0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا رغبة في التعبير عن فرح غامض، عن سعادة ما وسط هذا الظلام الدامس، بعيدا عن تهافت المحيطين والحروب الصغيرة والكبيرة. لعلنا نستطيع أن نغير هذا العالم ونستبدل فوضاه بالموسيقى والشعر والحب. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

0: يا حبيبي.
1: دمشق مرة أخرى أقولها هي أمي. جسدي تشكل هنا، لغتي تشكلت هنا، أبجديتي تشكلت هنا، وكل قصائدي فيها نكهة من الخوخ الدمشقي. تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا، علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا، علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال.
2: الشاعر العربي الأستاذ نزار قباني، مساء سعيد. ألست من قال فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبة، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة؟
3: صح،
2: مشكلتنا أستاذ نزار أننا سنبدأ العتبة، وهو عتب من كل ذرة تراب في العربية سوريا تناجي العاشق الأديب الشاعر الأستاذ نزار قباني. هو عتب عقد الياسمين في دمشق يتساءل بحنين، أنسيت يا نزار؟ هل نسيتني؟ أما حننت إلى عقد الياسمين؟ أما حننت إلى دمشق؟
1: هذه الفرصة للكلام في زمن عربي أصبح الكلام فيه نوعا من الترف والكماليات والعملة النادرة. هذه الفرصة لأمارس جنوني ولو خلال ساعة من الزمن في زمن عربي لا تفتح فيه المؤسسات التلفزيونية أبوابا إلا للعقلاء. ثم أود أن أطمئن كل الذين شهقوا حين رأوني أمشي في طرقات دمشق وتساءلوا متى أتيت وكيف أتيت وماذا تفعل في دمشق. الحقيقة أود أن أطمئن هؤلاء رغم سذاجة سؤالهم أن الجنين لا يسأل لماذا هو في رحم أمه. دمشق يا أمي كما أنا ابنه، ولا يوجد قوة تستطيع أن تقطع حبل المشيمة بيني وبين دمشق. أما الياسمين الدمشقي فهو معرش على أضلاعه وينبت في داخله، ولا يمكن للإنسان أن يشتاق إلى ما هو في داخله. دمشق مرة أخرى أقولها هي أمي. جسدي تشكل هنا، لغتي تشكلت هنا، أبجديتي تشكلت هنا، وكل قصائدي فيها نكهة من الخوخ الدمشقي، وكل راء أو فاء أو هاء كتبتها على الورق فيها أو تشبه استدارة الهلال الشامي. وأود هنا أن أعترف أن أمي دمشق كانت دائما أما رائعة، وهي رغم شقاوتي ورغم شيطنتي فإنها لم تضربني على أصابعي ولم تضع الفلقة في رجلي ولم تحبسني في بيت الفئران. كل ما كانت تفعله أنها كانت تطلب من الله أن يهديني إلى الصراط المستقيم، رغم قناعتها بأن الصراط المستقيم إذا كان يقود إلى سلك التنسك والدروشة فإنه لا يقود أبدا إلى طريق الشعر.
2: على ذكر الصراط المستقيم وطريق الشعر، واسمح لي الآن أستاذ نزار، بعد أن أديت المهمة التي كلفني بها الضيف الغالي الأستاذ نزار قباني وهو صاحب الفضل في السؤال الأول وهذه هي المهمة، اسمح لي أن أدخل إلى السياق العام للأسئلة التي وضعتها. أعترف ببساطة أن السؤال الأول هو ملكك وأنت من وضعته.
1: لا، أود أن أقول هنا بهذه المناسبة يعني استطرادا أنني حملت دمشق على أكتافي 40 عاما وخبأتها خبأتها خبأت في حقائب بأشجارها ونعناعها وفلها وياسمينها 40 عاما أيضا.
2: 40 عاما أستاذ نزار قباني وأنت تحمل الكلمة وتحمل القلم وتحاول إنقاذ الإنسان العربي بالقصيدة. 40 عاما آمن بطروحاتك الملايين، آمن بك الكثيرون، وخالفك عذرا الكثيرون. من بين من خالفوك أستاذ نزار، والآن بدأنا بطرح القضايا، من بين من خالفوك أستاذ نزار كان السياف مسرور الذي ما زال يحيا فيما يبدو ولكن بزي عصري. أما تزال القصيدة أستاذ نزار قباني تخشى سيف مسرور الذي تغير زيه وغدا معاصرا غدا رقيقا ناعما ربما؟
1: القصيدة التي تخشى السياف مسرور خير لها أن تدخل إلى غرفة نومها وتنام. الشعر عملية مواجهة، عملية صدامية من طراز أول. هناك كتاب يريدون أن يؤمنوا على أصابعهم، هناك كتاب يكتبون بإصبع أو إصبعين.

0: أتعرف أنا أحس أن هناك علاقة ما ليست بالمصادفة بين الحقوق والشاعر؟ صحيح أن نزار قباني الحقوقي ربما يسهر ليلة على ملف قضية.
1: هذا الكلام جميل جدا، لأني أنا بعتقد أن الشعر هو محاولة أو مخطط بتغيير الإنسان وتغيير الكون. أنا لا أؤمن بالشعر القبيلي أو شعر الحارة أو شعر القرية، لا. أنا ربما طموحي كبير يعني، ولا تأخذني إذا قلت أنه أنا لا أؤمن أنه يقرأني 10 أشخاص. أنا دائما في منظوري أن يقرأني 150 مليون عربي، وحين يتخلف واحد عن قراءتي أذهب إليه معتبرا، لأني أعتبر ربما أنه خطأ، ربما كانت لغتي غير قادلة على التواصل معه، ربما كانت ثقافته يمكن متواضعة بحيث لا يمكنه أن يستوعبني. لذلك أنا أحاول أن أجد معادلة أصل فيها إليه، وأنا لا أستمع إلى جميع من يقولون أن نزار قباني أنزل القصيدة إلى الشارع العربي، وكلمة شارع وشاعر متشابهتان بتغيير بعض الحروف. الشاعر يصبح شارعا، وأنا لا أفهم قصيدة تعيش في خيمة مثل على طريقة زهير بن أبي سلمى ما بتطلع بتخاف من الناس. الناس لا يخيفون، الناس هم بداية الشعر ونهايته، هم البوصلة التي تحدد للشاعر اتجاهه. وكما سبق أن قل أن الشاعر الذي لا جمهور له يشبه الطائرة التي تعطل فيها جهاز الارتفاع، فهي لا تعرف في أي مكان على الأرض توجد. وثم أن الشعراء الذين مع الأسف شعراء الحداثة أو أكثرهم قد أضاعوا عنوان الجمهور، لا يعرفون إلى من يتجهون، لذلك الجمهور بالتالي أضاع عناوينهم.

كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا، كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا. يا تلاميذ غزة، يا تلاميذ غزة، لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعون، اضربوا اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألون، نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا، إننا الهاربون من خدمة الجيش، فهاتوا حبالكم واشنقونا، نحن موتى، نحن موتى لا يملكون ضريحا، ويتامى لا يملكون عيونا، قد لزمنا جحورنا، قد لزمنا جحورنا، وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنين، قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرون. يا تلاميذ غزة، يا تلاميذ غزة، لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا، نحن آباؤكم فلا تشبهونا، نحن أصنامكم فلا تعبدونا، نتعاطى القات السياسية والقمع ونبني مقابرا وسجونا، حررونا من عقدة الخوف فينا، واطردوا من رؤوسنا الأفيون، علمونا فن التشبث بالأرض ولا تتركوا المسيح حزينا. يا أحباءنا الصغار سلام، يا أحباءنا الصغار سلاما، جعل الله يومكم يا سمينا، من شقوق الأرض الخراب طلعتم وزرعتم جراحنا نسرينا، هذه ثورة الدفاتر والحبر، فكونوا على الشفاه لحونا، أمطرونا بطولة وشموخا، واغسلونا من قبحنا اغسلونا، لا تخافوا موسى ولا سحر موسى، واستعدوا لتقطفوا الزيتون، إن هذا العصر اليهودي وهم، إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين. يا مجانين غزة، يا مجانين غزة، يا مجانين غزة، ألف أهلا بالمجانين، إن هم حررونا، إن عصر العقل السياسي ولا، إن عصر العقل السياسي ولا من زمان، فعلمونا الجنون.

بيت أبي، ففي البيت منه روائح رب وذكرى نبي. هنا ركنه، تلك أشياؤه، تفتق عن ألف غصن صبي. جريدته، تبغه، منكأه، كأن أبي بعد لم يذهب. وصحن الرماد وفنجانه، وصحن الرماد وفنجانه على حاله بعد لم يشرب. ونظارتاه، أيسل الزجاج عيونا أشف من المغرب. بقاياه في الحجرات الفساح، بقايا النسور على الملعب. أجول الزوايا، أجول الزوايا عليه، فحيث أمر أمر على معشبي. أشد يده، أميل عليه، أصلي على صدره المتعب. أبي لم يزل بيننا، والحديث حديث الكؤوس على المشرب. يسامرنا فالدوالي الحبالى توالد من ثغره الطيب. أبي خبرا كان من جنة، ومعنى من الأرحب الأرحب. وعينا أبي، وعينا أبي ملجأ للنجوم، فهل يذكر الشرق عيني أبي؟ بذاكرة الصيف من والدي كروم، وذاكرة الكوكب. أبي يا أبي، إن تاريخ طيب وراءك يمشي، فلا تعتبي. على اسمك نمضي، فمن طيب شهي المجاني إلى أطيب. حملتك في صحو عيني حتى تهيأ للناس أني أبي. أشيلك حتى بنبرة صوتي، فكيف ذهبت ولا زلت بي؟ إذا فلة الدار أعطت لدينا، ففي البيت ألف فم مذهبي. فتحنا لتموز أبوابنا، ففي الصيف لا

الولد الذي أبحر برحلته الخرافية، وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر، وخبأ في ملابسه طرابينا من النعناع والزعتر وليلكة دمشقي. أنا وحدي دخان سجائري يضجر، ومني مقعدي يضجر، وأحزاني عصافير تفتش بعد عن بيت. عرفت نساء أوروبا، عرفت عواطف الإسمنت والخشب، عرفت حضارة التعب، طفت الهند، طفت السند، طفت العالم الأصفر، ولم أعثر على امرأة تمشط شعري الأشقر وتحمل في حقيبتها إلي عرائس السكر، وتكسوني إذا أعرض وتنشلني إذا أعثر. أيا أمي، أنا الولد الذي أبحر، ولا زالت بخاطره تعيش عروسة السكر. فكيف يا أمي غدوت أبا ولم أكبر. سلامات سلامات إلى بيت سقانا الحب والرحمة، إلى أزهارك البيضاء فرحة ساحة النجم، إلى تخت، إلى كتب، إلى أطفال حارتنا وحيطان

مشارقنا وليلكة معرشة على شباك جارتنا. أتى أيلول أمه وجاء الحزن يحمل لي هداياه ويترك عند نافذتي مدامعه وشكواه. أتى أيلول، أين دمشق؟ أين أبي وعيناه؟ وأين حرير نظرته؟ وأين عبير قهوته؟ سقى الرحمن مثواه. وأين رحاب منزلنا الكبير؟ وأين نعماه؟ وأين مدارج الشمشير تضحك في زواياه؟ وأين طفولتي فيه؟

0: خلصت أنا يا عم.
1: أحاول رسم بلاد لها برلمان من الياسمين وشعب رقيق من الياسمين، تنام حمائمها فوق رأسي وتبكي مآذنها في عيوني. أحاول رسم بلاد تكون صديقة شعري ولا تتدخل بيني وبين ظنوني. أحاول رسم بلاد تكون صديقة شعري ولا تتدخل بيني وبين ظنوني، ولا يتجول فيها العساكر فوق جبيني. أحاول رسم بلاد تكافئني إن كتبت قصيدة شعر وتصفح عني إذا طاض نهر الجنون.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد. النهر الخالد.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف.

البقري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد.

0: هكي لاباس، والله ما تتصوريش قديش توحشنيك.
1: وين لاباس صليح بنيتي، السخانة وقلت الماكلة وزاد عليا بيك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: جاي القط.
0: وينك أبي؟
2: لاباس لاباس.
3: اش حوالك أبي؟ لاباس
2: الحمد لله. انتم لاباس؟
0: الحمد لله.
2: قلت لك البنات يجوا وانت تقولي لي لا لا لا.
1: أبي. صحيح ابراهيم.
0: أبي نحن رانا جينا على جال امنا مريض، اما عنا معاك انت كلام.
2: ان شاء الله خير. اي تفضلي.
0: اشهرينا تطور انا ولا نستحقه. وانت كان تحب تندبروا لك خديمه جنان ولا عسيس؟
2: سلم بنتي العاقله. سمعوني انت وامك واختك بكلكم ملكي انا. نايلي كبرت نايلي تعبت.
0: هاباي مانيش باش ننسوك، تو كل شهر يوصلك مصروفك.

0: حدي وين باش نشبوا فيها الليل.
1: نمشوا لدار خالتي بحرسية.
2: هيا هيا هيا زبي روحك اصلي حاجي يا زبي روحك
1: باش محلنا باش نموت بالخوف.
2: امشي برك امشي ستر ربي ستر ربي.
0: هيا يمي يمي يمي اظن باقي لبندية.
2: يا ليلة الكلبة وين ماش نشك وين ماش نهربوا يا ربي يا ستار. عالجيل انا حرزية هيجي يجي بجنبي يجي بجنبي جي في انا الضرب ولا جي فيكم انتم ابنياتي راني خايفة عليكم يا ربي تستر ستار ستار ربي بشوية هدوا ابنوي ما تخافوش ما تخافوش هدوا هدوا بقدرة ربي ستار.

0: مش ما حيتبعوا فيكم. أما حمر فز فز وهز زلط معاك برا.
1: أمراني عندي كان زلط وهم عندهم مسكاكين وسيوف تخلي دقوا الإصبع.
2: حل حل باب المحزية.
0: أبي الحقنا يوم ما يتحرك حد.
2: صحيتي صحيتي يا محرزية، لميتيها في دارك تفزيني في العيلة ها؟ هكا قال ربي.
0: زوز زوز تلف صدرك كله منك انت.
2: اش ايش نوع مباركة هربتوا من داركم؟ هذا اللي نستنى فيه منكم.
1: ابراهيم هيا اقعد رد نفس كذا ليل وقول على الاقل كلمة به.
0: مش حبلك من ربي انت جاي في الليل تهرش.
2: تي على الاقل جبر الصواب يا محرزية، تي راهي العشرة عشرة راهي.
0: هانم يصنطوا فيك احكي معاه.
2: يا مبارك العين الشيطان يهديك، اللي غلط يرجع واللي ما غلطش يصبر. هيا هيا تقعد هيا ها تكلمي. يا مبارك ديما نقول لك ربي البنات، الليله صليحه طيرتها لي راهي صليحه العاقله نورت العيله ترفع صوتها ليا

0: هب الجاز، اصبر شهر شهرين ثلاثة لين تخلص. انت اللي سلفت فلوسك، ذنبك على جنبك.
1: أسيدي نصبر عام وعامين على خاطر عينيك السمحي.
0: يا زي متل غبيب برا لخدمتك.
1: ما نمشي لما نسمع أقصات ليرد الروح ويدوي الجروح.
0: روحك الجيلة خلاها تمشي ترتاح ونرتاح.
1: مقبولة منك الصلوحة، هاني باش نغني وعاونيني. ها؟ هلا بورني.
0: اسكت بارك اسكت، اسمع.

0: قلبي هي.
1: شنو هيدا؟ شنو رضايح هيدي؟ شنو غني في داريا؟ الغني هيدا في حومة كبيرة؟ معقول توا؟
0: سامحيني ست بدري.
2: اسمعها ست بدري، اسمعيك الصوت، عاودي عاودي لها صليح.
1: اسمعت اسمعت.
0: عجبك صوتي ست بدرية؟
1: يعدي روح ومش بطال.
2: هبتي كمان مش بطالة ست بدرية، الصوت هذا يدخل الجنة.
0: تي اسكت انت، خلينا نسمع راي الفنان.
1: صوت عروبي في البيديا يعدي روحه، في المدينة يضحكوا عليه. رد بالك حومة نهج البيشة متاع ناس كبر، ما تحشمنيش، جيراننا راهم حكيم وعدول شرع وقوذات ومشيخ في جامع الزيتونة، ما يحبوش تقوع.

0: يا طفل يا طفلة يا سلوحة سلوحة.
1: علي عباس.
0: اين عم علي عباس؟ وين ماشي؟ هيا نوصلك ونتهنى عليك.
1: هابطة للسوق.
0: انا اليوم فاضي شغل، تحبش نهز نحوس بيك نوريك الحيوانات في البلفيدير؟
1: خلاصني كان المحوس.
0: هيا اطلع بركة، يطلع شوف الدنيا اللي خير تموت. هيا اطلع ما تخافش. هيا اطلع.
1: وصلني المرشي سيدي البحر وبعد تو نمشو.
0: باه ساعة برك حواس تمشي وترجع في غمضة عين. راك كنت توا مع علي عباس في الحفظ والأمان. ما نعرفش يا سلوحة شو نقول لك، من أول مرة اللي ريتك.
1: علي عباس أنت ولد بحر وأنا بنت جبل. وقف وقف أهو بالجسم.
2: علي أولد عباس السلوحة. أوقف أوقف
3: هاولي
2: وين
3: هاسس الطفل. مشاء قلت له اللي عندهم كره بسكة واحدة والبنات طايحين على الكره. واش فيها الكره؟ ريحة ليصاص نياتنا والاختر من فوق لحوس على السجين يلي مغرورين.
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
5: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
5: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
4: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
5: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل. توزيع محسن الماطري.
4: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
5: الصوت الخالد تأليف علي دب، إخراج
6: نرفع لحضراتكم سيداتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
7: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

وإن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

يا معشوقتي أنيري دربي وامنحيني حنانك لأن حبك يشفيني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 17 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. كانت الآيات السابقة في بيان صفات الكافرين من أهل الكتاب والمشركين وعقوباتهم في الآخرة، وفي بيان أحوال المؤمنين وثوابهم. وهذه الآيات تحذير للمؤمنين من عقد الصلات والصداقات العميقة مع الكافرين والمنافقين، لأنها تؤدي إلى تسرب الأسرار والاطلاع على أحوال المسلمين التي تقتضي المصلحة كتمانها، وتؤدي إلى مخاطر تؤثر على كيان الأمة. وهذا التحذير في غاية الحكمة وحماية المصالح العامة العليا، فالأمة لا تأتمن على أسرارها إلا خواصها، ولا يصح أن تكون القرابات والصداقات والعهود والمحالفات والجوار والرضاع والمصاهرة وغير ذلك سبباً في توطيد الصلات والثقة بالأعداء. يقول تعالى إذن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. في الآية تأكيد الزجر عن الركون إلى الكفار الذي ورد في الآية السابقة في قوله تعالى: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. أخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله فيهم هذه الآية، أي أيها المؤمنون بالله ورسوله لا تتخذوا الكافرين من اليهود والنصارى والمنافقين بطانة، أي أصدقاء ومستشارين تستشيرونهم وتطلعونهم على أسراركم. ولهذا النهي أسباب عديدة، فهم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إضراركم وإفساد أموركم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهم ودوا ما عنتم، أي يتمنون إلحاق الضرر والمشقة والهلاك بكم في دينكم ودنياكم، وهم قد بدت البغضاء من أفواههم، أي يظهرون لكم العداوة والبغضاء أثناء الكلام وعلى وجوههم، ويكذبون كتابكم ونبيكم ويصفونكم بأشنع الصفات، ومن يفعل ذلك بغيره فهو لا يحبه. وما تخفي صدورهم أكبر، أي ما تخفي قلوبهم من الحسد والحقد والبغضاء للإسلام وأهله أشد وأكثر مما يظهرون. هذه الأوصاف هي أسباب النهي عن اتخاذ البطانة من غير المسلمين، فإذا تبدل الوضع كما وقع من اليهود، فبعد أن كانوا في صدر الإسلام أشد الناس عداوة للذين آمنوا، انقلبوا فصاروا عونا للمسلمين في فتوح الأندلس، وكما وقع من القبط إذ عاونوا المسلمين على الروم في فتح مصر. حينذاك لا مانع من اتخاذهم أولياء وبطانة للمسلمين. فإذا اطمأن الحاكم المسلم إلى غير المسلمين ووثق بهم جاز التعاون معهم، وجاز توظيفهم في أعمال الدولة التي لا تتصل بالقضايا الحساسة ودون إسناد الأمور الخطيرة في الدولة إليهم. فقد جعل عمر بن الخطاب رجال دواوينه من الروم، وتابعه الخلفاء من بعده على هذا النهج وعلى هذه السنة جرى العباسيون وغيرهم. وهذا النهي المقيد بتلك الأوصاف شبيه بالنهي عن اتخاذ الكفار أنصارا وأولياء في قوله تعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثم عاد القرآن محذرا ومنبها المؤمنين، فقال تعالى: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي قد بينا وأظهرنا لكم الدلائل التي ترشدكم إلى الخير وتهديكم إلى سواء السبيل إن كنتم تدركون هذه الحقائق التي ترشدكم إلى ضرورة التفرقة بين الأعداء والأولياء. ثم أكد القرآن تحذيره من اتخاذ الكافرين بطانة وموضع سر وثقة لأسباب ثلاثة أخرى، كل منها يستدعي الامتناع والكف عن المودة والركون لهم حال انعدام الثقة. السبب الأول، قال تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي إنكم تحبون أولئك الكفار وهم لا يحبونكم، بل إنهم أشد الناس عداوة لكم ويداومون على إفساد أمركم وتمني المشقة لكم، فكيف تودونهم وتواصلونهم؟ السبب الثاني، وتؤمنون بالكتاب كله، أي إنكم تؤمنون بجميع ما أنزل الله من الكتب ومنها كتابهم، وتصدقون بكل الرسل والأنبياء ومنهم رسولهم ونبيهم، وهم يجحدون بكتابكم ونبيكم. فأنتم ليس في نفوسكم جحد لبعض كتب الله، ولا للنبيين الذين جاءوا بها حتى يحملكم ذلك على بغض أهل الكتاب. أما هم فيجحدون بعض الكتب وينكرون بعض النبيين، وخلاصة هذا إنهم لا يحبونكم مع أنكم تؤمنون بكتابهم وكتابكم، فما بالكم لو كنتم لا تؤمنون بكتابهم، كما أنهم لا يؤمنون بكتابكم، فأنتم أحرى ببغضهم، ومع هذا تحبونهم ولا يحبونكم. قال ابن جرير: في الآية إبانة من الله عز وجل عن حال الفريقين، أعني المؤمنين والكافرين، ورحمة أهل الإيمان ورأفتهم بأهل الخلاف لهم، وقساوة قلوب أولئك وغلظتهم على أهل الإيمان. السبب الثالث: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عض الأنامل يراد به شدة الغيظ أحيانا، كما يراد به الندم أحيانا أخرى. إذا لقي الكفار المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاطفوهم حذرا على أنفسهم منهم، وقالوا آمنا وصدقنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا خلوا مع أنفسهم وشياطينهم وصاروا حيث لا يراهم المؤمنون أظهروا شدة العداوة والغيظ والحقد، وتألموا لأنهم لا يستطيعون إلحاق الأذى بالمسلمين حتى لا يبلغ الأمر بهم إلى عض الأنامل، كما يفعل أحدنا إذا اشتد غيظه وعظم حزنه على عجزه عن تحقيق ما يرغب فيه. فأنتم أيها المؤمنون مخطئون في موالاة المنافقين والكفار.

قل موتوا بغيظكم. الكلام موجه للكافرين مهما كنتم تحسدون المؤمنين، ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمته عليهم ومكمل دينه ومظهر له ومعلن كلمته ومعز أهل الإسلام. فموتوا أنتم بغيظكم، فإنكم لن تدركوا ما تؤملون حتى يدرككم الموت. وفي هذا القول تقريع وإغاظة لهم. إن الله عليم بذات الصدور، يعلم ما تنطوي عليه صدوركم من البغضاء والحقد والغل والحسد للمؤمنين، ولا يخفى عليه ما تقولون في خلواتكم وما يبديه بعضكم لبعض من تدبير المكائد ونصب الحيل للمؤمنين، وما تنطوي عليه صدور المؤمنين من حب الخير والنصح لكم، ويجازي كلا على ما اعتقد من إيمان أو كفر، وما قدم من خير أو شر، فسيريكم في الدنيا خلاف ما تأملون، وفي الآخرة عذابا شديدا في النار التي أنتم فيها خالدون، لا محيد لكم عنها ولا خروج لكم منها، وفي كل الذل والخزي والخسران. ثم أوضح الله تعالى ما يدل على شدة عداوتهم للمؤمنين فقال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، أي إذا أصابكم أيها المسلمون نعمة أو خير من خصب في الأرض أو تأييد ونصر على أعدائكم المقاومين لدعوتكم ودخول الناس في دين الله أفواجا، أحزن ذلك المنافقين وساءهم. وإن أصابكم شر كجدب أو تغلب الأعداء عليكم أو حدوث اختلاف بين جماعتكم، فرح المنافقون بذلك. ولكن الله تعالى ذكر للمؤمنين العلاج الناجع، وأرشدهم إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا ترغيب للمسلمين بالتزام الصبر. إن تصبروا على مشاق التكاليف فتمتثلوا الأوامر وتتقوا كل ما نهيتم عنه، ومن ذلك اتخاذ الكافرين بطانة، وتتوكلوا على الله الذي هو محيط بأعدائكم فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته، ومن توكل عليه كفاه. إذا كنتم كذلك فلا يضركم كيد الكفار واحتيالهم، كما قال تعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي الآية عبرة للمسلمين في معاملة الأعداء، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بالصبر على عداوة أولئك المبغضين الكافرين واتقاء شرهم، ولم يأمرهم بمقابلة الشر بمثله، إذ من دأب القرآن ألا يأمر إلا بالمحبة والخير ودفع السيئة بالحسنة. قال تعالى في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا تعذر تحويل العدو إلى محب بدفع سيئاته بما هو أحسن منها، جاز دفع السيئة بمثلها من غير ظلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير، فإنه حالفهم ووادهم فنكثوا العهد وخانوا وأعانوا عليه عدوه من قريش وسائر العرب وحاولوا قتله، فلم يكن هناك وسيلة لعلاجهم إلا قتالهم
وإجلاؤهم من ديارهم.

الله بما يعملون محيط، أي إن الله تعالى علمه يحيط بعمل الفريقين، فهو خبير بمكائد الأعداء وخفاياهم، وسيحبطها لهم ويردها في نحورهم ويجازيهم على أفعالهم، وهو عليم بالمؤمنين الذين يستعينون بالصبر ويتمسكون بالتقوى، وهما شرط النجاح والغلبة على الأعداء. فقد دلكم على ما ينجيكم من كيد أعدائكم، فعليكم أن تمتثلوا وتتعلموا أنه محيط بأعمالكم، وهو القادر على أن يمنعكم مما يريدون بكم، ولابد من الثقة به والتوكل عليه. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: محيط.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات، ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم، كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: أول عملية جراحية دماغية يقظة بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. ندوة علمية في صفاقس اليوم حول الذكاء الاصطناعي والقانون. أهالي منطقة العوابد يطالبون بأحداث مركز أمن. أعطاء إشارة انطلاق مشاريع برنامج الكراء المملك بصفاقس خلال الأسابيع المقبلة. الصحفيون في وقفة تضامنية اليوم أمام المحكمة الابتدائية بباب لبنات بالعاصمة تزامنا مع جلسة محاكمة زياد الهاني. ترامب يتحدث عن التوصل إلى تسوية مع إيران، والأخيرة تؤكد أن القرار لم يحسم بعد. العدو الصهيوني ينفذ عملية نسف جنوب قطاع غزة، وأعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون إدارة ترامب باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المرضى في قطاع غزة. نلتقي إن شاء الله بعد نصف ساعة من الآن. أترككم الآن مع سوار الشعري إلى حدود التاسعة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

دقائق. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إشراقة جديدة لشمس أثير إذاعة صفاقس بتاريخ الجمعة 12 جوان 2026، الموافق ل 26 ذو الحجة 1447 هجري. اليوم 14 يوم في فصل الصيف، وإشراقة شمس هذا اليوم كانت في حدود 5 ودقيقتين. إشراقة الخير والصحة والعافية نرجوها للجميع. مرحبا بكم مستمعينا، تتواصلوا تتفاعلوا معنا عن طريق صفحتنا الفيسبوك. وصباحنا اليوم يأتيكم بنسمات الحياة الجديدة والروح المتجددة لإذاعة صفاقس من الأستوديو الرقمي للبث المرئي لإذاعة صفاقس استوديو 1. يصلكم بثنا اليوم، منوعتنا تتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود 9 صباحا مع مختلف الفقرات اللي تعودتوا عليها في هذا اللقاء وتتعرفوا عليها تباعنا إن شاء الله في برنامجنا. تحيات سوار الشعريف، العداد والتقديم، التنفيذ والإخراج التقني لأنور بوجلبان وحمدي الأحول وكل الفريق. قولوا لكم إن شاء الله نهاركم زين، جمعة مباركة مستمعينا الكرام. هذه أول نغماتنا الفنانة سمورة، الدنيا صبحت مشموم.

0: أحلى صباح مع سوار. بسم الكريم نبدأ.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم يا من نور الصبح بقدرته وجعل النهار معاشا، نسألك في هذا الفجر المبارك فرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، وقضاء لكل دين. اللهم في فجر هذا اليوم المبارك اجعل لنا فيه نصيبا من الرحمة والمغفرة، وافتح لنا أبواب رزقك، وبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا. اللهم اجعل صباحنا هذا صباح الطيبين، واهد قلوبنا لما تحب وترضى، واصرف عنا السوء وأهله، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب. اللهم في هذا الفجر الطيب نسألك سعادة لا تزول، وقلبا لا يحزن، ونورا يضيء دروبنا، وصحة تدوم، ورزقا مباركا حلالا واسعا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم. اللهم نصرك ورحمتك بأبنائك المستضعفين في أرض أنبيائك وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم.

0: أحلى سباح مع سوار خير وبركة.
1: خير وبركة وتحية من خلال الركن هذية لكل أخواننا الفلاحة برا وبحرا، إن شاء الله ربي يبارك في أعمالهم. ونحكيه على أمن الغذائي، وإن شاء الله ربي يديم تونس خضراء بمختلف منتجاتها الفلاحية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها أمس الخميس أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب، تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026 كالتالي: سعر القمح الصلب ب 140 دينار القنطار باعتبار منحة التسليم السريع 40 دينار القنطار، أما القمح اللين ب 110 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 30 دينار للقنطار. وبالنسبة للشعير والتريتيكال فقد تم تحديد السعر ب 90 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 25 دينار للقنطار الواحد. وأفادت الوزارة في بلاغها أنه يوم 15 جويلية المقبل هو آخر أجل التمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال بالنسبة لإصابة 2026، ويكون نهار 31 أوت 2026 هو آخر أجل التمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقموح. إن شاء الله ربي وصل الصابة هذه بخير. موسم الحصاد إن شاء الله يكون واعد، وخاصة أهم حاجة كيفية التخزين والمحافظة على هالثروة هذية. إن شاء الله ديما تونسنا بخير، وإن شاء الله فلاحتنا ديما في ازدهار ورقي بفضل سواعد أبناء تونس، وخاصة وقت اللي نحكيه على فلاحة تستعمل وتوظف تقنيات حديثة من أجل تحسين جودة الحبوب وأيضا جودة كل منتوج فلاحي. هذه نغمتنا هدية ليكم، نواصلوا معها لقانا الصباح اليوم، بلد الحب وبلد الخير، ابتسام الرباعي.

0: صباحكم سعيد. نجح الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بإصفاقس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية. تنتظم اليوم في إصفاقس ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والقانون، تخصص لبحث عدد من المحاور بينها تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية ومهن العدالة والمسؤولية القانونية المترتبة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة ضمن برنامج الكراء المملك بكل من صفاقس والقيروان وسوسة، قبل تعميمها تدريجيا على بقية الجهات حسب ما أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، وأشار إلى إمكانية توقيع اتفاق معها في أوروبا خلال الأيام المقبلة بمجرد الانتهاء من إعداد الوثائق. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن ما يتداول حول الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات ولم يحسم أي أمر بشكل نهائي، مشيرا إلى أن مسودة مذكرة التفاهم أصبحت جاهزة تقريبا، لكن الإشكال يكمن في التصريحات والمواقف الأمريكية المتناقضة. نفذ جيش العدو الصهيوني فجر اليوم عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس، وأطلقت آلياته النار بكثافة في بيت لاهية شمال غرب القطاع. شن العدو الصهيوني صباح اليوم سلسلة غارات على بلدة جبشيت جنوبي لبنان. نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة السابعة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة
3: حديث الجمعة.
4: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بعد أن أسلف سبحانه أنه أهلك من أشرك به بعاجل العقاب وسيعذبه بشديد العذاب، أتبع هذا بتمثيل حال من اتخذ معبودا دون الله بحال العنكبوت، فقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، أي مثل الذين اتخذوا الأصنام والأوثان من دون الله أولياء يرجون نصرهم ونفعهم لدى الشدائد في قبيح احتيالهم وسوء اختيارهم لأنفسهم، كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة حيلتها اتخذت لنفسها بيتا يكنها من حر وبرد ودفع أذى، فلم يغن عنها شيئا حين حاجتها إليه. فكذلك هؤلاء المشركون لن يغني عنهم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله شيئا، ولن يدفعوا عنهم ما أحله الله بهم من سوء العذاب بكفرهم به وعبادتهم سواه. فبيت العنكبوت لا يمنع أذى ولا حرا ولا بردا، والمعبود عموما ينبغي أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع ودفع المضار، وما عبده الكافرون لم يفدهم شيئا من ذلك، فكيف يصرون على عبادة غير الله تعالى. ثم ذكر سبحانه جهل الكفار وسوء تقديرهم لما صنعوا فقال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، أي لو كان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعلمون أن أولياء.
3: مصباح مع سوار. أحلى صباح مع سوار.

0: حديث الجمعة.
1: أي لو كان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعلمون أن أولياءهم لا ينفعونهم كما لا ينفع بيت العنكبوت في شيء ما فعلوا ذلك، ولكنهم قد بلغ بهم الجهل والحمق. ولما بين سبحانه ألا معجز له سبحانه ولا ناصر لمن خذله أقام الدليل على ذلك بقوله: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي خلق السماوات والأرض لحكم وفوائد دينية ودنيوية، ولم يخلقها عبثا ولهوا، فبخلقها أمكن إيجاد كل ممكن تعلق به العلم واقتضت الإرادة إيجاده، وأمكن معرفة الخالق سبحانه الذي أوجدها وأوجب عبادته كفاء نعمه. وقد خلق الله الإنس والجن لعبادته فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم خاطب سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم مسليا له بقوله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي أدم تلاوة الكتاب تقربا إلى الله بتلاوته وتذكرا لما في تضاعيفه من الأسرار والفوائد، وتذكيرا للناس وحملا لهم على العمل بما فيه من أحكام وآداب ومكارم أخلاق. ثم قال سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي وأدي الصلاة على الوجه القيم مريدا بذلك وجه الله والإنابة إليه مع الخشوع والخضوع له، فإنها إن كانت كذلك نهتك عن الفحشاء والمنكر لما تحويه من صنوف العبادات من التكبير والتسبيح والوقوف بين يدي الله عز وجل والركوع والسجود بغاية الخضوع والتعظيم. ففي أقوالها وأفعالها ما يومئ إلى ترك الفحشاء والمنكر، فكأن الصلاة تقول: كيف تعصي ربك وقد أتيت بما أتيت به من أقوال وأفعال تدل على عظمة المعبود وكبريائه وإخباتك له وإنابتك إليه وخضوعك لجبروته وقهره. فإذا عصى الإنسان ربه وفعل الفحشاء والمنكر يكون كالمناقض نفسه بين قوله وفعله. ثم قال تعالى: ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله تعالى إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. ألم يقل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. اللهم اجعلنا من العابدين المنيبين المخلصين، وانصر المجاهدين في فلسطين. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مع تحيات الدكتور عمر الملولي.
0: حديث الجمعة.

0: أحلى سباح مع سوار. كيف اليوم؟
1: الستة وسبعة واربعين دقيقة طريق السينما اللي يسمعوا فينا في الثنية. إن شاء الله ربي يوصلكم سلمين للأماكن اللي انتم قاصدينها. إن شاء الله شفاء عاجل لكل اللي يسمعوا فينا هما متقلقين، وإن شاء الله بالرزق الوفير لكل من يبحث عن قوته اليومي والأسبوعي لعائلته. إن شاء الله ربي يرزقك من حلاله. كيف العادة توقيت هذية نعملوا طلة في مثل هذا اليوم، شنو تسجل وبقال في تاريخ البشرية. كيف اليوم 12 جوان سنة 1901 اكتشاف إشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيكيريل. وفي 12 جوان سنة 1916 شريف مكة الحسين بن علي الهاشمي يعلن الثورة على الدولة العثمانية. و 12 جوان 1935 صدور قانون الدفاع الوطني العراقي. 12 جوان سنة 1960 الإعلان عن الدستور التركي المؤقت، وذلك بعد الانقلاب العسكري اللي قاده الجيش على الرئيس محمد جلال بيار وحكومته في 27 مايو. وفي 12 جوان سنة 1968 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتدعو إلى التصديق عليها. و 12 جوان سنة 2015 بداية النسخة الأولى من الألعاب الأوروبية في باكو في أذربيجان. و 12 جوان سنة 2018 انعقاد قمة ترامب كيم بين رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة والتوقيع على مذكرة تفاهم بين الرئيسين. و 12 جوان هو اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وإحنا مقبلين على فصل الصيف وراحة الأطفال والتلاميذ في فصل الصيف، وعديد الأطفال نشوفوهم في الطرقات من بائعي الفل والياسمين وغيرهم. على كل إحنا نقول إن شاء الله ربي يحمي كل صغيراتنا، ونذكروا راه إنه ثم قانون يجرم عمل الأطفال والقصر، وخاصة انه حتى اذا كان ما نحكيوش على القانون يقول لك انا عائله عندي ما شاء الله ياسمينه ولا فل في البيت ونحب نسترزق منها، خاصه الصغيرات اللي قامتهم قصيره لخمس سنين سبع سنين، وبالفعل نشوفوا فيهم في الطريق. ماذا بينا الصغيرات هذوما نحافظ عليهم في ديارنا، ويكون الكبير هو اللي يقوم بالعملية هذية، وإن شاء الله ربي يرزق الجميع. ونعرفوا أنه تونس هي فصل الصيف برائحة الياسمين والفل، وخليه الفرحة تدخل للقلوب وللبيوت الكل، وربي يحمي كل صغيراتنا. اليوم في ركن أصباح الصحة في 27 دقيقة تقريبا نشم نحكيه على نعرف طقس سخن، وبرشا ناس يعبيوا الماء كميات كبيرة ويخزنوهم في الدار في السيارة في المكان اللي هما متوجهين له، حتى في البيرو وغيره. قارورة الماء أو الوعاء اللي مش ينخزنوا فيه الماء زعما عنده أهمية كبيرة، وإلا لا باش الماء هذية يحافظ على كل خصائصه وكل مكوناته ويبقى ماء صحي بامتياز. هذية إن شاء الله نتعرف عليه في وقفة قصيرة برشا صباح الصحة مع المختصة في التغذية والبحث في علوم التغذية سيدة نور الشلي. نغمتنا حاضرة معاكم سي محمد الهادي، تبسم وزها وتبسم.

أسعد الله صباحكم بكل خير. العثور على جثة البحار المفقود منذ أيام قبالة سواحل قرقنة. نجاح أول عملية جراحية على الدماغ اليقظ بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. ندوة علمية لوفي صفاقس حول الذكاء الاصطناعي والقانون. أهالي منطقة العبد يطالبون بإحداث مركز أمن. أعطاء إشارة انطلاق مشاريع برنامج الكراء المملك بصفاقس الأسابيع.

السبعة وستة دقائق بداية يوم إن شاء الله موفقة لكم الناس الكل، إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله بالخير العميم للجميع. وإحنا اليوم توصلكم نسائم أحلى صباح بروح الحياة الجديدة والنفس الجديد اللي البارح تعيش عليها إذاعة أسواق السوا أيضا مستمعيها ومشاهديها، انطلاق الأستوديو الرقمي للبث المرئي للإذاعة، أستوديو عدد واحد رقم واحد. اليوم ثاني أيام البث الإذاعي المرئي لإذاعة أسواقس، مباشرة من استوديو واحد في حلته الجديدة بتجهيزاته الحديثة وديكوره الجديد اللي وشحوا شعار الإذاعة عشرة دايمة ورمزية تسميتها زيتونة الأثير، وفي الحقيقة بين عشرة دايمة وزيتونة الأثير صفحة أخرى من صفحات التاريخ ولحظة أخرى زمنية تكتب محطة جديدة تنضاف للمسار الإذاعي لإذاعة أسواقس، مسار يتطور ويساير الضرورة التكنولوجية حتى تحافظ الإذاعة على مكانتها في قلوب سامعيها باختلاف العمر.

0: العقود والأجيال وتتقرب منهم ليس فقط عبر محتواها البرامجي والأخباري وغيره، ولكن أيضا عبر منصات وتكنولوجيات كفيلة بأن تحيك معها الإذاعة عالمها الساحر الخفي في النفوس، وتصبح الإذاعة المرئية وتستقبل جمهورها بصفتي السامع والمشاهد. تلك هي الإذاعة، متحولة في الزمن وثابتة في المكان، صوتها جوهرها والتكنولوجيا رهانها حتى تعانق البقاء والخلود. إذاعة صفاقس، ألف مبروك، ألف مبروك، وإن شاء الله يوصلكم البث، يوصلكم البث عن طريق الموقع الخاص بإذاعة صفاقس. شكرا لكل تهانيكم اللي قاعدة توصلنا على صفحة الفيسبوك للإذاعة. خليكم مع طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع، كيفاش مش يكون
1: ميتيو؟
0: ميتيو مع المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد. صباح النور.
2: صباح الخير سوار، وصباح الخير كيف مزمعين هاد قفصة إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك وتحية لكل الإذاعات العمومية في مختلف الجهات التونسية. شكرا لك سليم، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. اليوم 14 يوم في فصل الصيف، والاستقرار الحراري مازال متواصل ولا ثم تذبذب؟
2: هو اليوم مازال طقس استقرار. هو البارح خاطر ماهوش استقرار برشا، البارح ضغط خلايا رعدية كان العشية كانت مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، شملت خاصة ولاية القاسرين وقفصة، وفي قفصة سجلنا 8 مليمترات بأم العرايس. بينما اليوم الاستقرار تام في العوامل الجوية، الحرارة اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة بمناطق ساحلية ومرتفعات، وبين 33 و 38 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. اليوم بجهة صفاقس سجلوا 33 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعادلات العادية لشهر جوان، جابس 30 درجة وسيدي بوزيد 34 درجة. بينما العنصر الأساسي اليوم هو الريح اللي هو من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل، وضعيف أفعامهم معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بمناطق شمال تونس وشرق تونس، والرجاء من أخو البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة بما أنه البحارة اليوم بيكون شديد الاضطراب ومضطرب على كافة السواحل. إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
0: إن شاء الله، شكرا لك. بالنسبة لحالة البحر للمصطفين اللي مبرمجين بروجرام في نهاية الأسبوع،
2: بالنسبة للغدوة يتواصل طقس استقرار بينما سرعة الرياح تتقلص والحرارة في استقرار. إن شاء الله هلا حد تظهر الاستقرار أكثر، بينما تظهر خلايا رعدية العشية والحرارة في ارتفاع.
0: نعم، والبحر يكون متموج ولا مناسب؟
2: البحر يكون قليل الاضطراب هذا.
0: نعم، شكرا لك المهندس سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه حالة طقسنا اليوم تاريخ 12 جوان 2026، 7:10 دقائق، هذا توقيتنا. نهاركم زين مستمعينا الكرام، نخليكم مع نغماتنا ومن بعد نواصل معاكم ركن صباح الصحة. واليوم مش نحكيه على الوعاء اللي نخزنه فيه ولا نخليه فيه الماء، زعم عنده أهمية كبيرة باش يحافظ على نوعية الماء وجودة الماء، وإلا لا؟ هذا بعد شوية مع المختصة في التغذية والبحث في علوم التغذية نور الشلي.

0: أحلى صباح مع سوار صباح الصحة.
1: صباح الصحة لكم الناس الكل. اليوم نقترح عليكم باعتبار فصل الصيف تخل وارتفاع درجات الحرارة وإن شاء الله نستهلكوا أكثر كميات ماء لأنه نعرفوا أهمية الماء للبدن متاعنا ولصحتنا. برشا ناس ربما ما يهتموش بالوعاء اللي مش نخليه فيه الماء متاعنا، ذيك علاش اليوم حبينا نركزوا على أهمية الوعاء اللي مش يهز الماء هذايا أو القارورة أو القلة والدرجية، كل حد كيفاش يختار النوعية اللي مش يحافظ فيها على الماء. اليوم كيف العادة في التوقيت هذايا المختصة في علوم التغذية والباحثة نور الشلي، أهلا وسهلا ومرحبا بيك، نهارك زين، تحياتنا ليك.
2: تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الصفاقس.
1: يعيشك نهارك أسعد الأيام يا نور. اليوم حبينا نحكي على الماء، الماء اللي توا برشا ناس أسهل حاجة يقول لك أنا نخليه في دبوسة استعملتها مرة وتبقى هيك الدبوسة دي ما نستعمله فيها ونصبه فيها الماء ونخليها سواء بارد سخون، المهم دي ما محافظين على الدبوسة هذيك. اليوم حبينا نتسألوا شنو أفضل نوعية من الوعاء اللي نجمه نخليه فيها الماء متاعنا ويكون آمن ومحافظ على الجودة متاعه وكل الخصوصيات متاعه. مرحبا بيك يا نور مجددا.
2: شكرا. دونك كما قلت سوار توا مع السخانة الكبيرة اللي قاعدين نعيشوها في فصل الصيف الكل نركزوا على السؤال الواحد اللي هو قديش لازم نشربوا الماء، لكن الحقيقة فما ماء أهم برشا. دونك كيفاش مش نحافظوا على جودة الماء اللي مش نشربوها وشنو الوعاء المناسب للماء بتاعنا؟ دونك أول حاجة دونك تختلف نوعية الوعاء حسب المكان نتاعك. مثلا إذا كانت تمشي فواياج ولا مش تتنقل، أحسن حاجة دونك القوارير نتاعك تكون موجودة في لينوكس. علاش؟ على خاطر لينوكس هذاك أولا ماهوش باش يتفاعل مع الماء، مش يحافظ لك على البرودة الطبيعية نتاع الماء ساعات طويلة ومش تكون معناها آمنة في النقل نتاعها، ماهيش مش تتكسر لك. دونك لينوكس لهنا يكون نوع ستانلس ستيل مكتوب عليه ستانلس باش تكون ضامن اللي هو إينوكس
1: مش أي حديد. باه
2: exactement. والاستيوس لهنا انك تهز معك لقاطة
1: اي باش تعرف انه اينوكس صحيح معناتها
2: اي exactement. دونك كيما قلت لك لينوكس هذاك مش يكون امن في السفر نتاعك ومش يكون امن وزيد سهل في التنظيف. دونك هذه اذا كان باش نسافروا. اذا كان لوجوا على وعاء مناسب للدار ولا في المكتب في الخدمه، لان نحكيوا على القاروره الزجاجيه اللي هي ماشي باش تغير لك الطعم نتاع الماء وماشي تتفاعل مع الماء وماشي باش تسيب حتى ماده في وسطه. لكن كيما قلت لك الاشكاليه بتاعه اللي هو قابل للكسر هذيك علاش من اللي بينا ما نتقلوش به حد الدار.
1: به
2: والحل التقليدي والسكي اللي موجود عندنا في تونس هو القلة وإلا الفخار اون جنيرال. مش يبرد لك الماء نتاعك بطريقة طبيعية بفضل التبخر البسيط اللي مش يصير عبر المسيرة نتاع الفخار. باش عبر يقول لك الشربة نتاع الفخار باردة على خاطر القلة فيها دسامات صغيرة احنا ما نراويش بالعين المجردة اللي مش تسمح بمرور نتاع الماء عبر المسام هذيك وتصير ليفابوريزاسيون نتاع الماء ومش يخرج عبارة على بخار اللي مش يرجع على القلة من برا ويبرد لك الماء من داخل. حاجة تشبه للفينامين نتاع التعرق نتاع البدن في بدون
1: اكل قلك يعني. ترشح القلة ترشح كحاجة كيما هكا
2: دونك لهنا مش تعطيك ماء بدرجة حرارة معتدلة ومريحة للبدن نتاعك ومش حافظ لك على الماء كيما قلت لك ماهيش مش تتفاعل معها.
1: اي باهي توا ناخذوا الفخار نتاع قبل والا هذيك الفخار المطلي توا اللي موجود في الاسواق
2: فخار غذائي ودفرنس فخار قبل مش مطلي على خاطر هذيك الكل معناتها مخلط بدوطخ برودوي باش يحسنوا من التكستور نتاع الفخار، لكن لهنا يفقدوا الفخار الصفه الطبيعيه نتاعو. لهنا نوليو نحكيو على التسع ولات اللي مش تصير كل سوا مع الماء ولا حتى مع الماكله.
1: باهي هذه نقطة توضيحية للسادة المواطنين. حاولوا ماذا بينا، ماذا بينا ناخذوا الفخار على طبيعته الأصلية من غير هيك التدخلات اللونية.
2: بلي ملاحظة صغيرة، انه برشا عباد يقول لك لا ما تاخذوش الفخار العباد اللي عندهم الحجر في الكليوي ولا اللي عندهم القصور الكلوي، راهي القلة في حد ذاتها لا تزيد حجر في الكليوي وما تضرش مرضى القصور الكلوي، المهم النظافة نتاع الوعاء نتاعك وجودة الماء مع احترام الكمية بالطبيعة الموصى بها اللي حكينا عليها قبل.
1: نعم
2: بيه، وتوا نجيو للبلاستيك وما أدراك من البلاستيك،
1: حاجة اللي نسى سهلوها ياسر
2: بالضبط. هي حاجة نستسهلوها ياسر، دونك البلاستيك يبدأ من عملية الترانسبور نتاعو. أولا كبير هذيكم ما لازمهمش يصير الترانسبور نتاعهم في كمية محلولة، لازم الكمين يكون مغطيين دو بريفيرونس لو كان يكونوا فريغوريفيك باش نحافظوا على درجة الحرارة نتاعهم، خاصة توا في الارتفاع الكبير تاع درجات الحرارة ما لازمهمش يكونوا اكسبوزي للشمس، على خاطر الاكسبوزيسيون للشمس هذيك باش تخلي البلاستيك يتفاعل مع الماء ومش يسيب دي بارتيكول، احنا نقولهم دي ميكرو بلاستيك دي نانو بلاستيك، هذيكم نحن نسميوهم دي بيرتورباتور اندوكرينيان. دي بيرتورباتور اندوكرينيان هذوما يعني المشوشات الهرمونيه مش تدخلك مع عمل الهرمونات في الجسم، وبرشا دراسات تربط التعرض المزمن للبيرتورباتور اندوكرينيان هذوما باضطرابات هرمونيه اللي تاثيرات نتاعها كبيره ياسر من بعد الونتيرم على الفيرتيليتي ولا
1: نسبه الخصوبه. نعم، هو في الحقيقه ثم برشا دراسات مؤخرا نور بينت انه البلاستيك يتسلل للجسم نتاعنا يوصل حتى للكبد معناتها، وتسالوا كيفاش، هو عن طريق هالاستعمالات المتعدده.
2: اي حاجه باش تدخل للبدن نتاعك على الكبد، اما المشكل نتاع لي ماكرو بلاستيك ولا لي نانو بلاستيك انه البدن ماهوش قادر انه يتخلص منهم، دونك مش يصير الكوميول نتاع السنوات من بعد نحكيو على الفي نتاعهم، يعني الفي مش باش يصير بين ليله وضحاها.
1: نعم،
2: نحكيو على الفي نتاع عبر سنوات كيف مش تتراكم لك في البدن نتاعك. والأهم زيادة أنه الدبس البلاستيك متاع الماء راهي من الاستعمال الواحد، يعني أغلبيتها ديجا تلقى معناها يعني من تالي، فما هذيك المثلث اللي فيها ثلاثة أسهم مثلثات تلقى فيها رقم واحد وإلا تلقى فيها PET اللي هي مادة البولي إيتيلين اللي أنت لازم تستهلك الدبوسة هذيك مرة واحدة وتلوحها، مش تولي تخزن فيها السيترون ولا تبرد فيها الماء ولا تعمل فيها الجلاسون باش تبرد
1: ولا للتمليح، ونعرفوا التفاعل الكيميائي للملح معناتها ولا الحامض مع البلاستيك. اي
2: بالضبط، مش تزيد تعزز لك التفاعل نتاع الدبوسه نتاعك مع الماكله والماء الموجوده فيه وتخليه يطيب اكثر دي ميكرو بلاستيك في وسط الماء هذاك المالح. دونك اللي حبيت نحكيه معناتها ونوصل الفكره لهنا، لو انك مثلا تسترك دبوسه اليوم وتغسلها راهي مش اشكاليه انك تعاود تستعملها في النهار هذيك ولا النهار اللي بعده، اما اشكاليه وقت اللي نستحضروا عليها الاسابيع والاشهر فما بيت حتى معناها بالاعوام، وتلقى دبوسه تلقاها في الكهرباء واكسبوزي للشمس وكل ومال هذا يعود يرجع يستعملها ويعبي فيها الماء ويخبيه.
1: ده ثم عادة تونسية زادة معروفة برشا عند برشا عائلات للي توا ماشيين للشط، يقول لك انا نكنج الماء في وسط دبوسة بلاستيك ومن بعد نصبها في الجلاسير، يعني نخليها نهار كامل في وسط الماء.
2: شوف إذا نقول لك إذا دبوسة جديدة مش تكنجلها وكل بتستعملها
1: في أول استعمال لها معناتها
2: صحيح حتى ثاني استعمال نحكيه في نفس الجمعة بطبيعة بعد ما نعود نغسل الدبوسة مش نسأل كل كيف ما هي، خاصة إذا كان شربنا من الدبوسة ديركتومو.
1: اي
2: دونك هو أنا الحقيقة ديما نقول من المستحسن مش تسهل في نهار وبليس تزيد بها نهار آخر نهارين بابلوش معناها ما أكثرش من هكيكة. وملاحظة أخرى بالله يشربوا من الدبوسة ويخليوها معناها يستعملوها إذا شربنا مباشرة من الدبوسة نتاع الماء لو فما معاب وفما بكتيريا طبيعية موجودة في الفم باش تدخل الماء، دونك تصيفوا مع السخانة هذيك راهي قارورة إذا مش تخليها خارج الفريجيدير لازم نستهلكوها في أقل من 4 ساعات.
1: ده هيك علاش ماذا بينا ديما الكاس كل حد يشرب من كاسه
2: صحيح، على خاطر البكتيريا هذيك اللي مش تسيب في الماء مش تلقى الماء اللي هو ملي فابورا بالمولتيبليكاسيون بكتيريا يعني
1: اي الارضيه الملائمه. اي
2: حتى الماء دوبا تحل دبوسه تحسها كتمتش عرفت تجي شوية كأنها دبوسة نفسك يقول لك يبقى لك الماسي بوم غير قابل للاستهلاك ولا
1: والله يعطيك صحة على المعلومة هذية. فقط أنا حبيت نرجع لك شوية ومع فصل الصيف توا عاد الأغلبية الجلاسير نعرفوها ديما هي من داخل كلها بلاستيك وإحنا نهزو فيها الماء البارد وتقعد مثلا نهار كامل على الشط. نوعية البلاستيك هذية للجلاسير لأنه نعرف الجلاسير هي ماهيش استعمال حد سنة ولا مرة فقط ولكن ثم شكون يحافظ عليها لسنوات، هذا ينجم يضر بالماء متاعنا وإلا لا؟
2: أولا البلاستيك متاع الجلاسير كيف تاخذ الجلاسير لازم تثبت في البلاستيك الالمونتير وإلا لا
1: ده؟
2: هذا دو أن دو دو لا وكيف كسواتي متاع البلاستيك إذا عليك اللي يقول لك لا الالمونتير لا تبرير لا حتى شين البلاستيك
1: غير حتى تسمية أي نعم
2: دو البلاستيك ما نستحضوش به أكثر من عام
1: حتى ولو هي جلاسير
2: إكزاكتومون
1: يعني شوف خطورة المادة هذه اللي هي موجودة في حياتنا اليومية وموش ربما متفطنين لها باعتبار سهولة التعامل معها المادة هذه ولكن تبقى ديما إذا كان حبوا نحوصلوا أي نور أفضل وعاء للماء واللي حافظنا على جودة الماء متاعنا الإينوكس وإذا كان ما توفرش لينوكس يكون الفخار
2: هو أفضل حاجة هي الزجاج والفخار لكن مقلس الترانسبور ولا
1: إذا
2: حاجة
1: كان في التنقل يكون لينوكس وعندنا الفخار متاعنا أي لأنه حافظ على الأكسجين في الماء وعندنا البلار هذوما ثلاثة أوعية اللي نجمو نطمينو ونخليو فيهم الماء ونبعدو قدر المستطاع على البلاستيك. يعطيك الصحة نور الشلي المختصة في التغذية والبحث في علوم التغذية، شكرا لك على هالأطلالة الصباحية في صباح الصحة.
2: شكرا
1: نهارك زين، موعدنا إن شاء الله يتجدد الأسبوع القادم معاك في نفس التوقيت هذايا. خليكم مستمعينا اتواصلوا مع نغمتنا على موجات إذاعة صفاقس مباشرة من استوديو واحد للبث المرئي. مستمعينا ومشاهدينا إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نخليكم بعد شوية مع نشرة الأخبار 37 دقيقة وآخر الأخبار الرياضية ونرجع لأحلى صباح ومتابعتنا اليومية.

كوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوي. سي كام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سي كام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موسوبشيرة. سي كام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. العثور على جثة البحر المفقود منذ 3 أيام قبالة سواحل جزر قرقنا. نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. ندوة علمية اليوم في صفاقس حول الذكاء الاصطناعي والقانون. اليوم تدشين دار الخدمات الرقمية ببلدية عقارب وأهل منطقة العوابد يطالبون بأحداث مركز أمن. أعطاء إشارة انطلاق مشاريع برنامج الكراء المملك بصفاقس الأسابيع القادمة. ترامب يتحدث عن التوصل إلى تسوية مع إيران، والأخيرة تؤكد أن القرار لم يحسم بعد. والعدو الصهيوني ينفذ عمليات نسف جنوب قطاع غزة وغارات في لبنان. ومعكم في التفاصيل سمير الحسيني.
2: صباح الخير.
1: وسهم شعور. نشير بداية إلى أنه تم العثور الليلة الماضية على جثة البحار مؤمن الجربوعي المفقود منذ 3 أيام قبالة سواحل جزر قرقنا.
2: وفي مقابل ما يتركه فقدان الحياة البشرية من لوعة تفتح الإنجازات الطبية باب الأمل لإنقاذ الحياة. وفي هذا الإطار نجح الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم.
1: هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب أنجزت وفق وزارة الدفاع الوطني من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وبمساهمة فريق التخدير والإنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، مكن من توفير أعلى درجات السلامة والدقة الجراحية للمريض.
2: الجراحة الدماغية اليقظة تعد من أكثر العمليات تعقيدا في جراحة الأعصاب، إذ تسمح باستئصال الأورام الواقعة بالقرب من المناطق المسؤولة عن النطق أو الحركة أو غيرها من الوظائف العصبية الهامة، مع تقليل خطر المضاعفات العصبية وتحسين النتائج الوظيفية للمريض.
1: نجاح طبي آخر تحقق بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدين، ومع انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية نجح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية عفى الله الجميع باستعمال هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق المختص بجربة.
2: هذه المنصة مكنت من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجالي والأشعة والإنعاش وجراحة الأعصاب، بما ساعد على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب. ووفق وزارة الصحة فإن المريض البالغ من العمر 45 سنة وصل إلى قسم الاستعجالي خلال الساعة الأولى من ظهور الأعراض، وهو ما أتاح التدخل السريع وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مؤكدة أن حالته الصحية جيدة حاليا.
1: عودة إلى صفاقس، وغير بعيدا عن التطور العلمي والتقنيات الحديثة سيكون الذكاء الاصطناعي والقانون محور ندوة علمية رتبت لها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بصفاقس والفرع الجهوي للمحامين.
2: محاور عدة علمية وقانونية سيتم بحثها خلال هذه الندوة، ومن بينها تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية ومهن العدالة والمسؤولية القانونية المترتبة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والإطار التشريعي والقانوني المنظم لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات القانونية وتحسين الأداء المهني واستخداماته في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن القومي.
1: نبقى في صفاقس، حيث سيتم صباح اليوم افتتاح دار الخدمات الرقمية ببلدية عقارب.
2: في شان محلي أيضا، ومع عودة الهدوء إلى منطقة العوابد، طالب الأهالي بضرورة إحداث مركز أمن للتصدي للمنحرفين، وحسب النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي للأخبار، فإن منطقة العوابد بل منطقة الأمن بالعوابد مشروع معطل منذ 20 سنة رغم تخصيص قطعة أرض لفائدة الداخلية لبنائها.
1: نبقى في صفاقس وفي شأن بيئي، ومع احتفال تونس أمس باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة أصبحت بلدية العين نموذجا رياديا في العناية بالبيئة والنظافة من خلال تبنيها استراتيجية عمل متكاملة ترتكز على التدخلات اليومية لرفع الفضلات والرسكلة والفرز، ما خلق وعيا مواطنيا يؤكد أن النظافة مسؤولية مشتركة. روبورتاج زهور الحبيب.
3: بصفة عامة
4: العباد الطيش في الزبلة في كل بلاصة،
3: الفرز متاحة واللمينة متاحة كانت حكر على البلدية، الزبلة كيف تهزها البلدية تهزها مخلطة.
5: الحكاية الفرز هي راي حاجة متجذرة في عقلية الصفاقسي، جدي عمري ما نلقى حاجة أورجانيك في الزبلة متاحة.
6: الفضلات لمدهم الكل يوميا،
5: علاش تقول لك تعمل لي الريحة وثاني حاجة تقول لك الغرسة أولى بها.
7: الزبلة هذه متاع الخضرة والغلة وكل شيء تتولي حتى الروائح وكذا بالفرز وكل شيء، بالعكس حاجة باهية يفرز الزبلة متاعه.
3: لازم يكونوا واعيين بأهمية السلوكات اللي احنا ننتهجهم في حياتنا اليومية باش نحافظوا على البيئة.
6: في داري فلاحة قبل كل شيء، عندي تربية الماشي، عندي تربية الدواجن، نهز لهم شو العظام نرحيها. وريتها في أمريكا الببوش اللي على البحر تقاي تباع أونساشي وكالسيوم هيك للدجاج،
3: تلمت كمية بيها هذيك راهي معناها مصدر متاع كالسيوم كبير للنباتات.
7: طولي على الأقل نستحسنوا منها ونلقاو حاجة تنفعنا يستنفع بها الزبلة هذه وخير من اللي طيش.
3: حضروا كمصدر متاع مكملات غذائية للنباتات متاعك.
5: معناها أنا نذكر من قبل في كل جنان عنا حفرة نحطوا فيها فاضل الخضرة والمرقة ونحطوا فيها توسكي أورجانيك.
3: عنده تأثير إيجابي كبير خاصة كي تبدأ عملية الفرز الانتقائي من الأول، الديشي أورجانيك وحدهم، الديشي متاع الخضرة والغلة وحدهم، منه يفيد النبتة ومنه أنت ما تضرش البيئة. معناها الفضلات كيف يخرجهم للبلدية ما يخرجهمش مخلطي.
1: نبقى في صفاقس، حيث سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة ضمن برنامج الكراء المملك في صفاقس، إضافة إلى القيروان وسوسة قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد حسب وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
2: برنامج الكراء المملك يمثل إحدى الآليات التي وضعتها الدولة لتيسير النفاذ إلى السكن لفائدة الأجراء والفئات التي تواجه صعوبات في اقتناء مسكن، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء.
1: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس تزامنا مع جلسة الاستئناف في قضية الصحفي زياد الهاني. تنفذ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم وقفة تضامنية أمام مقر المحكمة الابتدائية بشارع باب البنات دفاعا عن حرية التعبير وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم دون تضييق أو استهداف.
2: زياد الهاني حكم عليه بالسجن لمدة سنة في الطور الابتدائي بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال، وذلك على خلفية انتقاده للتعاطي القضائي مع ملف قضية الصحفي خليفة الجاسمي.
1: دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات من أجل في أجل أقصاه يوم 19 من جوان الجاري.
2: وبحسب الإدارة العامة للأداءات يتعين الاتصال بالقبضة المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه 30 من جوان الجاري.
1: فيما كان العالم يستعد لتداعيات استئناف الحرب الأمريكية الإيرانية وخصوصا على المستوى الاقتصادي، فجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع بإعلان التوصل إلى اتفاق مع طهران وإلغاء قرار مهاجمتها.
2: ترامب الذي لم يحدد موعدا دقيقا لتوقيع الاتفاق أكد أن القيادة العليا الإيرانية وافقت على شروطه التي قبلتها جميع دول المنطقة بما فيها كيان الاحتلال، مشددا على مواصلة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.
1: وفي مقابل إعلان ترامب الرسمي عن انتهاء الحرب على إيران، أكدت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. بينما أعلن ديوان رئيس حكومة العدو أن تل أبيب ليست طرفا في مذكرة التفاهم، لكن نتنياهو أعرب عن تقديرها لالتزام ترامب تجاه إسرائيل.
2: وبخصوص مضمون الاتفاق، كشفت مصادر دبلوماسية وأمريكية اطلعت على مسودته أنه يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم، مقابل تخفيف تدريجي ومشروط للعقوبات المفروضة على طهران.
1: وبحسب دبلوماسي من دولة وسيطة ومسؤول أمريكي، نص التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يشمل الجبهة اللبنانية لإتاحة المجال أمام مفاوضات معمقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع تأجيل أي خطوات تنفيذية جوهرية إلى حين التوصل لاتفاق ثاني أكثر تفصيلا.
2: وعلى الجبهة اللبنانية، ورغم إعلان التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، تواصل التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، وشنت طائرات العدو الإسرائيلي غارات عدة استهدفت بلدات جنوب لبنان.
1: وفي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، واصلت قوات العدو الصهيوني عمليات نسف المباني في خان يونس وبيت لاهية، تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة من القطاع.
2: وبالتزامن مع ذلك، طالب 60 عضوا بالكونغرس الأمريكي بإعادة فتح ممر الإجلاء الطبي الذي كان يتيح نقل المرضى من غزة إلى القدس المحتلة والضفة الغربية لتلقي العلاج.
1: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. العثور على جثة البحار المفقود منذ أيام قبالة سواحل جزر قرقنة. النجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. ندوة علمية اليوم في صفاقس حول الذكاء الاصطناعي والقانون. اليوم تدشين دار الخدمات الرقمية ببلدية عقارب، وأهالي منطقة العوابد يطالبون بإحداث مركز أمن. أعطاء إشارة انطلاق مشاريع برنامج الكراء المملك بصفاقس الأسابيع المقبلة. ترامب يتحدث عن التوصل إلى تسوية مع إيران، والأخيرة تؤكد أن القرار لم يحسم بعد. والعدو الصهيوني ينفذ عمليات نسف جنوب قطاع غزة وغارات في لبنان.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.
1: في الختام، أجمل تحية سمير الحسيني وسهم شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع أنس رباعي وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
8: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
8: عشرة ديمة ديمة.
0: سبور نيوز. سبور نيوز.

صباح النور للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. البارح انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 من خلال حفل افتتاح أقيم في ملعب أستيكا في مدينة مكسيكو، حيث ألهبت النجمة الكولومبية شاكيرا حماس أكثر من 80 ألف متفرج حضروا الحدث. العرض الافتتاحي أيضا كان فيه لوحة فنية جسدها راقصون يرتدون أزياء مستوحاة من التراث الأصلي للمكسيك، مزينة بريش كبير إلى جانب نساء بملابس تقليدية وعازفي طبول في مشهد احتفى بالتنوع الثقافي للبلاد. وفي أول مباراة في مونديال 2026 البارح فاز المنتخب المكسيكي على نظير الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0 في أولى مباريات المجموعة الأولى. أحرز ثنائية المنتخب المكسيكي كل من جوليان كينونيس في دقيقة 9 وراول خيمنيس في دقيقة 67. المباراة شهدت ظهور البطاقة الحمراء 3 مرات لأول مرة في تاريخ المونديال حسب إحصائيات الفيفا، بعد طرد لاعبين 2 من جنوب أفريقيا هما باباسينول في دقيقة 49 وتيمبا زوني في دقيقة 84، وكذلك إقصاء مدافع المنتخب المكسيكي سيزار مونتيس في دقيقة 90+2. من جهة أخرى نجحت كوريا الجنوبية فجر اليوم في قلب تأخرها بهدف وتمكنت من تحقيق فوز ثمين ومثير 2-1 على جمهورية تشيك في مباراتهما الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم لكرة القدم. وستلتقي المكسيك بكوريا الجنوبية يوم الخميس القادم، بينما ستواجه تشيك جنوب أفريقيا في أتلانتا اليوم الجمعة 8 متاع الليل، مباراة منتظرة بين كندا والبوسنة والهرسك. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن عن تعيين الحكم الأرجنتيني يايل فالكون بيريز لإدارة مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مع نظيره السويدي لحساب الجولة الأولى من مباراة المجموعة الخامسة، وذلك يوم الاثنين 15 جوان بداية من الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس على أرضية ملعب مونتيري. وسبق لهذا الحكم إدارة 2 مباريات العام الماضي في كأس العالم للأندية. الإصابات تعصف بنجوم اليابان منافس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، حيث أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم استبعاد قائد المنتخب واتارو إندو من قائمة بلاده المشاركة في نهائي كأس العالم 2026 بسبب إصابة قبل أيام من انطلاق مشوار الفريق في البطولة ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات تونس السويد وهولندا. وأوضح الاتحاد في بيان أن لاعب وسط ليفربول الإنجليزي لن يتمكن من استكمال مشاركته مع المنتخب بعد الفشل في التعافي الكامل من إصابة في القدم، ما دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار استبعاده حفاظا على سلامته البدنية. من جهة أخرى تأكدت أيضا إصابة كل من تاكومي مينامينو نجم موناكو الفرنسي وكذلك إصابة كاورو ميتوما نجم بريتون الإنجليزي. 3 غيابات مؤكدة إذن إلى حد الآن عن المونديال في صفوف الساموراي الأزرق. نحكي على المكافآت المالية في المونديال، حيث ستتقاسم المنتخبات واللي يبلغ عددها 48 باش تتقاسم مبلغ إجمالي قدره 871 مليون دولار أمريكي، حوالي 756.4 مليون أورو، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالتوقعات الأولية، وذلك نتيجة النجاح التجاري الكبير للبطولة وفقا لتوزيع الجوائز المالية اللي كشف عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. بطل العالم باش يتحصل على 50 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي في تاريخ المسابقة، بينما سينال الوصيف 33 مليون دولار. هذه المكافآت تندرج ضمن ما تسميه الفيفا بالمساهمة المالية التي تدفع للاتحادات الوطنية المشاركة. ومع توسيع البطولة إلى 48 منتخب وزيادة العائدات التجارية للنسخة التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية، فإن النسخة هذه تضع معيار جديد من حيث العوائد المالية للمنتخبات الوطنية. وبحسب السلم اللي وضعته الفيفا فإنه كل منتخب سيتحصل على 10 مليون دولار على الأقل حتى في حال خروجه من دور المجموعات.
الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان واللي ما تمكنش من المشاركة في إدارة مباراة كأس العالم لكرة القدم 2026 وبعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية تم اختياره لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية والمقربين باريس سان جيرمان وأستون فيلا المقابلة هذه باش تدور يوم 12 أوت في سالزبورغ. من أخبار أنديتنا التونسية وفي إطار الاحتفال بصعود فريق أكابر تقدم ساقية الدير إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هيئة الفريق باش تنظم حفل تكريمي غدوة السبت 13 جوان في الملعب البلدي بساقية الدير. سيتم خلال هذه التظاهرة تكريم الرياضيين والإطارين الفني والإداري وكل من ساهم في هذا الإنجاز الرياضي الهام. الهيئة التسييرية للأولمبي البيجي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت أنه تم تحديد يوم الأحد 28 جوان كموعد لإجراء الجلسة العامة الانتخابية للفريق، ودعت الهيئة الراغبين في تسيير الفريق على امتداد الموسمين القادمين إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه يوم 26 جوان الجارية. المنتخب التونسي لكرة السلة باش يعمل تربص تحضيري بداية من اليوم ولغاية 19 جوان في المونستير استعدادا للنفضة الثالثة المؤهلة لبطولة العالم قطر 2027. نعطيكم قائمة الملاعبية المشاركين في التربص: عمر عبادة، زيد الشنوفي، أسامة المرناوي، فارس العشي، ياسين التومي، عزيز المغيربي، مختار غيازة، فراس اللحياني، أحمد العديمي، بلال الجزيري، بشير بن يحيى، جوهر الجوادي، وصف المثنيني، محمد المنافذ، أمان الله الحامي، يوسف الضيف وبالحسن الشيحي. منتخب تونس باش يخوض النافذة الثالثة في أنغولا من 2 جويليا حتى 5 جويليا وين باش يواجه نيجيريا، رواندا وغينيا. نختم بالمتفرقات حيث أعلن ريال مدريد عن تعيين جوزي مورينو مدرب جديد للفريق بعقد مدته 3 سنوات ليعود إذن نادي ريال مدريد للمدرب البرتغالي. وقال ريال مدريد في بيان: سينضم مورينيو إلى ريال مدريد في 13 جويلية وهو اليوم الذي سيبدأ فيه الإعداد للموسم الجديد. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أنس رباعي في الأعداد والتقديم، أنور بوجلبان، حمدي الأحول في الإخراج، منعم جمال في الإخراج الرقمي، سيوار الشعري ترجع معكم بعد شوية تكمل المشوار. أحلى صباح، نهاركم زينة. سبور نيوز.

الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.

رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. أبحاث في التاريخ والتراث. بين أيدينا كتاب غير مطبوع وزع في نسخ قليلة يحمل عنوان أبحاث في التاريخ والتراث للدكتور علي الزواري. هذا الكتاب نسقه صاحب مكتبة وجمع فيه مقالة الدكتور علي الزواري في المجلات من سنة 1968 إلى سنة 1994، وتكمن أهمية هذه الوثيقة في أنها تجمع لأول مرة معلومات عن مدينة صفاقس كانت متناثرة وغير متداولة في مجلات علمية، منها مجلة الفنون والتقاليد الشعبية التي تصدر عن المعهد الوطني للآثار والفنون، ومجلة القلم التي صدرت عن اللجنة الثقافية الجهوية بصفاقس، والمجلة التاريخية المغربية الصادرة بتونس، والحياة الثقافية التي تصدر عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. كما نجد دراسات أخرى عن مدينة صفاقس قدمها صاحبها في ندوات وملتقيات علمية، منها ملتقى علي النوري بصفاقس سنة 1976، وملتقى حول تاريخ جربة 1986، وملتقى الحركية الاقتصادية بصفاقس بين الماضي والحاضر سنة 1998. نجد في هذا الكتاب غير المطبوع دراسات عن علي النوري، محمود مكديش في دائرة المعارف التونسية صادرة عن بيت الحكمة، ونجد بحوث صدرت عن مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات بزغوان سنة 1988، وكذلك عن المعهد العربي لإنماء المدن. وكان الدكتور علي الزواري أصدر عدة مؤلفات، منها كتاب صفاقس ومعجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس سنة 1998، كما أصدر كتابا عن مدينة صفاقس خلال القرنين 18 و19، ونسخة ثانية منقحة من معجم الكلمات والمصطلحات الشعبية يشتمل على 4848 مصطلحا متداولا في ماضي وحاضر صفاقس. صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: إشهار.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا. الكعبة اناناس 7800 في عوض 10350.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد. جلاسيه كل يوم 30 لتر ب 34 دينار و990 في عوض 49 دينار و990، ومعها عبوة تبريد بلاش.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. قور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: أحلى صباح مع سوار. شكرا.

0: تحية لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نواصل معكم لقانا صباحي أحلى صباح نهار الجمعة على موجات إذاعة صفاقس، وانطلاقا من الأستوديو الرقمي للبث المرئي لإذاعة صفاقس يتواصل معكم مشوار الصباحي إلى حدود 9 صباحا، وإحنا ديما في ساعتنا الأخيرة تكون مفتوحة على المتابعات الخاصة بآخر الاستعدادات والتظاهر وأيضا الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية اللي تنجم تأثث نهار اليوم ونهاية الأسبوع. في الحقيقة وانا نتجول ونتصفح في بعض الأخبار استوقفني خبر، الأخبار هذية فرحنا برشا وقت اللي نلقاو ولدنا وإحنا كملنا توا الامتحانات وقاعدين العائلات يتنفسوا السعادة وخذينا العداد بالنسبة للابتداء، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. محمد عزيز الفرجاني في الحقيقة أمس يعطينا خبير مزيان برشا، هو والمؤسسة التربوية اللي ينتمي لها، والخبير هذا يتمثل في أنه ترشح للدور النهائي الدولي اللي مش يكون في ميلانو وإيطاليا فيما يخص مسابقة الرياضيات والمنطق. اليوم حاضرين معنا في الصبحية هذه باش نقولوا لهم شكرا للإطار التربوي المشرف على التأطير لمحمد عزيز الفرجاني، وأيضا للتلميذ محمد عزيز اللي حاضر بحذانا، والولي اللي يقول زعما ولده في الدار كيفاش ينشط وكيفاش يتحرك وشنو غرامه بهالنادي هذا وشنو أضاف له النادي في خاصة مشوار الدراسي. مرحبا بضيوفي الكرام، سيد مدير المؤسسة التربوية المدرسة الابتدائية بوزين سعاد العايدي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافة الكريمة هذه.
0: شكرا لك، مرحبا بك. نقرب شوية للميكرو سعاد، نورتونا في الاستوديو. شكرا أيضا الولي مجدي الفرجاني، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأول حاجة نحب نهنيكم بال مولود جديد.
0: شكرا،
2: وإن شاء الله ديما نحسن إلى أحسن.
0: شكرا،
2: وربي يبارك لكم.
0: يعيشك يعطيك الصحة. شكرا ليك محمد عزيز الفرجاني اللي صنع الخبر هذا الكل وبطل هذا الخبر. مرحبا بك يا محمد، نهارك زين.
3: مرحبا
0: محمد، في شنو المستوى الدراسي؟
3: سنة ستة
0: مش تعدي كونكور؟ هذا روحك إن شاء الله. يعطيك الصحة، إن شاء الله موفق محمد عزيز الفرجاني.
1: مش كان في الرياضيات، تألق في الروبوتيك وتألق في السكراش وتحصل على المرتبة الأولى جهويا أيضا في الزوز مسابقات.
0: ما شاء الله ما شاء الله على محمد عزيز الفرجاني. هذي متلم ذلي خروجه من المؤسسة يقلق شوية، يخلي مكانة كبيرة برشا.
1: نعم، هو تلميذ ممتاز الحقيقة من اللي كان هو في مدرسة الكمال الأولى، ومن بعد أنا انتقلت البوزيان، انتقل معايا لأن المرحومة أمه خليته أمانة في رقبتي. فهمت، عادي حولت أنا كبوزيان، حولته معايا يعني حوله معايا. تلميذ ممتاز جدا، جدي يعني من السنة الأولى
0: ما شاء الله،
1: ميز بالجدية والعمل ويعطيه الصحة
0: ما شاء الله. يعني علاقتك بمحمد عزيز الفرجاني تجاوزت علاقة الإطار التربوي إلى نجم نقولوا احنا الإطار الأسري والعائلي. ما شاء الله.
1: نعم، معناتها الحقيقة كانت السنة أولى عزيزة، نحب نحكي يعني السنة أولى هما كان أصله الهوارية يعني، بعد كان في تونس، بعد انتقلوا لصفاقس، من صفاقس وين سكنوا في الخزانات. الخزانات يعني تقيد في نطاق غلطة في مدرسة الكمال اللي هي في طريق المهدية، بعيدة برسة ما يقارب 15 أو 16 كيلومتر. كان يجي في السنة أولى على موبيلات، لأم قال لها يا بنتي برا شوف مدرسة قريبة غادي، وهي كانت مريضة بالسرطان كل شيء. قالت لي لا، أنا عجبتني المدرسة ومش نخليها غادي. قعد وتواصل، بعد حتى نقلوا السكنة السلطنية وقعدنا نتبعوا فيه. السنة الرابعة بل بجمعة تقريبا خرجت من السبيطار ومن وفاتها هذه أربع أيام، وصلتني عليه نتبعوا فيه وربي يجيبه في الصباب. حقيقة وراه تلميذ ممتاز جدا، كي تعطيه يعطيك
0: ما شاء الله،
1: يعني ما تعطيه هو يعطيك، وننتظر إن شاء الله في البيلوت نتيجة ممتازة جدا
0: إن شاء الله. ربي يوفقه. نحكي على مدرسة الابتدائية بوزيان، مدرسة هذية نعرف أنها في حلة جديدة ما شاء الله، يعني بنية تحتية متميزة جدا عصرية، تشرف المؤسسة التربوية العمومية في الحقيقة، ولكن أيضا حتى المحتوى إذا كان مش نعرج شوية على بعض النوادي، نواديها متميزة متفردة في بعض الاختصاصات، ومش نحكي على نادي الرياضيات والمنطق. قديش عمر النادي هذية في المؤسسة؟
1: سنة هو تحدث سنة، وشرف عليه السيد مشكور السيد أحمد الهنتاتي، كفاءة متميزة جدا الحقيقة يعني، وعنده قدرات كبيرة هائلة في مجال الرياضيات والروبوتيك وغيرها، كغيرهم معناتها كالمنشطين الحقيقة في بوزيان. إن شاء الله تواتي فرصة أخرى نحكي عليهم في القريب. الحقيقة عندنا كفاءات عالية في بوزيان. نحب نشكر سي أحمد الهنتاتي اللي قام بدوره في تأطير التلاميذ هذوما.
0: قداش كان فيه من تلميذ النادي هذايا؟
1: والله باهي مليا، معناتها صالة الانفورماتيك تبدا معبية، والحقيقة معناتها صعينا احنا باش خذينا سبورة ذكية. نشكر كل من ساهم في اقتنائها. سبورة ذكية هذه زادة عاونت باش تكون تمارين أكثر جودة ومعناتها والاستفادة أكثر، وهذا ما ساعدنا أنه ثلاثة يعني ترشحوا للنهائي الوطني، وعنا واحد أخذ ثالثة وطنيا، اللي أنت وعزيزة ترشح للنهائي الدولي،
0: وإن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق،
1: إن شاء الله يكون من حسن إلى أحسن.
0: إحنا تو عاد هو النهائي مش يكون نهار 25 جويلية 2026. اليوم عزيز احنا نعرفوا دخول العطلة الصيفية، ما يظهر لي مع النادي مش يكون تأطير أكثر من العادة
1: بطبيعة. الحقيقة احنا ما توقفتش على النوادي في بوزيان،
0: اشتنشتوا حتى خلال
1: نوادي حاليا معناتها قاعد المسرح يوميا عن النادي من متاع إدارة المال والأعمال،
0: اسمها النوادي، رانا نحكيه على مدرسة ابتدائية
1: تقريبا يوميا يعني من يومين احنا من الأربع للسبعة ونصف المدرسة نشطة يوميا،
0: مش يتواصلوا إلى حدود وقت إيش
1: المسرح يكمل لفانسيس، اما بطبيعه توا مدام عزيز موجود
0: على استثنائيه
1: مش يتواصل ان شاء الله في البرنامج جيستيك من البيلوت يولي بطبيعه مش يكون يوميا، خاطر احنا بوزيان ما تدخل مسابقه كل الربح.
0: نعم
1: وديجا يعني ان شاء الله فرصه قريبه نحكيوا على النتائج كانت في جميع الاختصاصات في جميع
0: إن شاء الله مش نرجعوا لها المؤسسة
1: يعني
0: التربوية هذه.
1: نعم. في مي فقط خذينا 6 كؤوس
0: ما شاء الله ما شاء الله. نادي الرياضيات والمنطقة سعاد، النادي هذايا شنو أضاف للتلامذة اللي شاركوا فيه؟
1: نبدأ بالرياضيات أولا. النادي هذايا نحب أولا نشكر وزارة التربية اللي هي سنة عمدته، معناتها كان قبل موجود أما
0: جمعية كانت
1: محدودة في نطاق الجمعيات، الآن أصبح يعني مؤطر يعني مقنن عفوا مقنن عن طريق وزارة التربية وتشجيع زادة من المندوبية، ونحب نشكر المندوبية برئاسة السيد المندوب الجهوي محمد قاسم، إدارة المرحلة الابتدائية السيد عماد البهلول، مدام ليلى يعيش رئيسة مديرة شؤون التلاميذ والمديرة العامة لشؤون التلاميذ، أيضا سي أسامة العقربي
0: ما شاء الله قائمة كبيرة باشا،
1: السيد سفيان قريعة رئيس مصلحة التنشيط الثقافي والاجتماعي، الحقيقة ديما يتابعنا خطوة بخطوة وديما يشجع وديما مشكور برشا، كلهم مشكورين، وغيرهم معناتها من السيد محمد علي التركي الكاتب العام وغيره، ألقينا مدرسة بوزيان والسيد سليم العريض وغيرهم، ألقينا الحقيقة التشجيع، وهذا التشجيع يحافظ باش يخليك تزيد تخدم أكثر وأكثر وأكثر. وفما فازة صارت السنة الحقيقة عزيز مثل اليوم عملنا السنة معناتها وقت الشعور الوطني، المندوبية مشكورة قامت بتكريمهم
0: أي
1: عزيز وقت يخرج الخمسة بما أنه بيلوت ما حبيتوش أنا يخرج، هما الأربعة الأربعة مشينا للغادي، الخمسة احنا كمل الاحتفال انا مشيت قلت المسؤولين في المندوبية قلت لهم راهو عندي تلميذ يمكن يجي الخمسة، قعدوا يستنوا يستنوا مع تكمل الاحتفال السيد المندوب شخصيا الإطارات السيد عماد البهلول مدام ليلى عيسى الشيخ رياو كلهم قعدوا يستنوا
0: ربقت في الذكرى
1: قعدوا يستنوا باش يكرموه ويتصوروا معاه وديجا وقت السنباد كي جا قلت له السيد المندوب هذا طول يتيم وكل شيء طبص عليه وبسه وشجعه قال له أنا أبوك وتسحق حاجة
0: ما شاء الله عليه في الحقيقة
1: يعني شجعه هذه زادت وحافظ يعني متخيل
0: وصورة
1: يعني
0: إيجابية زادها للدعم حتى
1: يعني ما يقرب يعني خاطر معلوم بوتياش في جرمدة وكل شيء يقرب جام آخر يعني قريبا الساعة غير بعد أخير قعدوا يستنوا فيه بدون قلق وكل شيء
0: ولي هو اللي جابه
1: لا جابته وليا من غير مشكورة
0: يعطيها الصحة
1: فمسيتو
0: أي إن شاء الله موفق محمد عزيز خلينا نحكيه شوية مع والده مجدي فرجاني محمد عزيز في الدار كيفاش النشاط متاعه متلامذة ومن الصغار اللي عندهم ميل كبير برشا وإدمان على الشاشات الذكية الهواتف وغيرها وإلا عنده ميولات أخرى
2: بسم الله الرحمن الرحيم والله محمد عزيز ما عندوش معناه أنه بش يكون مركز برشا معنا التليفونات كي نقولوا تليفونات هكا لا ما شاء الله يخصص شويه وقت للعب كره شويه من بعد نصيف ساعه من بعد يدخل ديريكت شويه قرايه كذا ما شاء الله من اللي
0: نظم وقته
2: من اللي اندمج مع سعاد في المسابقات وكل شيء ما شاء الله ولاني ستريكت على الاخر ما عادش يحب يضيع حتى لحظه وديما مركز وان شاء الله
0: انت هوني حبيت تقول لي راهو النوادي انك تخلي صغيرك ينشط في النوادي وينخرط في النوادي اراك مش تنتظر شخصيه جديده من صغيرك ومشي تشوف انه صغيرك عنده روح المسؤوليه بالنسبه تجاه دراسته ايضا حتى في علاقاته الاجتماعيه
2: والله يا مدام انا ايش نقول لك انا في المسابقات وكل شيء كنت نتصورها حلم راه حلم وتتعدى معاك يعدي ويروح اما توا كي هبطنا
0: وصلنا سيئين الدولي
2: بالرسمي ونشجع كل صغير انه يندمج في المسابقات الرياضيات سكراتش الروبوتيك في كل شيء بالرسمي ما تحقروهاش خاطر توصل والله العظيم توصل
0: يعطيك الصحه واحنا
1: مشكله العلميه راهو حتى شاركوا في نادي في رالي المطالعة وتحصلنا على كأس كان في رالي المطالعة معناتها راهو توتوبسيون كما يقولوا معناتها
0: عدد المواهب
1: كان يقول بلكش ياسر عليه نقول له ما تدخلش ما يهمكش فيه نتصرف
0: ما شاء الله على محمد عزيز ونذكره اللي هو تلميذ سنة 6 ويقرأ إن شاء الله يحضر للنموذج إن شاء الله موفق محمد عزيز لو نحيو لك النوادي كل ونقولوا لك محمد عزيز فقط حدك حد القراية تلقى محمد عزيز عنده هل الميل الكبير برشا لحب الحياة والنشاط والفرح وإلا لا
4: بطبيعة وكان معنا عندنا حال النوادي عادي نجم نحاول نطبقهم في الدار
0: اي يعني يخلق نوادي روحه في الدار ما شاء الله عليك وهذا يبين اللي انت عندك مهارات كبيرة برشا كيفاش تقسم وقتك توا محمد عزيز انت عندك اكثر من نادي مشارك فيه على حساب قرايتك ثم نادي ربما يضرك شوية في القراية
4: لا
0: أي شنو الإضافة اللي شفتها من نوادي
4: والله شجعتني ياسر خليت عندي ثقة في روحي زاد من ذكائي على خاطر بتبيع النوادي تنمي المعرفة
0: ما شاء الله
4: النوادي ما تخليك تتعرف على وحيد جدد بتبيع
0: عملت أصحاب جديد من النوادي
4: وتخليك معناها تعرف عليهم وتكون منسجم معهم في النوادي وتخليك متفهم معهم
0: انت تشجع اصحابك باش يكونوا في النوادي توا اللي يسمعوا فينا زاد الصغيرات وحنا توا مقبلين على عطله ونعرفوا النوادي مش فقط في المدرسه نلقاهم حتى في دور الثقافه دور شباب وغيرها نجموا نلقاو برشا النوادي انت تشجع الصغار على النوادي تشوف انه النادي اعطاك شخصيه جديده لمحمد عزيز أكثر هكا اتزان ورسانة محمد عزيز يعرف يتصرف في التوقيت بتاعه الزمني ربما عندك أحيانا هيك اللهفة إنك خليني نزيد نلعب شوية وتوم بعد نزيد نقوم نقرأ ومن بعد هيك خلي من بعد عندك
4: ساعات
0: بعد سعد بحليك وبحلى صراحتك محمد عزيز. قل لي توا انت ما شاء الله مش تطلع لإيطاليا ومش تمثل تونس في المسابقة الدولية هذه رياضيات والمنطق، مستعد؟
4: مستعد.
0: وين تشوف روحك؟
4: نشوف روحي في مرتبة عالية، نحس روحي بفخر في
0: المنصة مش تكون إن شاء الله. إن شاء الله متوج إن شاء الله بالذهب يا محمد عزيز.
4: الله.
0: وأنا عجبتني برشا كي قلت لي النوادي أعطتني ثقة في النفس، وبالثقة هذه عنا ثقة فيك إنه إن شاء الله مش ترجعنا بالذهب، وأيضا إن شاء الله مش نلقاوك من الأسماء الأولى في مناظرة الدخول للمعاهد المدارس الأعدادية. إن شاء الله بالتوفيق ليك يا محمد عزيز. كلمة الختام محمد عزيز للبشرة الإسلام ذا يشاركوا فيها النادي هذايا، نادي جديد، نادي رياضيات والمنطق، باش يفيدك؟
4: يفيدني في التعامل مع المشاكل اليومية والمسائل، حتى لو كانت هي نادي وحده يجمع عونك حتى في الامتحانات الرياضية، يخليك كيف تحل المشاكل متاع الرياضيات والمسائل بكل سهولة. أو كيما أنا وقت اللي دخلت نادي الرياضيات هذا بدأت أعدادي في الرياضيات تتحسن ياسر ياسر.
0: أي ممتاز ممتاز، يعطيك الصحة. برافو محمد عزيز الفرجيني، إن شاء الله موفق اللي ما ترشح للدور النهائي الدولي اللي مش يكون إن شاء الله في ميلانو وإيطاليا 25 جويلية 2026 بعد التألق في الوطني. شكرا لك سيد المدير
1: عادل العادي، تحية لإذاعة أسفاق الصوت، تحية لكل من ساهم في تأطير وعاونونا على عزيز كما ساهم الهنتات كما سينظم المزغني الحقيقة اللي زاد ساهم مساهمة كبيرة في تأطيره في الوقوف إلى جانبه، فهمتي يعني، وعدة يعني أشخاص الحقيقة سواء في منطقة كعنيش اللي زاد وقفوا معه أو في بوزيان يعني من اللي قارد الحقيقة أو حتى في معاونينه في الاتيدات في اللي قارد في كل شيء، يعني نحب نشكرهم كل اللي عاونوه سهلوا له الظروف الحياة كما يقولوا إنه يعيش في وضعية مريحة نوعا ما.
0: نعم إن شاء الله يعطيهم الصحة،
1: كلهم تطوع منهم كلهم يعني
0: ما شاء الله وهو يستحق ويستاهل، يعطيه الصحة. إن شاء الله موفق، وإن شاء الله اسم محمد عزيز الفرجاني نشوفوهم في قائمة الأسماء الذهبية لتونس إن شاء الله حتى في المستقبل إن شاء الله. شكرا لك والده سيد مجدي الفرجاني، إن شاء الله ربي يعيشه لك.
2: عيشك الله يخليك. أولا ما من فوتوس سعاد الله يرحمه يديه نشكره شكر كبير برشا وكامل إطار التربوي اللي معاه اللي ذكرهم وحتى اللي ما ذكرهمش وننساهم، يمكن نحب نشكرهم الكل من مدرسة الكامل المدرسة البوزيان
0: والمسار كامل التعليمي
2: المندوبية الجهوية الصفاق الثاني إن شاء الله. نحب سامحني شوية شكر
0: شوية
2: أو شوية بركة. أول حاجة نحب نترحم على أمه الله يرحمها اللي هي حب توصل يوصل للنيفو حكم ربي الله غالب، الحمد لله حققنا أمنيتها وإن شاء الله يكمل في
0: الدراسة متاعه
2: إن شاء الله. وزيني حاجة أمه مستاج قل أمه الأولى حتى هي أمه الثانية هذه توا سعيدة بن خليفة، شكرا
0: لها على العناية
2: هي حتى هي في الدار فما تأثير كبير زادة
0: يعطيكم
2: انتم زاده
0: اللي حافظت على محمد عزيز الفرجاني وان شاء الله نشوفوه في مراتب عليا، يعطيه الصحه. شكرا لكم الاطار الاسري والاطار التربوي اللي صنعته من الشخصيه هذه، شخصيه ان شاء الله تكون قياديه في المستقبل وناجحه، يعطيكم الصحه. 28 دقيقه وانا نقول شكرا لمنسق اللقاء هذه في الكواليس المكون الجهوي حبيب السليمي، يعطيك الصحه شكرا لي وتحية من خلاله لكل الأسرة التربوية في نهاية هذه السنة الدراسية. إن شاء الله كل عام هم حين بخير وإن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ اللي ما زادت لهم مناظرات النوفيم والسيزيم، إن شاء الله ربي يوفق. وإحنا الركن اسمه شكرا، والشكر اليوم وباقة الشكر لمحمد عزيز الفرجاني وأيضا الإطار اللي كانوا راه كبير برشا باش يوصل للمرتبة هذية أنه يترشح للدور النهائي للدول لرياضيات والمنطق إن شاء الله في ميلانو إيطاليا. إن شاء الله بالتوفيق ليك، نرجع لك إن شاء الله بعد 25 جويلية وإن شاء الله نسمع الأخبار المزينة وإن شاء الله ديما متفوق يا محمد عزيز الفرجاني. شكرا، هدية ليك ولكل المتألقين. نبقى مع ومضة شريه. ميسير. شكرا لك مخرجنا أنور بوجلبيب.

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا الكعبة أناناس 7800 في عوض 10350. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: عشرة ديمة
1: إشهار
2: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد لاسيا كل يوم 30 لتر ب 34 دينار و990 يعود 49 دينار و990 ومعها عبوة تبريد بلاش. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: أحلى صباح مع سوار. نهار اليوم
4: الجمعة 12 جوان 2026، شنو نجمو نواكبو ونتابعو من أنشطة ثقافية وعلمية وفنية؟ أنا مش اقترح عليكم في التوقيت هذية ندوة علمية. الندوة هذية في الحقيقة الموضوع مثير جدا للاهتمام، وهو في الحقيقة الموضوع الزمنية الرهنة، الذكاء الاصطناعي والقانون. أكثر تفاصيل حول الندوة هذية والإطار المنظم ليها مع الأستاذة سناء بالحاج الطيف، ونائبة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بأسواق. سهلة وسهلة ومرحبا بك، نهارك زين أستاذتنا.
5: نهارك زين، صباح الخير ليك ولكافة مستمعي ومتابعي إذاعة صفاقس. شكرا ليك على الدعوة الكريمة، وشكر من خلالك لي إذاعة صفاقس على اهتمامها ومتابعتها للأنشطة العلمية والثقافية بمدينة صفاقس. قبل كل شيء بربي نحب نوضح، أنا عضو الفرع الجهوي للمحامين مكلفة بالتكوين، ولست نائبة، أنا نائبة رئيس جمعية الحقوقين بصفاقس. دونك نحب زادة قبل كل شيء نتوجه لكم بالتهنئة على هالستوديو الرقمي، هذا المكسب الجديد، ومحظوظة أني نكون معكم اليوم فيه.
4: هو ثاني أيام البث اليوم من هذا الستوديو الرقمي.
5: حضوري اليوم معكم كما تفضلت وقلت أنا مختلف شوية اليوم. أنا العادة نحضر ديما على كاسكيت الجمعياتي، اليوم باش نحضر بصفتي عضو الفرع الجهوي، بصفتي محامي وعضو الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس. كما تفضلت وقلت اليوم نحضر معكم باش نحكيو على ندوة علمية باش تنعقد اليوم بعد ظهر اليوم في صفاقس بأحد نزل وسط المدينة ببحر، بداية من الساعة 2:30. والندوة هذه اسمح لي سيدتي باش نقول أنها من تنظيم مشترك بين الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بصفاقس كونكت صفاقس وجوليدوك. الذكاء الاصطناعي
4: والقانون
5: واله، علاش موضوع كيما هكا؟ الذكاء الاصطناعي كلمه وليت رايجه برشا،
4: اي
5: هي عندها
4: في كل المجالات الحياتيه،
5: واله متداوله برشا في كل المجالات، في التعليم، في الطب، في شملت برشا مجالات.
4: نعم.
5: والضروره تقتضي انه رجال القانون بصفه عامه والمحامين على وجه الخصوص انهم يواكبوا التطورات التكنولوجيه المتسارعه جدا، نسقها كبير برشا، ونحددوا كيفيه توظيف هالتقنيات هذه بطريقه امنه وناجعه فيما يخدم مهنتنا. في الحقيقه الذكاء الصناعي والاصطناعي والقانون كلمه كبيره برشا، معناتها احنا في ندوه اليوم اللي هي تمتد على نصف يوم مش باش نجموا نلامسوا جميع الجوانب، ولكن حاولنا نسلط الضوء على
4: الموضوع.
5: بعض الجوانب، في لعله ندوة اليوم تحل الشاهية باش ننظموا ملتقيات وأيام دراسية أخرى حول الموضوع هذا.
4: نعم، به مشي تم التطرق للذكاء الاصطناعي والقانون، هل الذكاء الاصطناعي في خدمة القانون ومهنة المحامين بالذات، وإلا الذكاء الاصطناعي والتشريعات الجديدة؟
5: هو هذا كله، هو كله مع بعضه. الذكاء، احنا في ندوة اليوم هي اللي يشرف عليها السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ أبو بكر بثابت، باش حاولنا نراوحوا فيها بين التقني والتقني الفني والجانب القانوني. هل الخلطة إن شاء الله تكون بهية سمحة بين كونكت، وحسب اللي حذرنا معناتها بين كونكت والفرع الجهوي للمحامين. هذيك علاش البرنامج في أول مداخلة باش يتم اللي باش يأسسها سي فهمي عز الدين اللي هو سامحني نعرف به اللي هو نائب رئيس المجمع الحيوي لشركة تكنولوجيا بي كونكت صفاقس باش يتعرض فيها لتقنيات الذكاء الاصطناعي باش يورينا شنو هالوتي هذية كيفاش نفهموه كيفاش نتمكنوا منه ويعاوننا في خدمتنا وزيدا شنية حدوده وكيفاش يلزمنا نردو بالنا منه خطري غلط. بعد باش ندخلوا في القانوني باش نتعرضوا للإطار القانوني للذكاء الاصطناعي وهذه عنوان مداخلة لزميلي الأستاذ مهدي الواتي اللي هو في نفس الوقت عضو المكتب التنفيذي لكونيكت صفاقس يلي ندرى الذكاء الاصطناعي عنده نصوص قانونية تنظمه في تونس هذا ما سوف نعرفوه اليوم. بعد باش نحكيه على المسؤولية القانونية للذكاء الاصطناعي اللي باش يقدمها زميلي وصديقي الأستاذ محمد الكراي هو محامي لدى التعقيب بصفاقس. زعما شو معناتها المسؤولية القانونية للذكاء الاصطناعي؟ يلا ندرى الذكاء الاصطناعي عنده مسؤولية وإلا المستعملين متاعه عندهم مسؤولية وإذا كان أي شنية أنواع المسؤولية هذا باش نكتشفوه اليوم نحل فشي هي باش تحضروا ومن بعديك عنا مداخلة نقولوا علمية فنية للسيد زيد طريفة اللي هو دكتور في الإعلامية وخبير عدلي لدى المحاكم في مجاله باش يعرفنا باش يورينا كيفاش الذكاء الاصطناعي يساعد في اكتشاف الجرائم وكيفاش نزيد النجم نتوقعوا منها هذا باش نكتشفوه اليوم مع سي زياد. ومن بعد سي قيس العسالي باش يكون باش اخر مداخلة واللي هو مدير عام شركة جوليدوك باش يحدثنا كيفاش الذكاء الاصطناعي يعاون في تطوير المجال القانوني. رئيس الجلسة هذه كلها سيشرف عليها زميلنا المحامي الأستاذ شفيق قدورة.
4: نعم
5: هذا هو ان شاء الله
4: ما شاء الله محاور متعدة وفي الحقيقة كلها نقولوا احنا يعني تلامس بالفعل الحيرة تجاه الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني سواء بالاعتماد عليه والاستئناس إليه وأيضا قانوني كيفاش يتم تنظيم هالممارسة هذه. زعما أستاذ يجي نهار ونلقاه زعما المرافعة مخدومة بالذكاء الاصطناعي ما نستغربوش
5: هو شو
4: نعطيه كل التفاصيل ربما
5: الصعيب بالنسبة أنا حسب البحث اللي عملته وحاولنا نحذره يقول لك ثم معناتها ثم مهن هو اللي رايج أنه يقول لك ثم برشا مهن قد تندثر بوجود الذكاء الاصطناعي ولكن بالنسبة لمهن كما المحامية والقضاء وبرشا مهن أخرى صعيب أنه تندثر باش يكون عنده تدخل وهذاك علاش احنا قلنا أنه نعملوا الهدف من الندوة هذية أنه باش المحامي يعرف كيفاش يطور من روحه
4: ويلزمو يواكب في باب المسؤولية
5: وهو كذلك.
4: نعم هيك علاش خليته في باب المسؤولية لأنه أكيد يلزم توا برشة تشريعات تواكب المجال هذية لأنه الذكاء الاصطناعي مثلا نحكي في مجال الإعلام والصحافة نحكي على البصمة الصوتية استعمال البصمة الصوتية أكيد فيها يعني نقولوا احنا اتفاق وفيها برشة نقولوا احنا حالات اللي ربما ما يتم فيها سرقة البصمة الصوتية هذيك علاش يجب في الإطار هذا نعم هي برشة تشريعات يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق لكم ما شاء الله يعني موضوع واعد ومثير للاهتمام إن شاء الله موافقين الفرع الجهوي للمحامين بأسواق سند وعلمية الذكاء الاصطناعي والقانون شكرا لك الأستاذة سناء بالحاج الطيف على هذه المصافحة
5: شكرا لك عيشك
4: شكرا إن شاء الله نهارك زين احنا بعد شوية من عالم القانون مش نهزكم الى مجال الفنون التشكيلية ومعرض اليوم يكون الافتتاح متاعه في فندق الحدادين وعنوان مثير للاهتمام الخاص العنوان الخاص بهذا المعرض هو معرض شخصي خليكم التفاصيل كل بعد النغمة اذية

0: نهار اليوم.
1: نهار اليوم الجمعة 12 جوان 2026، نستدعيكم لمعرض فني تشكيلي اليوم العشية، مش يكون بفضاء فندق الحدادين. هو معرض شخصي، والعنوان للمعرض في الحقيقة مثير للاهتمام وفرصة زادة يستدعيكم باش تكونوا حاضرين وتتابعوا هالأعمال هذية. عنوان المعرض أولاد الغولة، كل التفاصيل مع الفنان التشكيلي الأسعد بن علي. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: صباح النور. صباح النور مدام، عايشك بالله فيك. صباح النور.
1: شكرا ليك على أنك كنت في الموعد اليوم. مشي الجمهور مش يكون لك لقاء مع جمهور، مش يجي خصيصا باش يكتشف المعرض هذايا، معرض أولاد الغولة لأسعد بن علي، في حدود الخمسة متاع العشية بفضاء ثقافي فندق الحدادين. مش ننطلق من العنوان الفنان تشكيلي لأسعد بن علي، أولاد الغولة، العنوان هذايا يحيلنا إلى عالم الحكاية والأسطورة والخرافة.
2: في خص العنوان هو ولاد الغولة، هو هي صيغة نتاع برشا حكايات في علاقة بالمضمون السردي. المضمون السردي اللي هو يعتمد على المخيال الشعبي، وكل حد عندنا خرافة نتاعو. دونك هذاك علاش استعملت العدد نتاع أولاد الغولة. أولاد الغولة هو نسبة إلى تعدد الخرافات وتعدد المضامين السردية. أولاد الغولة هو زادت نجم يكون صيغة تناسلية وتوالدية لمجموعة من الحكايات أو مضامين سردية معينة.
1: نعم.
2: تلتمي أو تستمد معناها عجائبيتها من المخيال الشعبي، من الخرافات، من الموروث الشفوي أو الشفهي. أولاد الغولة زادة هي تسترجع البعض الخرافي والعجائبي في مستوى الغولة، في علاقتها الغولة في المخيال الشعبي عزوز القائلة عن الغول بشكارة، عن الغول نتاع أوسو بهما أوسو، وتلك المضامين التي تعتمد على البعض الخرافي.
1: نعم نعم، البعض الخرافي هني مش تكون عناوين كل لوحة وكل عمل، مش تكون يعني مثال شعبي حاجة كيماكا ولا أسطورة.
2: بأمفات هو الولاد الغولة، دونك أنا استرجعت البعض السردي والخرافي حتى في المستوى المواضيع والأعمال. هناك سردية معينة، والسردية اللي اعتمدت هي سردية ليست لها بداية أو نهاية. من أي عمل يمكن أن تكون هاتيك البداية أو النهاية.
1: نعم.
2: وهذه هي زمنية السرد، زمنية السرد المتعدد والمتوارث، والذي يعتمد على توليفات متعددة وتضخيم وإلى غير ذلك. بالنسبة للعناوين هي تعتمد أكثر على الغولي. الغولي هو ما هو غلاء أو ما هو تجاوز عن حده. والغول في مخيالنا الشعبي هو ما يخيف أو ما يذهب إلى التعجب أو الغرائبي. ولكن في مدلول مفاهيمي وفني معاصر، الغول هو ما غلاء، وهو ما تجاوز حده الطبيعي وأصبح يحتمل جانبا من العجيب.
1: نعم.
2: والغريب
1: هني نفهم وهذه
2: تحتمد.
1: نعم
2: نعم نعم,
1: نعم.
2: نعم.
1: وهذه اللي خليك تبحر في عالم نجم نقوله السريالية، إذا كان نجم نوصفها بالفعل يعني في أعمالك الفنية. نشوفوا شوية سلفادور دالي.
2: ثم عديد من المضامين هنا التشكيلية، السريالي، العجيب، الغريب.
1: نعم.
2: ولكن أستند أكثر على بعض مفاهيمي يعتمد على جدلية الرائع والمريع أو القبح في الجميل، وهو ما نجده أكثر في هذه الأعمال. أعتمد أيضا على السند المرجعي الذي يعتمد على الأسطورة، وفي الأعمال هناك أسطورة إيكار، ذلك الكائن المجنح الذي على إلى الشمس و أذابت الشمس ريشه الذي كان ملصقا من السير من الشمع. هناك المخيال الديني أيضا في مستوى أيضا في مستوى قصة سيدنا يونس والحوت، إلى غير ذلك من المضامين الدينية
1: والتقنيات المستعملة.
2: التقنيات المستعملة هي تقنيات الأكريليك على القماش، هناك بعض الأحضار وهناك بعض اللمسات أو الهوامش من الباستيل. هناك يقول نقول أنها تقنيات متعددة ومختلطة وما بينها.
1: نعم يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق ليك. هذه فرصة لكم السادة المستمعين، احنا نقلنا لكم شوية من المعرض هذايا عبر الكلمات، وأكيد الصورة بقات في مخيالكم، كل حد يرسم لكل كلمة أكثر من صورة وأكثر من تصور، ولكن الواقع اليوم مش تشوفوه في رواق فندق الحدادين بسواقس الفضاء الثقافي. يكون الموعد في 5 متاع العشية، وإذا يكون لكم لقاء مع الفنان التشكيلي لسعد بن علي، وفي الحقيقة فرصة لكم باش تتابعوا روح جديدة ولمسة جديدة في مجال الفنون التشكيلية. شكرا لك، إن شاء الله نهارك زين وبالتوفيق.
2: مرحبا بكم،
1: شكرا لك. نغمة قصيرة كل يوم يحلو، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا على كل تهانيكم وبقات الكلمات الجميلة وفرحتكم من فرحتنا في الحقيقة سادة المستمعين والمشاهدين، باعتبار احنا اليوم في ثاني أيام البث من الأستوديو الرقمي للبث المرئي استوديو واحد بإذاعة صفاقس. كل يوم يحلو، خليكم تواصلوا وحلى صباح.

0: وانتم احلى من كل الجمال ومن كل لحظه مزيانه. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا لاذاعه صفاقس، يعطيكم الصحه على هالمرافقه هذه الجميله عبر كلماتكم اللي وصلتنا سواء في الكواليس ولا عن طريق صفحه الفيسبوك. نذكركم اللي انتم تنجموا تتابعوا البث المرئي لاذاعه صفاقس عن طريق الموقع الخاص بها radiosfax.in. مش نختم انا عاده نختم مسك الختام، مره هذه مش نحب. شكرا مخرجنا لو تسمح عطيني شوية. شكرا
1: شكرا
0: شكرا باقة شكر كبيرة برشا لكل أبناء إذاعة صفاقس، وخاصة للفريق اللي أمن تهيئة هذا الأستوديو سواء تقنيا وإلا حتى جماليا ديكور. كل من حاول أنه يقدم الإضافة ويبني ركن جديد وروح جديدة في هذا الأستوديو للبث المرئي لإذاعة صفاقس وهالحلة الجديدة وهالروح المزيانة اللي خلقها في الأستوديو. نحب نقول لك شكرا من القلب، ما نحبش نسمي لأنه القائمة كبيرة برشا وما نحبش نغضب حتى حد. كما قلت الفريق التقني، الأسرة التقنية، أيضا على مستوى ديكور، على مستوى الصيانة، تقريبا كل الفرق نحب نوجه لها تحية كبيرة برشا، وبالطبيعة على رأسهم سيدة المديرة ندى شعري، لأنه أكيد الذوق يكون حاضر واللمسات الفنية أكيد تكون حاضر في الاستوديو مع حضورها اللافت. شكرا لها. ونحب نقول شكرا أيضا عن مستوى الديجيتال دكتور عبد المنعم الجمل، وعلى مستوى الإخراج التقني اليوم أنور بوجلبان وحمدي لحول سوار الشعري، كانت معاكم في تأمين هذا اللقاء الأعداد وتقديم من 6 حتى 9 وفريد عبد الجواد على مستوى التنسيق الهاتفي. شكرا لكم من القلب. بعد شوية تجيكم شريفة الشريف. أنا عادة نختم بحديث نبوي شريف، نحب نقول في باب انفاق على العائلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. صدقة رسول الله. جمعة مباركة مستمعينا ومشاهدينا الكرام.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. توفيت امرأتان وأصيب 13 آخرون بينهم 3 في حالة حرجة أثر حادث مرور مروع جدة صباح اليوم بالطريق المحلي الرابط بين معتمديتي المزونة والرقابة. وتمثل الحادث في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقل عملة فلاحيين وفق مراسلتنا في سيدي بوزيد ألفا الخصوصي. نجح الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية. تنتظم اليوم في صفاقس ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والقانون، تخصص لبحث عدد من المحاور بينها تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية ومهن العدالة والمسؤولية القانونية المترتبة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة ضمن برنامج الكراء المملك بكل من صفاقس والقيروان وسوسة قبل تعميمها تدريجيا على بقية الجهات. في العالم، أحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين نتيجة غارة صهيونية على بلدات عدة في جنوب لبنان. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين بالبيت الأبيض أن تقديراتهم تشير إلى أن الحرب على إيران ستستمر من 4 إلى 6 أسابيع رغم أعلان ترامب التوصل إلى اتفاق.

0: انرجي وحده. اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكعبه اناناس 7800 في عوض 10350. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: إشهار

التسعة وخمسة دقائق. أي سيدي نهارك مزين، نهارك مبروك، نهارك مسمح ومزيان كي هالستيديو اللي بالنسبة لي أنا أول مرة مش نبدأ نخدم فيه. حاجة ولا أروع، حاجة ولا أضخم، حاجة ولا أرتح. وإن شاء الله يربي يدوم علينا النعمة، وإن شاء الله يربي ديما أنا شو نقول، ونقول يا ربي إن شاء الله ديما تونس من حسن لأحسن. هي الحكاية مسألة صبر، وقد يطول وقد يطول، ولكن القيمة في النهايات، القيمة في النهايات. كيف واحد يتعب من بعد يلقى الحد الأدنى من المستوى اللي يخلي اسم إذاعة صفاقس يكون معناها في النيفو هذايا متاع الحضور الرقمي التقني، الواحد يقول الحمد لله. سلام عليكم ديما، نتمنى لكم إن شاء الله كل خير. حصة شنو رأيكم لنهير الجمعة 12 جوان 2026، كما العادة شريفة من خلال تواصلها معكم أنتم السادة المستمعين، سواء على صفحتنا الرسمية وتو من هوني وغادي مش تلقاو ديما التواصل، مش يكون نرجع للصفحة الرسمية أكثر. اللايفات مش تنقص ولا تقريبا ستنعدم وقت المباشر، لأنه تو إن شاء الله قاعدة الأمور من لحظة للحظة تكون معناها أقوى وأجود، والكاليتي احنا ديما نلوجو على حسن الجودة، احنا ديما كيما نقولوا هيك. علاش مش نحاولوا احنا لايفاتنا الشخصية مش تنقص، ولكن تو نبارتاجيو من صفحتنا الرسمية. دونك أي ملاحظات أي تواصل تدخل على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وغادي وين النجمو نتواصلوا مع بعضنا الناس الكل. موضوع اليوم صار في حديث مع صديقة عزيزة جدا، مع صديقة عزيزة جدا، وهني مش نسميها، هي أميل كعنيش، الأستاذة أميل كعنيش، اللي فرحت معنيها ريتها وباركت لنا حتى هي زادة على ستيديو، وقعدنا نحكي ومنا لنا في وسط الحديث جبتنا على العلاقات هل تتأثر بالبعد. معني ساعات رو فما عبيت نجم تقعد بالشهور ما تشوفهمش، إذا كان ساعات مش بالسنوات، ولكن كيف تراهم تحس روحك كأنك ريتها من البارح، كأنك من البارح أنت معاهم. من هو بدينا نحكي على البعد، على المسافات، زعما ساعات كيف الواحد يبعد يخير الابتعاد في علاقة معينة، ساعات حتى ما بين أفراد الأسرة، الإخوة، الأحباء، الحبيب والحبيبة، الزوج والزوجة، الأصدقاء، الزملاء. هل زعم البعد هذيك يقوي العلاقة وقت الرجوع، وإلا ينجم ينهيها، ينجم يكون ساعات البعد هو بداية النهاية؟ قلنا علاش ليه، نقترحنا الموضوع على السيدة المستمعين ونشوف انتم ما رايكم في فضائنا وفضائكم، شنو رايكم المباشر اللي ديما نقول من تواك حتى للعشرة، مش نستقبل فيه دفعة كبيرة من مكالماتكم الهاتف.

فيها على 70-164 280. تلقاو زميلنا فريد على مستوى ستاندار يستقبل مكالماتكم، أنور بوجلبين على مستوى الإخراج، وحمدي لحول زيدا أيضا ديما في الإخراج. زيدا نسميه الكيب الآخر دكتور عبد المنعم الجمل، زيدا عاطف نشوف فيه، يسرى الكيب زيدا أيضا كبير ياسر، وقد ما منكون فرد يد قد ما إن شاء الله تكون النتيجة مزيانة وترضي السادة المستمعين. بلا نستقبل مكالماتكم كما قلت لكم على 70-164-280 في موضوع البعد، وانتم كيفاش عشتوا التجربة، وهل تخيروا ساعات البعد في العلاقات، ولكن هل كي تبعدوا ذيك بداية النهاية، وإلا لا قد يكون معناها تقول لا خلي الواحد يعاود يحط لي بوان سيغ ليزي، عرفتوا نركحوا شوية لي روبير، نعاودوا ننظموا أوراقنا، نظموا أوراق العلاقة، وفي نفس الوقت نشوف رواحنا بعد ما نرجع. خاطر ساعات يقول لك ما تفهم قيمة الحاجة ولا العبد، بما أني نحكي على العلاقات الإنسانية، إلا إذا كانت تبعد ساعات وقتها تفهم قيمة العبد. زعما صحيحة غلطة الله أعلم، نحكي على البعد بالحياة، ما نحكيوش على معناها وضعية الوفاة، ذيك حاجة أخرى، وذيك معناها من عند ربي، معني هذا كما الواحد ما يتدخلش فيه. لكن نحكي في البعد، كيف أنا نختار نبعد ولا أنت تختار تبعد، عشتوا شي التجربة؟ هل في العودة كان هناك حب أقوى وعلاقة كانت أقوى، وإلا لا كانت مؤشر للنهاية؟ ومع شكون تختاروا ساعات إنكم تبعدوا وتخليوا المسافات؟ نرجع نقول هل كانت تجربة ناجحة أم لا؟ أكيد جدا تجاربكم اللي مش نسمعوها واللي مش نقراوها مش تفيدنا برشا في حصة اليوم. من شنو رأيكم؟ غنيوة قديمة أما مزيانة، أنا هكا من نوعية الأغاني اللي نحبها، ولا من نوعية الموسيقات متاع جيل معين اللي نعشقها. ثلاث سلامات محمد قنديل نبدأ بها حصتنا، ومن بعد نبدأ نستقبل في دفعة بالمكالمات الهاتفية. مرحبا بكم.

0: 29 دقيقة. السلام عليكم من جديد، ديما معاكم في شنو رأيكم الفضاء المباشر على أمواج إذاعة صفاقس. وموضوعنا اليوم البعد في العلاقات، هل يقويها وإلا نجم تكون هي بداية النهاية؟ خاصة نرجع ونقول راه وقت ما نختاروا احنا نبعدوا ولو لفترة، فما اللي يقرر البعد، وفما ساعات يكون زاد القرار من طرفي، وفما ساعات القرار يكون من طرف واحد. هل البعد ديما هو بداية نهاية لعلاقة وإلا لا؟ ينجم يكون فقط هو مرحلة متاع ترتيب أوراق، ينجم يكون فقط هو مرحلة متاع واحد باش يشوف صورة أوضح، ومن بعد ينجم يعود يصلح شنو ما النقائص اللي صايرة في العلاقة. رأيكم يهمنا برشا في شنو رأيكم على 70 164 280، كما زيدا أيضا يهمنا برشا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. مرحبا بكم ومرحبا بتفاعلاتكم، ونبدأ نستقبل مكالمتنا الأولى اللي نقولوا لها إن شاء الله نهارك مبروك وإن شاء الله نهارك مزيان. ألو، عسلامة.
1: نهارك زين.
0: مرحبا.
1: يا صباح النور
0: يا فطيمة، يا نهارك مبروك،
1: نهارك دقلة وحليب، نهارك كعسل إن شاء الله.
0: يا وخيتي رانا في الدقلة وفي الحليب وفي العسل. يا فطومة باركنا بالستيديو يا فطومة. يعيشك يعيشك. ومبروك على المستمعين. والله والله
1: التقنيين وللإذاعيين وللصحفيين وللمنافقين ولكل الكل ان شاء الله مبروك عليهم وطول عمرك.
0: يعيشك يا ربي، ربي يبارك فيك. ونرجع ونقول زيدا مبروك على المستمعين، خاطر قد ما تكون الوضعية مريحة تقنيا للمنشط وللفريق كامل، قد ما تكون الخدمة فيها أريحية، وقد ما تكون الصورة تقرب أكثر للمستمع، ونكونوا ديما أقرب ما يمكن ليلو. معناها ربي بارك فيكم، وشكرا على فرحتكم لإذاعة صفاقس اللي هي أمنا واللي هي دارنا الناس الكل. فطيمة، أنت عندك مدة ما كلمتنيش، ليه زعم هذا البعد أنت اخترته ولا شني الحكاية مدام؟
1: لا لا والله ما اخترتها، والله المنافقين هم اللي ما يعدوش فيا يا شريفة. ها
0: لا مش ما يعديوش، معناها بالك شي ديما التليفونات وبرا، معناها
1: والله
0: عاد وباش نعطيو عاد فرص زيدا يا فطيمة، نعطيو فرص عاد المستمعين الكل ان شاء الله.
1: لا لا اللوم ونعذريني، اللوم ونعذره، ما ثم واحد برك ديما ديما نسق ينسق لي، والله لو عمر عداني مرة.
0: هذه اول شكوى نستقبلها في استديو جديد. هذه اول شكوى ناخذوها بعين الاعتبار ونشوفوا واش فما واش ما فماش.
1: يا شريفة
0: قللتي
1: قللتك بنت النبي، صدقيني امس من الناس ما فيا نجيبة دربال نبكي بدموعني.
0: والله ايه والله فرحنا بيها من كل
1: من عمري 10 سنين ولي نسمع فيها هي واسيا جابتي الله يرحمها
0: رحمة الله عليك. ايه يذكرهم بالخير الكل.
1: كلامي وثقافتي وجرؤتي اللي نتكلم بها في الإذاعة راهي اكتسبتها من
0: تعلمتها من الإذاعة. الله يبارك فيك وشكرا لك. كيف انت تذكر الناس هذوما بخير؟
1: لا اني كل من يعلمني حاجة ولا يعمل لي حاجة راني نذكره، كان بالباهي نذكره بالباهي، كان بالخايب هو عارف،
0: هو يعرف. اللي في القلب في القلب يا فطيمة.
1: هكا هو.
0: يا فاطمة، موضوع البعد في العلاقات،
1: والله يا اسمعي انت معناها الموضوع البعد الاختياري ولا الاضطراري؟
0: لا نحكي مثلا انا وفاطمة كنا قراب قراب قراب، في لحظة يا انا جبت روحي يا فاطمة على اساس معناها انت مثلا انا جبت روحي منك، انت تفيق بي اللي انا جابده روحي، بعد فترة نجم نرجع لك، كي نرجع لك زعما نلقاك فاطمة بيدك والا لا؟
1: والله اسمعي، هو انت ونوعيه الرجعه، انت ونوعيه الرجعه فهمتي؟ ثم راهو قال لك العين تنظر والعقل يوازي، والعين حذفها والقلب كيفاش هي؟ العين تنظر والقلب يوازي والعين حذفتك وراب الغازي. ثم حوايج، ثم غربال يصفي، كان انت نوعيه البعد عن حسن نية ولا اضطريتي باش تبعدي عليا، ولا وكانك انت معناها منطقة نفسي ممكن ما نقعدش طبيعية، نقول لك الواقع الحق هو كل
0: فهمت معناها. ينجم يولي بداية نهاية. معناه أنت ترى يا فاطمة البعد يلزم يقع الاتفاق عليها يا فاطمة مثالا من المستحسن يتفقوا عليه البعد. نجيو لبعضنا نقولوا أي تعرف كيفاش خلينا نبعدوا شوية ومن بعد نشوفوا بعضنا. تصير هذا فمي نجم يصير هذا؟
1: والله هكاك هي ما نتصورش الناس وصلت وعي للدرجة هذه معناه. ما نتصورش حتى كان باش يبعد من سكات قال قال المصري
0: بصمت بصمت واضح.
1: وثم اسمعي والله ثم ناس تقولك بعدت عليها والله خسرتها هكا اللي معناها كيف يراجع روحه وثم ناس تراجع أرواحه وثم ناس اللي تخمم بعقلها وتراجع حساباتها وتراجع اللي عملاته وتراجع راه البشر ديما هو مؤهل للخطا وللصواب.
0: واضح.
1: أما كيف يراجع روحه ويلقى روحه غلط راه الاعتراف بالحق راه فضيلة.
0: صح صح.
1: وراه ما هوش يسمى ضعف اللي يعترف بغلطة ولا بحاجة هذاك القويرة.
0: واضح واضح. عايشك فطيمة محليه تليفونك وإن شاء الله يا ليلتي إن شاء الله نهارك مزيان وديما وفية معانا وديما أنت قلبك سمح وباهي وتعديلنا حتى كان احنا كنا مقصرين معك. بعد فطومة شكون عنا؟ مرحبا عسلامة.
2: عسلامة.
0: نهارك زين.
2: نهارك أسعد الأيام.
0: يا عايشك شكون معايا أختي؟
2: نجوى.
0: نجوى شكون؟
2: نجوى شاكر.
0: نجوى شاكر مرحبا يا نجوى. شام في الدنيا نجوى؟
2: والله الحمد لله متقاعدة أو بالبرلمان متقاعدة.
0: من أما معني شنو الميدان اللي كنت تخدم فيه؟
2: ميدان شركة خاصة.
0: في شركة خاصة.
2: محاسبة في شركة خاصة.
0: يلا بطول عمرك إن شاء الله وربي يشدك بصحة بدنك إن شاء الله.
2: يعيشك مدام شريفة. يعيشك مبروك عليك من شاء الله.
0: يعيشك يا نجوى. يعيشك يعيشك كثر خيرك.
2: على السمعية البصرية إن شاء الله بالتوفيق ولينا وليكم.
0: يعيشك يعيشك
2: يعيشك ان شاء الله بسلامة ربي ريقلوها وتولي في التلفزة موجودة
0: صح يتاور ريقلو بشوية بشوية
2: بشوية بشوية ان شاء الله.
0: الصبر يجيب الصبر يجيب يا نجوى. قل لي المسافة المسافة نجم تقيس قوة العلاقة
2: بالطبيعة
0: يعني
2: المسافة تبعد العلاقة العلاقة العميقة الحب الترابط نحكي سيرتو سيرت الرحم فهمت. بالنسبة لي أنا يظهر لي كما قلت أنت معناتها بداية النهاية ويا خيبة المسعى يا خيبة المسعى كيف تكون في سيرة الرحم
0: معناه تقول أنت مثلا نقول ما بين إخوة ما بين بعضهم ولا الأخوال ولا عمام ساعات صارت حاجة ولا صارت نبزية يا نجوى كيف واحد منهم يوخر شوية التالي يقول لك فقط أنا راني وخرت باش ننقص من المشاكل ونزيد نقوي الاحترام ترى التصرف غلط معناها
2: غلط بالكل غلط بالكل أنا في نظري أنا الحوار البناء حوار البناء وصيرتو التربية الأسرية اللي ربينا عليها الوالدين حب كبير تربينا على حب كبير في الأخير نلقاو هكايا الرد الفعل البعد التام البعد التام مش معقول بالكل بالكل تخيل
0: تقول انت معناها البعد هذية ولا المسافة هذه اللي صارت ما هيش متاع تقوي الاحترام لا
2: بالعكس
0: قل الاحترام دونك معناها تقول انت يا نجوى انت وشخص معناها فما اشخاص اذا كان يبعدوا علينا في بالهم يقول لك باش ما تصيرش مشاحنات والكل هو راهو لا انت بالعكس القوه هي كيف تقرب لي وخلينا نتعاركوا مثالش عركنا يحسسنا بوجودنا وبقيمه بعضنا لبعضنا معناها اما انك تبعد والكل هكا
2: اي افكتيفمون محليك يا مدام شريفه والله معناتها كلامك في الصميم
0: انا حسيتك راني نجوى وقاعده نعبر على اللي انت ما تنجمش تقوله يا بنتي خليني انا انت شد روحك اما انا نجم نتكلم
2: بالحق والله بالحق الحمد لله يخسر
0: الحمد لله ما يخسر الحمد لله
2: نتحسر عليه يخسر تربيته والدينا فينا يا خساره والدينا ربيونا على حب كبير كبير كبير معناتها تخيل انت كعبه شوكولاته من فرنسا تجي هديه
0: نقسموها
2: مع 12 عبد 12 عبد 12 بشر
1: في الدار.
0: ايه.
1: من بعد ذيك تلقائيا تخيل ستة سنين
0: نشوفوش بعضهم من...
1: اي ما نشوفوش بعضهم. هذا كيفاش تفسروا مدام كيفاش
0: هذه مسافة أعلنت عن نهاية العلاقة؟
1: صحيح. هذيك هي اللي ما نقتك مدام مدام شريفة.
0: إيه أنت حاولتي مثال أنت نجوى مثال كيف خلينا نحكيو في العموم زعمة رغم أني قاعدة نفهم بالباهي نجوى أما أنت كيف إذا كان العبد إذا كان شريفة تهمك ياسر وتحبها ياسر وعندها مكانة كبيرة في قلبك وهي بعدت عليك ما حاولتش أنت تجري وتزيد تقرب لها أكثر؟
1: مدام شريفة حاولت مش مرة مش اثنين مش 40
0: أما تلقى الصد.
1: ويه صد معك مش نولي إن كأني نركع على فرعون وفرعون ما مش محبوب من عند ربي سبحانه وتعالى.
0: واضح الركوع إلا لله
1: إلا لله فقط. فهمت؟
0: واضح
1: إن شاء الله ربي
0: معني في صورة ما تكون فما رجعة مدام نجوى في صورة ما شريفة بعد تعليق هالستة سنين ولا قديش ومن بعد تفيق وتقول خل نرجع لك زعما نلقاك كما خليتك وإلا لا.
1: بالنسبة لي أنا قلبي مش يحن برا الغاد على خاطر ما فردم
0: صح
1: ما نفكرش
0: صح
1: علاش لا
0: صح
1: علاش لا
0: دونك تولي أنت والشخص موضوع البعد أو القرب هو أنت والشخص.
1: صحيح أنت والشخص والمبادرة صح. مش مني أنا
0: صح
1: مبادرة
0: لأنك أنت بدرت تقول أنت قلت لي بدرت في عوض المرة ألف دونك سي ما استنفذت رصيدك متاع المبادرات الكل معناها
1: هيك يا مدام شريفة
0: بردت لك شي على قلبك بالله بردت لك شي يا مدام نجوى
1: والله بردت سويكة بخلاف اللي أمس عملت ستوري على المحلشي منه
0: الكواليسة ريت صورتكم شوية كواليس
1: هذيك أمينة فاخت وتوى بالحق الحمد لله المفيد انا رضيت ضميري
0: تعرف شو نقول لك انا في الاخر يا مدام نجوى نقول لك ربي يهدي السر وربي يصفي القلوب
1: امين
0: وحسبي الله ونعم الوكيل ديما حسب في اللي يكون سبب في فتنه ولا يكون سبب
1: صحي عندي انا والله ماذا بيا نجي نتوجك ب
0: كل كلمة نقولها لك تبرد لك على خاطرك
1: نشوفك هكا ما قيتش نسلم فيك لو كان نشوفك ما قيتش نسلم فيك
0: مرحبا بأختي ويعطيك الصحة مدام نجوى وهذا اللي نحرصه احنا من خلال برامجنا ولا على الأقل شريفة من خلال برامجي الاجتماعية اني بالحق معناها نكون قريبة أكثر ما يمكن للمستمع وللمشاغل ورانا في الأخر كنا نعيش على نفس الكوكب وفي نفس المجتمع وحافظين مشاكل بعضنا الكل صليوا على النبي خلينا نمشيوا لومضة إشهارية ونعمل مقطع هكا من أغنية ومن بعد نرجع نستقبل أنت عندنا قديش يا أنور من تليفون فما حاضرين ثلاثة لا نعمل لومضة إشهارية ومن بعد ترجع لي لونتي ما نخليش ثلاثة يستنوين
3: إشهار
4: في ام جي جمعة سبت احد صومنا مع احد لاسيا كل يوم 30 لتر ب 34 دينار و 990 يعود 49 دينار و 990 ومعها عبوة تبريد بلاش ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
5: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين كيفاش؟ ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موسو بشيرة سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج
0: التسعة واربعة وثلاثين دقيقة ديما معاكم في فضاء شنو رايكم مرحبا بيكم ومرحبا بتفاعلاتكم ها ورجعنا للصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس مدام هادية تسلم علينا هي وزهرة هي وياسين التريكي اللي يسلم ويبارك الكل على الستوديو هي وسيدة ترودي هما وحماد درويد ومحبوبة ومنصورة جويدة اللي تقول صباح المحبة والوفاء والسعادة والأمل للناس الكل البعد في العلاقات تقول من وجهة نظري كمنصورة جويدة يقوي راهو العلاقة على خاطر في الفترة هيك العبد يبدأ يراجع في روحه ويقف على برشا نقاط وخاصة إذا كان ما بيناتهم محبة وصدق ومرة أخرى جدد التحية لكل اللي عاملين في إذاعة تصفيق سوداء مقني زادة كيف كيف. أنا نحاول نقرأ خاصة اللي يكتبوا على الموضوع في حد ذاته. فما منافراتي حلت واحد هنا حاسة والله أعلم. قالت الصديقة كيفها كيما الحب، فيها حس سادس حتى لو كان ما تحكيش الطرف الثاني يحس بالبرود متاعك، كيفاش يحس به؟ ما قلت لكش يا منى أنت حليت وحدك اليوم، عملت موضوع موازي لموضوعنا لكنه موضوع هام جدا زيدا. أيضا نمشي لدفعة، نمشي لدفعة أخرى. أنور مكالمات، ألو عسلامة، مرحبا، تليفون نمرو 3.
3: ألو،
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك
0: يعيشك. الحمد لله، شكون معنا؟
3: من الفن
0: يعيشك. مدام سعاد، شكون يا سعاد الباهي؟
3: طرابلسي.
0: مدام سعاد الطرابلسي، مرحبا بك. شنو في الدنيا مدام سعاد؟
3: سنتا ربت بيت.
0: ربت بيت، ربي يعينك وربي يبارك فيك إن شاء الله.
3: يعيشك يعيشك.
0: البعد يا مدام، اي هنينا هنينا، نحبوا شكون يهنينا. اي هنينا،
3: عندي مقدمة. نحب نهنيكم بالاستديو واحد، الف تحية والف مبروك الى كافة العاملين بإذاعة القرب الساقط من التقديم والمنسقين والمخرجين، نتمنيكم بمزيد من التألق.
0: والإداريين والتقنيين والكل صحيت، معناه الإطارات الكل اللي في وسط إذاعة تصفيق. إن شاء الله ألف مبروك، أي تغيير جذري ويكون إيجابي أراه إن شاء الله يكون مبروك علينا الناس الكل. يعيشك يا صديقتي السمحة الباهية. أي قل لي سعادة ترابلسي، موضوع البعد.
3: البعد والله يشوف بالنسبة يكونوا مثلا كوبل، معناتها فهمتي ما نحبش موصلوش، يعني موصلوش فهمتها، يكون البعد أرحم.
0: انت كسعادة ترابلسي، البعد حافظ لك شي على عباد باهية في حياتك؟
3: اي انا عندي صديقتي، معناتها فهمتي كنا اصدقاء من دبي باهي بالباهي فهمتي، علاقتنا ياسر تحفونا فهمتها. نحبوا بعضنا برشا بعدنا على بعضنا، راهو بعدنا ما انت بيشك، معناتها انا حولت كنا كريمة بعضنا، ما انت بحضة بعضنا حولت انا بات عليها، ما انت فهمشي. وهيك زيدت العلاقة كبرت، معناتها زيد نزيد ونحبوا بعضنا.
0: معناتها تقول انت البعد معناها كان فرصة باش فهمتوا قيمة بعضكم اكثر وقربتوا اكثر.
3: ايوه هنا حب نقولوا ومعناتها وساعات تلقى، معناتها كما قالت الزميلة
0: المستمعة اللي قبلك،
3: المستمعة أيوة المستمعة قالت معناتها يكون معناتها صيت الرحم راي ما يزنيش نبعدوا على بعضنا.
0: واضح.
3: اللهم لا البعد ولا احتقار ولا
0: معناتها ساعات
3: نكونوا لحمة واحدة إن شاء الله بحول الله، ما نجموش نبعدوا على صيت الرحم.
0: واضح. معنيها تقول أنت يمكن فما عبيد فيها وما فيها كي نبعدوا، أما كي تولي اللعب تقطيعة في الحجر يولي الأمور ما هيش. كي تولي حكاية في وسط العائلة بأطراف العائلة، لا راهو رغم أنه يا سعاد راهو فما ساعات علاقات القوة متاحة قوة الأخوة وقوة وكأنه واحد من العائلة يولي رأي فما علاقات من نوعية هذيك زيادة من كثر ما هي قوية تحس مثل صديقة أو الحج. وانتي جربتها صحيح. واضح يا سعاد، مرحبا بيك وأنسنا بمداخلتك، وإن شاء الله ديما تكون وفية لينا صديقتي.
3: يعيشك.
0: بعد سعاد شكون عنا سيد المخرجة؟ ألو مرحبا نهارك مزين. عسلامة
6: عسلامة.
0: شكون معنا صديقتي؟
6: أميل معك.
0: أمولة شكون يا أميل؟
6: عايشك أميل.
0: هكا هاو في البركة.
6: عايشك.
0: باه أميل في البركة اللقب متاح. هيا أمولة قولي.
6: والله إيش باش نقول لك، أنا تعديت على راسي تجربة هذه، موضوعك عجبني ياسر. اسمعني. تعديت على راسي على بنتي. خذيت خطوبة وكل شيء وفرحانين وكل شيء، من بعد يجي شهرين كل حد مشى على روحه،
0: مكتوب
6: كل حد مكتوب جاء بعدين، وبعد يجي شهرين أخرين ورجعوا يقرقوا شدوا الصحيح ورجعوا يقرقوا وبينا وشي شي شي يقولنا نعطيهم الفرصة الثانية. أعطيناهم الفرصة الثانية قويت قويت العلاقة ما نحكي لكش ما نحكي لكش زاد محبة فوق محبة وزاد شي شي كبير شي كبير. قال لها ما تتخيلش قديش زدت حبيتك وعرسوا الطب المكتوب ووصلوا لبعضهم وعرسوا وتويك عندهم 7 شهور معارسين
7: ما شاء
6: والله
7: الله.
6: والله والله إن شاء الله تتمناها لكل بنية
7: ما شاء الله
6: اللي هي فيها إن شاء الله تتمناها كل بنية هيك الخرجة اللي هيك المشكلة اللي صارت مشكلة صغيرة ما ليش حتى
7: ايه
6: معنا هي
7: ايه ما احنا ظهرت ايه
6: صحي ده ما احنا خفنا والعلاقة تمديت تويك خارق للعادة وفرحان شيخ وقلها زادت زادت محبتي فوق محب عرف قيمتها شنية وعرف قيمتها العائلة
7: كيف
6: شنية
7: كيف وكل. كيف بعدتوا يا مدام أمال كيف بعدوا على بعضهم ما طاحش قدر معناه
6: لا لا لا حتى شيء حتى شيء حتى شيء جيت الولدي الكبير جيت الولدي
7: كيف
6: الكبير
7: كيفاش صار البعد كيفاش صار البعد معناه قرروا مع بعضهم الزوز ولا انتم جبتوا رواحكم ولا
6: لا لا جيت الولدي صارت هكا مشكله صغيره ما جيتش حتى معنا خفنا احنا قلنا لا لوح هز ولدي الكبير هز السوليتير وهز البراسلي وديها له وقال له انت ربي يجيب لك ما ابرك وخير واختي ربي يجيب لها ما ابرك وخير. قلت له عيش ولدي ما تعرفش على الدنيا يعملوش عليها بونتو يعملوا شي حاجه وقد صار هدايا ورجعوا بعد يجي شهرين ولا شهر وعشرين يوم وقدسوا يقرقوا ويترجعوا وما تروا منا كان الخير وشنوه وشنوه وهذا صار كل شيء وكتب المكتوب وعرسوا وهو تويك حبيلة وسبعة شهور وهم ما تتخيلش كيف هما ما تتخيلش قالها زادت محبة فوق محبة
7: ربي يسعدهم إن شاء الله
6: فوق قدر
7: معنيها ما هوش ديما البعد راهو بداية للنهاية ينجم يكون لا تنظيم الأوراق
6: لا لا بالعكس بالعكس يزم يكون صحي تكون هيك مثلا درس ايه هاو خاف يقول لك بنية بنت عائلة ويقول لك عائلة خسرتها وكل شيء ورجع لنا اسمعوا مع العائلة زاد انا احكي لك مشكلة معها هي حتى معايا انا عيد الامهات مثلا في
7: صح مقدر تقول انت معنيها مقدار
6: صحيت يرحم والديك صحيت صحيت صح بقدر وهيك اللي صارت هيك المشكله هكا صغيره وكل شيء وتوا ولا قدر ولباس والحمد لله يا ربي الحمد لله
7: الحمد لله ربي يهنيها ومحليها التجربه مدام ايميل تحكيت لنا عليها والله
6: عايشك عايشك عايشك يا مدام
7: يعطيك الصحه
6: ويسر ونحب مواضيعك برشا والله والله وديما نجري باش نقيد النمر وما نخلص وتوا
7: 70 قيد اي قيد 70 ساهل
6: قيدته
7: 164 280
6: صحيح مقيدتها 84 في التالي مش 80
7: لا 280 280 صحيت
6: صحيت عايشك عايشك يا مدام
7: مرحبا بيك وانسنا يعيشك عايشك اموله وربي يهنيها ان شاء الله بنيتك يعطيك الصحه
6: يعيشك مرسالي
7: يعيشك بعد مدام ايميل سيد المخرج الو عسليمه
8: الو عسليمه
7: مرحبا
8: صباح الخير اختي شريفه
7: نهارك زين
8: علي هواني من بوحايله
7: سيدي علي شنحوالك
8: لاباس والله الحمد لله
7: تعرف انت اول راجل تو دخلت معايا ويهمنا ياسر راي زوز اطراف انت نمرو 5 وانت اول راجل دخلت معانا ايوه سيدي علي
8: لا ما كنتش حقوس من شير اخرى اختي شيفه
7: حل من شير اخرى لاباس
8: اي اي اي اي ثم بعض يرجع ثم بعض ما يرجعش اختي شريفه
7: صحيح
8: ها
7: اي صحيح ملا هاي مثال مدام امال بعد رجع انت كيفاش شنو الوضعيه اللي ما يرجعش فيها مثال ترى
8: اللي جاء تحت التراب ما عادش يرجع
7: هذاك لا انا من الاول هذاك خرجته في المقدمه قلت لكم ما نحكيوش على البعد نتاع حالات الوفاه هذيك رحمه الله عليها رحمة الله عليهم وهذيك معناها من الاعتراض على حكم الله لا انا نحكي على العلاقات الانسانيه ما بين العباد الحياه سيدي علي خلي هذاك موضوع المتوفين نحكيو على الحيين عاد احنا واضح
8: تو نحكي على الحيين
7: اي
8: مادام مادام التليفونات موجوده وكذا يعتبر كانه موجود هنا يكلمك مثلا يكلمك في ايطاليا يكلمك البارح يكلمك اليوم يكلمك الصبح مثلا الامور قريبه معناها قريبه
7: اي
8: مادام التليفونات موجوده قريبه مثلا هذا شنو معناها التواصل الاجتماعي معناها كاينه في الدار
7: إيه لكن فما حتى فما التليفونات والتواصل الاجتماعي وغيره، ولكن معناها ساعات تحس فما علاقات تبعد على بعضها. تليفون ماهوش بعيد باش واحد يسأل عليك، لكن ما لقري التليفون في يده لكن ما يهزش تليفون يسأل عليك ولا يشوفك، رغم انكم كنتوا في علاقة طيبة.
8: ثم ناس تبدلت مثلا، تتبدل يقول لك مثلا، تسمع بالمثل الشعبي مثلا يقول لك يعمل معاه المريح ويعمل معاه كذا، بعد ذلك مشى على روحه ورباه ولا ربتها ولا كذا، مشت على روح معاه.
7: لا برشا هو مكيكة سيدي علي، برشا راهو اللي تلقاك به معاهم وتقف معاهم وتسندهم وتشيلهم ومتخلي ما تعمل معاهم، ومع ذلك معنيها ما يكونوش في المستوى. برشا لا برشا الوضعيات هي
8: هذاك بعد، هذاك بعد وقت يعمل الجنحين ويطير، هذاك بعد وقت
7: اما يلا تخط اللي يتلطخ اللي يعمل جوانح ويطير، يلا تخط اللي يتلطخ
8: صحيتي، بعد اللي تطوي بعد اللي تعب وكذا ويعمل جنحين ويطير، بعد كده ما عاد يتلفت للغير. والله اختي شريفه بارك الله فيك،
7: اذا كان تصير لك ويرجع لك اللي عمل جنحين وطار ويرجع لك بعد ما يتيح ويدقدق، تقبله ولا لا؟
8: مرحبا
7: والله زي ريت الاصل،
8: مرحبا
7: ريت الاصل والمعدن، كل حد اصله ومعدنه راهو زي
8: مرحبا زيد
7: حياه مواقف والحياه، كل حد اصله ومعدنه. نقطه ونرجع للستار. ايوه
8: اختي شريفه عندي تحيه،
7: هات مدام كلامك به يعمل التحية.
8: ايه خاصة المستمعين متاع ذات الشفق.
7: ايوه
8: المستمعين الكل متاع ذات الشفق، وعم صالح على غريبي من الغرابة نوصله تحية.
7: سلموا عليه،
8: الله فيك،
7: سلموا عليه من الكل.
8: هو يا شريفة
7: ايه
8: عم صالح هو غير ما نعرفه مسكين بارك الله فيه، هو اللي يرفع لي في المورال متاعي وانا بي حاجة
7: لبس. إذا كان ربي يذكرنا راو يذكرنا ساعات في الصحة في المال في الأولاد في راحتنا في برشا أمور، نحمد ربي ونقولوا هذاك امتحان يلزمنا ننجحوا فيه سيد علي ونتجاوز.
8: ما وقت الفراق صعيب أختي، راو أشوف
7: مش تحكي عليه، مش تحكي معينا في الموضوع، عبر نهارك زين نهارك مبروك. أنا في بالي سيد المخرج والله أعلم الموضوع قوي. عندك تليفونة؟ شا عندك؟ زوزة؟ أربعة؟ كيفاش منعديوش احنا مكلفونة؟ وهل يعقل؟ بهي احنا مش ناخذوا الأربعة تليفونات ونكتفيوا بهذا القدر من المكالمات باش نخليوا الوقت نحب نختم أنا بمكلفون. ساعات الواحد يغصب على روحه باش يبعد ساعات. أي هات الأربعة تليفونات. ألو مرحبا، تليفون نمرو 6. يا عسلامة.
9: عسلامة
7: نهارك مزيان،
9: يعيشك
7: وبالخير مليان.
9: ألو
7: مش به بالخير مليان ما عجبتنيش. ألو عسلامة.
9: عسلامة
7: أنا والله قلت لك نهارك مزيان، ما يش تسمع فينا. خلنا نبعثوا نهارك مزيان للي بعده خاطر فما مشكل استماعي، نمشي للتليفون الآخر. ألو عسلامة.
9: عسلامة
7: مرحبا،
9: نحويلك
7: خلنا عاود نجرب، نهارك مزيان
9: وبالخير مليان.
7: خيتي عسل تهبل
9: نحويلك،
7: حتى المستمع الأخرى راهي تهبل غير ما يش تسمع فينا بالبي. شكون معانا؟
9: مدام هادية من صفاقس.
7: مدام هادية
9: اش نحويلك، مبروك عليكم الاستديو
7: يا وخيتي، مبروك عليكم وعلينا يا وخيتي، مبروك على الجميع ان شاء الله. والله
9: عايشك، ما نطولش عليك.
7: لا طول خذ راحتك
9: اسمعني، سمعتك نقطة برك
7: هيتها.
9: ثم هذي اللي قلت عليه كله صاير المجتمع. ثم قلب حنين وما لسانه يتكلم، فهمت؟ ولسانه يتكلم ويقول على اللي في داخله، ما يخبيش شعوره. لكن ثم اللي يقبل ثم اللي ما يقبلش. المفيد انت قلبك كيفاش يحس بالنسبة للطرف المقابل. انه فوا هيك الصديق صدوق وغلطت معك ولا غلطت انت معاه، راه متنحاش من قلبك. متنحاش وكي ترجع بصدق وحسن نية. هذيك هي هذه تجربتي صادقة معناها.
7: هذي في علاقة الاصدقاء انت بالنسبة لي.
9: الاصدقاء حتى مع الفمي. يصير برشا حاجات اللي ما ينجمش الواحد يتكلم عليهم، لكن الطرف اللي يبدا قلبه نظيف وقلبه حنين راهو ما ينجمش، راهو ما ينجمش تتغلب عليه كالحنينه اللي في قلبه. ما ينجمش ما ينجمش ما ينجمش. راني بصدق نكلم فيك، ما ينجمش ما ينجمش.
7: وانا والله مصدقتك راني هاديه.
9: اسمعني، الطرف المقابل تنجمش ما تنجمش تتعامل معاه بنفس الكيفيه اللي هو يضمرها. انت حبيته سي سيفيني حتى صار سوء تفاهم، تبعد شويه وبعد ترجع. نرجع نرجع بصدق وحسن نيه.
7: كي ترجع تلقى الطرف الاخر حكايه اكثر من فارغه،
9: اكثر من فارغه. نولي نعمل هيك البروتوكولات الاعياد ومناسبات،
7: الامور رسميه جدا،
9: رسميه جدا، اعياد ومناسبات
7: مع الناس الكل. هذه تعملها معناها صديق زميل اخو ولد عم حبيب زوج مع الكل تعملها الطريقه.
9: لا عاد لا، الزوج هذاك والصغار بكم حاجه اخرى،
7: خلي ندوسيهم وحده هذاك،
9: ندوسيهم وحده هذاك غصب عنه. اما الناس الاخرى الكل نعاملهم بنفس الطريقه ونرجع لهم بصدق بصدق، صدقني بصدق. لكن كيف نلقى هي هي الحكايه، اش نعمل؟ نعمل كيما قلت لك البروتوكولات هذيك الظاهريه، وقلبي نظيف من شيرتهم. اما نحترم
7: كل حد من صندوقه يلبس من بعد.
9: يرحم بوك يرحم بوك،
7: سمح. انت تتصرف باصلك يا هاديه، وهما يتصرفوا بربيتهم واصلها.
9: صحيح، وراهو زايد عليك معناها كي يبدا حد قريب ليلك، وخاصه من صله الرحم. كي يبدا حد قريب ليلك مهما يعمل، مهما مهما تكون العلاقات،
7: تبدا عندك الارضيه باش تقبل.
9: عندي الارضيه باش نقبل، وعندي ارضيه اخرى اني دقت الشعره ما نحبهاش فيه.
7: واضح، محليك يا هادية والله.
9: ما يهمنيش في شنو، خاطر راهو ثم حاجة في الدنيا العباد مش عارفتها، ثم كل إنسان في الدنيا هذه ربي سبحانه وش مسخر له.
7: صح صح،
9: ربي مسخر لك معناها إن لا حتى بشر ما ينجم يقدر عليك يعمل لك أي حاجة.
7: صح،
9: راهي كان بتسخير الله سبحانه.
7: صح صحيح يا هادية. هادية محليه تليفونك يا خو بخاطرك، ومحليها ونوم واضحة. قلت لك أنا راني معناها ديما نحب ونقعد نقوم باللي بروتوكول العاديين، نعيد ونصبح ونمسي ولا نلطف، ومن بعد كل حد وربيته كل حد وصله وكهو زايد. نمشي والتليفون نمرو 7 سلامة نتاع قال لي نرجعوا أنور لمتاع نهارك مزيان، خليه يتكمل لي شطر الآخر. أي نهارك مزيان؟
10: عسلامة.
7: أي نهارك مزيان يا أختي شادة فيها، أنا ما فهمتش علاش. عسلامة، نهارك مزيان.
10: عسلامة،
7: عندها مشكل مع نهارك مزيان. أي ألو.
10: ألو،
7: هاك هاني فهمت لغتك، كل حد نفهمه لغته واحد. شكون معنا مدى؟
10: مدى مشتورو
7: مع هذا نهارك مزيان. تقف فيها مسيكنا نهارك مزيان. عندك مشكل مع كلمة نهارك مزيان يا مدى مشتورو؟
10: لا لا
7: لا، سمعتني.
10: ما حيت الريزو عطامريك لي.
7: مشكل الريزو على حد نهارك مزيان يقفلنا. يا والله حويل، ربي قوي ساعده وكها. مدام شطور واي، شنو رايك في الموضوع؟ اي ما نطولش معك.
10: بالنسبة لي شوفها عقاب.
7: البعد عقاب،
10: يعطيك الصح.
7: وللي
10: يستاهل معناتها.
7: فما اللي تحب تعاقبه تبعد عليه.
10: صحيح، خاطر فما عبيد معناتها الانسان بطبيعته دغري، البشر كامل راهو هو انسان دغري. فما عباد معناتها انت تعاقبهم يلزم هيك هو عقابه، بعديك يرجع لك ملهوف عليك، فهمتني؟ معناتها
7: انت مدام شتورو مثلا، انت شنية اكثر علاقه في حياتك اثر البعد فيها؟ عندك شي علاقه عشتها البعد اثر لا. عليها برشا.
10: أنا بالنسبة لي الحق ديما عندي شخصيتي، معناتها ما نوصلش مشاكل، فهمتني؟ حتى مع زوجي مع كل شيء، معناتها مع العباد مع عندي، معناتها عندي ما نخلطش ياسر.
7: عندك حارة وكعبة تعدي لهم ويعديوا لك.
10: صحيح، ويحبوني حتى اخواتي قبل في دارنا، معناتها كل شيء، معناتها فهمتني؟
7: الحمد لله.
10: يعني أنا عاملة شخصية روحي من صغري مشيتها معايا حتى اللي نعرف،
7: اللي هي بربي يعطيه لنا الشخصية اللي عاملتها، خلنا نقلوها برشا عبيدي.
10: حتى كي نناقش معناتها ما نجرحكش. بالكلام معناتها من غير ما نوصل اني نجرحك، فهمتني؟
7: اش معناها تناقش ما تجرحنيش؟ انا تراني وجعتني
10: اللي تجرحك تقعد في القلب، فهمتني؟
7: ما هو ساعات زاد فما كلمه يلزمها تتقال، مثلا نقول فلان حاشاك كذب،
10: ما نجحت معناتها تقعد ما تنتهيش،
7: خاطر اشتورو
10: خايبه تقعد دينا في القلب.
7: اما دام اشتورو اسمعني وخيتي اسمعني، ايش نقول ساعات واحد بلاك ولا كذب عليك ولا قلل من قيمتك في حاجه، بربي كيفاش مش تقول له، معناها انت مش توصل له تقول له راك
10: هيك انا نسيح خط احمر مدى الحياه.
7: عاد مالها هاي طريقتك اصعب من طريقتي طلع، هنا على الاقل نواجه ونقول كلمه اللي تجرح.
10: لا
7: اما انت قلت انسحب جمله انت تقطع الورقه وتروح.
10: صحيح خطف اللي ما يفهمش هيك.
7: واضح واضح حبيبتي، محليه رايك وراي محترم، والتجارب اللي قاعدين نسمعوا فيها المختلفه محترمه جدا. كيفاش تو سي دنور قداش من تليفون زوز تحب تسمعوا ام كلثوم؟ باهيت نسمع. الو عسلام.
11: صباح الخير.
7: سينون تو يعدي قيس القاره يدخل بام كلثوم. صباح النور.
11: صباح الفل.
7: يعيشك، شكون معايا حبيبتي؟
11: نهارك زين سعاد هرابي، مبروك عليكم الاستوديو.
7: يعيشك يا سعاد السمحة الباهية، يعيشك.
11: الله يبهيك ويزهيك ويرحم والديك
7: ووالدينا
11: جماع الموت الكل.
7: يعيشك.
11: الله يفضلك يا شريف اختي والله.
7: هيك الموضوع.
11: معاك.
7: ايه؟
11: اما يقول لك خلنا نعملها باختصار.
7: ايه؟
11: يقول لك بعد طياب في الروايح.
7: ايه؟
11: البعد طياب في الروايح.
7: ايش معنى؟
11: الروايح. كي تبعدوا على حد من قريبك وما يفهمكش ولا ما تفهميش وتتناقشي معاه مرلوله تحصلحي تهزي تحطي على الغير، بقولك احنا نقولوا كي نهزوا على الغير على كتفنا معنا حشاك الحبل نتاع الجراره
7: ايه؟
11: تهزيه على كتفك وتجبدي به مره اثنين ماك تحمليه تحمليه لين يجي حلك العظم كي مس العظم
7: ايه؟
11: تحبيه يا شريف اختي ما عادش تصلحي ما عادش مفاهمه يتصلح. سمى عائلتك ياك وسمى أخواتك ياك وسمى جيرانك ياك، والله صدقيني نتنازل ونحب ويشهد علي الخالق وربي سبحانه نحب من قلبي أهلي ومالي وأخوتي ونحب ديما نصلح نصلح، لكن خاتي يجرحوني سمى ناس يجرحوني ومسكيني ما نحبش عليك ما نحبش نرجع لها شريفة.
7: عندك مليار حق يا سعاد السمحة، راهي زيد راهي أم كلثوم قتلك راني خليوني نغني.
11: باي باي.
7: نهارك عسل وكلمني ديما بكري باش نسمعك أكثر. أنا نكتفي في بالي أنورة، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، نعتذر من بقية السادة المستمعين. من البعد، البعد ساعات باهي وساعات راهو ماهوش باهي، وساعات البعد يغصبوه على رواحنا، وساعات فما شكون يغصبوا علينا. أما في هذا الكل أحلى حاجة كنكونوا قراب لبعضنا، مش كان بالمسافات، بالقلوب وبالعقول وبالأحاسيس. ربي إن شاء الله يقرب المحبين الكل لبعضهم وربي يهدي السر. أم كلثوم ليكم أنا غدوة بصفة استثنائية من 10:30 النهار، مش نكونوا معاكم في ربط من استديو خارجي معرض صفاقس اللي حل في صفاقس. أكيد أكثر تفاصيل تتبعونا غدوة من 10:30 النهار. من هوني الغدوة نتمنى لكم برشا خير ودقيقتين أخرين معهم كلثوم. بسلامة.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. توفيت امرأتان وأصيب 13 آخرون، ثلاث منهم في حالة حرجة أثر حادث مرور مروع جد صباح اليوم بالطريق المحلي الرابطة بين معتمديتي المزونة والرقاب بسيدي بوزيد. وتمثل الحادث في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقل 15 من العاملات في المجال الفلاحي، حسب تصريح الدكتور ماهر خليفي المختص في جراحة العظام لمراسلتنا ألفة خصوصي. فقد تم إيواء بعض المصابين في القسم الاستعجالي لمراقبة حالتهن الصحية، فيما غادر عدد منهن المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.
1: قبل السبعة مكننا من استقبال 13 مصاب في 100% نساء كلهم، وزاد في مقتبل العمر كلهم تحت 40 مع الأسف، فيهم اللي تبعثت القسم جراحة العروق في صفاقس، رقدنا بنية عندها كسر في عظم الفخذ، والمصابين الأخرين ازدينا لهم العلاجات اللازمة وروحوا لديارهم. ثم بعض المصابين مش يبقوا في قسم الاستعجالي للمراقبة وقسم الانعاش، وثم مريضة باش تمشي لقسم الجراحة العامة أبار لي ديسيدي اللي يجون كلهم لاباس بإذن الله، يخرجوا ما عندهم حتى مشكلة إن شاء الله.
0: تنظم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بصفاقس بعد ظهر اليوم بالشراكة مع الفرع الجهوي للمحامين ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والقانون لبحث عدد من المحاور، بينها بالخصوص تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية ومهن العدالة والمسؤولية القانونية المترتبة عن استخدام أنظمته. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس كيلومتر 9 حي طينة. تعقد لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم جلسة

0: بعد. أكد جيش الاحتلال الصهيوني اعتراض مسيرة أطلقت باتجاه قواته في جنوب لبنان في ظل تواصل التوغل الصهيوني في الأراضي اللبنانية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 11 مع موجز للأخبار. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة حلقة جديدة من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة اليوم الجمعة 26 ذو الحجة 1447 للهجرة النبوية الشريفة، 12 جوان 2026 ميلادية، 14 يوم في فصل الصيف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: ظهر نصف النهار 24 دقيقة، صلاة العصر في الأربعة وأربعة دقائق، صلاة المغرب في السبعة 34 دقيقة، وصلاة العشاء في التسعة 18 دقيقة. تحية كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار في العزف التقني على الكونسوليت. حمدي لحول فريد في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70 164 280 70 164 280. إرسالتكم القصيرة توصلنا بإذن الله على 5 3 3 5 3 7. تجمو تخلي سؤالكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب كل يوم جمعة، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية مينسكول. ومرحبا بكل محبينا ومشاهدينا في استوديو واحد بطريقة جميلة جدا على www.radiosfax.tn. الكلمة الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الكرام الأوفياء. أهلا وسهلا بالجميع، أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان، وبارك على إذاعة صفاء.

0: ناقص هذا الاستديو الجميل الأنيق.
1: نعم.
0: ومزيدا إن شاء الله من التقدم والارتقاء والرقاء والرخاء إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: إذن نبدأ وحصتنا كما تعودنا بعد حمد الله البر الفتاح والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك يا مولانا من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وارزقنا يا ربنا كمال تقواك، وأسعدنا يا مولانا بتمام رضاك، ولا تحرمنا من شفاعة مصطفاك ولا من نعيم رؤياك، فإنه لا رب لنا غيرك ولا ملاذ لنا سواك. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث والسنون، يا حليم يا كريم، أنت بحاجتنا عليم وعلى قضائها قدير وبخلاصنا زعيم. اللهم رب المستضعفين، يا نصير المظلومين، انصر أخواننا الفلسطينيين على الغاصبين أعداء الحق والدين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، كلهم يا ربي بالمرصاد، وصب عليهم صوت عذاب. اللهم عليك ببني صهيون، اللهم نكس أعلامهم وما رفعوا، اللهم شتت شملهم وما جن وما جمعوا وما حشدوا، اللهم دمر عتادهم وما رصدوا، اللهم قوض بنيانهم وما شيدوا، اللهم اقطع نسلهم وما ولدوا، اللهم بدد أموالهم وما جمعوا، واجعلها فيئا للمسلمين يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين حتى ينصروا قضايا الحق في كل بلقاع الدنيا. اللهم انزع الوهن من قلوبهم حتى يهبوا متحدين لتخليص القدس الشريف من براثن الغاصبين. اللهم اكتب لنا قريبا زيارة القدس الشريف، واكتب لنا صلاة في الأقصى مسرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا. اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل عامنا الهجري الجديد المقبل عام خير ويمن وبركة ونصر وعزة وتمكين. اللهم اكتب لنا فيه الخير والرخاء ولسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم موتانا وارحم والدينا خاصة، وارحم كافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب

0: 20 دقيقة بعد العشرة نجد لكم التحية والسلام الناس الكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في الاستماع والمتابعة الحلقة عدد 770 من برنامجكم الكلمة الطيب. اليوم الجمعة 26 ذو الحجة، بعد أيام قليلة نستقبل سنة هجرية جديدة. إن شاء الله يا ربي تنعاد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والسعادة والبركات. نذكر برقم هاتفنا 70-164-280، تطلبونا تلقاو فريد، ومن بعد بإذن الله بعد موجز الـ11 نستقبل كل المكالمات الهاتفية بحول الله وإذنه. إرساليتكم القصيرة توصلنا على 5-33-537. تجمو تخلي سؤالكم الخاص بكم في صفحة البرنامج الكلمة الطيب كل يوم جمعة القهوة بالعربية، وإلا في الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية بينوسكول. سؤال الحصة سي أحمد.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. سؤال الحصة يقول: من هو الصحابي الجليل الذي عاش 60 عاما في الجاهلية؟
0: نعم.
1: و60 عاما في الإسلام.
0: 60 سنة في الجاهلية و60 نعم. سنة في الإسلام،
1: يعني في الجملة 120 سنة عاش.
0: نعم.
1: ما شاء الله. وبما اشتهر في خدمة الرسول وفي خدمة الإسلام.
0: نعم.
1: هذا الصحابي الجليل طبعا فما مؤشر بسيط ربما يدل عليه في خلال أركان الحصة اليوم.
0: نعم.
1: معنا فما حاجات مش تتعدى في الحصة
0: به.
1: ربما تقرب لكم شوية شكون هو الصحابي هذا
0: به.
1: قبل ما نسميه اسمه،
0: قبل ما نمشي الفقرة الرئيسية اليوم سي أحمد، حبيت قبل ما نمشي لها
1: إيه نعم.
0: الفقرة هذية حبيت واحدة في الاستوديو الجميل هذية المزيان الرقمي المتطور، بل لم يشكر الناس لم يشكر الله
1: أكيد
0: هكا ولا، حبيت أن نقدم تحية كبيرة ودعاء بالخير لكل العاملين وكل التقنيين اللي وقفوا على الاستوديو هذية، ونحب نخص بالشكر وبالدعاء بالخير. ربي يبارك له في صحته وتعب برشا معناتها على ابتداء سنة كاملة باش يحضر لنا الاستوديو الجميل هذايا، واقف عليه إلى الآن معناتها على كل شقيقة ورقيقة. صديقنا التقني المتميز عاطف حابة والزميلنا ولد زميلتنا اوكي نسيني فيها حمدي لا حول ولا قوة الا بالله سعاد بن زينة حابة. به نحبك دعيوة خير من عندك انت سي احمد. ربي يبارك له خاطر تعبوا، وحتى معناتها بعد شوية على عائلته الفترة هذية وتقلقوا وكل شيء، ما الحمد لله يا رب.
1: شوف اثناء هذه الاشهر، وانا نسيت قداش الاشهر اللي انقطعنا فيها عن هذا الاستديو حتى
0: قرابة العام
1: قرابة العام
0: فوق العام،
1: معناها كنا نلاحظ انه دائب الحركة مع زملائه طبعا، لكن حقيقة وجوده كان متميز. نحب نقول بارك الله فيه وله وعليه وجزاه الله خيرا ومتعه الله بالصحة والعافية وأعطاه الله ما يتمنى في كل ما يتعلق بحياته الدنيوية والأخروية.
0: أمين. يبارك لك يا عاطف ويفرحك بك أنه ورد. سي أحمد، الفقرة الرئيسية اليوم.
1: الفقرة الرئيسية احنا توا ما هو عندنا ذكرى الهجرة قريبة، معناها نهار الثلاث المقبل إن شاء الله مش يكون مطلع العام الهجري الجديد 1448، معناها قربنا على 14 قرن ونصف من تاريخ الهجرة. إذن نحن نحيي بعد أيام قليلة إن شاء الله ذكرى الهجرة النبوية التي مر عليها ما يقارب 14 قرنا ونصف. نريد أن نقف وقفة تأملية على هذا الحدث الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين وأذل به الشرك والمشركين، ورغم المؤامرات والتربص والمحن التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم نجح عليه الصلاة والسلام في مغادرة مكة مهاجرا إلى يثرب التي سميت بعد المدينة المنورة. طبعا نجح النبي بحماية ورعاية من رب العالمين، والله سبحانه وتعالى يذكر ذلك في القرآن الكريم بأسلوب بليغ، يقول جل شأنه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية هي الآية 30 من سورة الأنفال. طبعا أحداث الخروج معروفة، مناش باش نقعد نحكيه في حكاية الهجرة بالتفاصيلها ومراحلها، يمكن أن نطالعها في كتب السير، وقد روتها لنا بعض الأفلام والمسلسلات. ولعل أهم عوامل هذا النجاح بتوفيق من الله، طبعا هناك عدة عوامل ساهمت في نجاح الهجرة، أولها التكتم.
0: نعم.
1: والتكتم كما جاء في الأثر: استعينوا على قضاء وحوائجكم
0: بالكتمان.
1: إذن التكتم إلى آخر لحظة، حتى عن أقرب الناس إليه. ومن كان أقرب الناس إليه؟ الصديق
0: أبو بكر،
1: أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، صاحب السفر. وأي صاحب، أي صاحب؟ أبو بكر الذي كان يتشوق ويتحرق شوقا لمرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجرة، في الهجرة.
0: نعم.
1: وكأنه قلب المؤمن خبير، ونقول احنا أحس بهذا هذه الصحبة، فأعد راحلتين، أعد بعيرين للرحلة، وأعد الزاد، وأعد المال. قيل أخذ معه كل ما معه من المال في بيته، قرابة 5,000 أو 6,000 دينار أخذها كلها معه، ولم يترك لأهله
0: شيئا
1: إلا الله.
0: نعم.
1: لم يترك شيئا من متاع الدنيا. أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر، بعد أن خرج سيدنا أبو بكر جاء وقال لهم: أخذ كل ما لديكم وترككم، معناها كذا. السيدة أسماء ذات النطاقين، والرجل هذا أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر كان مكفوفا، أخذت السيدة أسماء كيسا ووضعت فيه بعض الحصاء.
0: نعم.
1: وجعلته في المكان الذي يخبئ فيه سيدنا أبو بكر المال، وقادته إلى هناك وأمسكت بيده وقالت له: يا جدي، أهو ترك لنا؟ ولما لمس الكيس تهيأ له أن ذلك الشيء اللي في داخل الكيس هو مال، فقال: على كل حال، مدام ترك لكم هذا لا بأس. إذن من عوامل نجاح
0: الهجرة
1: وهذه الرحلة التخفي، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة خروجه جاءه الوحي بأن لا ينام في فراشه، فجعل سيدنا علي بن أبي طالب ينام في مكانه. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذر شيئا من التراب في عيون
0: المشركين
1: الذين يتربصون به، وقرأ عليهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذن انطلقت الرحلة، وقد سجل القرآن الكريم نجاح هذه الرحلة في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذن من جنود الخفاء، جنود الخفاء الذين ساهموا وساعدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في إنجاح رحلته، عدد لا بأس به من جنود الخفاء. السيدة أسماء بنت أبي بكر اللي لقبها الرسول صلى الله عليه وسلم بذات النطاقين، لأنها قسمت نطاقها شطرين لتحمل الزاد وما تبعه للنبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكانت تذهب إلى الغار وتعود متخفية، وحتى أنه لقيت من الصلف أبي جهل عندما دخل وسألها أين، فقالت لا أعرف، ولطمها. فكان هذا طبعا من المعاناة اللي لقاوها كل من أحاط بحادثة الهجرة وساهم في إنجاحها. ذات النطاقين وما أدراك، اللي هي أم سيدنا عبد الله بن الزبير، وكذلك من شخصيات هذا النجاح سراقة بن مالك. سراقة بن مالك الذي ذهب بنية القبض على سيدنا رسول الله وصاحبه ويعود بهما إلى المشركين ليأخذ المكافأة التي رصدتها قريش لمن يأتي بهما ولمن يحبط رحلة الهجرة، فلم يعد من خروجه ذلك إلا وهو مسلم. إذن سراقة بن مالك أم معبد، تلك المرأة التي مر بها الرسول وصاحبه وكانت شاتها هزيلة ولا تدر لبنا، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرع هذه الشات وجعلها تدر لبنا كثيرا،
0: واللي أعطت أم معبد الأوصاف متاع النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة إلى يوم الناس هذا.
1: نعم. ولما جاءها بعض المشركين يسألوا عنه قالت له لم يأتني أحد ولم أرى أحدا، وسأصيح في أهلي سيأتون لحمايتي منكم، فذهبوا وتركوها.
0: نعم.
1: عبد الله بن أريقط، عبد الله بن أريقط هذا الشخصية الذي كان بغنمه يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على مسافة ليمحو أثار أقدامهما ورحلتيهما، وحتى حتى وصلت الأقدام عند الغار فمحاها. طبعا إذن في الغار مكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال، كانت السيدة أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالزاد، وعبد الله بن أريقط يمشي ويجيء أمام الغار حتى يضيع الأثر. ونجحت الهجرة، نجحت طبعا.

0: عطلة تعطل الدوائر الرسمية. لكن هل في أذهان الناس الذين تمتعوا بهذه العطلة أن في هذا الشيء ولو بسيط من معاني الهجرة، وأننا نحتفل بيوم كبير وعزيز علينا هو ليس بعيد لكنه ربما معنى في معناه أوسع من أن يكون عيد؟ كل ما يعرفه بعض الناس من معاني الهجرة أو من علامات الهجرة يوم عطلة،
1: نعم،
0: ملوخية، قديد، البيض في الميزات، وانغماس في شؤون الدنيا، وربي يهدينا.
1: أمين. ذكر كلمة الهجرة أيضا في القرآن الكريم سي أحمد.
0: نعم.
1: وهجرهم هجرا جميلا، مزمل الآية 10، وهجرهم
0: هجرا جميلا،
1: حتى فما هجر جميل. أيه. فما العفو عن الناس هكا، ولا الإعراض عن الجاهلين. أكيد. هو ذي من
0: معاني
1: الهجر الجميل. أيه. هكا هنا
0: أنا أن نهجر كل السلبيات،
1: نعم،
0: متجهين إلى ما يقابلها من الإيجابيات. وهذا هو الإسلام. لماذا جاء؟ جاء ليغير وجه الدنيا.
1: نعم.
0: ولكن مع الأسف تأخر المسلمون لأنهم ابتعدوا عن دينهم، وربما ركنوا إلى بعض البدع وبعض الطقوس وبعض الأشياء، وابتعدوا عن الجوهر. إلا من رحم ربي.
1: سؤال الحصة: من هو الصحابي الذي عاش 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، وبماذا تميز الصحابي الشهير هذا؟ راهو من بين أشهر الصحابة. شوية آخر بإذن الله خطبة جمعية، المرة هذه مش مشيوا البومرداس المهدية مع الشيخ الهاشمي سلومة إمام جامع أولاد محبوب، ولا
0: محجوب
1: بالحكيمة هكا سي أحمد.
0: حكيمة، نعم،
1: حكيمة بومرداس. أي. المهدية.
0: أي.
1: حكينا على الهجرة.
0: منطقة جميلة في المهدية، وأنا اشتغلت في المهدية سنوات وأعرف كل بقاع المهدية. فالحكيمة هذه على طريق بومرداس، وهي من الأماكن الجميلة.
1: نعم. نعم. النغم الشهير عن الهجرة النبوية الشريفة.
0: نعم.
1: القصيدة طلع البدر علينا نسمع.

0: 48 دقيقة بعد العشرة. مرحبا بكم من جديد في الاستماع والمتابعة للكلام الطيب. فقرتنا اليوم خطبة جمعية باش نمشيو لبومرداس المهدية مع الشيخ الهاشمي سلومة إمام جامع أولاد محجوب بالحكيمة. شيخ الهاشمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو
1: وبركاته.
0: مرحبا بك.
1: يعيشك
0: ربي يبارك. الله يخليك. صح.
2: أهلا وسهلا شيخ الهاشمي. نورتنا.
1: سعادة بلقائك خويا.
2: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ولك وعليك.
1: شكرا.
2: أهلا وسهلا
0: شيخ الهاشمي سلومة إمام جامع أولاد محجوب بالحكيمة هكا ولا بومرداس المهدية نتعرفوا في
1: بومرداس ما فماش احنا طريق بومرداس
0: طريق بومرداس باه نتعرفوا شوية على الجامعة أو جامع أولاد محجوب شيخ الهاشمي.
1: نعم بارك الله فيكم وشكرا على هذه الدعوة وأنا متابع في برمجكم منذ سنين
0: ما شاء الله.
1: ربي يبارك فيكم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم
0: وفيك بارك الله
1: زادكم الله وبسطة في العلم. جامعة التوبة أولاد محجوب طريق بومرداس كيلومتر تقريبا 17 عن المهدية في منطقة الحكيمة ربما كلمة صغيرة على الحكيمة بلدية مستحدثة جديدة فيها تقريبا 10 جوامع وعدة مساجد هذا هو محسوب ما عندوش برشة جامعة جديد منذ سنة 2000 تقريبا حاجتي معك إن شاء الله.
0: في خمس دقائق أو أقل تعطينا فكرة الشيخ الهاشمي على موضوع خطبتكم اليوم.
1: نعم مواصلة لما حكيته فيه من الهجرة وإحنا على أبواب هذه السنة إن شاء الله مباركة على
0: أمين.
1: أمة الإسلامية قاطبة رب العالمين. أنا اخترت عنوان الهجرة الباقية.
0: أيوة.
1: الهجرة الباقية إلى قيام الساعة الواجبة على العبد في كل زمان ومكان.
0: جميل.
1: هي هجرة يبارك فيك هي هجرة الذنوب والسيئات والعادات الجاهلية وما أكثرها عندنا والمحرمات والأخلاق الرذيلة والشبهات. آية عظيمة في كتاب ربي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى والرجز فهجر.
0: والرجز فهجر. نعم.
1: نعم. نعم.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. آية عظيمة غنية عن كل تعبير تعبر عن الهجرة والرجز فهجر. الهجرة ليست مجرد حدث تاريخي بل هي منهج مستمر هجرة من الظلمات الجاهلية إلى أنوار الإيمان.
0: نعم.
1: من ضيق الدنيا إلى سعة الطاعة هجرة عظمى لا تحتاج إلى راحلة ولا زاد بل إلى عزم صادق ونية خالصة وقلب أحب الله ورسوله وكره الكفر والفسوق والعصيان. والهجرة دائما مفتوحة كما قلت سيدي أحمد جزاك الله خيرا
0: وإياك إن شاء الله
1: ما دامت الحياة. أمين أجمعين وكل المستمعين. الهجرة إذا دائما مفتوحة ما دامت الحياة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة.
0: أيه.
1: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
0: خلاص
1: حديث رواه أبو داود.
0: أيه.
1: ثم ندخل في بعض المظاهر اللي كما قلت أنت سيد أحمد لابد من هجرها. في نظرنا إلى حالنا في هذا العصر فلا بد لنا مسلمي هذا العصر من هجرة بل هجرات كثيرة. نحن قادمون على موسم الصيف والحفلات الزواج وغيرها لابد من النظر فيها والإنسان المسلم خاصة أنا نقول المصلي والتائب المؤمن أن يراجع نفسه وينظر الإسراف اللي موجود خاصة في الجهات متاعنا وظهر في كل مكان تونس
2: والمظاهر والمظاهر الأخلاقية في الشواطئ.
1: وإحنا على الشواطئ وإحنا قريب من الشواطئ وكل وخاصة في الزواج يعني إسراف ثقافة قيم ويعمل في حفلات عدة في حفل الزواج. يعني ما اختلاط وغيره وغيره وغيره أشياء لابد من هجرها.
0: نعم.
1: كذلك الإنسان يجب يهجر مجالس السوء.
0: نعم.
1: ما بين مساعد مثل ولا زوج وحكينا الحفلات زواج لأنه مجالس السوء مجلس ينفعك في الدنيا ومجلس ينفعنا في الآخر والثالث لابد من هجرانه.
0: نعم.
1: وكذلك الكلمة كلمة تنفعنا في دنيانا وكلمة تنفعنا في الآخرة والأخرى لابد من هجرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا يصمت
0: أو لا يصمت. نعم.
1: نعم. أخيرنا من عزم على الهجرة ولا غنى لأحد عنها كلنا خطأون فليحرص أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى حتى ينال أجرها وثوابها في الدنيا والآخرة. الداخل لقول المولى سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
2: نعم.
1: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
2: نعم.
1: ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه.
2: خلاصة القول هذه معناها فيها خلاصة القول. نعم
1: نعم
2: أي تفضل سلاشمي تفضل.
1: هذا هو، ربي يبارك فيكم ورب يحفظكم.
2: جزاك الله خيرا. شكرا لك. أحسنت وأجملت وأفدت.
1: بارك الله
2: فيك ولك وعليك.
1: مزيد من النجاحات لإذاعة صفاقس والبرامجكم الكاملة. بالحق إذاعة صفاقس شهادة حق، يعني كل انضباط وكل التزام وكل
2: الحمد لله.
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله.
1: بارك فيكم.
0: بارك الله فيك الشيخ الهاشمي سلومة إمام جامعة توبة بأولاد محشوب بالحكيمة. سي أحمد كلمة قبل ما نمشي للنغم الموالي ومن بعد الموجز وبلغات الوفيات، كي نحكيو على موضوع الهجرة في المطلق.
2: نعم.
0: عموما
2: نعم.
0: معناتها فما الهجرة في طلب الرزق، فما الهجرة في طلب العلم.
2: أكيد.
0: كلمة للناس المهاجرين اللي تغربوا على أوطانهم، على أهلهم، على أحبابهم، معناتها الدين شنو يقول في المسألة هذه؟
2: هذا يدخل في إطار معاني الهجرة التي لا تنتهي ولا تتحدد بمكان أو زمان، وإنما بالأعمال وبالنوايا. من هاجر في طلب العلم، العلم النافع، وكان ملتزما بالسلوك الإسلامي والأخلاق الإسلامية، فهذا أكيد له نصيب من الهجرة. اللي هاجر لطلب الرزق ويكون مستقيما في سلوكه ويكون خير سفير لبلاده ولدينه، وهذا طبعا ينال من أجر الهجرة التي يريدها الله منا، والتي نحن جميعا مطالبون بأن ربما نبثها في عقول الأجيال الصاعدة، الأطفال، نعلمهم في المدارس ونعلمهم في، لا نكتفي بيوم العطلة كما قلت منذ قليل، ولا نكتفي بعاداتنا وتقاليدنا في هذا في مثل هذه المناسبة. هذه أشياء بسيطة وزائلة وتمر، لكن أعطينا ماذا سيبقى، ما الذي سيبقى في سجل حسناتنا، في سجل أعمالنا؟ هذا هو اللي نبحث عليه.
0: واضح. شكرا لك أستاذي. هكا نكمل الساعة الأولى من الكلمة الطيب، شوية آخر الموجز والبلاغات، بعدك نرجع بعضا نكمل المشوار بإذن الله حتى ينتصف النهار.

0: فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. دور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس. الحادية عشرة صباحا.
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: أهلا بكم. توفيت امرأتان وأصيبت 13 أخريات، ثلاثة منهن في حالة حرجة أثر حادث مرور مروع جد صباح اليوم بالطريق المحلي الرابطة بين معتمديتي المزونة ورقاب بسيدي بوزيد. وتمثل الحادث في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقل 15 من العاملات في المجال الفلاحي. تم إيواء البعض منهن في المستشفى لمراقبة حالتهن الصحية ونقل اثنتين إلى صفاقس، فيما غادرت أخرى المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة، حسب تصريح المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم نصري لألفة الخصخوصي.
5: أنا أسف اليوم لحادث 7 كيلومتر على معتمدية المزونة. عدد الإصابات 15 حالة، زوز توفوا الله يرحمهم على عين المكان، 35 سنة و 45 سنة. بقية الحالات تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الجامعي سيدي بوزيد. زوز حالات منهم تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي صفاقس نظرا للوضعية متاعهم تطلب عمليات جراحية دقيقة جدا، خاصة في جراحة القلب والشرايين. بقية الحالات هم مقيمين حاليا بقسم الاستعجالي، حالتهم مستقرة، وحالة وحيدة بالشرطة أخذها العملية الجراحية في العشية إن شاء الله في آخر منتصف النهار الثاني، بتأخذ العملية الجراحية في قسم العظام. بقية الحالات كلهم تحت المراقبة المكثفة والعناية المركزة. الحقيقة هو كان تدخل سريع من طرف الحماية ومن طرف كل السيارات الإسعاف من المستشفيات المجاورة، كل مكناسي مزلق وزين الرقاب، كان تدخل ثاني دعم بالأطباء من المستشفيات اللي ذكرناها الكل، وكان تدعيم معنا بشكل سريع لكل الأطباء على مستوى المستشفى الجامعي سيدي بوزيد. الحقيقة كانت تدخل سريع وناجع. إن شاء الله نتمنى الشفاء لبقية الجرحى، وربي إن شاء الله يستر بقية المعتمدين.
4: تفتتح اليوم بمعتمدية عقارب دار الخدمات الرقمية لتمكن المواطنين من النفاذ للخدمات عدة هياكل ومؤسسات عمومية على غرار الساق والسوناد والكنام والبريد في فضاء موحد يجنبهم ذلك عن التنقل إلى الإدارات لقضاء حاجياتهم وخلاص الفواتير. نبقى في صفاقس، حيث ينقطع التيار الكهربائي يوم غد من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس كيلومتر 9 حيطينا. في العالم، كشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤول في مجموعة 7 أن ما سيوقع عليه في جنيف الأحد القادم سيكون مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا اتفاقا نهائيا. وأشارت المصادر إلى احتمال إتمام التوقيع على هامش اجتماع المجموعة 7 الأسبوع المقبل. أحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 10 أشخاص وإصابة 13 آخرين نتيجة غارات صهيونية على عدة بلدات في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
6: عشرة ديمة.

منيرة والمرحوم عبد الرحمن. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع سيد اللخم. كما انتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله نصاف بن حليمة زوجة محمد الطريقي والدة خالد وائل رحاب وشقيقة الحبيب عفاف عادل مديحة حمادي والمرحومة سعاد. تقبل تعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع مركز سحنون طريق جريمدا كيلومتر 7. وانتقلت إلى جوار الله المغفور ولها بإذن الله فاطمة دمق أرملة المرحوم عبد القادر دمق والدة أشرف شقيقة عبد الحميد رشيد والمرحومة خديجة ومنانة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع الهدى حي النور. وانتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله صفية مقني بن عمر حرم المرحوم حسن بن عمر والدة باسم فاطمة سلاف ومحمد. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع السلامي طريق لفرقنة. كما انتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله عفيفة قصارة والدة أيمن نسرين وشقيقة عبد الحميد راضية ونادر ونادرة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع التقى حي الحبيب. وانتقلت إلى جوار الله المغفور لها بإذن الله حميدة الملولي شقيقة سالم محمد محمود الهادي والمغفور له بإذن الله عبد الحميد. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بمركز بن حليمة طريق العين كيلومتر 5.5. تغمدهم الله جميعا بواسع رحمته ومغفرته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. عودة من جديد للكلم الطيب.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم مجيد في الاستماع المتابعة للكلمة الطيب في العدد 770. سؤال الحصة: من هو الصحابي الذي عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام؟ هذا هو سؤالنا. نستقبله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية، المكالمات في الأولى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام، أهلا يا محمود.
1: عليك يا قيس،
0: لاباس عليك، الصحة لاباس.
1: الله الحمد لله، لاباس الحمد لله.
0: مرحبا بك، تفضل. تفضل محمود.
1: نسعد لك معي شوية باش تفهم المعلومة. أما شكون قال لي بلاي فليس يحمل وما يسكن في الريف؟ عائلة كبيرة، فهمت كل شيء. قال لك أنا الوالدة نتاعو توفيت بكري، معناتها هي كيما نقولوا احنا بعد الولادة ممكن شهرين ثلاثة ولا أربعة شهور، حصيلو ما قفلش العام وتوفيت أمه.
0: إي.
1: صحيح، به وجدته ما لا اله محمد رسول الله جايب صغير، ما عنده تم عمه اكبر منه بعام هكاك، ما زلت ترضع فيه، حصيله رضعته جدته صحيح.
0: اي
1: به هو كبر ما شاء الله، ما انت فوق الخمسين سنه ولا قداش.
0: اي
1: عنده ولده يحب ياخذ بنت عمه، قال له هذاك راهو تسمى برسيب اختك، خاطر انا راضع مع عمك، معناتها هيك بنت اختك تسمى بنت اختي، معناتها تحرم عليا. قال لي بلي الحكايه من فرنسا وسالي كيفاش، معناتها الوليد يجم ياخذ بنت عمه اللي انا راضع مع عمه ولا ما يجمش؟
2: بنت عمه راضع،
1: هو رضع مع جدته يا سي احمد، هو رضع مع جدته مع امه توفيت بكري،
2: رضع
1: مع جدته،
2: رضع
1: مع عمه الصغير الحق عليه.
2: يا محمود بشويه
1: اسيدي،
2: هو رضع من جدته هكا ولا
1: من جدته؟ اي
2: به
1: امبو
2: معناها ولا اخوه هو وعمه، هو وعمومته وعماته.
0: به
2: يا خوشي بنت عمه هذه،
1: مش هو، مش هو
0: ولده،
1: ولده ولده ولده يجيمش يا اخو بنت عمه اللي راضع مع ابوه.
0: شنو المانع معناتها؟
1: عاش سنين قالوا له لا تسمى اخوات، تسمى عباره واخو بنت اختك انت، بنت خوك. قال لي بالله يسلي عليها، فهمت انت تو السؤال ولا؟
2: يتطلب شوية تركيز زي محمود،
0: أو كالسؤال عنا تو يركز فيه سي أحمد ويعطيك الإجابة. شكرا لك يا محمود، بارك الله فيك، عايش خير للقاء. عنا سؤال هكا ولا سي أحمد؟
2: عنا سؤال، يعني السؤال هذا يقول: إنسان في بلد أجنبي طلب منه باش يجيب علب سجائر من هذا البلد لبعض معارفه في بلاده، قال هل هذا حلال أم حرام؟ مش يقولوا له شوف، السجائر هي مادة ضارة بصحة الإنسان، مثلها مثل أي مواد أخرى ضارة، ولذا لا يجوز لك أن تأتي بمثل هذه. لو كان طلبوا منك شيء ينفع في البدن ولا ينفع في أي شيء صحة وفرحة كنقولوا، أما يطلبوا منك تجيب حاجة تضر البدن وتضر معناها الأعصاب وما إلى ذلك، فنقول لك لا يجوز لك أن تأتي بمثل هذه الأشياء، تكون قد فعلت حراما إن شاء الله.
0: المكالمة التي فيها ثانية حمدي. السلام عليكم.
3: سلام عسامة.
0: عسامة يا لله، مرحبا، شكو معنا؟
3: مدام شطور ويعيشك.
0: سيدة شطور ومرحبا، تفضلي. أربي
3: عينكم. اسمعني بلي، أنا مش نسأل، إحنا المسلمين العرب يقولون برامج صليلة معناتها السيدة سارة ولا هاجر، ما هو سيدنا إبراهيم عليه السلام تزوج قبل السيدة سارة اللي هي من قولوا احنا من أصلها الأصيل من الروم، يعني فهمتني؟
2: اي من بني إسرائيل.
3: اي
2: اي
3: وبعد هي كي ما جابش صغار، هي زوجت له الجارية نتاعو اللي هي السيدة هاجر.
0: اي
3: وبعد جاب منهم وحدة سيدنا إسماعيل وحدة إسحاق.
2: اي
3: انا نحب نعرف هي ما جابت بعضها، معنا خل قولوا احنا هي الخديمه نتاع السيده ساره اللي هي زوجة السيد ابراهيم. اي بعدك هي خرجتها في جت الصغير، غارت منها السيده ساره خرجتها، وهي ما هزتهم مشات المكه بعدك بيه هاجرت بيه المكه، حكايه طويله مش لازم.
0: اي ما انت قاعده ديجا انت قاعده تحكي فيها، اعطيني سؤالك يا سيد.
3: يعني احنا من سلاله السيده ساره ولا من سلاله السيده هاجر العرب؟
2: لا هو هي مش بالضبط من سلالة سيدة سارة أو من سلالة العرب، العرب أقدم من سارة وأقدم من هاجر وأقدم من، فهمت؟ تبقى هي وجودها في مكة وإنجابها لسيدنا إسماعيل هو سيدنا إسماعيل هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجب يكون معناها فما أرق موجود معناها.
0: نعم. في أسئلة قصيرة سي أحمد، هل من المفروض بعد وفاة الأب والأم وقت قسمة الإرث بين الإخوة حضور زوجة الأخ أو زوجة الأخت والدخول والنقاش مع الإخوات؟ ولي مشكلة هون، معناتها شكون معناتها اللي يحضر وقت قسمة الميراث؟
2: المفروض فقط الأشخاص اللي عندهم الحق في الميراث.
0: نعم.
2: أكاهو
0: ما غير ما يدخلوا
2: لا
0: أي طرف آخر،
2: دخلوا أزواجهم اللي يدخلوا زوجاتهم.
0: ساعات معناتها يقع التحكيم مثلا للعم مثلا، ولا
2: ساعات يقول لك أنا باش نثبت حق زوجتي مثلا ندخل، قولوا له لا مش من حقك.
0: واضح.
2: أنت تحكي مع زوجتك، إذا كان هي مش واضح لها الحق متاعها توضحه لها وتخليها هي حرة في ذلك.
0: واضح. عنا حالة اجتماعية قلت لي سي أحمد.
2: والله عنا حالة اجتماعية هي معناها عائلة من العائلات المعوزة عندهم قطعة أرض، طالبين شكون يعاونهم على بناء حتى بيت، لأنهم هم عايشين في الكراء وعجزوا عن عن عن دفع الكراء ومهددين بالإخراج من المنزل اللي كارينه، مش نعطي تليفونه، وأهل البر والإحسان اللي يقدر يعاون نقول الله يجزيه خير. تليفون 93 175 118.
0: هذه الحالة الاجتماعية قدمناها. مكالمتي فيها ثالثة حمدي. السلام عليكم. 24 دقيقة بعد الحديث. ألو عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
4: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم.
0: خويا منصف مرحبا بيك.
4: جمعة مباركة عليك
0: علينا وعليك. بارك الله فيك
2: منصف.
4: والله يا شيخ مبدئيا وانت أدرى الإجابة على سؤال الأخ سأقول شبك يدي يأخذ بنت خويا منها مش أن
0: هاتي
4: الإجابة على السؤال.
0: تفضل يا منصف. أي
4: الصحابي الذي عاش 60 عاما في الجاهلية و 60 عاما في الإسلام هو الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه.
0: حكيم
2: بن حزام.
0: نعم.
4: هذا ولد في الكعبة وهو الوحيد الذي ولد في الكعبة، كذلك هو ابن أخ السيدة خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كان سيد من سادات قريش وعقلائها، وكان يتولى الرفادة وهو طعم الحجيج في الجاهلية، وكذلك كان يعرف الأمانة والصدق.
0: عندك سؤال
4: سهل إن شاء الله.
0: تفضل خويا منصفي.
4: والله نحب نسأل، بما أنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما عاد من الهجرة بقوة كبيرة لم ينتقم، وكذلك كان قادرا أن يبقى في مكة والله يحميه، ما هو الهدف الأساسي من الهجرة؟ هذا السؤال الأول.
2: ما هو
0: الهدف الأساسي
4: من الهجرة؟ السؤال الثاني، حب تفسير الشيخ للحديث الشريف النبوي الذي يقول لكم هجرة ولهم هجرتان، لهم هجرة ولكم هجرتان.
0: هذا حديث نبوي.
2: هو يحب يتأكد من صحته هكا منصفه.
4: اي يحب يتأكد. لا هو تفسيره مش عن معنى لكم لهم هجرة ولكم هجرتان.
2: ولكم هجرة.
0: شكرا لك منصف، بارك الله فيك. إلى اللقاء بسلامة. والحديث هذا موجود لكم؟
2: لا أعرفه. هو لعله من المأثورات لا أكثر ولا أقل.
0: الهدف الرئيسي والأساسي من الهجرة يقول لك منصف كان معناتها ربي سبحانه كان يجي منه يخلي نبيه في مكة وينصروا معناتها على القوم الكافرين وعلى كفار قريش وينتشر الإسلام من مكة.
2: شوية هو معنى الافتراضات هذه لا معنى لها. علاش لا معنى لها؟ لأنه من البداية كان ربي سبحانه وتعالى يجم يخلق الناس الكل على الهداية مثل الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وتنتهي المشاكل الكل. لكن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، والله سبحانه وتعالى جعل فيها الخير والشر وأرسل الرسل لينيروا طريق الناس، وهذه مشيئة الله، وهذه تسيير الأمور هذه هي مسألة بيد الله ليس إلا.
0: نعم. يسألون في أسئلة قصيرة سي أحمد، تقرأ القرآن لكن فما كلمات تقول صاحب الإرسالية نقراهم بالغلط. معناتها شنو هو الحكم هذا؟ ما نجمش تقول ما نجمش نقراهم بالصحيح
2: شويه. انت عرفت روحك تقراهم بالغلط تسأل الناس اللي يعرفوا يوضحوهم لك وحاول تتعلمهم بالصحيح. هذا هو.
0: وفما ايضا معناتها مصاحف فيها التفسير وتكون بخط واضح. سي احمد كبير
2: موجود
0: ولا معناتها يعاون
2: موجود.
0: المكالمة التي فيها الرابعة حمدي. ألو السلام عليكم. ألو يعني الخط الهاتف يقول ألو
5: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا
5: سميحة.
0: أهلا يا سميحة، مرحبا بك.
5: عارقم طيب، جمعة مباركة.
0: الله يخليك علينا وعليك يا
5: أختي.
0: تفضلي.
5: السؤال.
0: نعم،
5: مش لسه على السؤال، مقلق على السؤال.
0: أعطينا الإجابة، يعطيك الصحة.
5: الإجابة هاي هو حكيم ابن حزاب رضي الله عنه، مولود داخل الكعبة، وعمته السيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: باي، هذه هو الإجابة متاعك. هذه الإجابة. عندك سؤال سي أحمد؟
5: عندي سؤال يا سي أحمد. أين نخدم خياطة؟
2: ربي عينك.
5: السلام عليكم وصباحك.
2: السلام ورحمة الله.
5: بقينا نخدم خياطة، هنا كيما نجم نخدم معناتها ماهوش مستور، كيما نجم نخدم بالنقاب. قالوا لي حرام عليك كي تخدم ماهوش مستور معناتها أعرى. فهمتي؟ هذه الأولى.
2: شوف، هو الموضوع هذايا أنت تخدم للحريف أو الحريفة على حسب
5: الحريفة،
2: على حسب متطلباتها.
5: صحيح.
2: لكن ما عندكش دخل في استعمال هذا، خطر يجب إنسان يطلب خياطة لباس مستور وبعد اللباس هذا يولي مش مستور. يجب إنسان معناه
5: لا
2: بشوية يجب الإنسان اللباس هذا اللي مش مستور يستعمله بطريقة ما فيهاش حرام، مثلا ما يخرجش به للشارع، هو حد يلبسه في داره في ما نعرفش انا. ولذلك ماكش مسؤول انت على الانسان كيفاش مش يستعمل هاللباس اللي خيط طوله انت.
0: واضح، معناتها ماكش مسؤولة يا سميحة. اي سؤالك الثاني.
5: أين نصلي هيك صلاة مثلا الضحى، صلاة الزوال، صلاة؟ قالوا لي حرام اليوم تخلص ديونك اللي ما صليتوش قبل.
0: النوافل معناتها
2: هو مش حرام، هم الأولى.
0: شكرا لك سامحة.
2: الأولى أنك تخلص ديونك اللي ما الفروض اللي ما صليتهمش وبعد نعملوا النوافل ما يسالش. وإذا كانت نجم تخلص الاثنين تعمل الاثنين فرد وقت يكون ممكن زادة.
0: نعم. معناتها بالنسبة للنوافل ساعات مثلا صلاة الضحى الإنسان يلقى وقت باش يصليها، لكن هو كما قالت أختنا سميحة عنده دين متاع سنوات لقى فائدة ما صلاش. هوني الأولوية.
2: الأولوية
0: للدين.
2: الدين علاش؟ خاطر كان مش يلقى وقت للدين ويقول لي مع ذلك نحب نصلي الضحى، نقول له ما يسالش. أما هذا الدين ما لقالوش وقت والضحى لقالها وقت، فهمت؟ هذا مش
0: معقول. وهذه المسألة هذه تنطبق حتى على الصيام هكا ولا
2: ما فيش شك؟ اي
0: ديما الدين هو أولى.
2: لما لا يقول لي ما أنا مش نصوم الاثنين والخميس والدين متاعه قاعد ما خلصش. قولوا له صحيح، هو الدين متاع صيام رمضان قضاء أيام رمضان ما هيش محددة بوقت، تجم تقعد حتى قبل رمضان بأيام من العام المقبل، لكن نقولوا ماذا به الإنسان ما يخليش روحه.
0: واضح، شكرا لك. المكالمة في الخامسة حمدي، 31 دقيقة بعد الحديث. ألو ألو
6: ألو
0: ألو عسلامة. صباح الخير. لا مرحبا بكم معنا.
6: أهلا،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
6: مرحبا، هنية من ساقط.
0: هنية، مرحبا بك يا هنية.
6: تفضل. صباح الخير يا سي أحمد. صباح الخير يا سي أحمد.
2: نهارك طيب يا بنتي، تفضل.
6: عايشك، تحية لكل الفريق إن شاء الله.
0: يعيشك يا هنية، تفضل.
6: يا سي أحمد، ثم صورة متاع آية متاع قرآن هيك اللي تقول الطيبون للطيبات،
2: الطيبات
6: للطيبون، والخابثون
2: للطيبين.
6: للطيبين والخابثون للخابثات والخابثات للخابثين.
2: نعم.
6: يندرى الآية هذية يقصد بها ربي جل وجلاله الأزواج، وإلا معناتها خاطر موجود ثم ساعد مثلا نقولوا زوجة طيبة ورجلها رجلها واليوم بالله يا رب العالمين، وإلا العكس ماش طيب، وإلا العكس بالعكس. وعندي سؤال آخر، هيك الآية اللي تقول الأعراب أشد كفرا.
0: باه شكرا لك يا هنيه، بارك الله فيك.
6: يعيشك
0: الى اللقاء وسلامه.
2: هو الطيبات والطيبين والى اخر الايه هو مبدا عام، يعني انه من المفروض ان يكون للطيبات طيبين، معناها تناسقا مع طيبتهم، لكن لو خالف هذا الأمر هذا المبدأ فهذا لا يناقض الآية، يعني مش معناها كل الطيبات للطيبين، إنما المبدأ اللي من المفروض أن يكون أن تكون الطيبات للطيبين.
0: الأعراب أشد كفرا،
2: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، هذا نفس الشيء. يعني الأعراب البدو الذين لم يروضهم الإسلام، ما روضهمش الإسلام، هذوما عندهم غلظة وعندهم بعد عن الرحمة ومعاني القيم الإسلامية، ولهذا ذكرهم القرآن بهذه الصفة.
0: يسألوك في أرسالة قصيرة سي أحمد، بعد الوضوء هل هناك دعاء مأثور؟ وأحدهم صاحب الأرسالة يقول أنا أدعو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. هذا
2: لا بأس بأي دعاء. هناك دعاء بعد الاغتسال وبعد الوضوء ممكن زاد الإنسان يقوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني، اللهم اجعلني من المتطهرين واجعلني من التوابين واجعلني من عبادك الصالحين، ممكن زاد حتى هذا.
0: دعاء بعد صلاة النافلة يقول استغفر الله ثلاثا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الإنسان يدعو بما يحب،
2: يدعو بما يحب بما يشاء بالأداية المأثورة، كله باهي كله باهي.
0: واضح. سادس المكالمات التي فيها حمدي. ألو عسلامة، مرحبا بك.
7: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. يعيشك الله، بارك
2: الله فيك.
0: شكون معنا؟
7: كل عام انتم حي
2: بخير.
0: يعيش أختي. شكون معنا؟
7: فيديو جديد معك مدام فاطمة.
0: هاي فاطمة مرحبا بك، عندك إجابة على السؤال؟
7: جديد يا سيدي.
0: يعيشك يا فاطمة، بارك الله فيك يبارك فيك. عندك إجابة على السؤال يا فاطمة؟
7: ابن حزيمة اللي عايش في مكة، أنا أقول هكا.
0: ابن حزيمة.
7: أي.
0: به. عندك سؤال سي أحمد؟
7: عندي سؤال، أنا سقيت وجعني.
0: أي.
7: معناته هي نصلي بالوقفة من جم نركع للقاعة نولي تنجي نقوم بس نقوم به، معنا سؤالي سقيت توجعني.
0: لكيفاش تصلي أنت تو؟
7: نصلي ساعات نصلي هكا على ركيبي في القاعة، ساعات نصلي أنا واقفة، نركع حتى المعطى للوطة وبعد نقوم بالوقفة.
2: اي وبعد في السجود ايش تعمل؟
7: نقعد في القاعة، نسجد نقعد في القاعة.
0: ما تقومش معناتها من بعد. تكمل صلاتك وانت قاعدة هكا.
7: اي.
2: مثال شو، اذا كان عندك مشقة كبيرة كمل صلاتك وانت قاعدة مش مشكلة.
7: يعيشك، قد الله يفرج عليك وعلامة محمد وكل، عندي بنت جارتي ربي ان شاء الله يفرج عليها مريضة، لكن ما بدنا مستجد
2: نقول عليها. شفاها الله ويعافيها ان شاء الله، الله يشفيها، الله يشفيها ويعافيها ان شاء الله.
7: الله يبارك فيك سيد احمد، يبارك في عمرك.
0: شكرا لك يا فاطمه، بارك الله فيك. عايش اختي، الى اللقاء بسلامه. الى اللقاء، شكرا لك يا فاطمه. يسالون سي احمد في اسئله قصيره، هل من الواجب لمن اعتنق الاسلام وهو كهل ان يقع ختانه؟
2: هو الختان سنه
0: اي
2: وليس فرضا، وهو من الفطرة، خمس من الفطرة، الختان وأمور النظافة متاع الاستحداد، إزالة الشعر من أماكن الجسد كالإبطين وما إلى والعانة وما إلى ذلك، فهذا من الفطرة وهو ليس فرضا، عن هل ما يعملوش حرام، لكن هو حتى من الجانب الصحي والنظافة هو أكثر أحسن بكثير من من من عدمه.
0: نعم. المكالمة الهاتفية السابعة. السلام عليكم. ألو.
8: عسامة.
0: عسامة لالا مرحبا بك.
8: شحالك يا عمو قيس؟
0: لاباس. آية.
8: أي إيه.
0: مرحبا بك يا آية.
8: أنا عندي زوج أسئلة مش نحب نسألهم لسي أحمد.
0: تفضل.
2: تفضل بنتي.
8: أنا جمعة صباحة قمت نصلي في الفجر بعدين قريت سورة السجدة والإنسان. ياخي أنا كي رجعت رقدت أحلمت إني زرت الروضة. كي زرت الروضة معني حسيت إني هكا معني ندعي غادي ومعني نحكي لسيدي بي كيفاش متحشك ومعني إيش معني هذي.
0: هو سي أحمد ما يفسرش الأحلام لا محالة، أما كل حاجة فيها سيدن بي وفيها الروضة جميلة معناتها
2: بشرى خير
0: بشرى خير. سير ديما صلي الفجر حاضر. أعطيني السؤال الثاني.
8: السؤال الثاني من يعشر عن ذكري فله عيشة ضنكا، إيش معنى هذي؟
0: من يعرض عن ذكري فله معيشة،
2: إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
0: شكرا لك. تفسير الآية هذه سي أحمد.
2: الذي يعرض عن ذكر الله إيش معناها؟ معناها يستغني ولا يكترث لذكر الله. ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن حياته لا تكون سعيدة ولا تكون فيها رخاء وطيب عيش وما إلى ذلك. هذا هو معنى وذلك جزاء إعراضه عن ذكر الله.
0: واضح. يسألون في أسئلة قصيرة أيضا تفسير قول الله والباقيات الصالحات خير وأبقى، ما معنى الباقيات الصالحات؟
2: فما شكون فسرها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هناك تفسيرات مختلفة، لكن الباقيات الصالحات أنا نقول كل عمل صالح، كل شيء يبقى أثره إلى يوم القيامة يأخذ فيه الإنسان أجر، هذا من البقية الصالحات.
0: نعم. مكالمة فيها الثامنة 39 دقيقة بعد الحدش. هلو.
9: هلو.
0: عسلامة سيدي مرحبا.
9: مرحبا بك.
0: شكون معنا؟
9: معك.

0: 48 دقيقة بعد الـ11 نرجعوا نختموا البرنامج مع المكالمات الهاتفية وما تبقى من إرساليات قصيرة. ما زلنا نلوج على الإجابة حول سؤال سي أحمد: من هو الصحابي الذي عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام؟ المكالمة فيها 9. ألو، السلام عليكم. ألو ألو
1: ألو، عسلامة
0: عسلامة. لالا مرحبا، إيشكم معنا؟
1: معك زينب.
0: مرحبا بك يا زينب.

0: عايشك.
1: تفضل اختي، عندك اجابه على السؤال سي احمد؟
0: لا.
1: باهي، شنو سؤالك؟ اي
0: عشان سيد احمد.
2: مرحبا بك بنتي، تفضل.
0: عايشك يفضلك. عندي زوز اسئله سي احمد الله يخليك.
1: تفضل بنتي.
0: انا ربيني بابا الله يرحمه ما يجيبش صغار، ربيني
2: رحمه الله عليه.
0: عايشك عايش بتاعها. اعطاني ثلث من امريكو حسب الوصيه، معناتها اللي مذكوره قران. وبعد ما توفى الوالده اللي ورثته عليه.
2: استنى استنى بنتي، شو اسمك؟ شو اسمك؟
1: زينب. زينب.
2: زينب.
0: زينب.
2: يا زينب. هذه ما تسميش وصية، تسمى هبة.
0: لا وصية، خطر هنا مانيش نفس اللقب انا وياه، هو لقب وانا لقب.
2: اي ولو هي هبة، هو حتى كان انسان اجنبي عليه وعطاه تتسمى هبة. الوصية شنية الوصية؟ الوصية يقول بعدي انا نعطي كذا للشخص الفلاني، هكا صارت.
0: أيوة
2: هكا
0: قال هكا. ايوه صار هكا.
2: عمل الوصيه اللي كنتي
0: لي انا في امليكو، ناخذ منهم ثلاث قصص، هو ولا امي اللي ربيتني.
1: ثلث. اي
0: بعد ما توفى هو، الوالده اللي ورثته عليه منابها اللي جاء عليه اعطته لي. البرشا ناموها وقالوا له عملت الاحرام وما يجيش وكيفاش، حبيت نشوف
2: علاش هي حره. معناها هي ورثه،
0: قالوا لها اللي عملته حرام ما تعطيهاش، هذاك اللي عطاه لها ربي في الوصيه اللي لازم يصير.
2: لا الوصيه هي اول حاجه، لا وصيه لورث، وانت ما دام ما هوش ولدك اللي ولدك، ما
0: بشويه
2: اي ما هوش ولدك اللي ولدك، اذا انت ماكش من الورثه وتصح لك الوصيه. واذا كان الوصيه هذه في حدود ثلث التركه اللي خلاها المرحوم،
1: أيوة.
2: فهي جائزه. تبقى
0: ثلث من امريكا.
2: اي تبقى اللي اعطته لك والدتك هذاك هبه، معناها اعطته لك، معناها هي حره تعطيك اللي تحب. فهمت؟
0: معناتها ما عملتش حاجه عصات بها ربي ولا
1: لا لا
2: لا, لا ما عملتش الا اذا كان
0: ضميري انا نحبه يرتاح. معناها
2: بشويه هي عندها ورث اخرين خلفك انت امك.
0: لا ما تجيبش صغار
2: خلاص.
1: وفات المثل. عندك سؤال اخر زينب؟
0: اي بيه سيد احمد، انا هو ربيني وعمل معايا البيه يجعله في الجنه
2: يرحمه
0: يرحمه، نعمل في المستحيل باش ندخل له الرحمه.
2: اي نعم.
0: نزوره ونعمل ونصدق. أي. ونعمل في كل شيء.
2: اي
0: يقولوا لي ما يوصل له شيء على خاطره ما جابكش وما هوش بوك.
2: عيب عليهم والله عيب عليهم.
1: هو حتى براني يعمل معك الخير وانت تصدق له كذا يوصل باذن الله. شكرا لك يا زينب.
2: شوف دعاء المؤمن للمؤمن، انت خلينا من العلاقات ومن رحم وماهوش رحم، انت تدعي بالخير، تتصدق صدقة، تقرأ قرآن وتهديله ثوابه، هذا الكل يوصله إن شاء الله.
1: مكالمة فيها العاشر. السلام عليكم. ألو ألو، اللي على الخط الهاتف يقول ألو ألو
3: ألو. عسلامة.
1: عسلامة سيدي، مرحبا بكم معنا.
3: عسلامة. حسام.
1: سي حسام مرحبا بك خويا حسام، تفضل. أي
3: بالله يسلم عليكم على
1: إذاعة. مرحبا بك.
2: سلمك الله يا حسام.
3: نعم
2: سلمك الله يا حسام.
3: الله يسترك. أنا أسألكم، أنا عندي خيط قطعة أرض من واحد صاحبي.
1: أي.

0: ما والله عندي. لا عندي لا
1: ما عندك حد، ما عندكش لا ملك لا لا اشياء ما على كل. اذا كان اضطريت اضطرار كامل معناه ما عندكش حتى حل اخر، فان شاء الله يكون هذا جائز والله اعلم.
2: مكالمه فيها رقم 11 حمدي. الو السلام عليكم.
3: الو عليك السلام. السلام عليكم.
2: مرحبا بك. شكون معنا؟
3: يعيشك. ساميه. ساميه من الساقه.
2: تفضل يا ساميه.
3: يا سيدي شكرا على البرنامج
2: ونطولش
3: عليكم.
2: تفضل.
3: انا نحب نسال الراجل في صلاه النوافل الفجر والشفع والوتر يصليهم بال معناتها جهرا ولا سرا؟
1: نوافل الليل جهرا مثل فرائض الليل اللي هو المغرب والعشاء والصبح، ونوافل النهار الظهر والعصر مثل صلوات النهار سرا. واضح.
3: بارك الله فيك.
1: تفضل.
3: السؤال الثاني. أيوة. والسؤال الثاني بالله، انا توا في العائشه في الساقف برشا بنات معناتها يتزوجوا في الاجانب واللي مش مسلمين وهما نفسهم الدين ما يعرفوش، تجوش تقول لهم كلمه بالك شيء ربي يهديهم ويصلح رايهم
2: بعد ما تزوجوا معناتها؟
3: وكيفاش يكتبوا لهم صديق هوني في تونس؟
1: شوف،
3: وحرام ولا حلال؟
2: واضح. شكرا لك يا سامي.
3: انا سمعت اللي تسمى زينيا.
2: اي هو حرام المساله هذه اصلا. شكرا لك سامي.
1: اذا كان تتزوج وهي تعرف اللي هذاك الشخص اللي زوجته مش مسلم فهذا حرام، والعيشه اللي عايشينها حرام فهي زنا. واذا كان دخل في الاسلام بشروط، والشروط هذه لازم يكون على دين المفتي، مفتي البلاد، مفتي الجمهوريه، فيولي ما هوش حرام، يولي جايز. إنسان تخل في الإسلام مرحبا به ويتزوج.
2: واضح. المكالمة في الأخيرة. ألو.
4: ألو.
2: عسلامة. مرحبا. أهلا أمي مجيدة.
4: أحوالك؟
2: لا بأس الحمد لله.
4: حالك يا سي أحمد؟
1: مرحبا بك.
4: إن شاء الله مبروك عليكم يا قيس.
2: يا عيش. بارك الله فيك أمي مجيدة.
4: إن شاء الله سمعتك الكل في الإذاعة الكل.
2: يا عيشك. أي أمي مجيدة سؤالك؟ أي
4: عمرك؟ سؤالي بالله يا سي أحمد، في نصلي الصبح بعد الفجر نسيتش نصلي القيعص.
1: لا أو إذا أذن الفجر ما عادش فما نوافل، كان هكا الركعتين متاع الفجر، وبعد تصلي الصبح متاعك وبعد تستنى لين تطلع الشمس بعد نص ساعة من طلوع الشمس، وقتها تولي تجم تصلي النافلة.
2: واضح. أعطينا الإجابة عن السؤال ونختم البرنامج سي حمدي.
1: الإجابة عن السؤال فما إجابة واحدة كانت صحيحة اللي هي يظهر لي السيدة شطورو وسي منصف أول مرة إجابته تكون غير صحيحة،
2: خالف الصواب.
1: سؤال الحصة هو من هو الصحابي الجليل الذي عاش 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام وبما اشتهر في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة هو سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، هو أبو الوليد حسان بن ثابت الخزرجي، وهو من أصل يمني، هو من قبيلة الخزرج، وقد ولد في المدينة في يثرب في المدينة المنورة وليس في مكة، وولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب8 سنوات، إذن هو أكبر من رسول الله في السن مش في القدر، القدر رسول الله ما أكبر منه حد، إذن هو أسن من رسول الله. قال أحد سيدنا أبو بكر، قالوا له أيهما أكبر أنت أم رسول الله؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. أنا أشوف الأدب متاع الآية. إذن سيدنا حسان بن ثابت من قبيلة الخزرج، وهي قبيلة من أصل يمني، وقد ولد بيثرب اللي صارت المدينة فيما بعد قبل مولد الرسول ب8 سنوات. كان شاعرا فحلا، وكان يمدح الملوك كثيرا، وقد خدم بشعره الدعوة الإسلامية منذ أسلم. لم يمدح أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام، كما كان يهجو أعداء الإسلام. من أجمل ما قال في مدح الرسول، وهذه الإشارة اللي قلت لكم ممكن تلقاها، جاءت في الغناية متاع مصطفى عاطف سيد النبي، اللي يقول هو حسن بن ثابت يقول في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر عيني قط، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، فكأن

0: إنما خلقت كما تشاء. هذه البيتين هذوما وهي قصيدة راهو هذا مطلعها، هذه قصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم.
1: شكرا لك. نذكروا بالحالة الاجتماعية اللي عندنا مع عائلة معوزة ونحبوا نعاونوها حتى على بناء
0: بيت في قطعة أرض هكا وبش يرتاحوا من الكراء ويقدروا، مش طالبين حاجة كبيرة.
1: دعاء الاختتام سي حمدي.
0: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم، أجاب الله دعواتكم، تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيدة الدكتور سالم الناصري في تصريح لمراسلتنا ألفة الخصخصي بأنه تم نقل جميع المصابين في حادث انقلاب الشاحنة الخفيفة الذي جد صباح اليوم بمعتمدية المزونة إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة، حيث يخضعون للرعاية الطبية والمتابعة اللازمة. وأوضح الناصري أن عدد المصابين بلغ 13 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أنه تم تحويل حالتين إلى المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة فاقس لاستكمال العلاج، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة. تم اليوم بمعتمدية عقارب بصفاقس افتتاح دار الخدمات الرقمية لتقريب الخدمات إلى المواطنين على غرار خدمات ستاج والسوناد والكنام والبريد في فضاء موحد يخفف عليهم عبء الانتقال إلى الإدارات لأداء هذه الخدمات. تنظم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بصفاقس والفرع الجهوي للمحامين بالجهة بعد ظهر اليوم ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والقانون، إضافة إلى دوره في تطوير الخدمات القانونية ومكافحة الجريمة. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سانور جنوب قطاع غزة. قصفت إسرائيل مدفعيا عدة بلدات في القطاعين الأوسط والشرقي جنوب لبنان بالتزامن مع إعلان حزب الله تنفيذ عمليات ضد مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية. ينتظر أن يتم توقيع الاتفاق بين طهران وواشنطن في جنيف يوم الأحد المقبل على أن يمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة دايمة دايمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: إشهار. رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

اقتصاديات اقتصاديات اقتصاديات. نص نهار واربع دقائق. اهلا وسهلا بكم الناس الكل من قلب صفاقس من قلب الاستوديو جديد استوديو عدد واحد. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في اقتصاديات ومعكم

فاتورة الضوء. في الدوسي الاقتصادي الجزء الثاني باش نفتح معاكم دوسي تحويلات التوانسة خارج حدود الوطن اللي قبل اللي بلغت في 2026 تقريبا 7.9 مليار دينار دخلوا في العام هذايا. هذه مش مجرد أرقام، هذه عرق ولادنا في أوروبا والخليج وكندا وغيرها من الأماكن على الصعيد الدولي. فلوس سندت العائلات وحمت الدينار التونسي. السؤال الكبير كيفاش الدولة والبنوك والخواص يخلقوا آليات باش الفلوس هذه تولي مشاريع واستثمار في صفاقس وفي الجهات مش كان استهلاك فقط. خليكم معانا نحلوا نسألوا نفهموا مع بعضنا في اقتصاديات اللي تواصل معكم إلى الواحدة بعد الزوال.

0: اقتصاديات
1: نحبوا نفهموا. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا للناس اللي كانوا معنا، شكرا لكل الأوفياء إذا عطس فاقس وما كنتوا، مرحبا بكم. إن شاء الله نبلغ لكم دائما الصوت والخدمة والمعلومة الحيدية، وفي اقتصاديات نقعد معكم إلى الساعة الواحدة بعد الزوال. الركن الأول نحبوا نفهموا من فاتورة الغاز إلى فاتورة الشمس، فاقس في قلب الانتقال

0: الطاقي 500 ميجاوات تحت الشمس. هل تتحرر تونس أخيرا من التبعية الطاقية؟ الشمس مواردنا السيادية، الانتقال الطاقي مش رفاهية بل هو بقاء. وطبعا معاكم إن شاء الله باش نحاول نعطيكم المعلومة في أرقام. في 24 مارس 2025 تونس عملت خطوة كبيرة في الانتقال الطاقي، توقيع 4 اتفاقيات لمحطات شمسية فلتة ضوئية بقدرة 500 ميجاوات موزعة بين سيدي بوزيد 300 ميجاوات، قفصة وجابس 100 ميجاوات، ولكل واحدة فيهم المشاريع هذه باش تنتج حوالي 1100 جيجاوات ساعة في العام، يعني قرابة 5% من الرهانات امتعنا في الانتاج الوطني. وتنقص استهلاك الغاز الطبيعي ب 250 ألف طن سنويا، أي توفير ما يناهز 125 مليون دولار، وتخفيض كلفة الانتاج ب 200 مليون دينار، وهي جزء من برنامج أكبر ب 1700 ميجاوات بنظام اللوزمات. ومن المنتظر دخول الخدمة في 2027 في صفاقس قلب الصناعة التونسية. الشركات بدأت تتحرك من شارع مجدة بوديلة، مؤسسات كبيرة برشا اللي في هذا الإطار وهذا المضمار والتجارب النموذجية في تركيز الطاقات الشمسية واستغلالها بدأت في تجارب نموذجية منذ سنوات، وتروج لاستهلاك ذاتي باش المصانع تخدم بالشمس في وقت الذروة وتنقص الفاتورة وتتمتع بالامتيازات الجبائية. السؤال اليوم مش هل نعمل طاقة شمسية، بل كيفاش نسرعوها ونخليها عادلة ومربحة للمواطن والمؤسسة. نجاوبوا أكثر على السؤال هذا، سعيدة جدا باستقبال الخبير في الطاقات المتجددة الصديق التركي. عاود ذكرني بالاسم نتاعك سيدي، مرحبا بك.
1: شكري
0: سي شكري فوالا نسيت الاسم سي شكري، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالمشاهدين.
0: الله يبارك لك، شكرا لك. بعد التوطئة هذه والتقرير في تقديم الموضوع اليوم نحكيه على الرهانات الطاقية، رهانات الانتقال الطاقي، وطبعا في جانب مهم جدا زاد كيف في تونس اليوم استغلال او احسان استغلال او النجاح في استغلال الطاقة الشمسية اللي احنا رايدين فيها على الصعيد الدولي. خلينا نبدأ بالجزء الاول، طبعا الانتقال الطاقي بالنسبة لتونس. تفضل سيدي، مرحبا بك.
1: الله
0: يحفظك. الو
1: وي مدام.
0: اي سيدي نبدأ معك. قلت لك احنا اليوم وين تونس تستورد اكثر من 50% من حاجياتها الطاقية، علاش الانتقال الطاقي ولا مسألة سيادة مش فقط بيئة؟
1: شيء طبيعي. الو
0: ايوه نسمع فيك سيدي، نسمع فيك تفضل.
1: وي مدام.
0: ايوه
1: اكيد احنا تواكب من 2015 دينا في الانتقال الطاقي في مدخول بصيغة مع تصفيحة وعلى مع خطى ثابتة. وبالفعل اليوم معناتها نستوردوا في كميات باهية من الغاز من الجزائر، وعندنا استيراد كبير. نقصوا في الاستيراد من المواد المحروقات اليوم يجب نلقاو سوليسيون معناتها بديلة للموضوع هذا.
0: نعم.
1: وهذا هو رزمو عنا احنا في تونس من احسن المناطق اللي تنتج الطاقة الشمسية. واذا كان نقولوا احنا حلينا مشكلة البيئة نوعا ما بالموضوع هذا، لكن تقعد توجور الطاقة الشمسية عند وجهة معناتها مسألة سيادة بالفعل، على خاطر الضحية ماكش مجبورة باش تمشي تجيب المحروقات من خارج تونس. تقولي انت عندك الاكتفاء الذاتي نتاعك، لازم تقول نوعا ما في الطاقة، تقولي تنجم تخدم وانت مرتاح كدولة مقصود.
0: نعم.
1: هذا هو القيمة الطاقة الشمسية في تونس.
0: اتفاقيات مارس 2025 متاع 500 ميجاوات، شنو تغير فعليا في المشهد الطاقي التونسي؟ هل هي بداية تحول أم فقط مجرد أرقام، خاصة بعد الجدل اللي شفناه واللي شاهدناه واللي تابعناه خاصة على مستوى تمرير اللزمة في مجلس نواب الشعب؟
1: وديما في كل حاجة تأخذ اللي موافق واللي مش موافق.
0: أكيد
1: أكيد ديما معلش يكون عندنا نفس الآراء.
0: أكيد.
1: وأنا نعتبر الانتقال اللي صار بالنسبة للمشهد هذايا مش في 500 ميجا هذوما، لكن نحن كيف نشوفوا القروان مثلا 100 ميجا تعدى وبدا يخدم مع أثناء معناتها هذيك معناتها هي تنجم تقول النقطة الفيصلية اللي صارت في اليوم عملنا تعدى المشروع بتاع 500 ميجا وات. هذه نقطة زادة مهمة مهمة جدا مع انتقال الطاقم تاعنا، وهذا هو اللي باش يعزز البلاصة تاعنا واللي يحسن في الاوبجيكتيف تاعنا باش نوصلوا ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. نعم، الدولة حاطة هدف 35% طاقات متجددة سي شكري في 2030 إن شاء الله، هل مازال الهدف هذا واقعي؟ وإحنا في 2026 يعني تقريبا مازلنا أربع سنين على 2030، وتقال يقول أربع سنين في العالم الاقتصاد سيتوتو، معناتها هل حضرنا للاستراتيجية اللي لازم باش نوصل للهدف هذا والبرسنتاج هذا؟
1: والله هو مش الهدف أن نوصل 2030 ولا ما نوصلوش 35%، هو الفائدة أن احنا حطينا الأسس اللازمة وحطينا القوانين والتشريع اللازمة اللي تخليك تخدم بخطى سريعة.
0: وهل حطيناهم؟ هل حطيناهم هالتشريعات هذه والقوانين؟ هل حسب خبرتك محطوطين الكل؟ هل فعلا الخطوة متاعنا ثابتة ولا ما زلنا لازمها تروشيكا؟
1: هي الخطوة ثابتة، التشريعات موجودة والقوانين موجودة، لكن الوقت قاعد يقدم ويتطور والظروف تتبدل في السوداء والتشريعات هذا يلزمها تتبع. ديما احنا كي ندخلوا في دومين ما يلزمناش ناخذوا في التشريعات، يلزمنا كل خمس سنين نعاودوا نشوفوا احنا اش عملنا اش

0: يفهم ويشارك فهمت ولا، وهذه حاجه باهيه فهمت ولا، ثقه في الدوله زاد فهمت كيف ولا، وفي الستيك هذا كل حاجه باهيه فهمت كيفاش ولا. احنا ما خلطناش 2030، خلطنا 2031 مش هذه الفايده. توا تبدا لازم نحكي واحد بعد 2030 اشتغل
1: جوستومون، ما احناش باش نقفوا في الزمن.
0: 2040 شنو عندنا في 2050؟ نعمل تقييم للوضع. عملنا 2015 عملنا 2024 ثم نقله في القوانين كل شيء خلقت من 2010 ل 24 حتى اليوم معناتها خدمه باهيه صارت تخرج
1: في تحسيسي صح التعبير. المواطن ولا واعي اليوم بضروره الانتقال الطاقي هذية، ولا يشوف فيه كمان خاصه وقت اللي القى وانه الدوله ولات منخرطه في الجانب هذية، وانه هي اللي اصبحت واعيه في حد ذاتها، وانه قامت بتجهيز تقريبا جل المرافق العموميه والادارات ب
0: طبيعيها بعد، لكن مش تولي ميزة اقتصادية شيء طبيعي يعني. مش كان عندك انت تخدم على الفوتوفولتايك الوغ هذايا معناتها تسمى كما كنا نحكي الساعة باش نقصوا في الاستيراد نتاع المحروقات.
1: عندنا برشا مميزات، اولها الشمس، وخاصة يزن نحسن استغلال الطاقة هذية. عندنا طاقة الرياح، عندنا طاقات البديلة على مستوى حتى المجال الفلاحي، وخاصة مجال تربية الماشية اليوم في استغلال صح التعبير الفضلات نتاع الحيوانات وغيره، وانه نعمل البيوغاز جوستومون. باش نحكيو على محاور اخرى في اطار هنات الانتقال الطاقي وخاصة استعمال الطاقة الشمسية. حمدي البيكرو لك الإذن، ولا نعود من جديد.
2: نرفع لحضراتكم سيد

0: حي على الفلاح.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر. إذن وصلنا لنقطة المشاريع الكبرى اللي قبل شوية في التقرير حاولنا تقديمها في سيدي بوزيد، قفصة جيبس باش تدخل إن شاء الله حيز الاستغلال في 2027. شنو التحديات اللوجستية كما ربط الشبكة، التخزين، الاستقرار واستقرار الشبكة بالأساس اللي ينجم يخليش البروجي، خلينا نقوله نحن، ما يمشيش على أحسن ما يرام. سي شكري.
3: والله احنا نقول احنا نشوفوا الخير هذوما في البروجي مع تبلانيشي مع تفور من الانتات. قال قلت ربي يسيروا في الانتات، علاش؟ خاطر احنا كما قلت لك عملنا لا بريمير ريفيرونس اللي هي نتاع 100 ميجا وات تاع باسكيت ريفيرونس. نقولوا احنا اللي بارتي برونون اللي تابعين البروجي الكل ولا يكونوا هما فاهمين ويسرعوا في الإعانة. يقولوا احنا فهمت كيفاه ولا خطوه في الاخر مورايتي دي ليستوار. ما نقولوا احنا مش فايده في القانون والتشريع وتبسيط النصوص، الفايده هو تبسيط المسار الثاني. انا كمستثمر نلقى معناتها دي بروسيدور كما تقول واضحين، اللي انا نعرف من ندخل من نخرج رابيدمون، وإذا كان كل

0: حاجة فيها ديتوار يصب أنا الورقة متاعي يجمع تحضر بعد جمعة بعد نصف شهر مش تحضر بعد شهرين قدر تربي نحطه في 2027 المتفنين يذوما ما هوش أول مشروع يعملوه بدي مشاريع عملوه مقبل ويعطوهم مع تسكيفي ما تم حتى مشكل حسب رأيي باش يثيروا
1: بروجي ان شاء الله والميجا بروجي باش يكون مع الربط مع الاتحاد الاوروبي مع اوروبا التخزين الشبكات الذكيه والربط الكهربائي مع اوروبا يتذكر برشا ونشوفوه حتى على الصعيد الاعلامي سواء كان الاوروبي بالاساس ولا كذلك حتى على الصعيد الوطني نحكيوا عليه برشا ان توكا ما عندناش برشا توضيحات وخاصه على الجانب التقني الفيزابيليتي كيفاش نجم تكون هل تونس قادره فعلا واني تبيع كهرباء شمسيه لاوروبا قبل 2030 استراتيجية زادة كيف قاعدين نخموا فيها هل حسب رأيك كنت كخبير متابع على أرض الواقع للمشاريع هذه نجم يكون في 2030 أو قبلها
0: احنا بالنسبة ل 2030 مش تحكيوا على البروجي ديكسبور لأوروبا في بالي قد وعنا البروجي الماد من عام 2006
1: نعم
0: وحاليا معناتها على حسب علم أنه هو الليني نجموش يشوفوا avec le projet de MED est-ce qu'il y a des investisseurs qui peuvent exporter eux-mêmes
1: oui.
0: هم بديتا عندهمش النصوص والتشريعات الكافية باش يجي هو يحط une centrale في تونس ويبيع في أوروبا لأن في تونس استاج عملت البروجيت الماد وقاعد عندي برنامج وقدت ربي مع منطقة شفتة برشة تشوفه في بلاست ونبيعه لأوروبا لكن وزنا خمو زادة المستثمرين الأخرين اللي حد يعمل هو الدنيا متاعه ويحب يعمل السنترال متاعه ويبيع هو طول أوروبا
1: هذه الاستراتيجيه هذه وخاصه وكان السؤال يطرح نفسه سي شكري توا تقريبا اذا كانت نجم في دقيقه المستثمر الوطني او الاستثمار الوطني في هذا المجال كما قلنا اللي هو مجال واعد برشا هل البنيه التحتيه حاضره من اجل تشجيعه شو اللي ينقص يعني تروشيكات هكايا حتى نشجع فعلا راس المال الوطني في اطار الاستثمار في هذا المجال
0: احنا تواك عملنا خطوه بهي في البروجي نتاع لوتوريزاسيون اللي هما من الاميغا للديس ميغا وهذوما معناتها التوانسه اللي ماشي دي بروجي نتاع اميغا في قيمه 2 مليون دو دينار معناتها ولا 2 ميغا في 4 مليون دو دينار هذوما معناتها فيهم المستثمر يلوجوا برشا المستثمرين على البروجي هذوما في طلب كبير في تونس وهذه حاجه باهيه فهمت كيفاه ولا مش نجمو نزيدو نحسنو واحد نجمو نخمم نزيدو نشوف افكار اخرين ثم اللي مع المشاريع هذه تطلب منك مثلا خاص بالاستثمار في الطاقة الشمسية مثلا ولا في الطاقة المتجددة هذايا هو تولي عندك اي واحد يجي يعمل بارتيسيباسيون باللي يقدر وتكون هذيك هي ديجا شركة ولا باش تتمول وتعمل مشاريع كيما هكايا اللي هي موجوده في بلدان اخرين في الموضوع
1: هذا واضح جدا شكرا على كل هذه التفاصيل الخبير في الطاقات المتجددة أستاذ شكري لتركي شان نتلقاو معك في حلقة مقبلة وكنا نحكيه معك الانتقال الطاقي مش مشروع وزارة بركة هو مشروع بلاد الشمس عنا بلاش التكنولوجيا وليت أرخص اللي ناقص هو القرار السريع العادل باش الضوء يوصل للمصنع في صفاقس للدار في مزونة وفي نفس السعر ونفس الكرامة اللي تضمن للجميع أن يكون عنده عدالة طاقية بالأساس شكرا لك شكرا.

0: خارج في 2026 تقريبا حوالي 7.9 مليار دينار أموال المهاجرين تتجاوز الاستثمار الأجنبي. تقريبا هذه الزاوية باش نحاولوا نركزوا عليها اليوم. وفي 2026 التونسي في الخارج بعث لتونس وبزيل باش يبعث 7.9 مليار دينار، أكثر من ضعف اللي جلبته الاستثمارات الأجنبية في 2025. فلوس من غير شروط، من غير صندوق نقد دولي، لكنها تمشي للدار وللعائلة، فهل هي منقذ الاقتصاد أم مرآة الفشل امتاعه؟ في حوالي هالتقرير هدية باش نحاولوا نركزوا على بعض الزوايا، ومنها باش نمشيوا في حوارنا مع الخبير المالي صديق محمد كمون. تخيل كل دقيقة تونسي في مارسيليا، في ميلانو ولا في مونريال يهز تليفونه ويبعث 15 ألف دينار، 15 مليون لأمه في صفاقس، مش قرض ومش استثمار، مش منا زادة كيف كيف من صندوق النقد، فلوس العرق الجبين. في 2026 الحكاية هذه باش تعمل رقم قياسي، 7.9 مليار دينار باش تدخل لتونس من أولادها في الخارج، بزيادة 6.4% على 2025. العام اللي فات كنا في 7.6 مليار باش نجم نحولوها للاستثمارات. سي محمد أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات والمتفرجين زاد كيف كيف في استوديو الرقمي الجديد، ونباركوا لإذاعة صفاقس.
0: هكا تولي أليز أكثر عادة وأنت الخبير في الرقميات زاد كيف كيف.
1: وفيها في استوديو زاد الزيتونة اللي ترجعنا لزيتونة الأثير صفاقس.
0: وهو كذلك إن شاء الله نقدموا لهم اللي لازم يتقدم في اقتصادياتها كأونا ليز في الاستوديو هذايا الجديد ونحكيوا على فلوسنا بالأساس اليوم كما قلنا. الحاجة الباهية واللي يطمن أنتوكا التوانسة تعرف الفترة هذيا ولاو عايشين في شوية غموض بعد خاصة المواضيع اللي كنا نطرحوا فيها في الفترة القليلة الماضية.
1: راي هما التحويلات التونسيين بالخارج نحسوا بهم قاعدين توا يكبروا، ولات عندهم قيمة كبيرة ياسر، ويساعدونا في خلاص القروض اللي ماخذينها بالدوفيز كما نقول بالعملات العملة الصعبة. ولكن هما في الأساس توا هذوما راهو قاعدين يعاونوا فيهم في عائلتهم، لأنه نعرفوا توا راهو عدد التونسيين العدد الجملي يختلف من ديوان التونسيين للخارج، من الوزارة، من كل واحد يعطي رقم، الرقم الصحيح ما نعرفوش شكون قديش تونسيين في الخارج، لكن راهو ما بين زوز ملايين وزوز ملايين وخمسمائة، يعني تقريب حوالي 20% من الشعب التونسي عايش برا من تونس.
0: نعم.
1: دونك نقولوا هذوما تواكا وكل عام قاعدين يزيدوا، انا قاعدين نشوف فيه طب ومهندسين واصحاب اعمال قاعدين يخرجوا كل عام،
0: يلوجوا على فرصه للخارج.
1: هم يلوجوا على فرصه للخارج، لكن يلوجوا كيف كيف باش يعاونوا عائلاتهم، لانه لهنا في تونس نعرفوا تدهور المقدره الشرائيه والتضخم الكبير اللي موجود في الخضره وفي الغله وفي اللحم وفي كل شيء. دونك خليهم اللي يخدم في الخارج، ولو راهو الفجأة كبيره ياسر 200 يورو، لكن 200 يورو في تونس راهم
0: يتحولوا
1: راهم يوليوا حوالي 700 دينار.
0: وخاصه كي نحكيوا على ريزيستانس نتاع الاورو بارابور للدينار نتاعنا، انتوكا الدولار قاعد يطيح، نعرف اموره مره يطلع مره يهبط، لكن الاورو شد اموره واضحه.
1: احنا راهو 70% من المهاجرين بتاعنا. 70% من المهاجرين موجودين في اوروبا. صح. دونك في الاورو وخصوصا فرنسا هي الاكثر، تقريبا 50% من المهاجرين في فرنسا. وبعد نجيو نلقاو المانيا وايطاليا وبلجيكا وبلدان الخليج، وكل راهم ما يتسموش حاجه كبيره ياسر بلدان الخليج، اما ديما اول بلاد يسافر لها التونسي هي فرنسا، لانه احنا كنا تحت استعمار فرنساوي، وطبيعي باش الناس تمشي لفرنسا باش تخدم في فرنسا دونك هذوما كي نشوفوا احنا التحويلات نقولوا قاعدين يكبروا برشا صحيح، لكن انا كي عندي نعمل عملية بسيطة خاطر احنا ديما في الحسابيات نقولوا اذا كان زوز ملايين تونسي كل حد يدفع يبعث

0: عيلته 200 يورو 200 يورو ل 700 دينار. راهو هذوما يجيو في الشهر يجيو 400 مليار، راهو يجيو 4000.
1: اذا كان 7.9 سي اكثر حتى من كل الاستثمارات الخارجيه والاجنبيه اللي صارت في 2025.
0: وهذا طبيعي لانه هذوما الناس اللي مشات تخدم البرة راهو قاعدين يعاونوا في عائلاتهم، ماهمش قاعدين يستثمروا. احنا توا علاش توا يقول لك هاو قاعده تجي، صحيح الفلوس نتاعهم قاعدين يستغلوا فيهم لخلاص القروض لخلاص بعد الشراءات، معناتها يزيدونا راهو على الاقل الكميه نتاعهم تعمل لنا تقريبا 20 يوم تصدير.
1: أي.
0: احنا ما نحسبوا قداش عندنا دوفيز في تونس، نقولوا عندنا 100 يوم تصدير، 110 105 خاطر المينيموم يكون عندنا 90 يوم. في ال 100 يوم هذوما ديجا عندنا 20 يوم من التحويلات التونسيين بالخارج.
1: نعم،
0: دونك عندهم قيمه كبيره ياسر في الاقتصاد التونسي، والبنك المركزي هو اللي قاعد يجاري في الفلوس هذه.
1: وخلينا نقولوا في النقطه هذه بالاساسي محمد، الفتره التلينيه برشا الناس شافت برشا فلوس ليكيديتي قاعده دور، راهي عندها علاقه حتى بهالتحويلات اللي صارت، معناتها راهو هالتحويلات اللي صارت نتاع التوانسه خارج حدود الوطن خليت ثم شويه نجاعه او بعض من النجاعه على مستوى البنك المركزي، اللي ثم فليكسيبيليتي على مستوى ليكيديتي الموجوده اللي قاعده تدور هكا ولا لا.
0: 29000 مليار و 30000 مليار اس بي اس فلوس ورق
1: قاعده تدور،
0: قاعده تدور اللي هي حاله غير عاديه، ونتمنى نتعداو منها. كما حكينا قبل راهو تغيير العملة والمعاملات الرقمية، لأنه توا في الخارج لو تعرف تشري حتى باقيت خبزة تشريها بالبورتابل، تعدي البورتابل تشريها، ما عادش يدوروا فلوس اس بي اس. احنا مالوريزمو في تونس توا فلوس اس بي اس بطبيعة، توا المواطنين بالخارج راهو يبعثوا على الرقميات كما وسترن يونيون كما الكل، دونك هذوما العمليات هذوما، ووالديهم يجبدوهم اون اس بي.
1: نعم،
0: يصيروا مش يجيوا 200 يورو، مش يولي تقريبا 700 دينار، مش يخلصوا الكراء ولا يخلصوا الماء والورقة الضوء ولا الصحة، ولا يمشيوا حتى يقضيوا بهم الخضرة والغلة للدار.
1: هو سؤال جوستومون اليوم الفلوس هذه كي نحكيه، صحيح باهي وصحيح تخلق نوع من خلينا نقولوا نحن هكا يعني هالشحنة هذه متاع البريسيون المالية اللي موجودة تستوعبها دائما خاصة في نفس التوقيت هذية، وتخلق نوع من الموازنات حتى للدفعات الخارجية بالنسبة للدولة. أيه. لكن سؤال يطرح نفسه يبقى دائما في البانيه نتاع الاستهلاك كما قلت
0: حاليا، معناتها نقولوا احنا 70% ماشيه للاستهلاك الفلوس هذه، وثم 20% ماشيه للاستثمار، لكن استثمار من نوع خاص، استثمار انسان ماشي يبني دار ولا ماشي يشري شقه، ماشي يشري في عماره في سواء في وسط البلاد ولا على البحر ولا في الوتيل من الوتله اللي تولوا يعملوا في العمارات نتاعهم واحد كل شيء. دونك بطبيعه ماهمش في المشاريع المثمره. كانوا قبل ثم برشا من المواطنين بالخارج يعملوا في مشاريع مثمرة، لكن توا الفترة هذه ثم ركود، ثم ركود لأنه زاد أمور مش واضحة عند المواطنين بالخارج. هو نقص توضيح، التوضيح شكون يعملوا، تعملوا وكالة الاستثمارات، وكالة الاستثمارات الصناعية، وكالة الاستثمارات الفلاحية، الديوان المواطنين بالخارج، لأنه هذوما كل عام هما يجتمعوا يعملوا اجتماع في تونس في بالمواطنين بالخارج، يعملوا لهم يوم أو يومين لقاء وكل، لكن ثم برشا حاجات مش قاعدة تتفسر لهم، اللي شنية الأنشطة اللي نجموا يشاركوا فيها، خاطر توا اللي يسكن البرة ماهوش باش يجي يقول لك لا ما نسكنش في تونس أنا عايش برا.
1: برشا تشجيع حسيته في 2025 وكمل في 2026 على مستوى تشجيع.
0: نحن ماذا بينا الفلوس هذه تصير في استثمارات صناعية ولا استثمارات فلاحية اللي هي تخلق الثروة في البلاد وتخدم اليد العاملة.
1: كيفاش نجموا نشجعوهم باش يعملوا استثمارات؟ أنا نتخيل أنه الفلاحة زادة بداوا شوية شوية يدخل في مجال الاستثمارات الفلاحية، لأنه تشريعات يظل ما زالت ما هيش تشجع برشا.
0: ثم تشريعات وثم آليات اللي هي موجودة، لكن
1: ما زالت ناقصة.
0: متأكد اللي 90% من المواطنين بالخارج راهم في بالهمش بهم. ثم تمويل مشترك من فيه منحة من الاتحاد الأوروبي.
1: هي.
0: صاحب مشروع في تونس وتونسي في الخارج ينجموا يعملوا مشروع مع بعضهم
1: أي؟
0: في يساهموا مساهمة قد معناتها إذا واحد مش يعمل 100 مليون الآخر مش يعمل 100 مليون، وهذوما البرنامج هذي يقدم لهم منحة بين 3000 و 5000 يورو وثم شراكة ما بين وزارة الفلاحة والبنك المركزي إذا فرص استثمار تنظموا وكالة الاستثمارات الفلاحية وثم تسجيل، هما يعملوا تسجيل الناس ما تسمعش بيه ما ينقولوا لهم، ثم تسجيل على منصة اسمها ويدي أفريكا WIDU أفريكا، المشروع حتى مشروع فلاحي وحتى الجيستيون تاع

0: أو تكون عن بعد، ينجم ما يكونش ما يجيش لتونس، ما يحبش يجي تواكا وصغار وكبرت وصغار وقاعدين يقرأوا والكل برا ويقول لك ما ندخلوش لتونس، لكن ينجموا يعملوا مشاريع وعندهم أسيستانس من برا وعندهم أسيستانس في تونس وينجموا مع تهذيرة بالشراكة مع لابيا ومع لابي والكل ما يدخلوا على المنصة هذه، ثم تسجيل في المنصة ويشوفوا حتى نوعية المشاريع اللي تنجم تساعدهم.
1: أما الجارانتي متاع الجانب الرقمنا بالنسبة للإدارة التونسية، هل تشجع سي محمد؟ هل حاضرة
0: البنية التحتية؟ احنا نقولوا على الحاجات اللي فيها تشجيع، لكن بون الرقم احنا ساعات تو نجي نعملوا بيمون بالتي بي
1: يقول لك هو تو اليوم
0: الريزو طايح
1: طايح.
0: دونك ثم تو احنا راهو سيرتو تو نقولوا عدم المعرفه بالمشاريع، معناتها شنو المشاريع اللي منتجه في تونس اللي هي فريمون
1: هي رونتابيليتي،
0: هي رونتابيليتي وتعطي لو بلوس
1: وفيها قيمه مضافه بالاساس،
0: مع خاطر لانه قبل اللي عملوا راهو برشا مواطنين بالخارج عملوا مشاريع صغيره كل شيء
1: كوشه وحنوت
0: ما نشحوش فيهم برشا، لانه ثم عملوا شويه تربيه تبقى عملوا عملوا حتى فريقوات تو تعرفوا احنا
1: لازمنا نرجعوا لموضوع البورصه
0: فيه. والله ينجموا في البورصه، لكن ثم الكروفوندينغ هذيك نقول صناديق الشراكة اللي هي تمويل صناديق التمويل الجماعي، معناتها هذه مازالت تعملت البرة موجودة في الجزائر وفي المغرب وكل، في تونس مازالت جديدة في 2025 تحط أول صندوق في الكروفوندينغ وينجم هما أموالهم يستثمروا، معناتها العمالة بالخارج ينجموا يستثمروا أموالهم هذوما في صناديق التمويل المشترك، وراه فيه ربحية ليهم هما وفيه ربحية لتونس، لأنه هذوما الصناديق هذوما مش تمول مشاريع منتجة، مش هو اللي مش يعمل المشروع ثم غيره اللي مش يعمل مشروع، ما هو مش يعمل مساهمة، مساهمة في مشروع بطبيعة مش يساهم في مشروع اللي هو راهو مربح
1: وهو كذلك. بون ان فيت زاد كيف كيف انطلاقا زاد كيف كيف هو اضافة للنقطة متاع مسألة الرقمنا اللي مازالت في بلادنا بنية تحتية متاعها مش لهيك الكل ومازالت في بداية صح على التعبير، لكن زاد كيف كيف اليوم على مستوى قانون الاستثمار سي محمد، قانون الصرف زاد كيف كيف قبل شوية كنا نحكيو على مسألة التحويلات ومسألة هالبيلاتيراليتي موجودة والناس اللي تحب تخدم على التجارة الإلكترونية والتجارة
0: في الدول الخليج في الأمور الرقمية، وعندنا برشا من وليداتنا تبارك الله عليهم توا في حتى في أمريكا قاعدين يخدموا في الرقميات، وعندنا المثال نتاع انستا ديب وكان الناس كل تسمع به الشركه اللي تبعت مره في الانجلتير وكل شيء باش يعرفوا اللي احنا راهو عندنا الكفاءات، لكن وقت اللي احنا التشريعات نتاعنا شويه مكبله توا نرجعوا ديما لقانون الصرف. والله انا بون فرحت وما فرحتش لاني امس نسمع في نائب من النواب يقول مش نعديوه قانون الصرف، رغم ان استدعينا جاوهم جميع المنظمات جاوهم وزاره الماليه جاتهم استدعاهم في المجلس النواب، الوحيد اللي ما جاش هو البنك المركزي اللي هما طلبوه
1: المعني بالاساس
0: بالقانون الصرف، البنك المركزي ما جاش وحسب حضره النائب يقول مش نعديوها قبل العطله النيابيه، ان شاء الله يتعدى، ولكن ان شاء الله يتعدى دون لو بون سونس اللي احنا نستناو فيه باش هو فريمون يشجع على الرقميات.
1: نعم.
0: لانه توك احنا راهو علاش انت تعطيني باش انا نخلص تاخذ بورسونتاج، معناتها انت تاخذ 1 ولا 2% ولا 3%، يا اخي انت داخل معايا شريك في الفوند كوميرس اللي نعمل فيه نورمالمون، باه يا سيدي انت باش تاخذ على العمليه البنكيه هذيك تاخذ حاجه فيكس نقولوا 500 مليم ولا دينار ولا
1: 800 مليم معلوم قرار.
0: فاش قام انا تو مجازان بيع في الدبش عندي نقول انا 10% نقول 20% سيدي مدخول معناتها بينيفيس، نقسم انا نعمل 2% ولا 3% للشركه اللي مش تعطيني التي بي نيميريك، ولكن انا ما نعملش كيوسك نتاع ايسونس يقول لك تو البعض منهم اللي خاطر لانه اعطاهم من ان تو صغير 0.5% والكل ولا حتى جراتوي باش نجموا يعملوا تي بي في لي كيوسك نتاع ايسونس، اما برشا مغازات ما يعملوش لانه فيه بورسنتاج يقول لك فاش قام بورسنتاج،
1: وهذا اللي رجعنا لمساله الليكيديتي اللي قاعده تدور،
0: توا انا في تونس توا عملت منصه توا ثم بعض بنوك زعما زوج بنوك ولا ثلاث بنوك تدخلوا في المنصه نتاع البيمون الكترونيك هذه بالبورتابل ديريكت من غير كارت دو بيمون، دونك ماشي تسهل وتولي بدون مصاريف.
1: نعم.
0: هذه هو
1: يعني خاصه وين تمشي كما قلنا جمعة الفايته كان تذكر سي محمد انه اليوم راه الدوله لازم تخدم اكثر واشواط، وهي بديت ان توكا مساله النجاح على مستوى الاستثمارات الصناعيه وخاصه الاستثمارات الصناعيه الاجنبيه، مشينا اشواط راه في 2026 نرجعوا ان شاء الله في حلقات مقبله، لكن وانه من خلال نشجعوا التوانسه خارج حدود الوطن وانه يبعثوا دونك كما قلنا مشاريع صناعية كيكو سوا تحويلية ومشاريع صناعية

0: علاش لا اليوم سالو طون.
1: اي احنا تو نشوفوا التصدير راوت، كنقولوا احنا التحويلات بالخارج يجيبوا 8000 مليار، راهو عندنا الصناعات التصدير نتاعنا راهو يجيب لنا في 63 مليون مليار كما نقولوا واحد الشيء. دونك هذوما راهو الصناعات ينجموا يجيبوا برشا. ثم عندنا الصناعات الميكانيكيه والكهربائيه اللي هي تجيب واحد كل شيء، وعندنا النسيج والاحذيه، لكن عندنا حاجه مثال اللي تجيب توا في 13% بركه اللي هي الفلاحه. واحنا مدامنا في ديما نحكي وقدامنا توا في ذا سفيرس في استوديو قدامنا زيتونه به، تعرف احنا اللي نبيعوا فيه زيت اون فراك. انا نقول لهم غير ما يا سيدي ما تجيش لتونس، ما تنجم تعمل انت الدبلوماسية الاقتصادية نتاعك، تنجم انت بمعارفك باللي سنترال داشا اللي تعرفوهم البرة واحد كل شيء، تنجموا تسوقوا الزيت التونسي في الدبوسة، نجموا راهو نوليو نبيعوا زيتنا الكل في الدبوسة. عاوز اللي توا تساهم في المداخيل الخارجية معناتها الاكسبور نتاع الفلاحة يساهم في 13%،
0: نعم.
1: ينجم يولي 30%.
0: وهو كذلك
1: عندنا هذه معناتها حاجة اللي هي سهلة ياسر. نقول لك انا مش كان في زيت زيتون، راه حتى في توا الناس تعرفوا البرة يعرفوا كان المالتيز في البرتقال التونسي، لكن عندنا المالتيز، عندنا تومسون، وعندنا المدنيين، عندنا برشا حاجات اللي تنجم تتباع في
0: التمر،
1: نجم الزي في الدقله في التمر زاد كيف ينجم. وهذا ما توا
0: خاصه انه سنا ولا عاملين ولا ثم يعني نوع يقارب يعني يشبه للنوع نتاعنا دقله النور اللي حاولت تدخلها الجزائر، ومنها هي حاولت تضرب كمان اليوم الاكسبور نتاعنا على صعيد الدقله نتاعنا. فعلاش لا اليوم لي ريزو سوسيو الموجودين وكذا توانسة خارج حدود الوطن نجموا يخدموا.
1: دونك احنا التوانسه اللي خارج الوطن اللي قاعدين يبعثوا فلوس نجموا يعملوا شراكه مع التوانسه اللي هما ينجموا ينتجوا الزيت وينتجوا الزيت ويعملوا الزيت في الدبوسه وكل، وهما يكون دورهم هو التسويق في فلوسهم توك بال 200 يورو بال 500 يورو ولا يبنيوا في ديار، ينجموا يستثمروا فلوسهم في مشاريع اللي هي تدر برشا فلوس لتونس.
0: واضح جدا. شكرا لك سي محمد كمون الخبير المالي الدولي على الحضور معنا في اقتصاديات. شكرا لكم.
1: شكرا.
0: هكا وصلنا نهايه مشوارنا في اقتصاديات، نلتقي دائما ان شاء الله على خير هذا الوطن، مع تحيات فاطمه مقني القاضي حمدي الاحوال يسرى الغربي عائشه بيار ومنعم جمال. شيء طيب للجميع، بون ويكاند.
2: اقتصاديات
3: اقتصاديات
2: اقتصاديات
3: اقتصاديات. عشرة دايما الواحدة ظهرا
4: الجراحة الدماغية اليقظة. اليوم افتتاح دار الخدمة الرقمية في عقارب. تشكيات المواطنين من ارتفاع مشط لفواتير استهلاك الماء والكهرباء. في العالم ترامب يعلن عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وطهران تنفي حسم أي قرار بشأنه، وحديث عن توقيع مرتقب الأحد القادم في جنيف على مسودة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة. في فاجعة جديدة لما يسمى بشاحنة الموت، أسفر حادث مرور جد صباح اليوم على الطريق الرابطة بين معتمديتي الرقاب والمزونة من ولاية سيدي بوزيد عن وفاة امرأتين عاملتين بالقطاع الفلاحي وإصابة 13 أخريات بجروح متفاوتة الخطورة. وتمثل الحادث في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلهن. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصري أكد لمراسلتنا ألفة الخصخوصي متابعة الحالة الصحية للمصابين في عدد من المؤسسات الصحية.
5: عمليات جراحية دقيقة جدا خاصة في جراحة القلب والشرايين. بقية الحالات هم مقيمين حاليا بقسم الاستعجالي، حالتهم مستقرة، وحالة وحيدة بالشرط تخضع العملية الجراحية في العشية إن شاء الله في آخر منتصف النهار الثاني بتخضع العملية الجراحية في قسم العظام. بقية الحالات كلهم تحت المراقبة المكثفة والعناية المركزة. الحقيقة هو كان تدخل سريع من طرف الحماية ومن طرف كل السيارات الإسعاف من المستشفيات المجاورة، كل مكناسي منزل بوزين الرقاب، كان تدخل ثاني الدعم بالأطباء من المستشفيات اللي ذكرناها الكل، وكان تدعيم معنا بشكل سريع لكل الأطباء على مستوى المستشفى الجامعي سيدي بوزيد.

0: حقيقة كانت تدخل سريع وناجع. إن شاء الله نتمنى الشفاء للبقية الجرحى وربي إن شاء الله يستر بقية المواطنين.
1: مع تكرر الحوادث المرورية القاتلة لما يسمى بشاحنة الموت، دعا الناشط بالمجتمع المدني بسيدي بوزيد علي خلفة إلى الإسراع بتحسين ظروف نقل المعاملات الفلاحيات ووقف نزيف فواجع الطريق بسبب فقدان السيارات غير المعدة لنقل الأشخاص للحد الأدنى لمبدأ السلامة المرورية وشروط النقل في ظروف
2: تم إسناد يعني السيارات لنقل العاملات الريفية فيها كل معناها الحاجات بتاع السلامة، لكن ما صارش الشيء هذايا. قاعد الناس معناها تتنقل للعمل على السيارات يعني مش يزيد تستقر كل مبادئ السلامة الصحية للعاملات، وراهو باقي باش يصير معناها خاطر هم العاملات ما عندهمش حتى حل باش يقتاتوا معناها باش يعيشوا إلا أنهم يخرجوا ويشتغلوا. المسؤولين لا حياة اللي منتوا نادي في المزونة نفكروا معناها عامل تالي حدثت معناها سقوط الصورة على أبنائنا تلامذة، وزارنا معناها الرئيس وزارنا وزير الصحة وزارونا يعني عدة مسؤولين، وعد أن بشي يتم إنشاء مستشفى معناها متعدد الاختصاصات في المزونة. وفرحنا إن شاء الله قلنا معناها في ظرف عام يكون موجود معناها مستشفى هذايا. لو كان موجود ممكن مثال ما يتمش نقل المصابين، على الأقل ثم عين مكان. ما صارت شيء من هالوعود، معناها كلها وعود تسويفية، ما ثم حد شيء على أرض الواقع، ما صار حد شيء. باقي فهمتني المعمل مغلق اللي هو كان يتحل معناها تحل عدة مشاكل معتمدية المزونة، ويمشين معتمدية المزونة اللي هي من أفقر معتمديات سيدي بوزيد ومن أكثرها تهميش.
1: رأي ولي عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب أنجزت وفق وزارة الدفاع الوطني من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وبمساهمة فريق التخدير والإنعاش

0: وقع حدث طال انتظاره من قبل أهالي الجهة. يتمثل في افتتاح دار الخدمات الرقمية هذا المكتب والحيطة الاجتماعية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتصالات تونس وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. تم افتتاح هذا المركز ويشمل عديد الخدمات. إن شاء الله بشرة خير للمعتمدية عقارب، وإن شاء الله المواطن ينقص من معاناة التنقل إلى المعتمديات المجاورة.
1: فيما استبشر المتسكنون بعقارب بافتتاح دار الخدمات الرقمية، طالب عدد من المواطنين بصفاقس بإعادة فتح دار الخدمات بالجهة والمغلقة منذ 3 سنوات لتقريب الخدمات الإدارية لعدد من المؤسسات العمومية على غرار أستاغ والسوناد، معربين عن استيائهم من المنح التصاعدي لفواتير استهلاك الماء والكهرباء بما يتجاوز مقدورتهم الشرائية. روبرتاج زهر الحبيب.
2: ارتفاع الناس الكليكة فجأة، الناس الكليكة تتشكى،
3: فما تذمر من العبيد سيرتو الماء، الماء زادة برشا ولا يجينا
2: حتى هذا مازال ما دخلش الصيف، العبيد مازالت لا حلت لا كليماتيزارات ولا حتى شيء. هم تشوف ورقة الضوء يا لطيف،
3: الضوء فواتير ما توصلناش،
4: بقاو شي بعثوا ما عندهمش صناعة، قال لك ماشي يبدلوا الناقل الكترونيكي يصبوا عندهم ديريكت.
2: والله ارتفاع ارتفاع فشي ما تاع الناس الكليكة،
5: فما اغلب المواطنين حد باش يخدم بيستيك اون بلوس للديفايونس الموجودين في الفاكتور
3: من عاش كيفاش يحسبوا. خويا المواطن مقاش قادر، والله مقاش قادر.
2: ياسر ياسر
4: 800 كيلو يطلع البري، نطلبوا ماذا بينا كي تعرفوها دارنا تتحسب دار،
3: كي يلقى فاتوره فيها 400 و500 ما ينجمش يخلصها،
6: غاليه برشا. وتكلمنا وحكينا قال لك يا خويا مش منا نحنا، كنجي ونكلمهم يقول لك يا خويا خلص من بعد اشكي.
3: والله الا خلصتها لا الماء لا الضوء، اني توا قلت كملنا قرايه صغار تو باش نمشي نارا شنو السولد ونحاول اني نقسم وكاو بمجد العبد ما عادش يقدر، والله العاد يقدر
2: لازم ياخذ قرض. قداش منه القدره الشرائيه نتاع المواطن باش يمشي يخلص ورقه الضوء تجي 700 دينار؟
6: يقول لك اشكي مش عمل اعتراض
2: خلصوا تو يصلحوا لك. كيف قداش منه المواطن باش يخلص؟
6: كي يجي يقول لك خويا تعرف كيفاش برا خلص وجات فهمك نرجع ما نلقاش
5: شكا بيان سور، مع ظروف البلاد مع الغلاء في كل شيء، هو داير
3: هي كل شيء غلاء مش كان الماء والضوء براتيكمون كل شيء يزيد
2: يا خويا الله غالب شحب دعم.
1: في إطار التعريف بمشروع التنمية المندمجة بمعتمدية منزل شاكر انعقدت اليوم ببلدية المكان تظاهرة تحسيسية لفائدة الأهالي والشباب الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة للتعريف بمختلف مكونات المشروع من حيث الامتيازات وآلية المرافقة الفنية وفرص التمويل، فضلا عن الاطلاع عن برامج التكوين دعم للشركات لتعزيز تنافسيتها، وذلك خلال ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والقانون تنعقد بالجهة وتتخللها مداخلات عديدة بينها ما يهتم بتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية ومهن العدالة والمسؤولية القانونية المترتبة عن استخدام أنظمته، وفق ما أكده لنا عضو المكتب الجهوي لكونكت بصفاقس مهدي الواتي.
7: الندوة هذه تنترج في إطار مواكبة الثورة الرقمية والتكنولوجية في خصوص الذكاء الاصطناعي ومعرفة الإطار التشريعي المنظم لها والمسؤولية القانونية الناتجة عن استعمالها، وهذه بالشراكة بين الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، باعتبار يضم فرعين: الناحية الاقتصادية حوكمة القانون داخل المؤسسات خاصة المؤسسات تستعمل الذكاء الاصطناعي، ومن ناحية القانونية رجال القانون اللي يفسروا الإطار القانوني المنظم للذكاء الاصطناعي والمسؤولية الناتجة عليه. أيضا الندوة هذه باش تدخلوا فيها عديد المتدخلين المعروفين في المجال هذا، وتدخل لهذه الندوة اتفاقية شراكة ما بين الكونفدرالية والفرع الجهوي المحامي بصفاقس مزيد التعاون في سبيل دعم مناخ الاستثمار ودعم حوكمة الامتثال القانوني للشركات.
1: وكشفت وكالات الأنباء الإيرانية اليوم ملامح مسودة تفاهم يجري وضع صيغتها النهائية بين طهران وواشنطن، ويتضمن الاتفاق المرتقب التزاما أمريكيا برفع العقوبات والحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وسحب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران. كما تشمل مسودة مذكرة التفاهم إعادة فتح مضيق هرمز وإلغاء العقوبات النفطية والإفراج عن أصول مجمدة لإيران، وتتيح الإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن الاتفاق النهائي، وتضع حرما للحرب في الشرق الأوسط، وتتضمن أيضا وقفا فوريا ودائما للأعمال العدائية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. مسودة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة التي تتكون من 14 بندا. كشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤول في مجموعة السبع أن يتم التوقيع عليها في جنيف الأحد القادم، وأكدت أنها ليست اتفاقا نهائيا.

0: على الجبهة اللبنانية، أكد جيش الاحتلال الصهيوني اعتراض مسيرة أطلقت باتجاه قواته في مناطق الجنوب في ظل طوارئ صفوف عاملات بالقطاع الفلاحي. في إنجاز طبي جديد في صفاقس، إجراء أول عمل استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة. اليوم افتتاح دار الخدمة الرقمية في معتمديات عقارب وتشكية المواطنين في صفاقس من ارتفاع مشط لفواتير استهلاك الماء والكهرباء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ta.
0: إذا نهاية النشر، أجمل تحية مجع كاشا وسونيا بن عمر، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.

مرحبا بكم. حيالي منتخبنا ضد السويد باش يكون الأرجنتيني فالكون بيريز. من جهة أخرى لعنة الإصابات ترافق منتخب اليابان واللي باش يكون منافس المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المجموعة السادسة، حيث أعلن الاتحاد الياباني استبعاد قائد المنتخب واتارو إندو من قائمة بلاده المشاركة في نهائيات كأس العالم بسبب الإصابة قبل أيام من انطلاقة مشوار الفريق في البطولة ضمن المجموعة السادسة. وأوضح الاتحاد في بيان أنه لاعب وسط ليفربول الإنجليزي لن يتمكن من استكمال مشاركته مع المنتخب بعد الفشل في التعافي الكامل من إصابة في القدم، ما دفع الجهاز الفني إلى اتخاذ قرار استبعاده حفاظا على سلامته البدنية. من جهة أخرى تأكدت إصابة كل من تاكومي مينامينو نجم موناكو الفرنسي، أيضا إصابة كاورو ميتوما نجم برايتون الإنجليزي، إذن ثلاثة غيابات مؤكدة عن المونديال في صفوف الساموراي الأزرق. ذكركم البارح طبعا في افتتاح المونديال فوز المنتخب المكسيكي على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين مقابل صفر في أولى مباراة المجموعة الأولى. سجلنا أيضا فوز كوريا الجنوبية. نعطيكم البرنامج بتوقيت تونس الولايات المتحدة الأمريكية ضد الباراغواي لحساب المجموعة الرابعة في كاليفورنيا، مباراة الثانية صباحا. قطر مع سويسرا لحساب المجموعة الثانية في كاليفورنيا 8 متاع الليل. المغرب ضد البرازيل لحساب المجموعة الثالثة في ملعب ميت لايف في نيوجيرسي 11 متاع الليل. نقدو ديما مع أخبار المونديال. الجامعة الأسترالية لكرة القدم قامت بتمديد عقد مدرب المنتخب توني بوبوفيتش، وذلك قبل أيام من مباراته الافتتاحية في كأس العالم أمام تركيا، وسيواصل مهمته حتى نهائيات كأس آسيا مطلع العام القادم. وكان بوبوفيتش تولى قيادة المنتخب الأسترالي عام 2024 خلفا للمدرب غراهام أرنولد اللي يشرف حاليا على تدريب منتخب العراق والمشارك أيضا في كأس العالم. حقق بوبوفيتش خلال 18 مباراة قاد فيها منتخب أستراليا 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات و 4 هزائم. ديما مع أخبار المونديال، البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ظهوره الأول عام 2011 أشار إلى أنه الوقت ربما يكون قد حال لتسليم الراية بعد البطولة اللي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وقال الصحفيين في تربص المنتخب البلجيكي: لا أعلم إن كان مناسبا الحديث عن المستقبل الآن، لكن احتمال عدم استمراري بعد هذه البطولة يبدو أكبر من بقائي. بعيدا عن المونديال، المدرب نصر الدين النبي وصل اليوم للعاصمة المغربية الرباط تمهيدا لتوليه مهمة تدريب الرجاء الرياضي المغربي. ومن المنتظر أن يمضي النبي على عقد مدته موسم ونصف مع الرجاء بعد إقالة الجنوب الإفريقي فادلو ديفيدز. يشار إلى أنه النبي سبق له تدريب نادي الجيش الملكي المغربي موسم 2023-2024 ونجح في إنهاء الموسم في المركز الثاني خلف الرجاء. المدرب ماهر الكنزاري أنهى كافة التفاصيل تعاقده رسميا مع نادي نخوة العراق لمدة موسم، نشير إلى

0: الكنزاري كان درب في تونس عدة أندية على غرار الترجي، نديريات البنزرتي، الملعب التونسي، أشرف أيضا على المنتخب الوطني لأقل من 17 عام و 23 عام، وين باش يلعب ضد نيجيريا، رواندا ومنتخب غينيا. الحدث اليوم اختتام الموسم الرياضي العسكري لسنة 2026 في المركب الرياضي والاجتماعي بمفتاح سعد الله. أكثر تفاصيل مع العميد لطفي بوغر آمر المدرسة العسكرية للرياضة والمدير الفني للمنتخبات العسكرية.
1: الحفلات في 70 انبعاث قوات المسلحة، نظم إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية تحت إشراف السيد وزير الدفاع الوطني، اختتام الموسم الرياضي العسكري لسنة 25-26. الاحتفالات هذه إن شاء الله بجدور في جميع الاختصاصات الرياضية الفردية والجماعية، إن شاء الله بشيكون اختتام نهائي ألعاب القوى بين المدارس العسكرية والوحدات العسكرية، ثم بعد ظهر إن شاء الله بشيكون نهائي كأس كرة القدم العسكري بين المصالح المشتركة. هذا ديما يدخل في إطار الاحتفالات ومشفوعة بتظاهرات رياضية، ثم حركات جماعية تنظمها المدرسة العسكرية للرياضة، كذلك عرض في رياضة التايكواندو والجودو ينظموا فيه ويشاركوا فيه المنتخب العسكري للتايكواندو والمنتخب العسكري للجودو، إضافة إلى عناصر الشابة للجمعية العسكرية بتونس. تتويج معناها جميع الفرق. سبور نيوز.
2: هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
3: ننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع الرفق بمنوبة بإمامة الشيخ جمال ناجي.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، وأشهد أن سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد سلم تسليما، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ولا تحرمنا حوضه ولا شفاعته يا رب العالمين.

ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا الأرحام تدخلوا جنة ربكم إن شاء الله بسلام. اللهم أدخلنا الجنة صحبة الحبيب المصطفى وأهل الهدى يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا أمة التوحيد وحدوا الله. ثم يا أحباب الحبيب صلوا على رسول، احفظوا الله تجدوه تجاهكم، احفظوا الله يحفظكم في عافيتكم وفي صحتكم، احفظوا الله يحفظكم في أرزاقكم، احفظوا الله يحفظكم في عائلاتكم، احفظوا الله يحفظكم في ذرياتكم، احفظوا الله يحفظكم في وطنكم وبلادكم. اللهم انجح أبناءنا في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم انجح أبناءنا في البكالوريا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ووطن تونس آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء يا رب العالمين. ولعلكم تتساءلون كيف نحفظ الله؟ نحفظ الله بحفظ حدوده وأوامره ونواهيه. منهجنا سمعنا وأطعنا، منهجنا سمعنا وأطعنا، فتأتي البشرى في الحين، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والحافظون لحدود الله يعني احنا ان شاء الله وانتم يا رب العالمين لنا البشارة، وبشر المؤمنين يعني ذلك الإيمان. ومن الإيمان أن نقول سمعنا وأطعنا. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت، ضاقت عليك نفسك، فارفع يديك إلى السماء وقل يا رب، قل يا حفيظ احفظني، يا حفيظ احفظنا. تسأل كيف ومتى وأنا وأين؟ ما تسألش. إذا حفظك الله فلن يصل إليك أحد. أنت في حفظ الحفيظ جل في علاه. وحد الله، أليس هو من حفظ إبراهيم عليه السلام؟ قلنا

الصارين، أليس هو من حفظ يونس عليه السلام؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أليس هو من حفظ موسى عليه السلام مرتين وهو طفل رضيع؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي.

من المرسلين. هذه المرة الأولى. والمرة الثانية لما وراه فرعون والجيش الجرار يقول المولى عز وجل: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون لمشرك قريش وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج من بينهم مهاجرا وهم متربصون وهم إليه ينظرون وهم له مراقبون. خرج بينهم قدام باب داره. لماذا؟ لأن المولى عز وجل قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وفي طريق الهجرة خلطه في جرته حفيظه وصاحبه أبا بكر الصديق. ثاني اثنين

لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اللهم كن معنا يا رب العالمين. يعني لعلكم فهمتم أن من هذه الآيات وسياقها نصل إلى ذكر الهجرة، وتتوالى الليالي والأيام، وتتجدد الشهور والأعوام. إذا نحن في أواخر الأيام من العام الهجري 1447، وأكمل الحجاج حرام في قادم الأعوام والسنين. أمين يا رب العالمين. ينقضي العام الهجري 1447، ولنتيقن أن كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا العام القادم 1448 عام خير ونعمة على بلادنا تونس، وعلى الأمة الإسلامية، وعلى الإنسانية جمعاء يا رب العالمين. يقبل العام الهجري 48، وككل عام سنتحدث قليلا عن الهجرة إن شاء الله. الهجرة التي هي أساس التاريخ الإسلامي، فالتاريخ لم يكن معمول لم به في أول الإسلام، ما كانش تم تاريخ حتى كانت السنة الثالثة أو الرابعة من خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عنده والي من الولاة اسمه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. اكتب له، شو اكتب له؟ قال له إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، ما عادش نجم نعرف شنو الأول وشنو الآخر، تجينا الرسائل من عندك وما فيهاش تاريخ. على بداية التاريخ بالهجرة التي فرقت بين الحق والباطل. إذن قالوا نبدأ بالهجرة، واختار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن يكون الشهر الأول من العام الإسلامي الهجري هو شهر الله المحرم، لأنه شهر حرام يلد الحجة، شهر الحج الذي به تمام أركان الإسلام، والتي كانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الهجرة. إذن اختاروا أشياء عندها معنى. العام ما فيه 12 شهر، تو نرجعوا لها في الخطبة الثانية إن شاء الله. إذن الشهر الأول في التاريخ الهجري هو محرم، والشهر الأخير في التاريخ الهجري هو ذو الحجة اللي احنا فيه مش نكملوه. أي ووجب علينا معشر المسلمين الإذعان لهذا الأمر. كما قلنا منهجنا سمعنا وأطعنا، فعن العرباض بن يسارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والحديث أخرجه الترمذي. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده يا رب العالمين. إذن واضح. يقول لك القائل: وإحنا ما وعنا التاريخ الإداري وعنا كيفاش؟ ما قلناش لا، التاريخ الإداري هاو كانت عاملوا به، لكن ما ننساوش التاريخ الهجري. ما يزمش أولادنا وقت نقول لهم إحنا في شهر شنو ما يعرفوش. علم أولادك، علم بارتك، علم تلامذتك شنو الشهر الهجري، وقتش يدخل، وقتش يخرج، كيفاش نراوه بالقمر، عليه ما نتذكروا دخول الشهر كان في رمضان. لا، يلزمنا نتعلمه ونعلم أولادنا. اللهم يسر أمرنا يا رب العالمين. ثم نرى اليوم الكثير من أبنائنا لا يفكرون إلا في الهجر. لا لا، خموا خموا وتخيلوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم، نعم، هاجر، اضطر إلى مغادرة مكة المكرمة، مكة اللي كلنا مشتاق باش نزوروها، اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين، مكة اللي بها ولد وفيها ترعرع، مش يخلي أقرباءه، مش يخلي عشيرته، مش يخلي أهله وماليه. استمعوا إليه يقول بنبرة من الحزن، ولكن بعد أن تصلوا عليه، قال: والله إنك لخير أرض الله. من بعيد مش جبل ويغزر للمكة، والله إنك لخير أرض الله، إيه، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا الحديث أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه. الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب مغادرة

وطنه الأصلي، بل غادره مكرها. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أنفسنا يا حبيب الله. لبيك يا أبا القاسم يا أبا الزهراء، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن ندعو لإخواننا في فلسطين وفي لبنان رحمة، عدو متجبر، عدو ظالم، عدو غاصب، اللهم كن في كيدهم يا رب العالمين. وندعو لخيانا، اللهم اجعل لهم من بعد ضيق مخرجا ومن بعد هم فرجا. اللهم يا رب اجعل هذا العام الجديد عاما مباركا علينا وعليهم يا رب العالمين. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال يا عظيم يا متعال. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه، ووفقنا للعمل بما فيه والتأدب بآدابه، وحشرنا في زمرة محمد وأصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، الحمد لله الملك القدوس السلام، يجري الليالي والأيام. الحمد لله الملك القدوس السلام، يجري الليالي والأيام، ويجدد الشهور والأعوام. أحمدك ربي، أحمدك ربي أن هديتنا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل شهر ذي الحجة آخر شهور العام. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأنام وبدر التمام ومسك الختام، صلى الله عليه وسلم. حماة الإسلام وحراس العقيدة، اجتهدوا وجدوا واسألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، الشهر اللي نبدأ به عامنا الهجر الجديد اسمه شهر الله المحرم، شهر فضيل، شهر نسبه الله إلى ذاته العلية. اسمعوا هذا الحديث يرحمكم الله بعد أن تصلوا على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اسمعوا حلال كلمة شهر الله المحرم، يعني نسبة إلى المولى عز وجل، كما نقول بيت الله، معناها هذه كرامة. ويقول: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، اللهم لا تحرمنا صيام شهر المحرم ولا تحرمنا الصلاة الليل يا رب العالمين. وهو من الأشهر الحرم، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. هذا قالها في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، شنوما؟ ذو القعدة وذو الحجة اللي احنا فيه، والمحرم اللي داخلين عليه، ايه؟ ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والجن في نبأ عظيم: أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم برحمتي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي، أهل ذكري أهل مجالستي، فمن أراد أن يجالسني فليذكرني، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، من أتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب أقول له: أين تذهب؟ ألك رب سواي؟ الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو، وعزتي وجلالي لو استغفروني منها لغفرتها لهم. وحد الله، اللهم اغفر ذنوبنا جميعا يا رب العالمين. ألا وصلوا وسلموا على المصطفى الحبيب،
تنالوا الخير من خير مجيب. توجهوا إلى ربكم بخضوع وإنابة، عسى أن نحظى منه إن شاء الله بالإجابة.

0: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصل على محمد في كل وقت وحين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب لا تفتنا بعده، يا رب لا تفتنا بعده، يا رب اجعلنا في هذه الدنيا على سنته، واجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك ورحمتك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا ربي كن في كيد الصهاينة الغاشمين الظالمين. اللهم يا ربي كن مع إخواننا في فلسطين. اللهم يا رب أصلح حالهم، اللهم اجعل لهم من بعد ضيق فرجا ومن بعد هم فرجا، وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حوال المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم اكتب لنا في الأقصى صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات. يا رب اجعل بلدنا تونس بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبعد عن تونس شر الغلاء وشر الحر وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبعد عن أبنائنا شر المسكرات وشر المخدرات. يا عظيم يا رفيع الدرجات، لا مظلوما إلا أنصفته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا طالب علم إلا أنجحته، ولا غائبا عن أراضينا إلا سددته وردته. يا ربي ولا عاطرا عن العمل إلا بالشغل أكرمته، ولا عاطرا عن العمل إلا بالشغل أكرمته، ولا عاطرا عن العمل إلا بالشغل أكرمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا غنيا إلا حننت قلبه، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رفيع الدرجات، يا منزل الآيات، يا رب العالمين. رضي علينا الوالدين، رضي علينا الوالدين. اللهم إن كانوا أحياء فخذ بنواصينا لإرضائهم، وإن كانوا أمواتا فتكفل بإرضائهم عنا، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على حبيبنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أجمعين، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف

ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الرفق بمنوبة بإمامة الشيخ جمال ناجي.
2: ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

وبدا للوجود منك كريم.

0: تعزيز تنافسيتها، وذلك خلال ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والقانون تتخللها عديد المداخلات المهتمة بتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الممارسة القانونية، وفق إفادة عضو المكتب الجهوي لكونكت بالساقس مهدي الواتية. تم اليوم افتتاح دار الخدمات الرقمية بمعتمدية عقارب لتقريب الخدمات من المواطنين وتمكينهم في فضاء موحد من خدمات عدة هياكل ومؤسسات عمومية على غرار الصناديق الاجتماعية واستاج والصناد والبريد، بحسب رئيس المجلس المحلي في عقارب عماد الباجية. اختارت المنظمة العالمية لصحة الحيوان المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت كأول مركز إفريقي متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان، وذلك خلال انعقاد الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة من 18 إلى 22 مايو بالعاصمة الفرنسية باريس. جرأ أهالي بلدة إذنا غرب الخليل على أداء صلاة الجمعة على أراض مهددة بالمصادرة من قبل جيشي الاحتلال. أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز تجاه المواطنين في منطقة بطن الحية بقرية غرب رام الله، ما أدى إلى اندلاع النيران بالمكان. وفي تصريح له يعد حربا إعلامية، قال نتنياهو منذ قليل إن إيران لن تمتلك سلاحا.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير سورة إبراهيم، بداية من الآية 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

ذلك على الله بعزيز. صدق الله العظيم. بعد أن ذكر الله ما دار من الحوار والجدل بين الرسل وأقوامهم، وذكر الحجج التي أدلى بها الرسل والتي كانت مقنعة لمن أراد الهداية والتوفيق ومن كان له قلب يعي به الحق، وبعد أن أرشد الأنبياء إلى التوكل عليه والاعتماد على حفظه وصيانته في دفع شرور أعدائهم، بعد ذلك ذكر هنا أنهم بعد أن أفحموا لم يجدوا وسيلة إلا استعمال القوة مع أنبيائهم، كما هو دأب المغلوب في الخصومة. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا تطور طبيعي للحوار والصراع بين الرسل والأمم الكافرة. فبعد أن أفلس الذين كفروا من بلادنا وأرضنا وتنفوا منها، أو أن تسكتوا عما تدعوننا إليه وتعودوا لديننا وشريعتنا وعبادة ما نعبد من الأوثان والأصنام كما كان يعبد الآباء والأجداد. وهذا هو الشأن في كل زمان يعتمد فيه أهل الباطل والفسق والظلم على القوة والبطش، ويستغلون ضعف أهل الحق لقلتهم. وقد قال قوم شعيب له ولمن آمن به مثل ذلك. قال تعالى في سورة الأعراف يحكي قولهم: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال تعالى إخبارا عن مشركي قريش في سورة الإسراء: وإن كادوا ليستفزونك في الأرض ليخرجوك منها. لكن قدرة الله عز وجل فوق كل شيء، والله غالب على أمره. قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. لما تمادت الأمم في الكفر وتوعدوا الرسل أوحى وقولهم لنخرجنكم من أرضنا، وهذا تهديد ووعيد من الله للمشركين على كفرهم وتهديدهم الرسل وجراءتهم على نبيه، وهو تثبيت وأمر له بالصبر على ما يلقى من المكروه كما صبر من كان قبله من الرسل، وهو بيان لأن العاقبة والنصر في النهاية للمتقين، وأن الهزيمة للكافرين، وستدور عليهم الدائرة، وسيعذبون في الآخرة بنار جهنم ويرون ألوانا من العذاب لا قبل لهم بها، وسيحل المؤمنون محلهم في ديارهم. وتلك سنة الله في خلقه مع كل الأمم والرسل. قال تعالى في سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى في سورة المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وآيات كثيرة أخرى في هذا المعنى. للحساب ومقامه بين يدي يوم القيامة، وخاف وعيدي بالعذاب والعقاب، فخشي لقائي واتقاني بطاعتي وتجنب سخطي وغضبي. أنصره على من أراد به سوءا ومكروها من أعدائي، وأورثه أرضه ودياره. ثم بين أن كلا من الفريقين الأمم والرسل طلبوا المعونة والتأييد من ربهم، وإلى ذلك أشار بقوله واستفتحوا. الضمير قد يعود للرسل أو الأنبياء عليهم السلام، أي
طلب الرسل من الله

الفتح، وهو النصر على أممهم أو أقوامهم، أي على أعدائهم. قال تعالى في سورة الأنفال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. والمراد أنهم سألوا من الله الفتح والنصر على أعدائهم. وقد يكون الضمير يعود على الكفار، أي وتوهم الكفار أنهم على حق فطلبوا من آلهتهم نصرهم على الرسل، ولكن كانت النتيجة أن النصر للمتقين والخيبة والخسارة والهلاك للمشركين. قال تعالى: وخاب كل جبار عنيد، أي مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.

0: رأيه جهنم، أي لم يكن حظ الجبار المعاند الهلاك في الدنيا فحسب، بل إنه من بعد ذلك ينتظره عذاب آخر، هو عذاب جهنم التي ستكون له بالمرصاد تنتظره ليسكنها مخلدا فيها أبدا. ثم بين شرابه فيها فقال: ويسقى من ماء صديد. ليس له في النار شراب إلا ما يسيل من جلود أهل النار ولحومها، من ماء مختلط بالقيح والدم. ثم ذكر ألمه من ذلك الشراب فقال: يتجرعه ولا يكاد يسيغه، أي يبلعه جرعة بعد جرعة، فهو لا يستطيبه لمرارته وحرارته وسوء طعمه ولونه وريحه، مما يدل على التألم حين ابتلاعه وعلى صعوبة ذلك، كما قال تعالى في سورة محمد: وسقوا ماء حميما فقطع.
1: النبأ العظيم.
0: ثم ذكر ما يحيط به من الأهوال فقال: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي وتأتيه أسباب الموت من الشدائد وألوان العذاب، وتحيط به من كل جهة، عذاب شديد متواصل الآلام، وتحل به سكرات الموت وهي شديدة حتى يتمنى الموت ليستريح، ولكنه لا يموت ويظل على حاله يتعذب. قال تعالى في سورة فاطر: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم أكد شدائدها وعظيم أهوالها فقال: ومن ورائه عذاب غليظ، أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر مؤلم صعب شديد أكثر من الذي قبله وأدهى وأمر، وهو دائم غير منقطع، قاس خال من الرحمة فلا يخفف، كما قال تعالى في سورة صاد: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم. ثم بيّن الله أن ما عمله الكفار في الدنيا من صالح الأعمال لا يجديهم نفعا، فقال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. هذه الآية تمثيل لحال ما عمله المشركون في حياتهم من معروف، مثل إغاثة الملهوف وإطعام الفقراء وعتق الرقاب وصلة الرحم وبر الوالدين، فإنهم لا ينتفعون بذلك. فبالإضافة إلى ما سيلاقيه الكفار من العذاب في نار جهنم، فإن أعمالهم الصالحة في الدنيا تضيع هدرا ولا تنفعهم في الآخرة. ضرب الله المثل لأعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا ويزعمون أنها تنفعهم يوم الجزاء بأنها كمثل الرماد الذي اشتدت به الريح في يوم ذي ريح شديدة عاصفة قوية، فطار وذهب في كل ناحية.

ثم أكد نفي فائدتها لهم إذ ذاك فقال: لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي ذهبت أعمالهم هباء منثورا، فلا يستطيعون أن ينتفعوا بشيء منها يوم القيامة، إذ لم يكونوا يعملونها لله خالصة، بل كانوا يشركون فيها الأصنام والأوثان. ونحو الآية قوله تعالى في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد، أي ذلك هو الخسران الكبير، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا مع الإيمان، فقد أضاعوا أعمالهم بسبب عبادتهم لآلهة أخرى غير الله الذي سيحاسبهم على أعمالهم، فضلوا الطريق ضلالا بعيدا عن طريق الحق والصواب. ثم بين أن ذلك اليوم آت لا ريب فيه، فإن من أنشأ السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة، وهذه الأرض بما فيها هي بخلق سواهم مؤمنين، فقال: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ألم تعلم أيها الرسول أن الله أنشأ السماوات والأرض بالحكمة وعلى الوجه الصحيح الذي يحق أن يخلق عليه؟ ومن قدر على خلقهما على هذا النحو البديع بلا معين ولا ظهير فهو قادر على أن يفنيكم إذا خالفتم أوامره ويأتي بخلق جديد سواكم أفضل وأطوع منكم، وما ذلك بممتنع أو متعذر عليه، بل هو سهل عليه. ونظير الآية كثير في القرآن، منها قوله تعالى في سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وخلاصة ذلك إنهم بعدوا في الضلال وأمعنوا في الكفر بالله، مع وضوح الآيات الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغة، وأنه هو الحقيقي.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب جدر.

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية
0: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في إذاعة صفاقس، نرحب بكم ونهنيكم ونهني مستمعينا أحلى وأغلى مستمعين. لأجلكم احنا أكيد نتطور ونرتقي ونحاول ديما نقدموا الأجمل والأفضل. احنا ونهني ورواحنا وكل الزملاء والمؤسسات الإذاعية الكل اللي تنعم بهذا الإنجاز الكبير. قديش الحقيقة أنا سعيدة جدا وفخورة جدا بانتمائي لها المنارة الإعلامية، لها الصرح الإعلامي المشع على كامل الجهة، وإن شاء الله يزيد ألق ويزيد إشعاع، وإن شاء الله القادم بش يكون أجمل والقادم بش يكون أفضل من خلال هذا الإنجاز، الإذاعة الرقمية المرئية بجودة عالية بصورة جميلة مع إعلامي، ونحن نحمل هواجس كبيرة الحقيقة وتطلعات كبيرة من خلال هالمنارة الإعلامية ومن خلال زيدا برنامجنا برنامج شؤون تربوية اللي نحمله على عاتقنا برشا هكا هواجس وبرشا أهداف نبيلة إن شاء الله من خلالها نرتقيه بالأجيال القادمة، من خلالها نرتقيه بشبابنا بأطفالنا بتلامذتنا ونرتقيه بأسرتنا وبوطننا العزيز والغالي. نحب نحيي الأساتذة والدكاترة اللي يحضروا معنا واللي ديما يخصونا من وقتهم الثمين واللي ديما يكونوا في خدمة مستمعينا باش يفيدوهم بالمعلومة. نحب نرحب به الدكتور جميل صغل، دكتور في علوم التربية. أهلا وسهلا يا دكتور.
1: أهلا وسهلا مدام ريم، أهلا وسهلا سي محمد بالفريق العامل معنا بمستمعينا ومستمعاتنا. هذا نحب إن شاء الله نتمنى الصوت إذاعة صفاقس يصل إلى هو يصل العالم الكل بالإنترنت، وكذلك إلى كامل جهات الجمهورية، وخاصة برنامجنا برنامج شؤون تربوية اللي الحقيقة في إشعاعه ومسؤولية في مسؤولية إشعاعه الكبير يحملنا مسؤولية، وإن شاء الله دائما وأبدا

0: إذن نكون قدها في الإفادة والاستفادة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا ليك دكتور. شكرا زيدا أستاذنا محمد العذار، أستاذ ثانوي ورئيس منظمة التربية والأسرة بجهة إصفاقس. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أختي، مرحبا بالدكتور جميل زغل، مرحبا بالدكتورة ريم بايلي، مرحبا بكل أوفياء إذاعة إصفاقس. نحب نضم صوتي إلى صوتكم ونهني كل أبناء دار هذه الدار، يعني كنقول عدنا والعود أحمد، عدنا إذا هذا الاستوديو، ولكن العودة المرة هذه كانت عندها
1: رونق خاص
2: وجمال خاص وتطور كبير برشا
1: إن شاء الله
2: يا رب. معناه وهذا فعلا هو في خدمة أبناء الدار وكذلك في خدمة أوفياء إذاعة إصفاقس. معناها هاتي الإذاعة اللي أنا مش خاطر متواجد فيها، ولكن أنا ديما حب نشكر إذاعة إصفاقس وكل أبناء إذاعة إصفاقس، لأنها هي يعني بعيدة على الثقافة السيدة توا بصفة عامة، ثقافة متاع البوز والإثارة وغيره وغيره، تحاول ديما باش تكون قريبة من المواطن، من مشاغل المواطن. ديما كيما قلت لك شعار معناه ممتاز، أنا جبني ياسر، إذاعة إصفاقس إذاعة العشرة دايمة، وش خير من العشرة خاصة انك تكون دايما
1: عشرة ديما وعشرة طيبة،
2: يعني الزيتونة يعني اللي هي معناها رمز
1: العطاء
2: بالضبط، والهوية نتاعنا ديما كل يعني فعلا يعني حب نشكر كل من ساهم من قريب وبعيد في هذا
1: الحق بينا باش نفيدوكم اليوم. محليها استديوهاتنا، مبهيها استديونا، الحقيقة نحسوا بالغبطة وبالسعادة وبالفرحة، خاصة انه باش نجموا نكونوا منكم اقرب، باش نعبروا عليكم اكثر من خلال هذا الانجاز، الإذاعة الرقمية المرئية بجودة وصورة عالية الجودة، معناها حاجة تفرحنا برشا وزيد تحملنا المسؤولية اكبر باش ان نفيدوكم. نحملوا كيف ما قاسي محمد نفس التطلعات، التحديات، الرهانات اللي نخدموا عليها واللي نحبوا نرتقي بها اكثر بوطننا العزيز والغالي وبابنائنا الكل. هذا هو برنامج شؤون تربوية اللي تعودتوا عليه في الوقت هذايا، ديما نكونوا حاضرين معكم باش نفيدوكم مع الناس كل دارنا العزيزة والغالي علينا واللي ياسر ياسر نحبوها ونحسوا هكا بالفخر للانتماء ليها. تحياتنا زادة لأسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية. اليوم شؤون تربوية باش يحكي على موضوع مهم، موضوع خاصة بمناسبة العطلة الصيفية، مش يزيد يتفاقم الحقيقة، والظاهرة هذه تزيد تتفاقم وتزيد مخاطرها وتزيد أضرارها وتبعاتها الكبيرة برشا برشا، واللي أحيانا الأولياء ما يدركوش قيمة أو مخاطر هذه اللي تجم تحدق بأبنائهم. اليوم باش نحكيه على الإدمان الإلكتروني، هذا هو موضوعنا لليوم. بعد شوية إن شاء الله نحطوه في الإطار مع الدكتورة ريم القبيلي ومع الفريق الكل. ريم بن جويرة تحييكم، تقولكم أهلا وسهلا بكم. أحلى غنية حبيت نبدأ بها، تبعني نبني والدنيا زينة بصوت فنانة الهادي جويني. إن شاء الله ما بعضنا نبني دنيا مزيانة وبلاد سمحة إن شاء الله يطيب فيها العيش من خلال أبنائنا، من خلال تلامذتنا اللي نشوفوهم إن شاء الله المستقبل ليهم، وبش يكون بين يديهم وإن شاء الله الأفضل إن شاء الله لنا الناس الكل.

0: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة صفاقس واللي تسمعوا في برنامج شؤون تربوية. نحب نرحب بالدكتورة ريم القبيلي، طبيبة نفسية للأطفال والمراهقين بالطب المدرسي بالمجمع مجمع الصحة الأسمية ومرئية. ألف مبروك وإن شاء الله ديما متألقين. يعيشك الله يبارك فيك. مبروك علينا الناس كل، مبروك على جهة صفاقس الكل وعلى مستمعينا وعلى أوفينا، وإن شاء الله العشرة دايمة وإن شاء الله نقدموا لكم كل ما يفيدكم كل ما يروح لكم. كيف ما قلت لكم زيدا كيف كيف تحياتي الدكتور جميل الصغل والأستاذ محمد العذار وكامل الفريق والأحلى مستمعين. حاب نذكرهم أن أرقامنا موضوع على ذمتهم، نجموا يتواصلوا معنا على الأرقام 70 164 280 إلى جانب 74 240 262 و 74 246 417. ونحن اليوم نحكي على ظاهرة اختيرة برشا في صفوف أطفالنا في صفوف مراهقينا اللي هي ظاهرة الإدمان الإلكتروني واللي باش تزيد تتفاقم أكثر باعتبارنا في عطلة. على القليلة كنا في القراية نحاول نخصصوا أو نحددوا وقت خاصة بالنسبة للأولياء اللي يراقبوا صغيراتهم واللي يتابعوهم الحقيقة أكثر من أنه يراقبوهم يحسنوا تأطيرهم ورعايتهم. دونك بما أنه عطلة مش يزيد الإدمان يتفاقم أكثر فأكثر، واللي عنده تبعات كبيرة برشا ومخاطر كبيرة برشا، واللي باش نحكيه اليوم واللي هو الإدمان الإلكتروني. نبدأ معك دكتور جميل.
1: شكرا جزيلا. الحقيقة والموضوع هام جدا، ولكن كما تعودنا نحن في برنامجنا نعرفه نعمل تعريف لغوي واصطلاحي.
0: نعم.
1: معناه الإدمان، أدمن الشيء معناه واظب عليه واستمر فيه، واظب عليه واستمر فيه ولزمه مدة طويلة. إيش معناها؟ وإنسان واظب عليه ولا دخل في عاداته، وبالطبيعة معناه هو المواظبة والاستمرار. ونقول إدمان بمعنى أنه الإنسان ثم بالطبيعة الإدمان ثم إدمان إيجابي وسلبي. ثم الإدمان الإيجابي نقول المطالعة مثلا، أنه الإنسان يدمن الناس الطيبين، يدمن حاجات طيبة. ولكن ثم إدمان سلبي هو يعني اللي هو يقلق الإنسان به. الآن اصطلاحا

0: اصطلاحا هو الانسان المدمن. علاش يدمن؟ لانه هو يطلب راحه ونشوه ويشبع في رغبه في ممارسه امر ما، كما اللي مدمن مثلا مدمن نقولوا احنا يتفرج في الكوره، مدمن الله يعافينا فيكم المخدرات، المشروبات الكحوليه، التدخين الالكتروني. وعلاش يدمن فيه؟ لانه هو في داخله اشبع رغبه، اشبع نشوه، ولكن هو وقت يمارسه. وقتاش الامر هذايا يعني يولي ادمان سلبي؟ وقت يقول انا خدمتي الانترنت، انا خدمتي وسائل التواصل الاجتماعي، انا خدمتي الالكترونيات. فنقول له نعم هذاك مش ادمان، هذاك عمل. ولكن الادمان اللي نحكيه عليه نحن مع بعضنا هو ذلك الادمان السلبي اللي هو فيه استخدام مفرط وغير منضبط للوسائل. نحب نضم صوتي لصوتك. نحن اليوم عندنا العطلة الصيفية جات، قبل العطلة كان ثم دراسة، وكنا نحن في منبرنا هذا نقول للناس ولدك يلزم يرتاح، ولدك يلزم يتفرهد، يلزم يلقى عنده وقت للراحة. اليوم عكسنا الآية، اليوم في العطلة ما ثم كان وقت هنا، اسكو هو راحة ولا فراغ؟ هذا بعد نتعرفوا عليه. لذلك وقت ثم فرق ما بين وقت راحة وفراغ. وقت الفراغ باش يحب يغطيه الطفل أو المراهق، يغطيه بالطبيعة أسهل الوسيلة اليوم، أسهل شيء هي البورتابل التابلت، بمعنى أنه هو وقت يمشي للوسيلة هذيك، وقتها يلقى حاجات يغطي ذلك الفراغ.
1: نعم.
0: ذلك علاش وقت نقول الإدمان الإلكتروني هو حاجة سيئة، لأنه وليت ظاهرة أكثر من كلمة ظاهرة اليوم، مش وليت تسونامي اليوم، كلمة ظاهرة شوية فيها. حتى لو كان أنا ماذا بينا نحب أدعو الناس المستمعين نتاعنا باش يشاركوا معنا اليوم ويعطيونا حالات حية من أطفالهم ومراهقينهم، لأنه مش نسمعوا غرائب.
1: نعم.
0: مش نسمعوا أطفال وشباب
1: قولوا هذية يعيش في الإدمان الإلكتروني ولا لا، فما ظواهر غريبة راوية دكتور، يوصلوا حتى ما عادش لا يأكلوا لا يشربوا، ينسى حتى أنه جاع، ينسى حتى أنه يفطر، ينسى أنه يتعشى، معناها يعيش في عزلة تامة. دكتورة ريم، الإدمان الإلكتروني كيفاش نقدمه، كيفاش نعرفه، وقتاش نقولوا هذية مدمن؟
2: هو الإدمان هي ظاهرة اجتماعية أو نفسية،
3: هو يعتبر الاستخدام القهري للانترنت، سي كومبلسيف قهري، دونك ما غير ما نشعر، دونك انا اهتماماتي الكل وتوجهاتي الكل، تفكيري احاسيسي منصبه في حاجه برك، كل شيء في الحاجه اللي انا مدمن عليها. دونك الادمان هذايا القهري هي تعتبر حاله من التعلق والاعتماد الكلي على الشيء اللي ندمن عليه، اللي هوني الاجهزه الالكترونيه، دونك وتؤدي الى استخدام غير منضبط لهذه الاجهزه. دونك هوني احنا لازمنا نفرقوا ما بين انه يستعمل الانترنت والا استعمال مفرط والا ادمان. كي نقولوا ادمان راهي حاله اكثر من الاستعمال المفرط اللي هو الاستخدام القهري للانترنت.
1: قديش مثلا توقيت قديش في اليوم من ساعة؟
3: شوف هي ما فيهاش توقيت منضبط، اكثر من انه هو
1: ما نبنيش علاقات مع
3: ما نبنيش باش نولي في عزلة تامة،
1: لا نشاط ثقافي لا رياضي،
3: وقتاش باش ندخل وندخل للانترنت ونبحر في عالم الانترنت. يأثر على النوم، على الشهية، على العزلة، على المجتمع، على احاسيسنا، على تصرفاتنا، نولي حتى معناتها في تصرفاتي مع الآخرين أقل حاجة نتنرفز باش نمشي نجري للانترنت، نرفض أني نلعب مع الأشخاص هذوما، مخي وتفكيري كامل متجه لاستخدام الانترنت. فما استخدام مكثف معناتها اش معناها استخدام مكثف؟ راني انا كان قيت الانترنت وما عنديش ما عنديش انشطه اخرى ونقى روحي في عزله نولي نستخدم الانترنت، سينو كان ما قيتش نولي معناتها كان قيت اصدقاء وقيت فرصه للعب مع الاصدقاء ولا عندي نشاط ولا قيت العائله ملمومه نمشي نتلم مع العائله ونخرج معاهم. لكن في نفس الوقت نقى روحي وحدي نستخدم بصفه مكثفه الانترنت، كي تسمى استخدام مكثف
1: وليس وصلناش لحاله الادمان،
3: لازلنا ما وصلناش لحاله الادمان.
1: نعم، هذا هو باش نفرقوا دكتوره ما بين الادمان وما بين الاستعمال المكثف.
3: انه الظاهره هذه الاستخدام مكثف للانترنت هي ظاهره عالميه، معناتها عملوا الاحصائيات العالميه معناتها يقاو انه اكثر من 66 بيقضيوها في الانترنت، هذه احصائيات عالميه. ونسبة الاستخدام في الانترنت عند الشباب ما بين 18 و24 راي توصل إلى 90%. دونك هو الاستخدام مكثف راه موجود في العالم كامل، لكن الأخطر

0: الاستخدام المكثف انه نوصله لدرجة الإدمان اللي هيك الاستخدام القهري للإنترنت، توصل إنه عنا رغبة تعلق شديد واعتماد كلي على استعمال الإنترنت.
1: نعم هذا هو دكتورة، شكرا لك سي محمد. اليوم نشوفوا الإدمان الإلكتروني ونشوفوا الاستعمال بداية هكا من السنوات الأولى، معناها نشوفوا للأسف معناها ساعة ساعة العائلة دون وعي منها للمخاطر الكبيرة، توصل تعطي لصغيرها اللي عمره 3 سنوات وأربع سنوات باش هي ربما تخدم، باش هي تقضي، باش هو زيدا يقضي أموره، نعطيوه تليفون يستخدمه في هذا العمر الصغير برشا واللي باش يكون عنده مظاهر كبيره برشا في المستقبل.
2: انت توا تقول عامين وثلاث سنين، يمكن ثم عندنا شكون عام وست شهور تلقى عنده. باهي بكر دكتور جميل يقول الاخوان اللي استمعوا فينا نجموا يكلمونا.
1: اكيد نجموا يتفاعلوا معنا، ارقامنا على ذمتهم.
2: نعطيك بالضبط تقريبا الوضع العام في العائلات اليوم خاصه في العطله. معناها هذا معناها مدمن كامل. يعني واحنا كنا قبل الادمان، وقدر نقولوا كلمه ادمان ديما يمشي في بالنا المخدرات التدخين غيره، لكن اليوم فعلا هذا خطر كبير وكبير جدا، يعني تقريبا شمل كل الفئات العمريه من الصغير للكبير يعني، وخطر كبير وخطر يعني لانه انعكاساته كبيره وكبيره جدا، واي ولي اليوم واي عائله كلها تعاني، ولكن الناس يقول تقريبا ولينا معناها انا نقولها قبل ديما معناها الشبكه العنكبوتيه هذه العنكبوت الكبير هذا تقريبا استدرج الناس الكل يعني وبحرنا والبحار، ولكن معناها فعلا وتقريبا اصبح الولي هو بيدو، يمكن هو بيدو واحد زاد، هو بيدو زاد اصبح مدمن وكلهم ما لقاوش حلول، فماش حلول اليوم. التنجم الصغير اي حاجه تقطعها في الدار وعادي يكون متاكده انه ما عنده ما يقلقوا، وكما قلت بكري الماكله ما يلوش عليها ما يلوش على حد شيء، نجم يقعد لك نهار كل ما يلوش على حد شيء.
1: اما روحه ينعس
2: ها وجرب قص الانترنت، معناها قص اي حاجه وكانت ما عنده حد شيء ما يقلقوا صغير، المهم الانترنت. وانا في حادثة الا قعدت معناها يعني انا عندي صديق في احد الـ يعني شركات الاتصال يحكي لي على نهار جد يعني قال نعرفوه انسان معناها مربي متقاعد وانسان طيب ياسر الناس كل قال نحبوه، نهار قال ما نعرفش جانا تحدثنا المهم عنده رقم ولا معناها الاشتراك متاع الانترنت باش يقص عليه يزم تقص، فقال يعني في ولا في حالة هستيرية اللي الناس كل ما عرفناهش، رجل قال معناها محترم رجل فهمت في حالة هستيرية كبيرة، وقعدوا يشوفوا شنية بعد كي شافوا يعملوا كل وراه اليوم الانترنت يزم ترجع علاش في التالي على خاطر قالوا أحفادي لو كان يجي وما يلقاوش انترنت ما يقعدوا ليش في الدار ما يقعدوا ليش، فقال راهو في حالة يعني معناها باللي قال لي نوصف معناها في حاله هستيريه كبيره الجد لانه قال له ولاد ولي اليوم باش يجوني واذا كان ما يلقاوش الانترنت ما يقعدوليش في الدار.
1: نعم
2: يعني هذا وغيره من الاشياء، يعني معناها فعلا اليوم راهي كلها راهو العائلات الكل تعاني في الشيء هذايا، البعض
1: بعاد صغيرنا ما احناش فاهمينه، ما احناش فاهمين طريقه تفكيره، ما احناش فاهمين شنو هي احتياجاته، هذيا الكل يسبب مخاطر كبيره برشا. احنا كيف نشخصوا الطفل اللي هو مدمن، شنو هي اهم الاعراض اللي نلاحظوها عليه، شنو هي اهم الحاجات اللي يمكن نلاحظوها اذا قصت الانترنت باش يدخل في حاله هستيريه، كيف ما قلت انت عبرت عن الجد، هذه اللي نلاحظوها عند الاطفال، ربما نلاحظوا زيد ظواهر اخرى كيف ما الانتواء ولا انعزال. دكتور
3: نعم اذا اهم نقولوا اهم الاعراض اللي عند المعناها المدمن، اول شيء هو تولي علاقته بالشيء المدمن عليه هي علاقه يعني مفروض عليه يعني علاقه اقوى منه الدرجة تولي في علاقة تبعية، هذاك علاش أول حاجة لاحظوها على الطفل أو المراهق المدمن أنه نقول أغزر له العيني تشوف دائما وأبدا أنه هو ما كفاش احنا معناها كأنه دايخ
1: سارح
3: ديجا

0: في في العمق في الفيد في الفراغ. إذن العرض الآخر أنه المنزوي منزوي ومهموش في العلاقات حتى لدرجة أنه درجة تفاعله مع الأطراف الأخرى بارد، علاقاته باردة باردة لدرجة كبيرة يسر. حاجة أخرى أنه في طلباته اليومية لا يفصح عليها. أكثر من ذلك التوقيت هو رغبته في أنه يكون وحده، منزوي في أنه يكون ثم في مكان يعني مغلق، وخاصة لهنا ثم شبابنا اليوم اللي هي وطلب من طلباته ويخطر هو يحب الأماكن المغلقة. حاجة أخرى الطفل وإلا المراهق معناها المدمن ما يحبش يناقشك في الموضوع هذا، وأهم شيء بعد نشوفه نحن في كيفية المعالجة كيفية تجاوز الموضوع مع السجين هنا هو أنه يرفض أنه يتناقش معه. أكثر من ذلك يولي مقاوم، يولي عنيف جدا لدرجة أنه يولي الطفل هذاك نخافه لنخسره.
1: نعم.
0: ويمشي برشا ذيك المقايضة وكالشونتاج،
1: ويولي يدخل في نوبة غضب ونوبة نعم. وتوتر وغيره هذية عند الطفل المدمن. احنا مازلنا معكم متواصلين في برنامج شؤون تربوية، نرجع لكم بعد شوية بعد ما نمدوكم بآخر الأخبار والمستجدات مع زميلة رشيدة الغريبي. ابقوا معنا في الاستماع لبرنامج شؤون تربوية والموضوعنا الإدمان الإلكتروني.
2: شؤون تربوية،
3: شؤون تربوية،
2: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. تم اليوم افتتاح دار الخدمات الرقمية بمعتمدية عقارب لتقريب الخدمات من المواطنين على غرار الصناديق الاقتصادية بل الاجتماعية واستاج والسناد والبريد. وفي إطار التعريف بمشروع التنمية المندمجة بمعتمدية منزل شاكرة انعقدت اليوم ببلدية المكان تظاهرة تحسيسية لفائدة الأهالي والشباب الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة للتعريف بالامتيازات وآليات المرافقة الفنية وفرص التمويل. في العالم اندلعت عشية اليوم مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الأعلام لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابيا. أعلن حزب الله
0: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديمة. شؤون تربوية. فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية،
0: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.
2: ثمانية دقائق بعد الثالثة مساء من جديد، نحييكم. سمعنا كارول سماحة في مشغول بالي عليك، وإحنا بالنا مشغول أكيد على صغيراتنا، على أطفالنا، على مراهقينا اللي وصلوا لحالة الإدمان الإلكتروني واللي فيها تبعات ومخاطر كبيرة برشا. نحب نرجع لك الدكتورة ريم القبيلي على الأعراض، حكينا على عديد الأعراض، الانطوال، الانعزال، التوتر، الغضب، غيره.
3: دونك احنا باش نقولوا معناتها راهو هو مادامو ادمان، دونك هو فقدان السيطره في الوقت. ما عادش عندنا نسيطروا في الوقت، لا في الاكل، لا في الشرب، لا في النشاط، معناتها في استخدامنا للانترنت. واذا ما سيطرناش على الوقت في استخدامنا للانترنت، دونك باش يكون عندها تاثير سلبي، اعراض قلق واعراض اكتئاب عند الطفل وعند المراهق. اعراض قلق واكتئاب، دونك باش يولي ديما قلق، ديما على اعصابه، في ساعه يتنرفز، سريع الاثاره، سريع الغضب. وإذا ابتعد على الانترنت، ولا فرضنا عليه انه نبتعد، يعمل دي رياكسيون ان ادابتي كيما نقولوا، يدخل في حاله، يقولك دخل في حاله هيجان انا ما عرفتوش. معناتها ميم معناتها مره ادوليسونت تقولك وصلت مدت السكينه على امها ولا على ابوها، وقت فكلها البورتابل، وقت فكلها الانترنت، قالوا هي مش طبيعتها، ما كانتش هكايه. معناتها توصل تعنف، يا اما تعنف نفسها والا توصل ان تعنف غيرها. دونك هوني العلامات راهي عديدة وخطيرة، وراهي تبدأ بشوية بشوية. وقد ما نفيقوا بالعلامات هذوما، وقد ما نعملوا ناخذوا اون شارج لادوليسون، خاطر اول العلامات اللي يبداو يقولوا لنا يا دكتوره راهو، قبل ما يقول لك راهو مدمن على الانترنت، العلامات اللي يجي عادي عليهم، ولا ما عادش مركز في قرايته، ما عادش ينجم يحفظ، بس يقوم الصباح، في الليل نوم فرعس، كي يجي في الليل يقوم برشا مرات، ما عادش يحب يخرج يلعب مع اصحابه، حتى على علاقاتنا الشخصيه، وتاثر على المستوى الاقتصادي، على خاطر راي الاشكاليه هذه مش كان عند الطفل والمراهق، للاسف نقاوها زاده حتى عند لي زادولت وعند لي بارون، اللي هي تاثر اكثر. قلنا يدخل في عزله، اسكو العزله هي دخل في عزله على خاطر الادمان في الانترنت، والا هي العزله زاده راهي من اسباب الانترنت، من اسباب الاستعمال المكثف للانترنت. راي في نفس الوقت نجم تكون سبب، كيما نجم تكون راهي نتيجة للاستعمال.
2: هذا هو، هذا يؤدي الى ذلك. هذا هو، وصلت بنا مباشرة للسؤال دكتورة، الاسباب اللي تدفع نحو الادمان، لماذا يدمن؟ لماذا يدمن الطفل؟ ومتى يدمن الطفل؟ معناتها باش نبحث اليوم عن الأسباب. سي محمد،
4: هو ريت معناتها الأولياء، ومن خلال مثلا استعراض لبعض الحاجات اللي شافوهم غير عادية للصغير، ثم حاجات بطبيعتها معناها باعتبار العمر، ثم متاع سن المراهقة، ثم تغيرات معناها تحدث وهي عادية معناها، لكن احنا نتحدث على حاجات اللي هي عميقة تصير للصغير. وذاك علاش الأولياء ضروري انه يكون يراقب صغيره ويشوف، وضروري انه كل حاجه يعطيها الاهميه والعنايه باش نعرفوا. قاعدين في البيت نتاعهم، وقاعد رانا الحق هديه ربي، وقعد فهمتي في بيته مع التليفون، من هكا تبدا هي. يعني احنا هذه كيفاش نبداو مع صغيرنا، باعتبار انه شنو عادي، مثلا كيما قلت لك انا هاني مرتاح، ما يقلقنيش، هون قاعد الحق لا يخرج الشارع. احنا كلهم ساعات خليه الله منه يخرج الشارع، اصبح الخطر نتاع الشارع اقل حده من الخطر انه يقعد وحده. دونك وقت اللي نحس
2: عليه، وخاصه كي يبدا في غرفه مغلقه
4: بالضبط،
2: وعنده هذا الجهاز هذا الهاتف، ويبحر ما تعرفش عليه وين يبحر، ما تعرفش عليه شكون اللي نجم يستقطبه، شنو هي المخاطر اللي تجم تحدق
4: به. بالطبيعه انت باش تخليه، تعرف شنو انت باش تخليه فريسه، فريسة إلى من؟ أول حاجة خطر المصممين متاع حتى التطبيقات والموجودة والمحتويات اللي

0: موجودة، هي مصمم ما معناه بطريقة ذكية وبطريقة جذابة، إذا تخليه تستقطبه. ثم بطريقة كما قلنا عنكبوتية، يعني أنت ساعات حتى احنا تو لما ندخل ساعات للإنترنت نقول أنا باش نعمل نظرة دريج باش نشوف نعمل نظرة شو ثماش ما ثماش، تلقى روحك باب يخضك على شباك وشباك يدخلك الباب آخر وهكذا دواليك. شوف أنت ديما وقت تقول حتى ربيع ساعة تلقى روحك على واقع آخر اللي هو مش واقعي، معناه مش اللي نعيشه افتراضي، ويعجبه ويلقى في روحه ويلقى مع ناس اخرين. وذاك علاش احنا اغلبيه وخاصه الشباب والسيارات والاطفال اصبح عاجزين على بناء علاقات واقعيه اجتماعيه. اليوم احنا قبل وقت اللي كنا مثلا في صغار، وقت الصغير يجي نمشيو ضياف ولا يجيونا ضياف صغار تلقانا نتفاعلوا مع بعضنا حتى ما نعرفوش بعضنا، نقعدوا واحد وبعد نعملوا لعبه معينه نلعبوها مع بعضنا سواء كنا اثنين ولا كنا عشرين اللي تلمدنا. اليوم الصغير ما يعني له حتى شيء، معناها حتى كي تمشي انت تهز صغارك وتمشي ضيف، حتى السيارات اللي موجودين صغارك ما يعنيون حتى شيء، ولا كي يجي بالضبط يعني حتى في الاخر ساعات ينادي يقول له اجي سلم على عمك، يسلم على عمه ويرجع للبيت نتاعو، يرجع للعالم نتاعو، ما يعني وش حد شيك الصغيرات. اذا هنا الصغير كما قلت لك تخلف في علاقات اخرى افتراضيه غير قادر على،
1: واللي يرفض اصلا التزاور، يرفض يمشي لجد،
0: ما عنده حد
1: يرفض يمشي لعمه، يرفض يمشي لدار خاله،
0: يعني شنو هو يتبع وين الكونيكسيون،
1: هو فقط يحب العالم هذيا،
0: هو وين الكونيكسيون وين هو.
1: نعم.
0: ما عادش معناها هذا هما تورا، وهذا كما قلت لك للاسف هو وقعنا، وللاسف احنا اليوم كاولياء ساهمنا في هذا من خلال كما قلت لك تبدا من هكا الصغير باش يسكت باش ما يقلقنيش باش نجم المراه كما راهي كانت زاد حتى من خلال التلفزه كانت معناها ساعاتك صغيرات ونخليهم وكذا ونخليه قدام التلفزه هون وفهمتني لا يقعد ثم. اذا هنا الصغير بهك شويه هذاك دونك نوليو كيما قلت لك نحكيو هذاك علاش نحكيو على ادمان، لانه عدم القدره الادمان هو انك ما عادش تقدر انك تعيش من غيرك الحاجه هذيك، يعني سيء بالنسبه لك
1: قهري بالنسبه لي
0: بالضبط. وهذا كيما قلت لك احنا كاولياء اليوم نساهموا، وهذاك علاش قلنا ثم جانب وقائي في الشيء وثم جانب العلاجي. الوقائي هو من الناس اللي ما زالوا صغيرات معناها، وهكذا علاش نرجعوا تو باش الصغير يلعب.
1: الوقايه خير من بالضبط. العلاج، نحكيوا على الجانب
0: الوقايه. شوف الوقايه تو الناس اللي صغير اللي عنده ما زالوا صغيراتهم صغار وما زالوا فهم، دونك هذا ضروري جدا نفهموه. راك اتعب مع صغيرك حاجتين، يا يعني انك تجيبهم باش تتحمل زاد مسؤوليتهم، هات نقولوها صراحه، وإلا أنه مش لازم عليك إذا كانك تعرف روحك انكابابل غير قادر. هنقول لك بكل
1: تعرف روحك عندك برشا مشاغل وما عندكش إمكانية باش أنك تحمل المسؤولية وتلتزم بالصغير ذي اللي هو أمانة، معناها في الأخير هو نعمة عطاها لك ربي، راهو بالحق
0: بالضبط. ما تجيبوش في معناها معناها معقولة
1: وتلقيه العديد المخاطر.
0: اسمع تقول لي أنت ضغط الحياة الدنيا الخدمة، شوف هانتي باش تعرف على شنو قادم،
1: أنا
0: ونتحملوا مسؤوليتنا في هذا.
1: والأدهى والجوانب المادية هي اللي هي الأساس،
0: شوف
1: العوامل النفسية والاهتمام والرعاية هذيك أهم. أنت ألقيته معناها خليته برشا مخاطر وبرشا مضار.
0: يحب شهادات حية، أنا نعطيك بالضبط.
1: فما تليفون راهو فما تليفون.
0: أما أول شو أقول لك الصغير واحدة، لا واحد يقول لك الناس يقول هكاك ما نحبش نحرمه، واحد معناه كل واحد يش يجيب لك شنية اللغة اللي نحكيه بها كأنه هو يقنع في روحه وراه، هو بيدو يعرف
1: يوجد في مبررات،
0: اي يقنع في روح. اسمعني
1: في مبررات.
0: كيفاش الناس الاخرين وكيفاش انا يقعد دون ندادو، راو احنا ساعات وصلنا لصغيراتنا الى ما لا يحمد عقباه، شو اللي تخدم عليه راك يتنجم توصل النهار ما تلقاهش صغيرك وما نلقاهمش صغارنا، لانه اصبحوا في عالم اخر ما عنده حتى علاقه بين احنا. شكون الصغير اللي قاعد تخدم عليه؟ تخدم عليه تنجم تضيع وراه، كيما انسان مشى ما نعرفش وين مشى معناها للخليج ولا غيره، غير نخدم على صغاري. يمكن انت وقت اللي تجي بعد باللي انت تعرف ولا الفلوس ولا كذا صغارك ما تلقاهمش، تلقاهم مشاو. اذا ما قلت لك اذا هنا بالله راهو شوف راهو ساعات يلزم معناها نقربوا لصغيرنا وما نظلموش صغيراتنا، راهو الا قاعد صاير انه صغيرات قاعده ضحايا. انت قاعد تعطي لصغيرك معناها تعرف شنو هي اعتبار قاعد تسلم فيه للناس اخرين وجهات اخرى، الله اعلم شنو هي. وثاني حاجه كون متاكده ما هم الجهات اللي رايدين الخير لابنائنا وصغيراتنا.
1: نعم.
0: اذا وثم تحس ولدك يولي غريب
1: تقريبا منعدمه، يعني غرباء محطوطين في نفس الدار، كل واحد عنده عالمه، كل واحد تليفونه بي سي، وكل واحد عالمه الافتراضي ومنعدم زل عن البقية. هذا هو اللي اليوم أصبح مخطر برشا، والحقيقة نواقيس الخطر كلها تدق خاصة بالنسبة لأطفال.

0: ولصغيراتنا اليوم ان شاء الله باش يكونوا مستقبل بلادنا. قولوا لي فما تليفونات في الانتظار نحبوا نستقبلوها. اهلا وسهلا مساء النور.
1: اهلا وعسلامة.
0: عسلامة مرحبا. شكون معنا؟
1: عايشك محمد معك.
0: مرحبا يا سي محمد تفضل. عندك صغيرات يا سي محمد؟
1: عندي وليد واحد فهمتي عمره 15 سنة فهمتي يقرا في الثامنة وحدته باهية مش خايبة. المواصفات اللي حكيت عليها
0: ربي يفرفقه
1: بالضبط. انا ما فرضتش تعمل
0: لاحظت عليه معناها الاعراض ذي متاع الادمان؟
1: لا لا مدمن فهمتي وعنده شويه قول عصبيه ماهيش اما فهمتي يرفض بس يخرج حتى بس نبعث نجيب خبز كان بالسيف اصلا وصل للدوش يرفض الدوش
0: يرفض حتى الدوش. من اختيش العمر قديش هو تو 15 سنه من عمر قديش اللي حفظ عليه انه اصبح مدمن على الانترنت؟
1: نجم نقول لك عامين ثلاثه
0: من اللي عمر
1: سلمت عليه لما نقول برا سلم على عمك ولا على اخر انت حتى صغار اللي جو ما يحكيش معهم ما يحكي مع احد حتى تناقشوا ما يناقشكش انت
0: ما ينقشكش ما يتفاعلش معناها ما عندوش وقت اصلا باش يناقشك ولا باش يتفاعل معك هو فقط عنده عالم اخر.
1: يا احنا قاعدين في الصاله نقولوا برجيبك الحاجه من البيت الاخرى ساعات يقول لا لما نخش عليه انا يولي يمشي يجيب فهمتي ولا 24 ساعه دارك سم ما تكلموش ما كلموش.
2: بالله سي محمد حاب نسالك
0: شنو يتفاعل معك سي جميل
2: علاقته بوالدته وباخواته؟
1: علاقته بها مع والدته
2: يسمعك لهم ويتجاوزها كيفاش طريقته في التعامل؟
1: ايه يتجاوز امه ساعات فهمتي
2: مش واضح لنا كيفاش مثلا
1: ما ياخذش رايها فهمتي ساعات يبدا يقول احنا يضرب فيها مو ضربه كبيره ما هيك
2: يعنف
1: هاي.
2: واخواته هو؟
1: لا ما عندوش اخوات هو الوحيد
0: هو الوحيد ما فكرتش انك هكا كيف كيفاش كان يتفاعل مثلا وردة فعله كيف انت تحب تقص عليه الانترنت ولا تاخذ من عنده تليفون
1: كيفاش انا شوف انا بصير فهمتي هم ما دورش بيه فهمتي وحلت انا وحلا ما نيش فاهم
3: هو راه قبل ما نعرف نعالجوه احنا انا ماذا بيا نرجع قبل للاسباب على خاطر من أسباب الإدمان راهو احنا نقولوا إدمان لأي حاجة راهو فما ثلاثة عناصر كبار. الأول حاجة المرتبطة بالشخص وفما اللي مرتبطة بالانفيرونمون بالمحيط
0: بالمحيط
3: وفما الأسباب اللي موجود هي السبستانس معناتها إذا هو فما أديكسيون كما نقولوا إدمان على المخدرات أو احنا الانترنت اللي هي للأسف ولات موجودة ديما 24 ساعة على 24 ساعة موجودة في المنزل. قبل كنا كي نحبوا نبعدوا على الانترنت نقولوا ليه ما نحطوا كان الاورديناتور كنا بالاورديناتور يقولوا نحطوا في مكان عام في بيت الصلاة ما ينعزلش على الآخرين ما يقعدش وحده في بيته. تو احنا نحبوا نشوفوا الأسباب المرتبطة بالشخص واللي مرتبطة بالمحيط متاعه. الأسباب المرتبطة بالشخص راهو ينجم يكون الشخص مصاب معناتها بالرهاب الاجتماعي هما اللي عندهم معناتها يحبوا أكثر العزلة ويمشيوا أكثر للإدمان. مش معناها رهاب اجتماعي راهو تقاه من الأول ما يحبش يخالط يخاف من ردة فعل الآخرين يحشم أنه يتكلم قدامه ما عندوش ثقة في روحه ما عندوش ثقة في قدراته كيف الرغبات متاعهم ما ينجموش يستناو اي لحظه كيف المراهقين معناتها علاش هما اكثر عرضه للادمان من الكهول على خاطر المراهقين فما عدم نضج الكورتكس فرونتال هذه القشره الفرونتال مازالت ما نضجتش النضوج نتاعها ينجم يوصل لاكثريه نقولوا ابارتير من 25 سنه لكن يختلف هذه حسب البيئة حسب أنه الشخص هذي خذا مسؤوليات من اللي هو صغير عمل على روحه على حسب الاستقلالية متاعه. دونك هذوما الكل مرتبطين بالشخص كيف معناتها فما أشخاص اللي يمشوا الإدمان ينجم يكون ولا عندهم اضطرابات أخرى كما نقولوا اضطرابات شخصية زي ده فما اضطراب الذهان ساعات يظهر معناتها في فترة المراهقة ينجم يؤدي أكثر إلى الإدمان على خاطر يحب يبعد عن المجتمع ويلوش حاجة إنه بشي بعد الأفكار اللي مسيطر عليه دونك يولي يدمن أكثر. بالنسبة معناتها دونك احنا كنقولوا كيف

0: ايش باش نعالجوا الادمان لازمني نلوج على الاسباب هذوما. اسكو فماشي اسباب واضطرابات اخرى مصاحبه للادمان اللي لازمنا نعالجوهم؟ الاسباب اللي مرتبطه بالمجتمع، الاسباب مرتبطه بالمجتمع كما قال سي محمد، معناتها انه نستعملوا الاستعمال المفرط للانترنت في عمر هو احنا ما بنعطيوهم الانترنت في العام ونص وفي العامين. انا مالوغوزمون مره معناتها شكون في التعليم قالت لي ولدي مدمن انترنت، معناتها في لقاء قلت لها قداش عمره ولدك اول سؤال، دونك قالت لي سنتين عامين ونص. دونك عامين ونص شنو سبب بونية انه وصل مدمن؟
1: كيفاش نوصلوا نعطيو تليفون صغير عمره عامين ونص؟
0: كما قال سي محمد برمي الاسباب مثلا يبدا خويته كبار ولا يقعد بحذا خاله والا عمو اللي يستعملوا البورتابل باش ما يقعدش يبكي، الام تخدم دونك نعطيوها الانترنت، من بعد الام والبو يجوا من الخدمه تعبين هيك يحب يتفرج على التلفزه ولا عنده ما يعمل، هي تحب الطيب دونك باش ما يقعدش يبكي وباش يقعد رايض نعطيوها الانترنت. وبشويه بشويه الاستعمال المكثف باش يأدي للادمان. كيف غياب الانشطه، المشاكل العائلية زادت تؤدي للإدمان، العنف داخل الأسرة، دونك هما يتعاركوا، غياب الحوار الأسري، علاش أنا قلت لك اسكو العزلة هي اللي أدت للإدمان ولا الإدمان هو اللي عمل العزلة، هو في نفس الوقت هي دائرة مفرغة. معناتها غياب هو يقول لك أنا من الأول ما عندي ما نعمل معهم في بيت صالة، نخرج نمشي نقعد في بيت صالة بحذاهم نقول له اقعد مع العائلة، نقام اللي هذا شد بورتابل زاد القدوة اللي هذا شد بورتابل ولا أورجيناتور، وإلا يتعاركوا ولا بابا يضرب ماما وماما تعيط، دونك انا نولي نهرب ونشد بيتي وندخل نلوج على العالم الافتراضي يحس به.
1: نعم
0: دونك هوني كان باش نمشيو معناتها لانفيرونمون هذيا اللي موجود ونشوفوا الانديفيدو. احنا كي نحبوا العلاج دونك لازمنا نعالجوا السبب
1: الاسباب. نعم باهي دكتورة، تو نرجع لك باش نعالجوا السبب. دكتور جميل، من بين الأسباب اللي تؤدي إلى الإدمان، دكتورة ذكرت جملة من الأسباب.
2: حقيقة أنا ديما سؤال لماذا علاش؟ تو الدكتورة معناها سي محمد تحدثوا على أسباب اللي هي يكون الجو ملائم جدا للإدمان، ولكن احنا قدام ظاهرة احنا مابقاش نشوفوا ظاهرة نقولوا تسونامي اليوم. العائلة صحيح ثم أسباب متاع عزلة، أسباب متاع شخصية، أسباب نقولوا احنا معناها تحفز وهي معناها فافورابل للإدمان، ولكن نلقاو البو مدمن، البو عنده بورتابل ويتبع في سلسلات ومسلسلات وغيره، والأم كيف كيف، الطفل كيف كيف، على مختلف يعني العائلة الكل مدمنة، فهل أنه جميع الشخصيات هذه فيها الإشكاليات هذه؟ لذلك ثم أسباب أخرى خلاف اللي ذكرتهم دكتورة يا صاحب بارك الله فيها. أنا أول شيء ربما خليتهم في ثلاثة عناصر. العنصر الأولاني هو ملء الفراغ. هنا نلاحظوا ضرورة أنه نميز ما بين وقت العمل، وقت الراحة، وقت الفراغ، وهذا قلناه قبل وقت القراية. رو وقت العمل هي وقت الإنسان يجب أن يشتغل، وعندنا وقت الراحة اللي من بين الإنسان يجب أن يعمل ريلاكساسيون، يجب أن يتفرهد، يضحك، يحكي مع العائلة وغيره، وثم وقت يتسمى لوفيد. هيك اليوم الأم تشتغل، البو يشتغل كما قلنا بكري، أنه يقدر حتى البو والأم يخرج على العائلة باش يجيب الفلوس باش يعمل ظروف أحسن، ولكن شنو يخلف وراه؟ يخلف وراه ثم فراغ اسمه فراغ عاطفي، يعني نعيش صحيح في مجموعة مش في جماعة، نعيش في مجموعة أفراد كل واحد عنده مسؤوليته، لكن ما نعيشوش بفكرة الجماعة، بفكرة العائلة، بفكرة ثم علاقات، ثم حرارة في العلاقات. هذه إذا ما توجدش حرارة، عكس الحرارة هي البرودة، البرود العاطفي معناها ثم فراغ. كذلك هنا ثم الفراغ من العلاقات، يا أما كما قالت الدكتورة بكري أنه هو ما عندوش قدرة باش يعملش علاقات، أو لأنه هو مدمن فهو مستكفي بالعلاقات. لذلك أسهل تتعرف على زوز من الناس في النهار في الحالات اليومية وتتقاطع انت وياهم وتحكي انت وياهم، والا عبر الجهاز تتعرف على 150 واحد تجم في النهار، تقبل الانفيتاسيون وتحكي مع 6 و7 منهم. فلذلك هو العنصر الاولاني هو الفراغ بكل ما تعنيه الكلمه هذه. الكلمه الثانيه هو الهروب من الواقع. الواقع هذا بقطع النظر على انه هو الواقع اللي هو يصور بطريقه موضوعيه ولا لا. نحب نرجع للمكالمه نتاع سي محمد، الحقيقة أنا نشوفها مكالمة دالة جدا، تقريبا مكالمة التي صح وبارك الله فيه، لكن لخص كل شيء في كلمة اللي قالهم، كل شيء لخصه به. اش معناها وقت نقول لو كان ربة بيت و فعنده إحساس بالإحباط، معناه ثم حاجة ناقصة في داخلها.

0: فلذلك تمشي تملها باش في أن هي تبعد إلى أنه تلقى ثم فضاء افتراضي. البو كيف كيف، الصغيرات كيف كيف. فلاحظوا لنا الهروب من هذا الواقع اللي هو راه مش معناه ديما هو واقع سلبي، راه أما هو يصور عنده اللي واقع سلبي. شكون اللي يكمل العنصرين هذوما؟ عنصر الثالث وهو أنه سهولة أن ندخل الفضاء واسع ورحب من خلال جهاز صغير. نركزوا في الكلمة هذه، أنه العالم تاع الانترنت قلنا كنا اتفقنا تقريبا أنه في البلاتو تدخل على الدرجين تقعد ساعة،
1: نعم،
0: تدخل على ثلاثة دقائق تقعد أربع ساعات. ليش؟
1: ما بالك طفل، ما بالك طفل.
0: لا شوف لنا الأمر ذئن، شوف قديش حساس، لأنه كأنك أنت في ثم حاجة معناها تجذب
1: تستقطبك.
0: لا مش تستقطب كلمة بسيطة، هو من لوجع كلمة كلمة ذيك التربيون تجذبه. علاش؟ تخيل الطفل محتاج إلى علاقات، محتاج إلى ترهيد، إلى ألعاب، إلى يربط صديقات، إلى أنه ثم حاجات محرمة في الدار، ثم تصور محرمة ما نجمش يشوفهم وماذا به يشوفهم، ثم حاجات ما يعملهمش. لذلك فيجدوا أنه هالجهاز الصغير هذايا، هالآلة الصغيرة هذه ببعض الحركات بأنامله يدخل لي فضاء رحب. فلاحظوا لهنا ذيك علاش متى هذه وقت لي علاش ذيك بينا، لكن في نفس الوقت قاعد يخلي تو ولده قدامه، تو في اللحظة هذه في الديار ولده قدامه قاعد بالتليفون باهي. علاش؟ أولا فاقد الشيء لا يعطيه. البو والأم هما في ذاتهم يحكيوا ويقولوا ما نحبوش انترنت، ونبداو بروحنا نحن في البلاتو، كل واحد منا يحاسب نفسه قداش عنده ما البورتابل توي يخليه قداش من قداش عنده عملت معنا ليميتور نتاع وقت. ترى شوفوا شكون منا انضبط انه طول النهار عمل لك ساعه 20 دقيقه ولا ساعه 40 دقيقه. تو تلاحظ انه صحيح في النظر ساعه 20 دقيقه، لكن في التطبيق 4 ساعات و 4 ساعات ونص. نجيو لي بارون، الوالدين، الوالدين هنا ثم غياب، مثالش العادة ما حنش سلبيين، لكن في هذه خلينا نتحملوا مسؤولية. غياب الإشراف نتاع الأولياء وغياب الحزم. سي محمد بكري وقت قال نسكت الصغير خذ البورتابل بعد من قدامي. نجيو للصغير نقولوا له طفل وقت يعمل لك ريزيستانس مقاومة، نقولوا له أي ريد به بيت ونعطيك بورتابل. سي محمد وقت كان ولده عنده بورتابل بسيط ما عندوش مشكلة، هو قال حصلت وخذيت له بورتابل سمح. فنحن نجي وناخذ البورتابل هذاك للوليد ولا البنية في وقت قصير، فنلاحظوا أنه غياب ذلك الحزم وذلك القرار اللي هو موجود والأصل أنه في المنزل للأسف الشديد قاعد يتناقص هذاك القرار لأنه القدوة تناقصت. ثانيا شفت الكلام اللي نقوله على الانترنت ولا معناه الإدمان، ما ثمش جزء ما يتناقشوش تو، حتى احنا نتكلموا تو وناس اللي في التاكسيات مخاطروا أعمق. ادخلوا للصغار، ادخلوا هيك المراهقين، سامحوني مش نحكي حتى ربما حاجات اخرين حتى الناس كبار. شوفوا هنا لي بورتابل ثم حاجات راي مشينه قاعده موجوده في بورتابلواتنا. علاش؟ راي العائلات تدمرت من داخل، العلاقات الموجوده تدمرت لانه ثم ادمان. كل واحد شادت بورتابل، اليوم الزوج وزوجته في الدار كل واحد في جهه في الدار، كل واحد عنده بورتابل وحل بورتابل ويدخل في هذيك المساحات اللي نحن نرفضها. كذلك إذا قلنا أولا مع دعوة لنا كما تكلمنا بكري على ضرورة الحوار، يجب أن نعي نكون عندنا وعي من داخل أنه هذا مارد، هذا خطر كبير جدا قاعد داخل ديارنا وداخل عائلاتنا وداخل مستقبل بلادنا. مثل العنصرين بسرعة، غياب المراقبة الذاتية. الحقيقة نحن نراقبه في بعضنا صحيح، لكن علاش في الدار ما تكونش عندي ميكانيزم، عندي طريقة في التربية في مع صغيراتنا، في بعضنا حديثنا مع بعضنا البو والأم والأطفال مع الحوار الموجود نعملك المراقبة الذاتية. نجي لولدي نقول له أين اتفقوا العائلة الكاملة مثلا عندنا 40 دقيقة تو البورتابلوات الكل توقف كل في السهرية، أي خلينا نقعدوا مع بعضنا ونحكي. نبدأ بالبو الأم، أي البورتابل الكل يتسكروا نقعدوا على الأقل 40 دقيقة، وفي الليلة في الليل كل واحد منا عندنا من 20-25 دقيقة ونبدأ نربيه المراقبة الذاتية. اخر عنصر هو هام جدا تحقيق الذات. راهو اسمعني، اذا الانترنت علاش مشينا للانترنت يعني وقت اذا عرف السبب بطل العجب. علاش صغار الجد اللي كنت تحكي عليه بكري، نعم نرجع قبل وقت كيفاش كانت سهرياتنا، سهرياتنا مع جدادنا ومع بيتنا ومع العائله كانت سهريات فيها حكايات، فيها جو، فيها ضحك، فيها فدلكه، فيها تبادل اراء،
1: فيها محبه، فيها
0: نسمعوا الحكايات، فيها
1: تواصل، فيها حوار، فيها
0: الطفل هنا في الانسان يبحث يمشي إلى تحقيق ذاته. إذن الإجابة بسيطة، إذا عرفنا هذا، إذا حققنا ذوات أطفالنا، ذواتنا أنفسنا قبل كل شيء وذوات أطفالنا، وقتها تقريبا مشينا في الخطوة الأولى نحو الوقاية من الإدمان والعلاج منها.
1: نعم، كيفاش نحقق ذوات أطفال؟

0: لنا وما خليهمش يمشيوا يلتجؤوا للانترنت وللادمان الالكتروني وللمخاطر الكبيره. قبل ما تجاوبوني على هالسؤال دكتوره، نحب الحقيقه نجاوبوا اللي تواصل معنا كيفاش ينجم يخرج ولده، ونجاوبوا برشا ناس هي طرق العلاج كيفاش نجم نعالجوا طفل مدمن على الانترنت مهما كان عمره. معناه الحقيقة أنا نستغرب كي تقول لي أم صغيرة عمره عامين ونص، معناته شنو يفهم هو من الدنيا ومن الإدمان ومن العوالم هذية حتى نوصله ونقوله راهو صغيرنا مدمن عامين ونص، معناها مدمن في الانترنت وفي العالم هذية، ما حاجة مخترة برشا، ويزمنا بالحق نوعه. وإحنا كأولياء ساعة إحنا نتحملوا مسؤولياتنا، إحنا نقفوا مع رواحنا ونحاسبوا ذواتنا قبل كل شيء، خاطر نحن القدوة ونحن اللي حقين كيفاش نعالجوهم.
1: وأنا قبل ما نحكي على العلاج يعني نحب نأكد على نقطة، خاطر فما خلط معناتها كبير عنا إحنا الكل، إنه الكل يقولوا راو حتى أنا ولدي يستعمل الانترنت، لكن كما أكدت من لورا ولازمنا نفرقوا ما بين استعمال مكثف للانترنت وما بين إدمان. مش أي واحد راو يستعمل الانترنت راهو مدمن. يعني تقولي البو ولا الأم كي تروح تشد بوختابل ولا تستعمل فيه ساعة أو ساعتين نجم توصل حتى أكثر، ممكن استعمل مكثف، لكن في نفس الوقت ما وش مأثر على العمل نمتح على رعايتها بشؤون المنزل والكل، ما يتسميش إدمان. فهمت؟ الأطفال مثلا كي يمشي يقرأ ويخرج يلعب في الشارع مع أصدقائه في نفس الوقت، يخرج يقوم بمهام في المنزل لكن في نفس الوقت يستعمل ساعة أو ساعتين الانترنت، مش بالضرورة نسميه إدمان. الإدمان العلاج متاعه هو أول حاجة كما قلنا نرجع نشوفه السبب متاعنا. أنا عجبتني برشا كلمة سي جميل اللي هو قال الفراغ، متأتي من الفراغ، لكن هو بليتو مش فراغ الوقت راهو، هو فراغ الفراغ العاطفي والعلائقي، هو سيختول إحساس بالفراغ العاطفي والعلائقي. دونك هو فراغ الوقت راهو كلنا معناتها احنا قبل يحطونا بالعكس، هو وقت الفراغ هو انت كي تحط صغيرك عنده وقت فراغ وما يعمل حتى شيء، هو وقت باش يكتشف المواهب نتاعو. انت حط طفل في الدار وحط له معناتها ما تحطلوش حتى لعب، هو باش يولي يخترع اللعب جنان ونتعلمه انه نطيبه انه نعمله، معناتها راهو اول حاجه تتعلم فيها المواهب نتاعك في هيك الوقت الفراغ. وقت
0: الفراغ
1: لكن احنا مليانين من داخل بالمحبه بالحوار. دونك احنا كي نرجعوا احنا نبداو نعملوا وقت مستقطع في العائله، احنا نقولوا اونكا او اذا ما فماش اضطرابات اخرى مصاحبه للادمان عند الطفل هذا، هو اول حاجه لازمنا نثبتوا فماشي اضطرابات مصاحبه عند الطفل. دونك اذا باش نعرفوا فماشي اضطرابات مصاحبه اذا وصلنا للادمان، ماذا بينا عرضوا عن طبيب اخصائي باش نعرفوا فماشي اضطراب القلق الاكتئاب، خاطر هذوما لازمهم علاج محدد من عند الطبيب. ساعات نستحقوا انه نعطيو ادويه اذا فما القلق، فما الاكتئاب، فما اضطراب الشخصيه الحديه، فما اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركه، فما في بعض الاحيان بعض العلاجات الطبيه اللي لازمها عن طبيب مختص. بخلاف انه نعالجوا هذه احنا نتفقوا نبداو في العائله كما قال سي جميل، مادام فراغ عاطفي احنا لازمنا نملاو هذاك الفراغ العاطفي. فما وقت ساعتين من زمان تتسكر فيهم الانترنت ونقعدوا مع بعضنا العائله، مثالش نحبوا نطيبوا مع بعضنا، نلعبوا نحكي نخرجوا لبرا. راو ساعات هما لي بارون هما بيدهم يقولوا يخرج، علاش نقولوا نوصلوا الادمان وهما اطفال ولا استعمال مكثف، يقول لك انك يخرج يلعب في الشارع يجيب لي مشكله يجي يتشكى منه. هذا الكل كيفاش نتعلموه احنا اذا خلطنا لعبات، اذا فما شكون علمنا، فما شكون حكى معانا. هو أهم حاجة ماذا بينا نعلم صغيراتنا المهارات الحياتية.
0: نعم.
1: كيفاش يثبت ذاته؟ دونك العلاج هو العلاج سيمولتي ديسيبلينير، لازم عديد المختصين يقفوا مع بعضنا، مش كان مختصين، مختصين الأولياء والمجتمع. دونك وهي باش يتأتي فما حوايج انترانسيك من داخل الإنسان اللي هي هيك هي اللي باش تداوم معاه، فما اكسترانسيك خارجيه اني فما اوقات وقت مستقطع ما نحطش فيه الانترنت، انه يمشي يعمل ديز اكتيفيتي يخرج للشارع. اخرج
0: نحاول كيفاش نخرجوا شويه من الاطار،
1: نخرجوا من الاطار،
0: يعمل نشاط
1: في نشاط اجتماعي
0: نشاط. هو ربما يحب، عنده اكيد عنده ميولات وعنده هكا حاجات ينجم مواهب ينجم يسقلها.
1: هذم هو على الاول باش يقول لك الكلنا، يقول لك معناتها اغلبيه العباد يقول لك لا انا ما عنده حتى موهبه، كل حاجه ندخله يخرج منها، لكن احنا نقلقوا في

0: كنيسة نمشي وحصة ما عجبتوش، لا انت ما تحكم على الحصة، بطبيعة انت باش تحضر حصة برك ما هيش باش تقاها كما تحب، باش تقاهم هما متفوقين وعاملين قداش من حصص وانت اول حصة باش تحضرها، انت باش تحكم على روحك لازمك تحضر على الاقل 3-4 سيونس باش تعرف انت تتماشى مع تحبها، تحب الرياضة هذية، تحب النشاط الثقافي هذا، وإلا لا ما تحكمش عليه من أول مرة.
1: نبرو على صغيرنا باش نتحملوه باش هكا نعطيوه هيك المحبة اللازمة وكالرعاية اللازمة وكالاهتمام، ولينا نحبو كل شيء بسرعة، حتى الصغير هو نفسه ولا كيف كيف ما يصبرش ما يستناش يقلق. شفنا زيدة حتى ظاهرة الطلاق في حد ذاتها، حتى هي نفسها كظاهرة من بين أسبابها هي عدم الصبر، إنه ما عادش الآخر الطرف هذا يصبر على الآخر، كل واحد معناتها يحبه على على المقاس، ما في حاجة ما هيش، رغم اللي ما فهم حتى إنسان كامل معناها في الأخير فيه الإيجابيات وفيه السلبيات، وانتي تقبل الشخص كما هو دونك ما نصبرش عليه كهو كل حد وكل أطفال يمشي وضحية. يعني بالحق اليوم تنقصنا برشا برشا صبر، ينقصنا برشا هكا إحساس بالمسؤولية كأولياء، نحكي يلزمنا نراجعوا روحنا ورجعوا تصرفاتنا خاصة تجاه أبنائنا اللي هما معناتها أحنا نشكلوهم في الأخير، أحنا نصنعوهم. راهو بعد نقول أنا ولدي مدمن ولدي كذا ولدي مشاغب، راهو أحنا اللي هما عجينة طيعة، أحنا اللي شكلناها وإحنا نتحملوا مسؤولية تربيتنا في الأخير وتنشئتنا وطريقة تعاملنا معه.
0: أين مع علاج زاد علاج سلوكي معرفي معناتها نجم نتبقوا مع الأطفال، معناتها هذا يتبعوا الأخصائي على خاطر
1: معناتها ننصحوه أنه يشوف أخصائي. بالنسبة للطب المدرسي نجم يتواصل معكم،
0: نجم يتبع ويتمتع بمجانية العلاج في الطب المدرسي.
1: نعم يعطيكم الصحة، وإحنا نوجهه له أكيد نقول له يزمو في الوضعية هذه يشوف أخصائي نفسي باش يتم علاجه به. أهم المخاطر خطرية، مخاطر كبيرة برشا، وكل يوم نزيد نكتشفوا مخاطر جديدة وتبعات هذا الإدمان الإلكتروني على أطفالنا وعلى مراهقينا. سي محمد شنو أهم ربما المخاطر والمضار؟
2: شوف مدام ريم، مع تحياتنا لما يقوم به الطب المدرسي والجامعي، الوضعية راهي وضعية كبيرة برشا، الحالات تتطلب مش وساع بال برا، إذا كانت خنة في مرحلة العلاج تطلب برشا وساع بال. ثم ثاني حاجة، احنا من بكري تو نقولوا على هالأشياء والمهارات الحياتية منين باش تعلمهم؟ إذا كان الأولياء هم بيدهم يتعلموا
0: مع صغارهم،
2: وقتاش باش تعلموه وكيفاش باش يتعلموه الصغيرات؟ إذا كان احنا ولينا وهالفردانية اللي ولينا نعيشوها، شكون ساعة الحوار احنا إذا كان عملنا في المجتمعات العربية بصفة عامة منات كتير مطالعة في النهار، هات نشوفوا قداش عندنا حوار في العائلة، إذا تو نلقاوها معناها ما ثماش الحوار اللي يلزمو كيفاش يكون. احنا ثم ياسر حاجات تعلمناها على بالنا وعلى جدادنا وعلى جيراننا، وعلى شكون اللي توقع دي نجم يتعلم؟ أخلاق تقريبا منهارة تماما. شكون اللي بكر ياخذ القرار؟ شكون اللي ياخذ القرار؟ إذا كان البو ياخذ القرار والأم تقول ما يهمكش فيه أو ما يعرفش شكون، وقال إذا كان يعرف البو كذا يتكى على الأم،
1: وإذا
2: كان ما عمش يتكى على البو هذا اللي قاعد صاير. شكون اللي ياخذ القرار؟ بكر سي محمد قال أنا غلطت غلطة، كيف شنو اللي غلطت الغلطة؟ كيفاش غلطت الغلطة؟ تليفونات كيما قلت لك بكري احنا نشريوه، تليفونات ثم تليفونات بالملايين، وتلقى ساعات الولي يعاني راهو ملايين ساعات التليفون، انا راهو شيء حاجه كبيره برشا قاعدين ناخذه ونتعاملوا ندين وغيره وغيره. وشكون اللي نجم ولي يقول لا لصغيره اليوم؟ ولا العجري شكون اللي نجم يقول توا لصغيره هات عطيني شكون نجم ينحي التليفون تاع من عند صغيره؟ سامحني اليوم صغيرك فهمت الله يمشي للمؤسسة التربوية بالتليفون، ينجم الولي يمنع صغيره؟ أنا نهارة ولدي هو يسمع فيها في للبكالوريا وفي المعهد في الليسي، قلوا كي ما نلقاش التليفون على الطاولة الصباح تحمل مسؤوليتك، الصباح يلزمني كي نقوم نلقى التليفون على الطاولة نلقاك هزيته معك تحمل مسؤوليتك. شكون ينجم يعمل توا؟ تو يجيك ساعات اللي شيء الولي يقول لك كيفاش تنحي تليفون ولدي، كيفاش تمنع تليفون ولدي؟
1: هو ممنوع،
2: هذا راهو مش ممنوع في الابتدائي يا. لا شي ولي الولي يبرر مو نحب نتكلم ونراه وين.

0: تراهوين ثم تليفونات صغيرات اذا كانت تحب تراهوين الوركم ما عندك حتى ثم ثاني حاجه خدتي ولدك مقاول ولا عنده شوانط ولا كذا انا باش يتصل ثم عنده جماعه عنده حتى شيء صغير شنو تليفون معنا يا عم. اليوم الولي يجيك كاداره نتاع معهد ولا كذا يعمل لك فضيحه كيفاش ولدي خضر كلمه قالوا فك التليفون وانا نعمل يولي الولي يبرر قال شنو في الاخر اذا كانوا حشمه يقول لك والله راهو باش نتصل بيه كي تحب تتصل بيه ولدك ولا بنتك ثم تليفونات سيارات نجم تتصل بيه ثم اداره نجم تتصل بها دونك ماهيش مشكل اللي قدرت لا ما اللي قدرت تولي مشكله كبيره كيفاش صغيري وانا كذا وانا أبيت. وتولي حتى اي مشكله صارت يولي اذا حتى احنا كالادارات كلها فهمتني لا تحرص على انه الهواتف ما يوقعش استعمالها وما يوقعش كذا فهمتني ولكن مع هذا يعني موجوده وتصور انت صغير سامحني معناه سؤال بسيط انت ماشي باش تقرا شنو معناه التليفون شنو وحده لو كان جينا نستغلوه استغلال وطابلات ونقراو عليه معناها يحب ذا لانه احنا هنا اليوم قاعدين نتمتعوا بالانترنت هنا في الاستوديو هذا علاش احنا فرحانين تو ونهنيو في بعضنا مو خاطر ولا فهمتني لا معناها ذكي ولا ما معناها هكا ولا
1: نعم
0: معناها راهو مش لكن للاسف وهنا كيما قلنا بكري نعملوا نعملوا شكون الولي اللي مازال راهو ما عادش ثم كيما قلت لك احنا تو هذيا نبداو هالمراهقين لانه عنده الفراغ وعنده غيره هي واللي عمره عامين اللي بكري جاك انت يا دكتور عنده الفراغ عامين عامين ما عندوش فراغ عامين انا مشيت جبت له التليفون وقلت له تفضل ما عندوش لا عنده لا فراغ لا عاطفي ولا فكر
1: عامين هذا هنا جنيت عليه اخير
2: فراغ عاطفي
0: يا سي محمد نعرف نعرف لا لا نعرف حثك نعرف نعرف لا معناه باش نبين لك انه احنا معناه ساهموا وذاك علاش احنا نقولوا حتى
1: تو
0: حتى رسالتنا تو حتى راهو ما عندكش فكره انت تو بكري حكيت على الثلاث ما عندكش فكره الهواتف الجوال قداش سبب القضايا والمشاكل كانت الناس تتعارك على الاراضي وعلى الارث وعلى غيره وعلى غيره تو على هالتليفونات هذه المراه ورجلها والرجل يعني غريب جدا يعني غريب جدا يعني وقت اللي يصير كذلك ما يلقاش الحاجات اللي يلزم يلقاها مش يبحث عليها في بلايص اخرى ويلقى ناس قاعدة تستنى فيه وتستقطب فيه وراه نأكد لك أنا حاجة أخرى عالم الانترنت احنا هك اللي نعرفوه تو الفيسبوك انا نأكد لك يمثل حاجة بسيطة قدام ما ثم من حاجات أخرى كل شيء موجود في الانترنت اللي ما تتصوروش انت في واحد مش كل شيء نراه فيه راه فيسبوك وببليكاسيو بنا حاجات يعني راهي كبيره برشا باهي اليوم
1: كبيره برشا ومخطره برشا ومضره برشا
0: فما مش معناها رانا نجيو نقولوا لا صغيراتنا باش لا وانما الترشيد يلزمك تعاونوا راهو اليوم اذا كان نحكيوا على المدمن راهو يلزم اول انت يا رسول الله ما صبرتش عليه باش يبكي ما نجمتش تاخذ صغيرك معناها باش واحد ما نجمش تو باش تصبر عليه وقت اللي هو مدمنه وقت اللي هو مدمن باش تصبر عليه لانه يولي في فهمت يلزم برشا صبر ويلزم كيما قلنا نتحملوا مسؤولياتنا راهو قدام خطر داهم
1: خطر العلاج ماهوش ساهل
0: شوف الناس اللي ما زالت لا يمكن احنا راهو بالحق وك علاش احنا كي نحكيوا بكري دكتور جميل على الادمان ديما نحكيوا على الادمان اعتبار انه المخدرات هيك هو الادمان راهو هذا ما اخطر الادمان تو في الاخر معناها كي تعمل بورسنتاج باش تلقى ثم ناس هنا اليوم ولينا بو على كبير على صغير كل الفئات الاجتماعيه كل الفئات العمريه اليوم معنيه بالموضوع هذايا فهمتي نعم. اذا هنا مشكله كبيره برشا وهذايا كذلك راهو الاخر خاطر تاخذ منه احتياطاتك دروغ وكذا وتحاول فهمت هذايا تلقى روحك اول حاجه
1: يتسلل لجوزيه وموجود وعايش معاه
0: وثاني حاجه رخيص وموجود ديسبونيبل على كل معنى يعني على في كل اوقات وموش معلوم كذا وهكل القاتل الظريف هذا هك اللي دخلك بظرافه
1: وتلقى العائله الكل اصلا مدمنه هي
0: علاش قلت لك ما عندناش نلقاو الوقت ومين باش يتعلم احنا حتى البنيه احنا بكري ريت ساعات راه حتى التطور هذا وكل فكره وثم يسر حاجات اللي احنا تخناهم حتى في في في في العلاقات مع بعضنا الناس الكل في عائلتنا اليوم هك الفردانيه ولو دخلنا بحاجات ساعات هذا البشكير كل واحد بشكيره باش المرض ما ينتقلش كل واحد وكاسو باش المرض ما ينتقلش كل واحد وواحده دونك ولات هذه متاعي هذه متاعك تخلقت هالشيء هذه كانت قبل وقت اللم وكذا راهو على البريميس هذاك الناس الكل فهمتني لا تتقابل
1: في شقاله
0: بيدو احنا تحدثنا قداش المره قداش الطاوله اللي هي دائريه الشكل
1: الميده
0: عندها راهو هذا من راهو هذا من كلهم كلهم كي تلمدهم
1: اللي هذيا
0: وتحطه مسكين على صغير حطهم في سجن.

0: وذاك علاش انا نقول لهم ديما وقت اللي ناخذ الموضوع ديما ضحايا السيارات للاسف فهمتني لا ضحايا. وهذاك علاش نقول للناس نتحملوا مسؤوليتنا مع سياراتنا. ثم نعم. ثاني حاجه لابد راهو كي نقولوا كيما هكا راهو مش معناها باش نقسيو على صغارنا. انا نقول لك تحدث مع صغيرك, اسمع صغيرك,
1: اقرب من صغيرك,
0: انت اقرب له لانه هو كي ما يلقاش شكون باش يسمع
1: داهمنا.
0: لا ما يلقاش شكون يسمعه وما يلقاش الحضن اللي باش يتكلم فيه واللي باش يتحدث فيه مهما يكون نوعيه الحديث وكيفيه الحديث. اذا ما يلقاش باش يلوج على ناس اخرين. وهذاك علاش هي الانترنت, لانه وفرت فضاء هكا ولا دكتور وفرت فضاء لا من اللي ما عندهمش فضاءات, معناها منبر من لا منبر له, فهمني. وكما قلنا الصغير ولا يهرب من الواقع نتاعو
1: يمشي للعالم الافتراضي.
0: الى عالم افتراضي.
1: باهي دكتور, نحب باختصار نعطيو اهم المضار والمخاطر الكبيره اللي احيانا الوالدين ما يعرفوهاش وما يعرفوش مدى خطورتها.
2: أيه المدار كما قلنا معناتها ينجم يوصل حالة اكتئاب, اضطراب القلق, الانقطاع المبكر عن الدراسة واللي يرفض انه يمشي الدراسة, اضطراب العلائقي معاش ينجم يحكي
1: يبني علاقات متوازنة مع الآخر.
2: أيه. دونك بشي أثر على العمل يوما آخر. فما استقطاب
1: على نومه زيادة,
2: فما استقطاب فكري زيادة للأسف في الانترنت معناتها بشي أثره في الأفكار متاعه. دونك احنا ساعات يفهموا بالغلط معناتها توسكي نراو في معناتها في عمر مبكر يحكي لك على توسكي معناتها العلاقات الجنسية وفهمها بطريقة خاطئة وينجم معناتها تعمل اضطرابات سلوكية كبيرة معناتها عند المراهقين أو حتى عند ما قبل المراهقة معناتها في سن ولينا نراهم حتى 11 سنة و 10 سنوات اضطرابات سلوكية, العنف عند الأطفال, اضطرابات نجم بالطبيعة معناتها باش تأثر على الدراسة وعلى العمل وعلى الاقتصاد. فمشكلية
1: حتى على الدماغ
2: معناتها إدمان هذوما الألعاب الإلكترونية اللي فيهم قمار معناتها احنا نقول ونقمر ونشري ونبيع وكذا بالانترنت راهم خاطرين برشا معناتها من ناحية الاقتصادية. ومعناتها احنا شفنا راهو شكون عملوا لهم استقطاب فكري ومام معناتها ولو مصنفين من بين الإرهابيين معناتها وتشدوا معناتها في
1: إلى جانب اللي فما زيد ألعاب مخترة برشا تأدي حتى فما اللي أدت به حتى الأطفال للانتحار.
2: فما الألعاب اللي أدت لي للانتحار
1: فما ألعاب تخليك عنيف وتزيد معناتها تخليك شخصية غير متوازنة.
2: قد ما نبدأ نستعملوا الانترنت بصفة مكثفة ولا قد ما يبدأ الإدمان معناتها في عمر مبكر قد ما تكون المخاطر شديدة جدا
1: وعميقة جدا.
2: قد مثلا ما فما استعمل مكثف الانترنت ومعه غياب الحوار الأسري وفما غياب المبادئ غياب التأثير قد ما تكون المخاطر أكثر. على الأقل معناتها أنت أنا نقول لكم راو الحوار راو تريز امبورتون, إذا سألك على حاجة حتى أمور جنسية راو لازمك تجاوبوا صغيرك, الله منه ياخذ منك من عندك أنت المعلومة
1: الصحيحة
2: كير ما يأخذها
1: قدمها
2: محرفة في الانترنت وياخذ معلومات غلطة. إذا تقول أنا لا مازال صغير وما نقولوش راهو أنا نأكد أنت راو إذا ما جاوبتوش راي الانترنت باش تجاوبوا, وساعات يقع مواقع اللي باش تجاوبوا بصفة خاطئة ويتعلم معلومة خاطئة. دونك إذا صغيرك سألك ولا حتى إذا ما سألكش حاول أنت
1: أنك تحكي معاه
2: وتحكي معاه ديما ماذا بينا الحوار الأسري تقولي إيش نعمل معاك يبدأ في وقت الفراغ راني ناتيل إيش بش يقعد يعمل يقولي إيش بش نعمل قلوا ليرك تو تصنع اللعب بمتاعك.
1: شكرا لكم. شكرا لك سي محمد العذار.
0: أنا اقترح عليكم أنه من الحصة جاية كذلك لأنه تو اليوم في العطلة شنو زاد باش نعملوا سيارات اللي موجودين كيفاش انه يلزم ينشط وكيفاش كذا. ولذا انا نعتقد انه الموضوع هذا مهم لانه هذا موضوع الساعه وهذا اللي تعيشه العائله.
1: نعم.
0: هذاك علاش اذا كان ثم الامكانيه نقترح انه حتى الحصه الجايه يكون في نفس الموضوع لانه مهم ومهم جدا, وهو كذلك كما قلت لك من الحاجات اللي تو مطروحه بقوه في كل العائله التونسيه خاصه في العطله. وشنو
1: نعم.
0: يلزمنا نعملوا كاولياء اليوم مع صغيراتنا
1: باش نعالجوا خاصه زيد نحميوا صغيراتنا ديما. خطر الوقايه خير من العلاج, خطر العلاج راه مش سهل برشا, يزمو برشا وصعبه, يزمو برشا صبر, يزمو برشا معرفه وعلم وحكمه في التصرف مع الصغير المدمن على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. شكرا لك سي محمد العذار اسم منظمه التربيه والاسره. شكرا لك دكتور جميل. جميل الزغل دكتور في علوم التربية. شكرا لك دكتورة ريم القبيلي طبيبة نفسية للأطفال والمراهقين بالمجمع الصحة الأساسية بصفاقس. شكرا فيصل المرزوقي على الإخراج الفني. شكرا زيدا أسامة عبدالبسية في استقبال المكالمات الهاتفية. ريم بنجيرة تقولكم إلى اللقاء وبسلامة.
3: شؤون تربوية.
4: شؤون تربوية
3: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. استأنفت منصة فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعة لشركة ميتا العمل بعد تعرضها لعطل مفاجئ اليوم تسبب في صعوبة وصول ملايين المستخدمين إلى خدماتها حول العالم. ولم تصدر شركة ميتا تعليقا فوريا بشأن سبب العطل بشكل كامل. في متابعة للحادث الذي تعرضت له اليوم عاملات فلاحيات بين مدينتي المزونة والرقابة والذي نتج عن حالتي وفاة، حمل الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد في بيان له السلطة الجهوية كامل المسؤولية في الحادث، وأشار إلى ما اعتبره تواصل إهمال المراقبة الفعلية من تفقدية الشغل الفلاحي مقارنة بالمهن الأخرى. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ اليوم تخصيص اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لكامل السنة الجارية لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة على طول 1400 كيلومتر، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. وافقت الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية حسب ما أفاد به مدير عام التجديد الجامعي منير عيادي. أصدرت وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمة الدعم والمرافقة الخاصة بسنة الدراسية القادمة، وقد انطلقت عملية إيداع مطالب الدمج المدرسي يوم 8 جوان الجاري لدى الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا. في العالم، وفي إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، نفذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءات واسعة على بلدات جنوب لبنان تركزت على قرى أقضيات صور والنبطية وبنت جبين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. ختاما، نقلت رويترز عن وزير الطاقة الأمريكية اليوم خروج نحو 7 ملايين برمي النفط من الخليج بمساعدة عسكرية أمريكية، وإن لم يتم التوصل لاتفاق سلام سيسهل الجيش الأمريكي تدفق المنتجات عبر مضيق هرمز. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.
3: عشرة ديمة.
4: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: بانوراما.
1: بانوراما.
2: بانوراما.
0: بانوراما.
2: بانوراما. بانوراما الجمعة.
0: بانوراما.
2: بانوراما.
1: بانوراما.

0: بانوراما.
1: بانوراما.
2: بانوراما.
0: بانوراما.
2: بانوراما. بانوراما الجمعة.
0: بانوراما.
2: بانوراما.

0: بانوراما الجمعة.
1: بانوراما الجمعة على سلامتكم. شي الأحوال؟ لباس لباس إن شاء الله. عشية مزيانة وإن شاء الله فرحة مالها حد، وإن شاء الله تقص مزيان وعائلاتنا تعيش على إيقاعات، كانت تعيش على إيقاعات البكالوريا باش تعيش على إيقاعات الامتحانات الوطنية القادمة. ربي نجح الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله بداية موفقة للاستوديو الرقمي اللي أنا نخدم فيه تولي أول مرة، وإحنا مع بعضنا أسرة واحدة وصوت واحد من أجل قلوب فرحانة، من أجل وجوه مستبشرة، من أجل تونس المزيانة. عشية الجمعة صفاقس، شنو اللي فيها صفاقس المدينة والمعتمديات، تونس شنو اللي فيها. عشية الجمعة ديما عندها مذاق خاص، وديما عندها طعم خاص، وديما بجوها الخاص، جمعيات وهياكل تتحرك. باش نحاول نعملوا إطلالة على صفاقس اليوم العشية، باش نمشيوا العقارب ودار الخدمات جديدة في جبنينة، ثم حملة لتجميع الكتب في العامرة، أخبار جديدة في قرقنا، مهرجان العلوم، وزارة الصحة وتحذير من نقل المياه المعلبة المعرضة لأشعة الشمس، نجاحات أمنية في صفاقس وفي مدن أخرى، وعشية مزيانة مع إن شاء الله مع علي وفيصل المرزوقي من توا حتى للستة في بانوراما.

0: الأربعة 21 دقيقة باش نمشيو للعقير بخبر يهم العائلات يهم الناس. الحقيقة إنجاز مزيان برشا يسهل مهمة الحياة، يسهل يوفر برشا تعب برشا تنقلات، يسهل حياة الناس. هذا هو يمكن أرشق وصف على المشروع الجديد أو على الإنجاز الجديد اللي في عقارب موجود. غادي زميلنا أحمد بالروينة، وإحنا في تعاون بين إذاعة صفاقس وبين صفحة نسا عقارب، بين إذاعة صفاقس وبين راديو بالعامرة. بعد شوية باش نمشيو للعامرة، أما تو في عقارب وأحمد بالروينة. مرحبا سيد أحمد.
1: مرحبا بك سيد علي، مساء الخير ليك والأستاذ فيصل والأخت ريم بن جويرة، تحية لكم في هذا المساء المبارك.
0: اليوم انطلاقة جديدة وإنجاز جديد يسهل حياة الناس.
1: فعلا سيد علي، اليوم حدث كبير ياسر عشته عقارب، فرحة عظيمة بأتم معنى الكلمة، لأنه دار الخدمات الرقمية إنجاز عظيم وإنجاز كبير ياسر، ما هيش مبالغة. إنجاز هذا مبرمج كان من 2020، ثم كاد يتبخر الحلم هذا وعاد الواجهة 2023. مجهودات السلطة المحلية المتمثلة في معتمد الجهة سيد فوزي الشوشان ونائب الجهة شكر البحري اللي حكى عليه الموضوع، على الموضوع حكى عليه برشا برشا برشا تحت قبة البرلمان وخدم عليه، والبلدية أيضا في شخص المكلف بتسيير شؤونها السيد يوسف البحري، وانطلق العمل بجدية على هذا المشروع إلى حان اليوم اللي ينتظروا 50,000 متساكن. بالنسبة لدار الخدمات الرقمية للناس اللي ما زالت تحب تفهم، أحيانا تجينا رسائل شنو دار الخدمات، هو مشروع موجه للمواطنين الكل، وانت نجم تخلص ورقة الماء والضوء والتليفون، وموجود فيه أيضا فرع كنام سيناسيس وسيار بيس ولوناس. وللعلم أنه دار الخدمات في عقارب دخلت التاريخ كأول بلدية في ولاية صفاقس تتمتع بهذا الإنجاز. ايضا كبار السن والعاجزين على التنقل لصفاقس واللي تمنحهم ظروف العمل والارتباط الكلي بعقارب، كلها فئه مستفيده من دار الخدمات. تنجم تخلص فاتورتك، تنجم تحط مطالب الكنام، تنجم تتبع الدوسي نتاعك وين وصل. ويشرف على دار الخدمات هذه موظفين من البلديه متحصلين على تكوين عالي في الغرض، وعلى هذا لازم نعطوا الحدث هذا حجمه، وايضا الدوله اعطت حجم هذا الحدث الكبير. مثلها اليوم السيد محمد الحجري والي صفاقس اللي كان حاضر، والسيدة فاتن مخلوف مستشارة برئاسة الحكومة ورئيس مصلحة، وأيضا السيدة آمنة النفطي، وعدد كبير من المسؤولين والنشطاء. والشكر لإدارة صفاقس لاهتمامها بهذا الحدث الاستثنائي. للأمانة هذا حدث كبير ياسر وفرحة عظيمة عاشتها عقارب. نكرر أنه ما هوش مبالغة، عقارب فرحة اليوم برشا. في تزامن هذا اليوم المبارك، أنا حكيت على يوم مبارك لأنه يوم جمعة، وأيضا يوم يهم برشا جمهور الكرة لأنه تاريخ تأسيس كوكب عقارب لهذه الجمعية العريقة.
0: اليوم هذا اليوم
1: بالضبط. أي سعليم، فقط نعرج على أنه احتفال كوكب عقارب بالذكرى 57 للتأسيس اليوم باش يكون حافل فني ساهر، باش يكون حاضرين فيه فنانين. أنا حسب ما علمت يعني ماركو هذا رابر معروف كبير، وأيضا فنان شعبي معروف حمود الأسمر، وفنان أيضا لا يقل قيمة الشاب بلال بكيري. هذوما فنانين باش يكونوا حاضرين اليوم في جبرنا في حفل احتفالي وحملة دعم لكوكب عقارب بمواصلة العمل ومواصلة النجاح في الرابطة المحترفة الثانية.
0: نرجع لدار الخدمات، يعني ربما ثم اللي كان يخلص غادي في البيتيتي في غيرها يمشي، أما برشا خدمات كانت تتطلب الانتقال إلى مدينة صفاقس.
1: بالضبط هذا هو المشكلة، أنه التنقل لوسط مدينة صفاقس عنده ثم ناس تعاني مشاكل متاع أمراض مزمنة، وكبار السن والعاجزين وما عندهمش يعني شكون ينوبهم وشكون يمشي يخلص لهم الورقة ويسأل لهم على الأمور الإدارية. كل الأمور هذه تحلت لأنه المكان وسط مدينة عقارب قريب برشا من الناس الكل، وأيضا الأرياف مستفيدة برشا، ينجم يجي نهار السوق الأسبوعي وفرد مرة يقضي شوره في الإدارة هذه اللي تضم عدة خدمات، وما زالت هي باش حاليا باش تخدم فترة صباحية نظرا لقلة الموارد البشرية، لكن في خطوة أخرى باش يحاولوا يكون توقيت إداري كامل وقت اللي حين الموعد متاع انتداب عمل جدد وموظفين جدد كله خدمة لمدينة عقارب. مشكور الناس اللي دعمت هذا المشروع، هذا مشروع حلم، وفي انتظار الحلم الآخر مركز الصحي متعدد الاختصاصات اللي يبعد فقط 100 متر على هذا المنشأ الجديد اللي نحكو فيه، دار الخدمات الرقمية بعقارب. اليوم عقارب فرحانة، اليوم عقارب زاهية، والناس مستبشرة، وإن شاء الله ربي يدوم الخير، وإن شاء الله ديما اللي جينا خير من اللي تعدى. ومشكور مرة أخرى علي مرزوق وإلى الساقس على الدعم الكامل المشروط.
0: شكرا شكرا أحمد بروينة، شكرا صفحة ناس عقارب. يجي الوقت الطيب ونتلقى سيد أحمد، إلى اللقاء.
1: شكرا ليك.

0: بانوراما.
1: بانوراما.
2: بانوراما.
0: بانوراما.
2: بانوراما. بانوراما الجمعة.
0: بانوراما.
2: بانوراما.

0: بانوراما الجمعة.
1: بانوراما الجمعة اليوم العشية حسب خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي 32 في صفاقس 25 الليلة في الليل صفاقس وغدوة الصباح 28 بالنسبة لأسخن منطقة اليوم في تونس برج الخضرة نحكي على العشية برج الخضرة 42 37 في توزر 35 في قبلي بقية المدن ثم 30 33 32 الساحل سوسة 30 29 في المهدية والمهدية 32 سوسة والمنستير 29 حبيت نقول أنه الطقس سخون ذاك علاش الهيئة الوطنية هيئة السلامة الصحية تقول أنه أمام وهذا يهم العائلات ويهم الحوانت ويهم اللي يعني نقلوا في المياه المعلبة والمشروبات على الشاحنات على الكراهب راهو هيئة السلامة الصحية تقول أنه أمام ارتفاع درجات الحرارة وأمام تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة وفي بعض الأحيان يتم تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية هذا راهو يساهم في تدهور جودة المنتوجات هذه ماء وإلا جازوز وإلا مشروبات يعني كالعصائر خاصة يؤثر على جودتها ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تقول كافة المتدخلين والفاعلين المعنيين إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية هذا هو المهم باش ما تأثرش على صحة الناس وشددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتجات. الحقيقة وقت اللي تشوف شوارعنا أو أمام يعني بعض الحوانيت أو بعض المغازات للآن لليوم الأمس يتم نقل المياه المعلبة أمام في القائلة وقت اللي حررت الشمس في أشدها هذه دعوة وراه المخلفين يعرضوا أنفسهم للتتبعات اللازمة كما تقول اللجنة. لا 4:36 دقيقة.

0: بانوراما الجمعة.
1: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل اللي بدا يتابع فينا توا. الحقيقة والله يعني الإنسان يخدم فرحان، الصوت تحسن، صوت الإذاعة تحسن، أيضا الصورة ولت أجمل وأحلى، وهكا يعني طبيعة الأشياء، طبيعة الأفراد، طبيعة الناس، طبيعة المجموعات، المؤسسات، اللي ما يتقدمش يقعد كما هو والحمد لله. كما احنا تقدمنا في تأثيث منوعة العشية، ثم أنشطة بطبيعة الحال في دور الشباب، في دور الثقافة، جمعيات، في جامعات، في المعاهد، ولكن زادا كل مرة هكا نبحث على ركن، ربما عشية جمعة برشا ناس ما يخدموش، وحتى إذا كان يخدموا ينجم يتابعنا. عندنا احنا في ولاية كبيرة تبارك الله برشا شباب، مئات يخدموا في الفلاحة، يهمهم برشا أن يكلمهم أولا شاب، ثانيا يهمهم باش يسمعوا أخبار قريبة منهم. لو تذكروا رفقنا كمال العدواني ناشط الجمعياتي، رفقنا على مدار موسم الزيتون يعمل طلع على المعتمديات، يقول لنا شنو قداش في الغريبة، في منزل شاكر، في بير علي، في جبنيانة، في العامرة. بعد وقت اللي جاء العيد رفقنا 3 أسابيع في سوم العلوشي، ما فيها بس ما نسمعوش كلام ربما مش صحيح، ربما ناس تتنقل في حديث من غير مصدر، لا من مصدره، يكلم ويمشي ويتجول ويجيب الأخبار. اليوم الجمعة اللي فات تحدثنا على نجاح تونسي، كيفاش أنه القمح موجود في الصحراء وجربوها ونجحت وعودوا جربوها، اللي متعودين في الشمال ومتعودين في أماكن تتميز بالأمطار وتتميز بال يعني مش سخونة كما الجنوب، مش أرض. المرة هذه ما نعرفش شنو الاختار، أنا نعرف، أما ربما هو زاد شوية، قال لي أنا تو نبحث بطريقتي. قلت له يا أخي كل واحد منا العائلة ولا أي واحد تونسي يقول احنا تو نعرف ربما التمور وانت توجه، او الزيتون الزيت وين يمشي، لكن بقية انتاجنا الغذائي اللي نصدروه وين يمشي زعما؟ كمال باش يجاوبنا. سيدي كمال مرحبا بك، نستنى برشا.
2: مرحبا بك سيدي علي، مرحبا بكافه المستمعين،
1: اهلا وسهلا.
2: في البدايه نحب معنا نهني واذاعه الصفاق معنا بالتقدم التكنولوجي اللي وقع،
1: ربي يبارك فيك.
2: هو في الحقيقه نهني جهه كامله وبلاد كامله،
1: ربي يفضلك. ربي يفضلك.
2: محكينا على قطاعات فلاحيه كل موسم كيفاش، اليوم حابين نحكيوا على الفلاحه بصفه عامه كقطاع استراتيجي في البلاد، وشنو اللي تقدم الفلاحة والصادرات الفلاحية لتونس. علاش كنا هي ركيزة أساسية سيد علي؟ خاطر أن الصادرات التونسية في الفلاحة والمواد الغذائية تمثل بين 10-13% من كل الصادرات.
1: صحيح.
2: معناها هذا رقم معناها صعب. هك علاش ديما احنا نحكيه على تونس مطمورة روما، تونس الخضراء، لان تونس بلد فلاحي بامتياز. كيف كيف مجانب اجتماعي انه تمثل 14% من فرص التشغيل. والفلاحة سيد علي اللي ما تعرفش الناس هو المورد الاساسي 70% من سكان الرياف، معناها حتى النسبة تشغيلية واجتماعية كبيرة ياسر.
1: نعم.
2: خلال الثلاثي الأول من 2026 القطاع الفلاحي الوحيد اللي حقق فائض في الميزان التجاري.
1: اي صحيح.
2: نقوله معناها دخلنا 798 مليون دينار خلال الثلاثي الأول، معناها فما تقدم بالمقارنة بنفس الفترة من 2025 اللي هي 615.7 مليون دينار، وهذا نعتبره نقطة إيجابية رغم ضغط الأسواق العالمية والحروب اللي قاعدة تصير وكذا. صادراتنا الغذائية والفلاحية قدمت عملت معناها قفزة نعتبروها باية، بالرغم أنه صادراتنا الغذائية شهدت ارتفاع ب 17.9%، وكيف كيف زاد الواردات شهدت ارتفاع 13.9%.
1: وين تمشي صادراتنا احنا؟ وين تمشي غلتنا مثلا؟ وين تمشي؟
2: يعني احنا كي نمشيو للزيت، الزيت ما يمشي لايطاليا واسبانيا والولايات المتحده الامريكيه، هذوما النسبه الكبيره. تو بدينا في الخليج، ده معناه تقدم كبير بالنسبة للخليج، وصادرات الزيت تزيد عليه شهادة ارتفاع مقارنة، دي مقارنه بنفس الفترة من الموسم التعدى اللي فات هي 38.1%، رغم أن الأسعار تراجعت ب 3.6%.
1: أي ويظهر لي تمشي للصين زادة.
2: تتوى بدأت تمشي للصين، بدأت معناها نسبة، ما احنا نحكيه على أكبر الناس نسبة موجودة، اللي الحاجة الباهية والمميزة هنا هو أن معناها دخلنا الخليج بالباهي، معناها هنا فما نسب باهية مشجعة كيف فما نسب، لكن بأقل معناها في الصين. كيف فما ارتفاع في صادراتنا المنتجات الفلاحية زاد كيف والإنتاج البحري وحوتنا يمشي خاصة لفرنسا وإيطاليا. وديما راهو كن نحكو على فرنسا وإيطاليا ولا إسبانيا، نحكيو راهو على الاتحاد الأوروبي ككل، يعني هما سوق كبيرة، راهو منتجاتنا الفلاحية 73% يمشي الاتحاد الأوروبي. كيف عندنا زاد الطماطم، لكن شهدت معناها أسعار الطماطم انخفاض تراجع بنسبة 18.3%، والطماطم عادة أكثر نسبة تمشي لإيطاليا وألمانيا وأمريكا.
1: إيه الطماطم التونسية تمشي لإيطاليا وأمريكا، وين؟
2: وإيطاليا وألمانيا وأمريكا. كيف من التمور شهدت ارتفاع، مع الأسعار شهدت ارتفاع ب 3.2%. الملفت أنه عندنا نسبة كبيرة تمشي للمغرب. المغرب، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا وأمريكا.
1: أنت تحكي على التمور توا؟
2: نحكي على التمور توا. هو في الأصل التمور التونسية دجلة النور موجودة حاليا في 60 دولة.
1: بارك الله.
2: موجودة في 60 دولة. كيف فما تراجع شوية في أسعار القوارص بنسبة 6.7%، لكن الحاجة الباهية هو أنه المنتجات البيولوجية معناها ساعتها عندها رواج كبير في العالم، معناها تتوجه حاليا إلى 38 دولة، لكن النسبة الكبيرة هو ذي فيه إيجابيات وفيه سلبيات. النسبة الكبيرة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90%. هذا معناها وين يمشي منتوجاتنا الفلاحية الكبيرة اللي تنجم تأثر، خاطر عندنا قطاع الزيت، الصيد البحري والتمور، هذوما أكبر ثلاثة قطاعات فلاحية اللي هي في الحقيقة ديما تعمل التوازن بتاع الميزان التجاري التونسي. معناها كي نحكيو على الفلاحة راهو نحكيو على اقتصاد تونس،
1: صحيح،
2: والفلاحة تستحق معناها أكثر رعاية وأكثر اهتمام، وإن شاء الله إن شاء الله نواصلوا في التوجه هذا، لأن قادرين أن نعملوا ما خير، ورب إن شاء الله يكون في عون كافة الفلاح وكافة.
1: شكرا البلاد. يفضلك كمال العدواني كل مرة هكا تطل على حاجة في فلاحتنا هكا وخبر جديد يفرحنا. شكرا ليك، يفضلك جمعة جاية نتلقى وقدرة ربي. علي بن عياد ولبنى الشبشوب فرحانين برشا، فرحوا البارح بنزول بنيتهم سيرين، واليوم عرسها وإن شاء الله بالهنا لسيرين وزوجها الفاضل الكريم كريم الغرياني، وإن شاء الله حياة الخير والهنا والفرحة والبركة اللي مليها حد إن شاء الله، وللي باش يعرسوا اليوم واللي استعدوا يعني الزيجات الايامات القادمه ان شاء الله بالهنا وبالخير. او فيصل اللي سبق لكم الغنايه المزيانه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلن المجلس المحلي بمعتمدية الغريبة انطلاق أشغال تهيئة وإصلاح الجزء الأول من الطريق الرابط بين ضيعة المحطة وشعال المركز بعمادة الشعال، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية وفك العزلة عن المنطقة بهدف تيسير حركة النقل والتنقل اليومي للمواطنين والفلاحين ودعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالجهة. أفاد بمجلس نواب الشعب أيمن المرعوي بالانطلاق في حفل قنال محاذ لطابة الملاحات البغاز بمعتمدية طينة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات الاقتصادية، حيث تمكن هذه القنال البحر من الولوج إلى البحر وممارسة نشاطهم دون انتظار عملية المد والجزر وتأمين مراكبهم في ظروف أفضل. نبقى في صفاقس. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال على طريق جابس كيلومتر 9 حيطين. تشهد سماء تونس بعد غروب شمس اليوم ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في اصطفاف كواكب المشتري والزهرة وعطارد، وذلك ما بين الساعة 7:30 مساء و8 ليلا. وفي تصريح له قال أستاذ التأثير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى إن هذا الاصطفاف هو ناتج عن الاقتران الذي حدث مساء يوم 9 جوان، مبينا أنه يمكن مشاهدة كواكب المشتري والزهرة وعطارد على استقامة واحدة بالعين المجردة ودون الحاجة إلى معدات فلكية. في العالم، تواصلت اعتداءات الكيان الصهيوني اليوم على مناطق عدة جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة شخص جراء غارة استهدفت بلدة البياض في قضاء سورة، تزامنا مع تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي طال عددا من البلدات. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأنه لا بد لإسرائيل من ضمان قدرتها على العمل باستقلال لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. ختاما، قال مسؤول أمريكي رفيع أن إيران وافقت على تفكيك برنامجها النووي وفتح مضيق هرمز، وفق الصفقة مع إيران سيتم تدمير المواد النووية وإزالتها وتفكيك البرنامج النووي، ولن يفرج عن أي أموال لإيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة
3: إشهار
4: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: بانوراما الجمعة. بانوراما الجمعة منوعة عشية الجمعة ديما منوعة بما فيها من أحداث من صفاقس والمعتمديات. كنا في عقارب دار الخدمات، الإنجاز الكبير اللي باش يسهل حياة ألاف العائلات اللي كانوا عدد كبير منهم يجي لصفاقس باش يقضي حاجة ربما ينجم كان يقضيها غادي، وهذاك هو اللي بدا اليوم في بداية إن شاء الله موافقة باش نعملوا إطلالات، ونعنا تعاون مع صفحة نسع عقارب، عنا زادة اتفاقية أو تعاون مع راديو وبالعامرة دار الشباب العامرة، وفي العامرة زادة كمعتمدية فيها أنشطة وفيها مهرجانات وفيها شباب يتحرك وفيها جديد. هذاك علاش نهاد قربية أستاذة التنشيط الشبابي واللي تتعاون ديما مع إذاعة صفاقس باش نصفحوها. مرحبا نهاد، أهلا وسهلا.
1: تمام سي علي، تحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: ربي فضلك.
1: الله يخليك، مرحبا بك.
0: شنو أحوال دار الشباب؟
1: والله دار الشباب بخير، تحية من إطار دار الشباب العامرة ومن شباب دار الشباب العامرة ومن معتمدية العامرة الكل.
0: ربي فضلك، شنو جديد؟
1: الله يخليك. والله جديد في أخبار الجهة، لاحظوا احنا متساكني منطقة العامرة نسق جيد للعودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء، فرحانين برشا، ثم أعداد بالحق معناتها كبيرة، احنا في الشارع نلاحظوها أعداد كبيرة من الأفارقة يسجلوا طوعيا في رحلات العودة الطوعية، وفرحانين بمجهودات الدولة مع كل أجهزتها من سلطة أمنية وسلطة جهوية ومحلية في تأمين عودة الأفارقة. هذا بالنسبة لي الأخبار في معتمدية العامرة. ومن العامرة المدينة نمشيو الأولاد نسلم،
0: مش بعيد،
1: لا قريب قريب، ودجا مع المهرجان في أولاد مسلم، والفرحة في اسمه على جسمه هو الفرحة 2 المهرجان اسمه، والفرحة في معتمدية العامرة الكل، ودجا معناتها المتساكنين الكل يمشوا يتنقلوا لأولاد مسلم باش يتابعوا العرس هذا اللي كانت نسخته الأولى فرحة 1 عناول، بالحق معناتها حاجة رماركابل. مهرجان يدوم 30 يوم شهر، ما شاء الله وعي كبير من متساكني المنطقة، ومسؤولية وتعاون وتضامن بيناتهم. بالحق معناتها كيف تحضر تلاحظ معناتها كمية ودرجة الوعي نتاعهم والتضامن والتعاون مع بعضهم. بالحق الناس تحب تشيخ وتتفرهد حتى من غير حضور أمني، ما شاء الله معناتها مريقلين جوهم باهي، يسهروا ويعديوا النهار كامل في المهرجان. بالحق معناتها فرحة كبيرة، تتواصل فرحة 2 إن شاء الله بالتزامن مع عيد الجمهورية، ينطلق المهرجان نهار 25 جويلية ويتواصل حتى 2 أوت. وهنا بالله هي تحية لسي الأستاذ سي فرج مسلمي، عضو بالجمعية وناشط بالمجتمع المدني، اللي أعطاني المعلومات هذه على المهرجان. مازالت معناتها التحضيرات على قدم وثاق، كما قلت يتزامن مع عيد الجمهورية، الافتتاح إن شاء الله نهار 25 جويلية بورشة مطالعة وقصة وأمسية شعرية مع عرض ملتزم لفرقة الكرامة لنادي المجدل، هذا في اليوم الأول. اليوم الثاني باش تلاحظ الفقرات ما شاء الله متنوعة، معناتها للكبار والصغار واللي يحب التراث واللي يحب التكنولوجيا والعلم، معناها بالحق عجبني برشا البرنامج متاع المهرجان. نواصل كما قلت لك اليوم الموالي بإحياء الألعاب التراثية الأصيلة، تراث جدادنا، متعة لحفادنا، مسابقة أحمد سلامة في لعبة الخربقة. اليوم الموالي يوم العلم، تكريم المتفوقين من التلامذة والطلبة المتخرجين في منطقة أولاد مسلم. واليوم الموالي المهارة تحلق، حلق بإبداعك ورشة في صنع الطائرات صباحا ومساء استعراضات جوية بالروبوتات الطائرة.
0: أي حلو. يعني سمحني حلو. هو التاريخ وقتش يبدأ وقتش
1: ينطلق كما قلت لك نهار 25 جويلية حتى الاثنين أوت ويتواصل لآخر أوت بدورة كرة قدم، معناها دورة كرة القدم باش يفتتحوا بها من الأول المهرجان ويتواصل حتى آخر شهر أوت الدورة لدورة كرة القدم لكأس البلدية.
0: وخليني أقول لك أنه المنطقة هذه فيها برشة من المهاجرين اللي يحبوا المتعلقين بجهتهم ويجيوا يسهروا ويعاونوا.
1: بالضبط. وبنسبة 90% أو باش نحكيكم بعد على شوية صعوبات في التمويل، 90% من تمويل المهرجان في نسخته الأولى ونسخته الثانية من الجالية بالخارج. بالحق ما شاء الله عليه، ما ذاك علاش قلت لك معناها عندهم كمية معناتها ودرجة عالية من التعاون والتضامن. أولاد الجهة البرة يحبوا يروحوا يتفرهدوا ويفرهدوا معناتها العائلات نتاعهم فهمتي، ويتبرعوا باش يصير المهرجان هذا. نواصل معاك. كما قلت لك الجمعية التونسية لقدماء جيش الطيران والطيران النموذجي هي اللي باش تأمن اليوم المهارة تحلق، حلق بإبداعك كما قلت، ورشة في صنع الطائرات واستعراض استعراضات جوية بروبوتات الطائرة مع عشاء جماعي وسهرة طبال في اليوم الموالي يوم الطفل الملك. كما قلت لك متنوع بالحق البرنامج، عرض الحكواتية رائدة القرمازي جمعية تينا للفن الثامن، ويتواصل في اليوم الموالي عرض العرس الصعيدي تأمنه الهيئة الوطنية لجمعية فرحة، والاختتام بسهرة مواهب شبابية وتتواصل دورة كرة القدم كأس البلدية. كما قلت المهرجان هذا رو من تنظيم جمعية فرحة للتنشيط والترفيه العائلي تحت إشراف بلدية ومعتمدية العامرة. وهنا بالحق نحيي أهالينا بالمنطقة المهارة على الدرجة العالية من الوعي والمسؤولية والتعاون والتضامن بيناتهم. هذه الأخبار اللي عندي اليوم، وننساش باش نقول لك على بالله نداء من جمعية فرحة على تسهيل الإجراءات للحصول على التمويل العمومي. عندهم شوي صعوبات في الوثائق، إن شاء الله الثلثات من المنبر هذا الثلثات المعنية تسهل لهم في الجانب هذا، وإن شاء الله
0: موافقين إن شاء الله. هي جمعية فرحة وإن شاء الله فرحانين إن شاء الله.
1: إن شاء الله فرحانين كل عام. شكرا
0: شكرا
1: على التدخل، يعيشك وإن شاء الله نهاركم زين.
0: شكرا في الأمان.

0: الملكي ويسرى المحنوش وكوكتيل تونسي مزيان برشا. الذكاء الاصطناعي اللي بدا يدخل في حياتنا معناتها في الصور تصور اللي تحب وتركب اللي تحب ويعني الحقيقة مش يبدل مش كان في الصور مش يبدل حياة ومهن ومجالات في الحياة واسعة، ولكن وين القانون وعلاقته بالقانون وبالأخلاق وإلى أي مدى يمكن يستعمل وفي أي مجال وأي مسار؟ هذك علاش زميلتي العزيزة عبير شقرون كما عادتها تحوس في المدينة وتمشي المدن أخرى وتواكب ثم ندوة الذكاء الاصطناعي والقانون، ينظمها الفرع الجهوي للمحامي بصفاقس بالتعاون مع كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بصفاقس كونكت. عبير مرحبا بك، كنسنا برشا.
1: ألف علي تحية لك، كأنك حاضر معانا وانت حكيت على القانون وفعلا الأخلاق. دونك كما قلت انت الندوة هذه تنظمها الفرع الجهوي بصفاقس للمحامين وكونكت بتبيع مداخلات قائمة، ما زالت إلى حد الآن راهي المداخلات. دونك من بين أهم المداخلات اللي ترعت بالحق اهتمامي هو أهمية الذكاء الاصطناعي. وسؤال زاد طرحه أحد المداخلين هو اعتبار الذكاء الاصطناعي مجرم وإلا ينجم يكون مشارك في الجريمة، خاطر له يعني بعض الدراسات أثبتت أنه مثلا شركة كلود تم استعمالها في اغتيال أحد أهم الشخصيات الإيرانية في الحرب القائمة بين أمريكا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. شوف إلى أي مدى يتم استخدام معناتها الذكاء الاصطناعي باش نتمادى في الإجرام. وهوني تطرح تساؤلات، هل يعتبر الذكاء الاصطناعي مجرم او الانسان اللي مشى للذكاء الاصطناعي؟ وخاصه وقت تبدا عاد المساله انك تدفع له فلوس معناتها في النسخه المدفوعه وقتها تعتبر شريك في الجريمه معناتها، خاطرك انت مشيت له ودفعت له فلوس. حفيلو هذو ما تساؤلات كبيره يلزم القانون يواكبها، سواء القانون الدولي ولا حتى نحكي هوني على القانون الوطني. فأما زيزة مجال آخر ومهندس زيزة مداخلة قدم هنا مهمة جدا هو مشاركة الذكاء الاصطناعي واستعمال الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الجرائم. هوني دونك ما عادش مجرم، هوني ولي يساعد القضاء ويساعد المحامي ويساعد الدولة لاكتشاف المجرمين واكتشاف معناتها الإجرام ومدين معناتها نجم نقولوا مطابقات للمعايير الدولية. إلى أي مدى نجم نستعمل الذكاء الاصطناعي هذية مثلا لاكتشاف جرائم لبروغرام متاع الصوت؟ حاسين موضوع طويل برشا، مازال كما نقولوا احنا العالم مازال يتحسس في المجال هذية، خاطر خطوات مازالت نجم نقولوا محتشمة خاصة في عوالمنا نحن، خاصة وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية وكل مع القوانين يلزمها نجم نقولوا تتحين تتطور شوية في شوية، خاطر الناس مازالت ماهيش فاهمة شنو اللي قاعد يجرى في العالم. نعرفوا الذكاء الاصطناعي ولي بروجرام معناتها والشركات قاعدة تطور في برمجيات وتطور معناتها في الذكاء الاصطناعي بدا تقتري، في حين انه القوانين الحقيقة معناتها مازالت ماهيش محايلة. ونحكي هوني على دوبل فيتيس معناتها فيتيس والسرعة متاع الذكاء الاصطناعي والشركات اللي تطور في الذكاء الاصطناعي، وسرعة اخرى هي سرعة النصوص القانونية والقضائية. فما زيزة مداخلة قدمها مدير ستارت اب اللي هي جوريدوك الحقيقة تم نجم نقولوا بالنسبة للستارتاب هذية قد منا مثال مهم جدا هو كيفاش انه المحامين ينجموا يستعملوا المنصة هذية سهل لهم خدمتهم وصولا حتى لكتابة العرائض والتحاليل والتعمل معناتها الدوك من مايكروسوفت، وقدش قعدوا 4 أشهر يتناقشوا مع مايكروسوفت باش وصلوا وصلنا المشروع كيما هكا ستارت اب اللي هو 100% تونسي مهندسين توينسا وكيف كيف باش يقدم للمحامين وللحاضرين لي جوريست اللي هوني في الساله باش يقدم لهم فرصه انهم يجربوا البروغرام هذا والمنصه هذه اسبوع كامل مجاني بالحق. معناتها كيما قبل كنت اتذكر في المعامل وفي الادارات معناتها كانت السكرتير تكتب مثلا تكتب بالدكتيلو لي سكرتير اللي نحكيو النساء والرجال اللي ما يواكبوش وما حفظوش معناتها وما تحاولوش لي عفوا علي
0: اي
1: ما تحاولوش لي زورديناتور نجمو نقولو تم احالتهم على التقاعد. نفس الشيء هوني قال لك المحامي المعزز اللي هو لافوكا معناتها اوغمونتي باش يعوض المحامي الذي لا يستعمل الذكاء الاصطناعي وقال انه
0: بسم الله عليك بسم الله عليك هذا ما هذا الذكاء الاصطناعي ما عندوش دخل تو في الكحة
1: مشكلة يمكن متاع متاع كلمة الزر حبيت نجد نفس النقطة مهمة
0: أي.
1: انه اللي ما يدخلش الذكاء الاصطناعي مش كيش في المحامي في كل المهن فيتم تعويضه مش بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي وحسب كل المختصين حتى والمهندسين اللي كانوا حاضرين في القاعة
0: أي.
1: وحتى في مداخلات أخرى معناتها سواء تبعتها هنا في التلفزة وإلا في الإذاعات راهو لن يعوض الإنسان. لكن الذكاء الاصطناعي شكون مش يعوض؟
0: طبعا ما يعوضش.
1: هو الإنسان الذي يستعمل الذكاء الاصطناعي هو مش يعوض الإنسان الذي لا يستعمل الذكاء الاصطناعي. وتقعد ديما فما محظورات وفما أنماط متاع ذكاءات لكن المهم أنه يزمنا كنا نخضع التكوين في الذكاء الاصطناعي. واحنا حتى كيداعت فيقص ديرنييرمون معناتها منذ شهر مع الجمعية التونسية للعالم والذكاء الاصطناعي خضعنا نحن كعالمين وصحفيين الدورة في الذكاء الاصطناعي كيفاش نجمو نستعملو الذكاء الاصطناعي هذا باش يربحنا برشا وقت في الغشاش باش يساعدنا على بلورة الأفكار متاعنا لكنه في نهاية المطاف لا يعوضنا. هو فقط يربحنا برشا وقت ومثلا المحامين هوني يربحهم معناتها يوصلوا هما حسب الدراسة هذيا يخسروا 40% معناتها من وقتهم باش يلوجوا على حاجات ينجم بالذكاء الاصطناعي
0: في دقيقتين يعني
1: يلقاوها في بعد دقائق
0: وساعات. شكرا لك عبير شقرون في الأمان إلى اللقاء.

0: إشهار
1: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
2: بانوراما.
3: بانوراما.
4: بانوراما.
2: بانوراما.
3: بانوراما.
4: بانوراما الجمعة.
2: بانوراما.
4: بانوراما.
3: بانوراما.
4: بانوراما.

0: بانوراما الجمعة.
1: بانوراما الإذاعة كما الحياة تتنوع. احنا تو نواكبوا في الأنشطة متاع الجمعيات والأنشطة الثقافية والفنية. بعد شوية تايم أوت وليد وحسام وموعد مع الرياضة مع الأبطال في موعد جديد. وليد يحضر في روحه. وليد أول مرة في الأستوديو هذا، أول مرة، مرحبا بك، أهلا وسهلا. باش نسمي زادة بالتعبير الرياضي، ثم فريق غدوة اللي هي مريم الهبيري، فاطمة جلالي، فرحات جلالي، ياسين بالحسن، يسرى ملاك، أي علوش، ضياء شريتي، ياسين البحري، قمر معمر، يسر رقيق، محمد برحومة، حمدي ملاك، ياسين بوعطور، فارس بوعطور، الياس بن حليمة، الهادي بوغشة، جسر بالخير، محمد الشعري، مريم معلم، محمد الهادي قوبعة. هذا الفريق غدوة في دار الثقافة باب بحر، في مدرب يمتلك من الأخلاق ومن السمو ومن الأستاذ أحمد الشايب مدير دار الثقافة غدوة. بش يعني الدار فكرت في حتى العنوان ممتاز، من العود إلى الجيتار، خلي يخرج الناس. هذا المنتخب الموسيقي النادي الفني بصفاقس، شوية شبابنا يخرج من ستريس، وعلى الأقل اللي كانوا يعديوا في البكالوريا، الأخرين يستعدوا لامتحانات أخرى، ولكن ما فيها بس كيما عرفناها الدار ديما قبلة للشباب. سيد أحمد مرحبا بك، كنسنا برشا.
2: مساء الخير، تحية ليك صديقي المنشط والإعلام القديس علي المرزوقي، تحية لك وتحية لإذاعة فاقس لإذاعتنا، ونحب المناسبة هذه نهنيكم على الإنجازات الجديدة اللي قاعدين تقوموا بها واللي قمتوا بها بالاستديو الجديد، وإن شاء الله ديما بالتوفيق وديما متألقين. في الحقيقة وحتى نعطي لكل ذي حق حقه، هو العنوان وتقريبا البرنامج هو من اقتراح جمعية الفنانين بصفاقس. نحب نحييها ونحيي رئيسها في رضا الفنان في رضا غربال، وأيضا النائب الرئيس في محمد أنور اللجمي المتعاونين معنا. إذن هذا النشاط هو بالشراكة مع جمعية الفنانين بصفاقس، أردنا أن نحتفي في هذا النشاط بآلة عريقة، هي في الحقيقة هي آلة الجيتار.
1: أي
2: فكانت فستكون الأمسية غدا بإذن الله 13 جوان 2016 على الساعة 4:30 مساء بدار الثقافة بحر، بعنوان من العود إلى الجيتار.
1: أي حلو.
2: طبعا يؤسس نخبة من الفنانين والعازفين التلاميذ والطلبة، وهما من المنتخب الموسيقي لنادي الفنانين بصفاقس، وكنت أذكرت أساميهم وصحة أنا تدعيما لهم ويعني تشجيعا لهم. أيضا هنالك مشاركة شرفية وتكريم لضيوف الشرف، هناك ثلاثة أساتذة مختصين في آلة الجيتار وفنانين أيضا في نفس الآلة، هم الفنان عاطف وعزيز والفنان محمد جناتي والفنان صابر البلي.
1: أي.
2: ثم ومعهم ايضا هناك ايضا فقره شعريه يؤمنها الشاعر المتميز شهينة السادي.
1: اي وقتاش تبدا التظاهره سيد احمد؟
2: غدا باذن الله على الساعه 4:30 مساء بدار ثقافه بحر.
1: طبعا الدعوة موجهة لكل شبابنا،
2: دعوة عامة للشباب والكهول، ومرحبا بالجميع. طبعا
1: شكرا لك الأستاذ أحمد الشيب مدير دار الثقافة بالبحر. شكرا
2: لك ولكل أسرة إذاعة فاقس.
1: شكرا، يفضلك، إلى اللقاء. المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية، الحقيقة ثم يعني نشاط مزيان برشا، هو الأنشطة متاع جامعاتنا الكل، ولكن هذا أكثر وصول يعني للقلب الحقيقة. المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس يعلن عن قيام تظاهرة رياضية في السباحة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس ومعتمدية صفاقس الغربية وجمعية أطفال تونس لذوي الاحتياجات أو الحاجيات الخاصة والتوحد، تحت شعار الدورة الأولى للسباحة للمرحوم الأسعد الورتاني اللي غادرنا في المدة الأخيرة ورحمة الله عليه. النشاط هذا وقتش نهار لحد 14 جوان في 11 متاع الصباح بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية. هذا أخبر. أيضا إقليم صفاقس الشمالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز باش يقوم بأشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض ينقطع بمجابهة التيار الكهربائي نهار لحد 14 جوان 2026، في من 6 متاع الصباح لأربعة متاع العشية بمجموعة القوادرية. الخبر يقول بمجموعة القوادرية 2 سيدي صالح، بمجموعة القوادرية 2 سيدي صالح بصفاقس. وديما الملاحظة هي نفسها، الانقطاع يمكن أن لا يشمل كافة الأماكن المعنية بالأشغال المذكورة، يعني مش البلاصة الكل القوادرية 2 سيدي صالح. كما ثم ملاحظة أخرى يقول أنه يمكن إرجاع التيار الكهربائي وقت اللي توفى الأشغال، مش بالضرورة في الموعد المعلن عليه. ثم خبر آخر في يخص أيضا الكهرباء والغاز، ما فيها بس باش الناس زادت تحضر واحد، ثم حوانت وثم عائلات وثم آلات وثم مصانع. الإقليم المختص بصفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز باش يقوم بأشغال على خطوط الكهرباء، وبالتالي باش ينقطع التيار الكهربائي نهار لحد 14 جوان من 7 متاع الصباح حتى للأربعة متاع العشية، طريق تنيور من كيلومتر 3 إلى الكيلومتر 4 زنقة العزوزة. يعني ديما الإذاعة ديما نقولها كيما الحياة، اللي باش يتابع الرياضة وآخر الأخبار الرياضية بعد الأخبار متاع الستة يجي الوقت الطيب قدرة ربي، ونتلقاو نهار لحد العشرة متاع الصباح في لمة الأحباب.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. الانطلاق في حفر القنال المحاذي للملحات بمعتمدية طينا من ولاية صفاقس لتحسين ظروف عمل البحارة بالمنطقة. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات تفوق 18 مليون دينار لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة. العجز التجاري لتونس يرتفع إلى 10415 مليون دينار. وفي العالم، تباين في التسريبات حول الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن، وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان. انطلقت في معتمدية طينا من ولاية صفاقس أشغال حفر القنال المحاذي للملحات بالمنطقة، ما سيمكن البحارة من الولوج إلى البحر وممارسة أنشطتهم دون انتظار عملية المد والجزر وتأمين مراكبهم في ظروف أفضل. يأتي هذا المشروع حسب النائب بمجلس نواب الشعب أيمن المرعوي في إطار الإحاطة بمشاغل البحارة بمنطقة طينا، وتبعا لمخرجات جلسة العمل والمعاينة التي تمت يوم 8 مايو الماضي. تم اليوم افتتاح دار الخدمات الرقمية بمعتمدية عقارب لتقريب الخدمات من المواطنين وتمكينهم من فضاء موحد يمكنهم من النفاذ إلى خدمات عدة هياكل ومؤسسات عمومية على غرار الصناديق الاجتماعية واستاج والصناد والبريد، ويجنبهم عناء التنقل لقضاء حاجياتهم في مناطق مجاورة، حسب رئيس المجلس المحلي بعقرب عماد الباشي.
2: اليوم تعيش معتمدية عقرب على وقع حدث طال انتظاره من قبل أهالي الجهة. يتمثل في افتتاح دار الخدمات الرقمية هذا المكتب الجديد الذي يندرج في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطن وتبسيط الإجراءات والحد من مشقة التنقل إلى مراكز الولاية أو الإدارات المختلفة. دار الرقمية بعقرب ستجمع عديد الخدمات التابعة للمؤسسة الوطنية على غرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه واتصالات تونس وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. تم افتتاح هذا المركز ويشمل عديد الخدمات. إن شاء الله بشرة خير للمعتمدية عقارب، وإن شاء الله المواطن ينقص من معاناة التنقل إلى المعتمديات المجاورة.
1: في الشأن المحلي، أيضا أعلن المجلس المحلي بمعتمدية الغريبة من ولاية صفاقس انطلاق أشغال تهيئة وأصلاح الجزء الأول من الطريق الرابط بين ضيعة المحطة وشعال المركز بعمادة الشعال، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية وفك العزلة عن المنطقة بهدف تيسير حركة النقل والتنقل اليومي للمواطنين والفلاحين ودعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالجهة. في ولاية سيدي بوزيد شهدت الطريق المحلية الرابطة بين معتمديتي المزونة والرقاب صباح اليوم حادث مرور تمثل في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقل عاملات فلاحيات، ما أسفر عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 13 آخرين. تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وتوجيه حالة إلى قسم جراحة العروق بصفاقس، وتم السماح لعدد من المصابات بمغادرة المؤسسة الاستشفائية حسب مصدر طبي بالجهة. أفاد رئيس جمعية الفلاحين والتنمية والتوعية محمد هادي السالمي اليوم أن زيادة إنتاج الحبوب كان من المفترض أن ترافقها زيادة في الأسعار، وشدد على أن كلفة إنتاج الحبوب شهدت زيادة تنهز 30% على خلفية ارتفاع تكلفة الزراعة والآليات الفلاحية واللد العاملة. واعتبر أن الزيادة الطفيفة التي أعلنتها وزارة الفلاحة أمس لا تغطي كلفة الإنتاج، ودعا السالمي في تصريح له إلى إعادة برمجة مخطط تنموي خاص بإنتاج الحبوب.
0: كلفة الانتاج زادت ما يقارب 30% ما بين الزراعة وما بين الماكينة الفلاحية والليات العاملة، والدولة تقريبا حافظت على نفس الأسعار، زيادة خفيفة لا تغطي تكاليف الانتاج عند عديد صغار الفلاحين، وهذا ما يخدمش السيادة الغذائية في تونس باعتبار أنها تستورد سنويا أكثر من 4000 مليار من الحبوب.
1: خصصت وزارة التجهيز والإسكان اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لكامل سنة 2026 لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. تم في هذا الإطار برمجة 1400 كيلومتر من الطرقات للتدخل فيها باعتمادات قدرها 10 مليون دينار، كما تعاقدت الوزارة من خلال صفقة إطارية مباشرة مع 82 مقاولة صغرى ضمن البرنامج التحفيزي لتشغيل الشباب في اختصاص النظافة والعناية بمحيط طرقات خلال سنة 2026 بقيمة 8.2 مليون دينار، وتشمل أشغال التنظيف إزالة الأعشاب وشذب الأشجار والجهر اليدوي والآلي لمجاري المياه ورفع فواضل البناء والعناية بالمساحات الخضراء على شبكة طرقات المرقمنة. كشفت إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 10,415 مليون دينار مقابل 8,365 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025. وحسب نشرية المعهد أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية إلى موفى مايو 2026 أن قيمة الصادرات بلغت 28,169 مليون دينار مقابل 26,831 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2025. أما الواردات فقد بلغت 38,585 مليون دينار مقابل 35,197 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2025. وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات والواردات تسجيل عجز تجاري، فيما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 73% مقابل 76.2% خلال نفس الفترة من العام 2025. تشهد سماء البلاد التونسية بعد غروب شمس اليوم ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في اصطفاف كواكب المشتري والزهرة وعطارد، وذلك ما بين الساعة 7:30 مساء والثامنة ليلا. وأوضح أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم هشام بن يحيى أن هذا الاصطفاف هو ناتج عن الاقتران الذي حدث مساء يوم 9 جوان الجاري، مبينا أنه يمكن مشاهدة كوكب المشتري والزهرة وعطارد على استقامة واحدة بالعين المجردة ودون الحاجة إلى معدات فلكية. إلى آخر المستجدات في الخليج والشرق الأوسط، الترشق الكلامي متواصل بين طهران وواشنطن. ففيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، حاثا وسائل الإعلام على الامتناع عن التكهن بمضمونها لحين إبرامها نهائيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تصريحات إيران المسربة بشأن بنود الاتفاق لا تمثل ما تم الاتفاق عليه فعليا، وكتب على منشور بموقع تروث سوشيال

0: الأخير مجددا بأبرز عناوين أخبار هذا المساء. الانطلاق في حفر القنال المحاذي للملحات بمعتمديات الطينة لتحسين ظروف عمل البحارة بالمنطقة. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات تفوق 18 مليون دينار لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة طرقات المرقمنة. العجز التجاري لتونس يرتفع إلى 10415 مليون دينار. وتباين في التسريبات حول الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن والجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: آخر المستجدات على الساحة الرياضية تتابعونها بعد قليل مع زميل مجعتي طلا. تقبلوا أجمل تحيات أمن القابسي ومورد قطاطا. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
2: عشرة ديمة.
4: الفساد عمره ما كان أنواع كبير ولا صغير، يبقى فساد يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.
5: سبور نيوز.

مساء الخير، مرحبا بكم. طبعا باش نحكيوا على المونديال، قبلوا على المنتخب الاولمبي اللي باش يلعب غدوه نهائي دوره موريس ريفيلو في تولون الفرنسيه، وعلى اخر اخبار الانديه نتاعي. لكن قبل هذا حبيت نحكي على اخر قرارات الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا اللي كان اصدر اليوم قانون جديد يجبر كل الانديه حول العالم على وضع بند تسريحي في عقود اللاعبين الجدد عند الامضاء. كذلك خبر جانا منذ قليل في آخر أخبار المدربين تواسا، الحقيقة نصر الدين النبي هذا المدرب اللي عرف نجاحات خارج تونس تعاقد اليوم مع الرجاء البيضاوي لخلافة الجنوب أفريقي فادلو دافيدز. نوصل طول المنتخب الأولمبي، منتخبنا اللي قال 23 عام اللي يشارك حاليا في دورة موريس ريفيلو في مدينة تولون الفرنسية، منتخبنا اللي دربه أنيس بوجربان يلعب غدوة السبت المباراة النهائية في الستة بتاع العشية. منتخبنا باش يواجه في الدور النهائي المنتخب البرتغالي. نذكروا منتخبنا كان أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى، البرتغال كانت تصدرت المجموعة الثانية، ثم طبعا مباراة ترتيبية من أجل المركز الثالث. مباراة هذه باش تنطلق غدوة في نصف النهار ونصف بتوقيت تونس بالكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية. إلى المونديال نبدأوها بنتائج اليوم. اليوم في المجموعة الأولى كوريا الجنوبية تغلبت على جمهورية تشيكيا 2-1. الحقيقة كوريا الجنوبية حاولت التخلف متاحة وتأخر في النتيجة إلى انتصار. مباراة في البرنامج اليوم لحساب المجموعة الثانية في ثمانية في تورونتو في كندا، أول مباراة في كندا بين المنتخب المحلي ومنتخب البوسنة وال هرسك. غدوة في الماضي ساعتين متاع الصباح الولايات المتحدة باش تلعب لحساب المجموعة الرابعة مع الباراغواي، وفي الثمانية غدوة في المجموعة الثانية منتخب القطري مع منتخب سويسرا، وفي الليل في الأحداش متاع الليل بتوقيت تونس في المجموعة الثالثة مقابلة للفرجة الحقيقة بين البرازيل ومنتخب المغرب. نحكي توا على المنتخب الوطني لكرة قدم الأكابر كذلك لوصل تحذيراته في مدينة مونتيري المكسيكية، التحذير لأولى مبارياته نهار الاثنين في المونديال ضد المنتخب السويد في الثلاثة متاع الفجر بتوقيت تونس. منتخبنا كان أجر اليوم الصباح الحصة التدريبية الثالثة ليه، والمنتخب

المهم أن كل الملاعبية جاهزين للمباراة والتمارين دور في أجواء طيبة ومريحة. ونذكر أن مباراة نهار الاثنين في الثلاثة متاع الصباح ضد منتخب السويد باش دور في درجة حرارة ما تتجاوزش 23 درجة ونسبة الرطوبة 60%. أذكر أن المباريات متاع المونديال منقولة على قنوات البين سبور ماكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كذلك بالنسبة للمشاهدة المجانية لمباريات المونديال متوفرة على قنوات ZDF الألمانية، على القمر الصناعي أسترا، كذلك على التيفيان الفرنسية، إيرفيتي الجزائرية، تي في إيران على الأقمار المختلفة، وكذلك تنجموا تتبعوا المونديال على الانترنت موقع بين كونيكت على الهواتف الذكية. في اخر اخبار المنافسين متاعنا في المونديال، منتخب الياباني باش يفقد خدمات القائد متاعو واتارو بسبب الإصابة، بالتوازي اللاعب اللي ينشط في ليفربول الانجليزي، نحكي على واتارو، اعلن اعتزاله اللعب دوليا، والمعوض باش يكون ماتشينو مهاجم بروسيا مونشنغلادباخ الالماني. نذكروا ايضا المنتخب الياباني كان خسر في وقت سابق قبل يعني تحديد القائمة زوز ملاعبين اللي هما مينامي لاعب موناكو، وكذلك ميتوما اللي ينشط في برايتون الإنجليزي. بعد الفوز المنتخب المكسيكي في اللقاء الافتتاحي على جنوب افريقيا 2-0، كثر الحديث على المهاجم راول خيمينيز صاحب الهدف الثاني في الدقيقه 67. راول خيمينيز كان تاثر برشا بعد تسجيله للهدف، واولا باعتباره هدف تاكيد الانتصار بالنسبه للمنتخب المكسيكي، وايضا باعتباره فاتحه اهدافه في المونديال. ولكن لراول خيمينيز اللي وصل لعمره حاليا 35 عام، قصة مؤثرة يصدرها وفاة الوالد متاعه بعد معاناة مع المرض الخبيث. أيضا في عام 2020 كان حصل له نزيف حاد في الرأس جراء تصادم في إحدى المباريات البطولة الإنجليزية اللي جمعت وقتها فريق وولفرهامبتون بأرسنال، إصابة خطيرة كانت باش تنهي حياته. راول خيمينيز تعرض لإصابة بكسر على مستوى الجمجمة ونزيف حاد أجبرته على الغياب عن الملاعب تقريبا في حدود 10 أشهر. هذاك علاش نشاهدوه يرتدي واقي الرأس الطبي. رجع للنشاط والمباريات الرسمية نهار 14 أوت 2021، وأمس 11 جوان سجل أول هدف لي في المونديال في سن 35 عام. طبعا قصة مثيرة ومؤثرة. من الأرقام المونديال الحالي، سجلنا في المباراة الافتتاحية 3 بطاقات حمراء اللي هو رقم يبدو مفزع إذا توصل، طبعا توصل على النسق هذا في المونديال، خاصة أنه طيلة المونديال الأخير في قطر 2022 سجلنا 4 بطاقات حمراء فقط. و طبعا كذلك من الأرقام هدف ألمانيا في الدقيقة 6 بواسطة فيليب لام، وكذلك في مونديال 2006 لصالح المنتخب الألماني، هذه من الأهداف يعني الأولى للمنتخب المكسيكي اللي تعتبر ثالث أسرع هدف المباريات الافتتاحية للمونديال بعد هدف البرازيل في الدقيقة 4 في مونديال فرنسا 1998 عن طريق سيزار سامبايو. المباراة كانت ضد اسكتلندا، وكما قلت هدف ألمانيا في الدقيقة 6 كذلك عن طريق فيليب لام طبعا ضد كوستاريكا في مونديال 2006. هذوما الأهداف الأسرع على مستوى تاريخ المونديال. المنتخبات الأكثر تسجيل للأهداف في المونديال، نعطيكم الخمسة الأوائل: البرازيل 237 هدف من 114 مباراة، ألمانيا 232 من 112 مباراة، الأرجنتين 152 من 88 مباراة، فرنسا 130 هدف من 83 مباراة، وإيطاليا في المركز الخامس 128 هدف من 73 مباراة.
في أرقام المونديال عبر التاريخ، منتخبات القارة الأوروبية هي الأكثر تتويج باللقب، 12 لقب موزع على إيطاليا، 4 ألقاب 1934-1938 1982-2006، ألمانيا 4 ألقاب كذلك 1954-1974 1990-2014، فرنسا بزوز ألقاب 1998-2018، إسبانيا بلقب تحصل عليه في جوهانسبورغ 2010، إنجلترا لقب وحيد عند منظمة المونديال عام 1966. في أخبار المونديال المزعجة الحقيقة، اليوم على بعد نحو تقريبا 9 كيلومترات من مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، وقعت حادثة إطلاق نار في مدينة كانساس الأمريكية. هذه تقريبا أبرز أخبار المونديال، لكن تو نمشيو لأخبار الفرق المحلية، الفرق التونسية. آخر أخبار نادي الإفريقي أن إدارته راسلت نادي الزمالك المصري، اقترحت عليه برمجة زوج لقاءات ودية، لقاء في تونس في ملعب حماد العقربي برادس، ولقاء في القاهرة للاحتفال الزوز فرق بتتويجهم بلقب البطولة في تونس وفي مصر، وفي صورة الاتفاق باش يتم تعيين زوز مواعيد هذه متاع لقاءات أبطال تونس ومصر. الاتحاد المناسيري مطالب بتوفير 1.3 مليار طبعا بالمليمات التونسية قبل نهاية شهر جويلية، هكا باش يرفع عقوبة المنع من الانتداب. ذكروا الترجي رفع عقوبة المنع من الانتداب، بقى النادي صفاقس والنجم الساحلي اللي يقوم حاليا بإجراءات خلاص الفونسو أوميغا لرفع المنع. نعطيكم السياسيس عندها 5 ملفات، اتحاد مناسيري 3 ملفات، الملعب التونسي 2 ملفات، النجم الساحلي ملف، ويبدو أنه تم تسوية هذا الملف بتحويل المبالغ للاعبه السابق ألفونس أوميغا. نهاية سبور نيوز، شكرا لكم على المتابعة، باش خليكم مع حسام ووليد في تايم اوت حتى 8:30. تحياتي لفيصل مرزوقي كان معايا في التنفيذ التقني، تحياتي أنا موج عطية الله، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.

0: تايم اوت
1: 31 دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع الرياضة والمتابعات الرياضية. حست اليوم تنطلق من استوديو واحد, استوديونا الجديد طبعا بأحدث التقنيات المرئية, الإذاعة المرئية طبعا بأحدث التقنيات, بتكون حاضرة معكم دائما وباستمرار. فنقول مبروك لهذه المنشأة الجديدة طبعا متاعنا, الاستوديو اللي ننطلق فيه اليوم مع البث المباشر طبعا. فشكرا لكل القائمين على إنجاز هذا المنتج الجديد. وليد حسين معكم في تايم اوت. حسين اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مساء الخير وليد, مساء الخير وفي رياض على موجات اذاعه صفاقس. برافو, الف مبروك, نهنيو انفسنا, نهنيو الزملاء نتاعنا, نهنيو الاداره نتاعنا, الناس الكل. معناتها الانجاز كبير اكيد, نقله نوعيه في العمل نتاعنا. كنا قبل نركزوا على الشكل والمضمون, معناتها احنا نهبطوا لي لايف ونخدموا التوا, ولينا باش نركزوا اكثر على المضمون لان الشكل ممتاز وانيق جدا
1: والحمد لله.
2: ان شاء الله معناتها بنكونوا كان فرحانين اكيد وليد, لان قاعدين نقدموا معناتها قاعدين نقدموا على مستوى الشكل والاناقه, معناتها ظاهر على المستوى الناس كل المستمعين نتاعنا اكيد, مشاهدين نتاعنا معاش مستمعين قاعدين يتفرجوا فينا. وليتي لي لقيا بالمعنى قاعدين الديكور ممتاز, وان شاء الله معناتها يكون طالع ان شاء الله
1: مريح جدا.
2: اكيد مريح جدا.
1: شكرا لكل التقنيين طبعا المشرفين على استوديو واحد. تحيه فيصل المرزوق اليوم على اجهزه الكونسولات, نوجه تحيه كبيره برشا اللي رافقنا الى حدود الثامنه ونصف ليلا. الموعد يتجدد اذا مع تايم اوت في وقفتنا مع اخر الاخبار الخاصه بجامعات كره اليد, كره السله والكره الطايره. اليوم نحكيوا على كره السله, المنتخب يستعد للنافذه الثانيه من تصفيه المونديال, اخر التحضيرات ان شاء الله بعد قليل. ونوادي النخبة دائما في كرة السلة تشرع في مخيماتها الصيفية كما استنسنا في الصيف. في كرة اليد باش نحكيو على تألق فتيات تقدم ساقية الدار, ان شاء الله مش يكونوا بحذانا, سيكون الى جانبنا هنا في الاستوديو. وفي الكره الطايره أواسط اتحاد النقل والتتويج بلقب الكاس للموسم الرابع على التوالي. تقريبا هذه ابرز المحطات نتاعنا اليوم في تايم اوت. حسام
2: اكيد فما باش نبداو الحصه نتاعنا بعد ما نعملوا استراحه غنائيه بسكوب يهم الباسكيت في مدينه صفاقس. اقعدوا معنا جوست بعد نرجعوا لكم ونعطيكم بسكوب.
1: نبداو بسكوب اذا مباشره بعد اولى انغامنا اليوم نسمعها في تايم اوت.

0: وحسام قوبعة،
1: وليد الشاهد وحسام قوبعة.
0: لاكتو لاكتو
2: أولى فقراتنا مش تكون مع لكتي حسام، وحبينا تكون خاصة بجامعة كرة سلة. شلا باش مش نحكيه طبعا على التحذيرات الخاصة بالنافذة الثانية لمنتخبنا.
3: هو حبينا كما حكينا في البداية، قلنا فما سكوب يخص الباسكيتور وبشرة للباسكيتور في صفاقس اللي مش يشاهدوا الباسكيت ابتداء من 27 جوان هو احتضان قاعة رائد البجاوي مدينة صفاقس لفعاليات البطولة العربية للأواسط والوسطيات إن شاء الله للأمم. الأخبار خذيته سكوب، خذيته من المصدر الجامعة التونسية لكرة السلة
2: العربية للأوسط
3: للأوسط والوسطيات إن شاء الله أبارتية من 27 جوان. قلت الأخبار أمس خذيته من المصدر، المصدر معناتها رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سي سفيان الجريبي اللي معنا في المباشرة على الهاتف. رحبوا بي سي سفيان، مرحبا بك.
2: مرحبا بك
4: بكم، مرحبا بكل مستمعي ذات شق.
3: سي سفيان، أكثر تفاصيل على الحدث هذا اللي أكيد بشرة لباسكيتور في صفاقس، معناتها باش يكونوا باش يتمتعوا بكرة السلة، باش يشاهدوا منتخبات العربية أواسط ووسطيات.
4: صحيح، احنا توا قعدنا يعني نحبوا الرد الجميل لجماهير نتاع المولعين بكرة السلة في صفاقس، وشفنا معناتها الفريق الكابر نتاع النادي الرياضي الشيخ كيفاش رجع وطلع للبرو ا. دونك كنا احسن هديه للمكتب الجامعي للمراعين بكره السله هو يعني تنظيم البطوله العربيه هذه في صفاقس، ويعني والايديجيت هذوما يعني معاملين عليهم برشا، هما مستقبل كرة السلة. تشوفوا فما مستوى عالي وعالي جدا معناتها بالنسبة سواء بالنسبة للذكور أو الإناث. وبعد زادة فما يعني الدورة الترشيحية لبطولة أفريقيا باش يقع يعني بعد 3 أيام من انتهاء البطولة العربية، ندخلوا يعني نخوضوا التصفيات مع زون وان هي الدير والمغرب وليبيا.
3: شكون في صفاقس زاد ان شاء الله؟
2: ديما في صفاقس
4: ان شاء الله باش تلعب في صفاقس كذلك، يعني محظوظين يعني جماهير في صفاقس باش الباسكيت باش تكون يعني عاصمه كره السله في الشهر الجويلة.
2: هذا الكل هديه اللي نجم نقولوا تحت العنوان هديه للسي اس اس اللي ضمن التصاعد طبعا البرو،
4: هديه للسي اس اس وغير السي اس اس. احنا نعرف معناتها بالنسبه لكره السله ما خدتش حظها في الايام في السنوات السابقه، وشفنا اللي كونه فما صحيح يعني ولع كبير برشا بكرة السلة في صفاقس، وذي شفناه يعني حتى الجماهير اللي قاعدة تتابع في الفتيات بتاع كرة السلة يعني بالنسبة يمشيوا يتنقلوا معهم، يعني هذا إن شاء الله نشوفوا جماهير وإن شاء الله نشوفوا جماهير تقف بجانب معناتها المنتخب الوطني وتشجعوا وتشوف يعني المقابلات إن شاء الله تكون في مستوى عالي وإن شاء الله نفوزوا لما لا بالبطولة العربية من صفاقس بذلك.
3: وأكيد بدأوا يتوضحوا العدد في المنتخبات العربية سي سفيان.
4: لا يفهم تاو مكتعرف ديما الاتحادات العربية مش كما تاو الاتحادات الأوروبية ولا حتى الإفريقية، فهم التقاء من قبل بعام يعرفوا شنو هي الدورة هذه، تغيرت المواعيد متاعها 3-4 مرات ودائمت مع فما دورة في الخليج، يعني البرمجة ماهيش كما ينبغي. بقى فما على الأقل فما 5-6 دول تشارك إناث وذكور، يعني بالنسبة لنا العدد النهائي مازال يمكن في الأيام القادمة والساعات القادمة تكون عندنا من هنا اللي كان يعني يوم الأحد تكون عندنا معناتها الفرق الكل مضبوطة. عندنا التولي أكدوا فما مصر، فما المغرب، فما الجزائر، فما العراق، فما ليبيا، هذوما توا 5 فرق، وفما توا سوريا، الأردن كذلك ممكن بشي، والبحرين أكدت زادة كذلك، البحرين متأكد
3: جايبين. أكيد سي سفيان اللي فرصة زادة باش تدرسوا أكيد بقت تتلقاوا مع السلطات الجهوية من مندوبية ولاية بلدية باش يتم تحسين البنية التحتية للقاعات الرياضية، قاعة الرائد البجاوي، قاعة محمد علي عقيد، قاعة الحديقة مثلا، مشكل الصبورة اللامعة في قاعة الرائد البجاوي أكيد مش تلقاوا لها حل إن شاء الله.
4: احنا ساعين لمعطى هذه تكون فرصة لي معناتها الاهتمام اكثر بالمنشآت الرياضيه في ساق السوداء. احنا ديما دائما ابدا التنظيم هذا يخلي معناتها العنايه والراس والجهد وكل من تحسين يعني الجوده في خصوص يعني المنشآت الرياضيه. المنشآت الرياضيه صحيح يعني مش شخص برك تشكو يعني هرمت شوي يعني في بعض القاعات لا بد من صيانتها وإعادة صيانتها. احنا ان شاء الله نغتنم الفرصة هذه
2: اي طبعا
4: يحلى حلة وتكون يعني القاعة يعني في مستوى الحدث
3: ان شاء الله. وانا ان شاء الله معكم ان شاء الله إذاعة صفاقس شريك اساسي ان شاء الله في تنظيم ان شاء الله.
4: طبعا طبعا إذاعة صفاقس احنا دائما وابدا يعني مع كرة السلة وفي يظل واكبت كل يعني المحطات نتاع الجامعة هذه واحنا نعتز ب إذا سيقص وقوفها لجانب المكتب الجامعي وكل ومركبة كل النشاطات نقوم بها.
2: واضح. حسين نمشيو للمنتخب الوطني ونذكر النافذة الأولى اللي عملناها متاع طبعا المرشح للمونديال
3: عمل الاثنين على ثلاثة
2: المنتخب كملنا في المركز الثاني
3: النافذة الثانية إن شاء الله في بداية شهر جويلية في لوندا في أنغولا. ومهم جدا كي نحكيه مع سيد رئيس الجامعة اللي هو باسكيتور معناتها نجمو نحكيه على الأمور الفنية ونحكيه على الأمور اللوجستية. اللوجستية أكيد مش يحكينا سي سفيان على البرنامج متاع التحذيرات عملوا استراج تربص أول في الحمامات وتوا اليوم دخلوا للمستير في انتظار مش يقوموا بزوز مقابلات ودية ضد منتخب الإيفواي وبعد يتحولوا القطار اللي هي باش تنظم مونديال قطار سبتمبر 2027. بالنسبة للرصيد البشري سي سفيان أكيد حكيت مع المدرب باسكيت وفما النقائص الفناتر الأولى خاصة في الهزيمة ضد المنتخب الغيني فما بعض النقائص على مستوى تحت السلة معناتها اللعب الداخلي كسوا دفاعيا ولا هجوميا هذاك علاش فما لاعبين اللي معناتها باش يدخلوا مع المنتخب في النافذة الثانية. نحكي على باسم العشي نحكي على التومي اللي عندهم قامة المركز 4 ومركز 5
4: وصحيح كانوا يعني اللاعبين هذا كما ذكرتي فارس العشي وكذلك تومي هذوما يعني مش ما وقعش ما تدعوتهم في النافذة متاع شهر نوفمبر لكن نعرف التزامات التومي في أمريكا وما عندهمش يعني الفناتر متاع الفيبا تختلف تماما مع الفناتر الموجودة متاع الانيفرسيتي متاع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الانبيه يعني حتى شفنا بعض لاعبين الانبيه في الفرق الأخرى ما شاركوش في النافذة متاع نوفمبر. بالنسبة للاعب فراس العشي في النافذة متاع نوفمبر كان مصاب ومش ما يقعش دعوته كما شفنا بعض ما شفنا في الفيسبوك
3: بعض التعليقات
4: دعوته ووقت اللي أثاروها يعني الدارك الأمر المدرب هذا شيء مضحك يعني بالنسبة والله ساعة كما يختزوش ما المعلومة
3: من المصدر
4: يقع مع كل يعني تخمينات. الفارس العشي للتوضيح هو يعني مع الفريق ومع المنتخب هذا خذا يعني من عند المدرب رخصة خذا ترخيص باتفاق مع المدرب الوطني مشى عنده يعني هو يدرب في إسبانيا ويلعب في إسبانيا وصناع هذا يعني موسم باهي برشا وقاعد يتقدم يعني مستوى متاعه. لعب في لبنان مع فريق يعني لتفادي النزول وتحصل معنا يعني تفاداو مع النزول يعني بحضور فارس والتحق يعني توا بالفريق يعني موجود في يعني في المجموعة موجود من الأول يعني فارس هالشي يعني قيمة ثابتة وقائمته القائمة بتاعه يعني تعاون برشا الفريق إن شاء الله.
2: بعد النافذة الأولى والنافذة الثانية من المنتظر النافذة الثالثة مش تكون في تونس أواخر شهر أوت إن شاء الله مش تستضيفها بلادنا.
4: هو بالنسبة للتحذيرات يعني كما تفضلتم فما زوز مقابلات يوم 17 يوم 19 بالنسبة للنافذة هذه في تونس ثم ينتقلوا الى
3: ضد المنتخب الايفواري
4: ايفواري طبعا بكامل يعني عناصر نتاعو يعني جاي يعني بمعزز بالبروفيسيونيل نتاع الانبي وكل داك مقابلات تكون في مستوى يعني تيست خارق العاده بالنسبه للفريق نتاعنا وكذلك عندنا كذلك زوز مقابلات مع الفريق القطري اللي هو يعني حضر في الكاس العالم في بلاده.
3: مش كون آخر مرحلة إن شاء الله قبل ما تحاول لواندا.
4: يعني التربص تاع قطر هام برشا بعد يقع يعني رحيل من الدوحة للأنغولا. بعد يعني يقع بعد فترة يعني النفذة الثانية استراحة صغيرة وبعدين يقع معناتها دخول في تربص ثاني لتحضير للنافذة الثالثة اللي تكون في تونس إن شاء الله من 27 إلى 30 أوت وإن شاء الله تكون هذه مرحلة حاسمة قبل معناتها الترشح إن شاء الله.
2: إن شاء الله. سؤال فني خلينا نحكيه شوية أمور فنية مثال شنو أنت مطلعة جيدة أنت على الأمور الفنية إن شاء الله بعد نافذة الثالثة إذا كان ضمننا المرور للمونديال يعني كيف تشوف الرصيد البشري متاعنا معناش لاعبين محترفين كما في السابق كما كان عنا صلاح المجري كما كان عنا برمضان توا عنا ملاعبين متميزين متألقين في البطولة متاعنا نحكيه على ملاعبية الفريق الاتحاد المنستيري وشباب القيروان
3: هو وليد هو سيسوفيان وليد يقصد اللي المنتخب في مرحلة انتقالية معادلة صعيبة برشا ليكواسيون باش تلعب وتحط البروجي معناتها والطموحات سقف الطموحات كبير لأن نذكر نلعب معناتها من أجل الترشح للمرة الثالثة في تاريخ كرة السلة للمونديال بعد 2010 في تركيا وبعد 2019 في الصين
2: فقط ياسين تومي في الأوليفو يلعب في الأمريكية
3: أكيد أكيد
2: نجم نقوله لأنه في دور الجامعات الأمريكية
3: أكيد في انتظار إن شاء الله كما صدرنا برشا لاعبين الخارج نعود نصدره دونك كيفاش تقرأ المعادلة هذه سي سفيان بين الطموحات والإمكانيات
4: صحيح الطموح ترش على طموح مشروع لكن ما زلت رأي السنية ما زلت طويلة شوية يعني نلعب
3: طويلة
4: في تونس وبعد نلعب الرتوس وتعرفوا كونه فما يعني المترشحين تكونوا خمسة من أفريقيا كتشوف خمسة يعني زوز يعني من اللي بش تكونوا في المجموعة اللي بش تلعب في تونس بش ترشحوا منها زوز وفما زوز من المجموعة الثانية اللي بش تلعب كذلك المجموعة الثانية صحيح مش مستحيل ولكن صعب احنا نحاول نكونوا يعني نخطوا لمشروع يعني فريق يكون كومبيتيتيف ويحاول مع تدافع حدوده لاخر مقبقى معناتها ان شاء الله نترشحوا كان ترشحنا كذلك لكل حادث حديث خصوصا اللاعب
2: والحظوظ نتاعنا طبعا
4: طبعا فيما بعد نجم نزيد نعاود ونحكيوا على تجنيس لاعب لأن اللعب في مستوى عالي وعالي جدا مستوى يعني بطولة العالم لابد نكون يعني نشرفوا تونس وتكون يعني في مستوى يعني الحدث هذا
3: هو أكيد أكيد سوفيان اللي عملته كاستينج ممتاز لأن يعني الاختيار على عدل الثلاثة اختيار ممتاز ما ضيعش برشا وقت لأنه يعني يعرف عقلية اللاعب التونسي يعرف الواقع متاع كرة السلة التونسية والدليل على ذلك عملته بريمير في نيتر معناتها ممتازة جدا معناتها زوز على ثلاثة انتصار على نيجيريا انتصار على رواندا أكيد اللي فما برشا مستمعين ما مش مطلعين على الاكتواليتي على خاصة الالتزامات المالية معناتها باش توفر أنت تنقل لرواندا معناتها على يطلب برشا امكانيات ماديه مع الديفالوريزاسيون تاع الدينار نتاعنا اكيد وكان تحكينا شويه ممكن تعطينا شويه كواليس معناتها على التضحيات وعلى ممكن الامور اللوجستيه اللي حذرتوها للمنتخب
4: صحيح كما قلت مع اختيار المدرب عادل تلاتي اعطى قيمه واضافه كبيره برشا بالنسبه للمنتخب كما قلت ما فماش يعني تضيع وقت لمعرفة يعني اللاعبين يعرفوه هو يعرف اللاعبين ويعرف كذلك يعني المنتخبات الأفريقية بالنسبة للتحضير يعني اللوجستيكي نشكر يعني سلطة الإشراف الحقيقة معناتها مش لغير رامي ورود واقفة معنا بالنسبة مع المنتخب ومع الجامعة التونسية لكرة السلة نشكرها لكل ما قامت به وما قاعدة تقوم به نعرف تذاكر الطائرات وكل راي ولات يعني غالية وغالية برشا برشا بالنسبة طول الرحلة لانغولا معناتها تمشي الدوحة معناش ديفول ديريكت معناتها تمشي مع على دبي ولا على معناتها رحلة إفريقية يلزمك تتعدى لقارة آسيا باش تمشي لإفريقيا معناتها يعني بالنسبة للوجيستيك ولا حتى بالنسبة للتربصات المرة هذه ما مشيناش مع تربص كبير البرة خلينا وشارج بالنسبة للاتحاد القاتل. احنا ضيوف عنده كان معناتها لقاء معناتها تربص لقاء جاي مويل ومال كبيره برشا. خيرنا باش نجيبوا احنا المنتخب الكوت ديفوار تونس ونلعبوا معه في تونس. نحاولوا نتحايلوا شويه باش معناتها باش نحاولوا نقتصدوا شويه ونحاولوا باش نكون يعني شويه تقاشف لي معناتها نحاولوا نعطيهم ظروف ملائمه وظروف مريحه باش يدافعوا على الحظوظ نتاعنا يكونوا في المستوى. واحنا ماناش مقاسين معهم كمكتب جامعي تعرفوا حتى مش كان السنه بارك معناتها لكاب بارك عندنا كذلك رحلات فيما يتعلق بالإيديجيت وتربصات يعني مصاريف كبيره برشا وخاصه اللي احنا في المكتب الجامعي دخلنا على يعني ميزانيه عندنا نقص كبير برشا عندنا سلبي في قريب 800,000 دينار يعني لقينا يعني عجز كبير. وبحاول لا مع تضاف الجهود الكل بالمستشارين ب يعني الوزاره قاعدين نتجاوزوا العجز هذا وان شاء الله قاعدين نقدموا وما ندخلوش يعني على اي حاجه على المنتخب الوطني اكابر ولا حتى الشبان والشابات كذلك.
3: اكيد سوفيا على المستوى المحلي ممكن باش نهيو معك الحوار فما برشا نقاط ايجابيه عديناهم من البطوله العربيه ان شاء الله نذكروا لي يستمعون توا لصفاقس باش تحتضن ان شاء الله في ابتداء من 27 جوان البطوله العربية للأوسط والوسطيات في قاعة الرايد البجاوي. حكينا على تحذيرات المنتخب بعد نفذة أولى ممتازة الأسبوع الفارط قاعدين تقربوا للنوادي من خلالك الدورات ولم شمل العائلة متاع كرة السلة خاصة خذيتوا مثلا الضاحية الجنوبية اللي تعج معناتها بالفرق اللي كان عندها معناتها تاريخ كبير وما زال عندها مستوى ونحبوها ترجع للمستوى الكبير. نحكيوا على الزهر على رادس شاهدت برشا أمور معناتها إيجابية وبرشا صور وبرشا حميمية في المقابلات الودية سي صوفيا.
4: صحيح هو طول الصور اللي خرجت يمكن هي بين هي الأربعينيات الفقيد نترحم عليه مرة أخرى الفقيد كرة السلة
3: وقيس
4: مراد يعني كانت لما صحيح يا بمناسبة الأربعينيات ولكن فرصة بتلاقي لعائلة كرة السلة كانت موجودة يعني كل من رافق الفقيد يعني وزملائه وكل ما لعبوا معاه من ممرنين شفنا محمد السنوسي شفنا وجوه يعني العديد من سنوات مدينة هاش وكانت فرصة للتحاور معهم ومحاولة يعني أخذ نصائح منهم وقلنا لهم راهو بالنسبة للجامعة التونسية لكرة السلة هي راهي مفتوحة للجميع وراهي عمرنا ما عندنا حتى إقصاء لأي كان. راهي الجامعة التونسية لكرة السلة راهي العائلة الموسعة راهي محتاجة لآراء الناس هذوما ونحب معناتها نعرج على كونه بالنسبة لنا سمعنا ريفورم كبيرة برشا وحاولنا معناتها نخرجوا بلاغ لكل يعني الفرق باش تساهم في تنقيح القوانين وإحنا قاعدين يعني توا يعني وأخ والأستاذ سليم الشابي وعلى رأس اللجنة هذه اللجنة القانونية وبحاول باش نحاولوا نعملوا ثورة تشريعية وقانونية في خصوص يعني كرة السلة
3: خاصة في صوفيا عقود اللاعبين اللي فيهم برشا ما يتحكى
4: الكثير والكثير من المسائل اللي هي حاول باش نتقدموا وحاولوا باش نطوروا من كرة السلة وتكون فما عدالة ما بين الفرق وكذلك تسقيف حتى فما مقترحات لتسقيف حتى الأجور لأكثر عدالة بين وتوزيع اللاعبين ما بين كل الفرق وحماية كذلك الفرق المكونة اللي كنت تقول فيها يعني فرق الضاحية وغيرها معناتها ثم بعض فرق معناتها قاعدة تزول لأنه معناتها بعض معناتها تكون وبعدين ما يلقاوش يعني اللاعبين متاعهم يمشي ويقع معناتها انتدابهم. نحاولوا نلقاو ثم معادلة ما بين معناتها التكوين وحماية الفرق.
2: واضح ثم حاجة أخرى يجب تثمينها زيادة سي صوفيا هو العمل متاعكم يعني كل يوم تقريبا من أجل تطوير الكفاءات الفنية للمدربين ثم دورات الاستكلاج يقوم بها. حتى الإطار الفني المنتخب قاعد يساهم في الدورات هذه، دورات مفتوحة من أجل تطوير الكفاءات هذه متاع المدربين. فبرافو نقولوها طبعا الجامعة، لأنه لابد إذا كان إنسان عمل حاجة باهية نقول له برافو يعطيك الصحة. فإن شاء الله تتحسن الأمور أكثر باستمرار إن شاء الله.
3: سي سفيان
4: كلمتين باش نقول دوك ثم في الراسكلة كذلك اليوم شهدت كذلك راسكلت بات ثم عملنا تيست للحكام، لأنه بشيقة معناتها فما تربص للحكام بمناسبة فما الشامبيونز ليغ، فما كيما 3-3 باش تلعب في المنافسين، وهو معناتها هذه فرصة لراسكلت يعني وتكوين حكام اختصاصيين في لعبة 3-3 كرة السلة. أنا عدة برامج يعني في تصيف في ثلاثة ضد ثلاثة، وكذلك بعد رسكلت الحكام، وحب نشكر كل الحكام اللي خدموا الموسم هذا. صحيح كان موسم سعيد، ولكن حاولنا باش نتعداو ووصلنا لبر الأمان بحكام توانسة، إلا في بعض الحالات النادرة والنادرة جدا التجانا لحكام يعني أجانب. نحب معناتها نحيي كل الحكام اللي ساهموا في نجاح الموسم هذا.
3: أكيد ستوفي أن يعطيك صحة. كما قلت لك الدعوة معناتها موجهة للناس الكل باش يمشيوا معناتها مع الجامعة التونسية والمجهودات متاع الجامعة التونسية لكرة السلة لدعم كرة السلة على المستوى العربي والإفريقي فريقي، ولما لا نجم نطمح ونحلم ونكون إن شاء الله في مونديال قطر في سبتمبر 2027. وإن شاء الله سي سفياني إذا أتفقص على ذمتك على ذمة جامعة كرة السلة في التغطية الإعلامية إن شاء الله للبطولة العربية، نذكر في جوان 27 جوان.
2: شكرا
3: هذا إن شاء الله.
2: شكرا لك سفيان، يعطيك الصحة رئيس جامعة كرة السلة. شكرا لك سفيان الجريبي كان معنا. نذكر حسام البطولة العربية الأوسط والوسطيات تدور في صفاقس 27 جوان
3: في قاعة الرائد البجاوي، كما قلت فرصة
2: بعد بثلاث أيام دورة ترشيحية لبطولة إفريقيا.
3: صحيح وفرحتني ياسر معناتها السكوب هذايا. علاش؟ لأن فرصة كما كنا نحكيو باش تحسن الوضعية وتحسن
2: النقاط
3: البنية التحتية
2: خاصة نستغلوا الدورات هذه والبطولات الإفريقية والدورات الترشيحية باش نحسنوا القاعدة
3: نتاعنا. إن شاء الله
2: تمشي الجامعة في هذا المنوال. نرجعوا لكم بعد النغم، واصلين معكم ديما الرحلة في تايم أوت إلى حدود 8:30. بعد شوية إن شاء الله نستقبلوا تقدم ساقية الداي عنده فتيات متميزات.
3: مش كان كرة القدم ساقية الداي عنده الهوند زادة في البنية طبعا بعد اللي ما يعرفش نعطيه التفاصيل إن شاء الله.
2: يلا رحبوا مراد الحش قاسم التحاق من على جهاز الكونسوليت فيصل المرزوخي أيضا. نرجع لكم بعد النغم.

0: 11 دقيقة بعد 7. مرحبا بكم شابوبا. اليوم في تايم اوت، اليوم باش نخصوها لفريق فتيات كرة اليد لتقدم ساقية الدائر. حسين قال ساقية الدائر مش كرة قدم فقط، حقق الصعود مرة أخرى. في كل مرة باش نقولوا باش نقعدوا كل مرة نقولوا مبروك، وين جبت ساقية الدائر نقول مبروك. خلينا نسمعوا شابوبا ساعة من عند فيصل ومراد ونرجعوا لكم.
1: شابوبا
0: شابوبا، غدوة احتفالية ثم تم حاجة سبيسيال برشا في الملعب.
2: احتفال معناتها بالصعود فريق كرة القدم. أكيد ساقية الدائر مش كان كرة القدم، فما فريق تقودوا لعبة قديمة في الأسافيس الجمعية النسائية بسويقس اللي خلت بلاصة كبيرة.
0: هو رأو جمهور عنده الحق أنه ما يعرف أن ساقية الدائر عنده كرة قدم فقط، لأنه جديد الفرق مسيت اللي تبعه، عنده عمل
2: جديد وقاعد يصنع في الحدث، لأنه قاعد يعمل في نتائج ممتازة، وحابين نسلطوا الضوء اليوم على النتائج الممتازة اللي حققها في صنفي الدنيويات والصغريات. إلى جانبنا رئيسة الفرع مدام ليلى تونسي. مدام مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي حسام ومرحبا بك سي وليد،
0: نورتنا
3: يعيشك. وبالمناسبة هذه نحب نهنيكم بالستوديو الحلة الجديدة بتاع الستوديو بتاعكم الجديد. نحب نقول لكم مبروك وإن شاء الله مبارك عليكم وإن شاء الله ربي يعينكم.
0: بالأيقونة
3: بالأيقونة على ما شاء الله عليه، إن شاء الله ربي يعينكم وربي إن شاء الله يجيب القسم إن شاء الله.
0: والحمد لله، يعني توا في الساعات الأخيرة اللي تعديت على مستوى الرياضي حبينا ندشنوه بناس قاعدة تعمل في إنجازات كيما
3: الحمد لله. مبخوطة معناتها
0: أي مبخوطة عندك الحظ زادة تكون معنا في الاستوديو الجديد.
3: لي الشرف
0: وإحنا سعداء جدا أنك حاضرة معنا اليوم. معك زوز لاعبات نقدموهم، إذا زي زينب شيخ روحه. زينب مرحبا بك.
4: عايشك بك اكثر.
0: مرحبا. واسلام طرابلسي.
5: عايشك بك اكثر.
0: هذا حسام من المؤسسات نجم نقولوا الجمعيه روا.
2: اكيد اكيد
0: معهم الاول.
2: اكيد باش نحكيوا على النتائج موسم 2025 2026. هي كان قبل كانت جات بحذنا مدام ليلى وحكينا على الظروف الصعيبه نتاع التمارين وحكينا برشا البدايات ما هي صعيبه. الحمد لله ما تغلبتوا على الصعوبات، والدليل على ذلك اللي قاعدين تحققوا في نتائج ممتازه على مستوى الدنيويات. لعبتوا فينال معناتها على المستوى الجهوي في ضد فريق جربة في قابس، وعلى مستوى الصغريات لعبتوا كارت فينال كأس تونس ونهزمتوا ضد
3: مدارس فينال.
2: كان تحكي لنا على النتائج موسم 2025 2026.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله موسم تعدى ممتاز، وهذا ما جيش من باب فراغ، هذه نتيجة خدمة هكي متاع ستاف تكنيك ومتاع هيئة مديرة ومتاع بنيات ما شاء الله عليهم. رغم الظروف الصعبة اللي كنا نخدموا فيها تحدينا هيك الظروف وترين حتى الظروف شنية الصعبة، ما ترينيو في ترى مدرسة مطر على روسنا برد على روسنا
2: في الليل،
3: في الليل بروجيكتور ساعة ساعة يخدم ساعة ساعة لا ما غير فيستير. الظروف صعبة بصراحة، ورغم ذلك تحدينا الصعوبات هذه.
0: ما كان عاملين لكم الظروف المريحة الكل
3: اش تعملوا؟ لا حاجة أسنان ولي ونولي ونتحدي ولي لا القام عنصة ولي
2: لا مدام ليلى يقول لك معناتها اللي موك كليلو بزوان معناتها وقت اللي تتحط في وضعية تحت الضغط تحاول أنت تتجاوز معناتها النقائص هذيك، خاصة من طرف لعبة قديمة لشغف كبير. قلت في التقديم لادوزيس والاسفيس خليه بلاصتهم معناتها
3: أكيد أكيد أكيد, أكيد خليه بلاصة كبيرة. وكل الحاجة الوحيدة اللي خلتني أنا باش نبعث الوحيدة معناتها نبعث فرع جديد.

0: جديد اذا نويت جديده اني مثلا ما عندناش هون في البلاد ولات معناتها في سفي اسفيكس ما عادش عندنا ايكيب نسائيه في الهوند
1: فما ايكيب في السوق ما فما نادي الجامعي
0: ما عنديش كاتيجوري كامله مش كيف
1: اما قاعدين
0: قاعدين
1: تحيه المدام سهام هماني
2: يعني مدام غير النجم نقول هذا تحدي شخصي شخصي
0: تحدي شخصي لانك
2: انت عشت الفتره الزاهيه وتحب ترجع
0: يعطيك الصحه عندي اوبجيكتيف معين نحب نوصل له مع بنياتي هذوما وهذا ما يوصلش من هكاك يلزمها خدمة كبيرة يلزم زيدا صولات محلية وصولات جهوية تتلف هذا الفرع وهذه النوات هذية باش توفرنا أبسط المرافق اللي هي كما قلت لك احنا تران نترنوا فيه احنا مقسوم على سنين الكادات ومينيم وإيكول في الطرف ظروف صعبة بصراحة صعبة
2: من الفتيات
0: احنا في السوسنتين قلت لك في ستين خمسة وستين
1: مجازة
0: مجازة
1: قديش صغريات وقديش
0: عندنا في الصغريات عندي بريسك مش برشا صغريات ديما نطلع لهم في الكمبيتيشنات من المينيم صغريت عندي في الدوز هكيك كانز
1: وكيفاش تحكم على وصولكم للربع النهائي لعبتوا في قاعة شيحية ضد مكرين هكا
0: صحيح تاي
1: مشيتوا مليح يسمى ربع نهائي
0: هي ربع نهائي مع فريق كبير وتحدينا اي مع مكرين
1: عنده تقاليد كبيرة
0: عندها تقاليد كبيرة كما قلت انت تحدينا احنا كل حاجة خلينا روحنا احنا فرد في فرد منصب في فرد مستوى لعبنا على حسب مجهوداتنا وطاقاتنا فهمت صغير المستوى بعيد برشا بحكم اللي كومبيتيشنيت هما اكثر منا يعملوا في الكومبيتيشنات اللي احنا ممكن الكاديت عملت تروا اللي وتروا روتور وهما يعملوا في الدزويت وفي الفام بين اللي وروتور فهمت مي تحدينا احنا
2: كي كم شدينا بلي نوجه لهم تحيه
0: اي نشكر بالمناسبه هذه بيان سور مدام نادية زكري
1: بالمولود الجديد
0: صحه بالمولود الجديد نتاعها زميلتكم
2: شد الحساب
0: نحب نعنوها بالمولود الجديد وهي الجديد اللي كانت المدارس والمدارس نتاعها وصلنا بهم للفينال وسي صابر شتور وشدنا المينيم او بي وشدنا الصغريات نحب نوجه له تحية كبيرة زيدا سي صابر الخدمة نتاعه الجبارة
2: بيخ نشوفوا البنات وين يقراوا الساعة نشوفوا زينب
3: في كلية الحطب
2: الحطب ثم توأم السيرة مع الفريق يعني قادرين
1: سنتر
2: بروموسيون
0: يعني بريسك اللي سي الحطب ومبنيتي كل منهم هما معناتها المنطقة هيك ومدرسة الأمينة الثراء اللي قاعدة نترنى فيه ما عنديش معناتها
2: اسلام كيف زادا
1: أكيد تحكيونا على المسيرة نتاعكم كيفاش تعديت السيزون بين القراية بين الكورة كيفاش
2: هاي زينب
3: أنا نجمت نوفق بين قرايتي و
1: كيفاش
3: والهوند الهوند ثاني كمل قراية الستة نمشي ديريكت وبعديك كي نروح صحيح روح تعب والبرد وكل شيء
0: مي فرحانة
3: انا خليته بلاصه خاصه بعد ما كملنا السيزون
0: هي ما شاء الله من اللاعبين الممتازين هذي عندي ما شاء الله عليها هي وسلام ما شاء الله عليها
3: ربي وفقها
0: دمي سنتر
1: لي ميكر معناتها انت المدرب على الميدان
0: هي الموتور نتاعها
1: انت المدرب على الميدان انت اللي تحكم في اللعبه معناتها
0: لا ما شاء الله عليها ربي وفقها ان شاء الله زينب زيد
2: اسلام نكملوا في نفس الحديث تاع القرايه ما عندكمش مشكله نتاع توزيع وقت انا نعرف التلاميذ راهو كيجيو حاضرين بحذنا هنا نحكيوا على ليتود نحكيوا على الدروس الخصوصيه ونحكيوا على توزيع الوقت ما يلقاش وقت حتى باش يراجع فما بالك باش يعمل حصص تاع التمارين انت قاعده موافقه وما عندكش مشكله
4: نحاول اني بعد وقت ليتود على وقت لونترينمون وما بديش نقرا وقت يكون عندي سومينوفيت ولا سومين بلوكي نبدا نقرا من الاول العام
2: واضح نظمه
0: بلي نسيت يا وليدي راني ما حتى ما وجهتش تحيه الصعود نتاع
1: كره قدم
0: انتوا قلتوها انتوما كره القدم نحب نزيد نوجه تحيه
1: كره قدم هي القاتله نتاع
0: كره
2: القدم هي برافو كي تداركت الموقف
0: لا بصراحه انا يلزمني لا يلزمني نحب نوجه تحيه خاصه وكبيره لتقدم ساقيه الدير بمناسبه الصعود نتاع القسم الاول شرف لينا احنا كجهه وكفرع الحمد لله انا وين ما نمشي كجامعه ولا كرابطه نلقى روحي نمشي بكتفي ان الجمعيه مبروك علينا مبروك علينا
1: مبروك
0: علينا شعار
2: هذاك
0: يعطيك الصحه نحب تحيه وهذا ما جاش من باب الفراغ هذه خدمه بتاع ستاف وسنوات خدمت فيها عباد فهمت اللي باش توجوا بهذا الصعود ونحب نوجه لهم تحيه كبيره كبيره للهيئه المديره وسيمونير ملك
1: وين يجم يوصل تقدم الرياضي بسقيط الدين ما يعملش الغلطه اللي عملها الجماعه لنا في كره القدم
2: كملنا
1: من كره القدم
0: جانا تحيه جانا تحيه
1: باش نحكي وين يجم يوصل
0: الاوبجيكتيف
1: مثلا تو بديتوا انتم قول لك لابيتي فيان مونجون شيء قاعده تكبر خاصه اللي باستثناء السوق اللي قاعد يمشي بشويه بخطاه معناتها ثابته ان شاء الله انتم نورمالمون ما تعملوش الاخطاء اللي وقع فيها كسوا لا دوزيس ولا لا سافيس اللي ما صارتش خدمه على مستوى الشبان. انتم قاعدين تخدموا على مستوى الشبان
0: بالحق
1: في انتظار تكونوا جيل نتاع الكبريات.
0: بصحيح ان اول حاجه الاوبجيكتيف نتاعي من الاول كانت اني مثال نعمل قاعده كبيره قاعده اللي هي كما ملي كون نطلع بها اللي كيب حتى سنه قالوا علي ما تعمل جونيور. قلت لهم لا انا عندي دوزيام اني كاديت نبدا بشويه بشويه نحط قاعده نكون قاعده نحضر في ايكيب للبحول لا سينيور تكون سوليدي معناتها مع بعضهم البنيات والحمد لله معناتها كل عام يخدموا مع بعضهم استراتيجيه معينه بون يقصني شويه انا معناتها مع القاعده هي لي سونتر دو بروموسيون اللي أنا عندي مشكلة برشا سي حسام سي وليد في السنتر دو بروموسيون ما نلقاش بنيات. نلقى روحي أنا سنة في المين إيكول في اللونتريجي ما عنديش إيكول.
1: فما حاجة قاعدة مشت فما حاجة في المستقبل القريب بعد الجلسة العامة والمكتب القديم الجديد اللي باش يتم دمج فرق صفاقس مع رابطة الوسط ما ناش سمعت بيها هذه ولا سمعت
0: انا حضرت فيه الاجتماع اصلا مع سي كريم الهلالي في مستي
1: اللي هو تو تم سي سامي حمرون هو
0: سي سامي حمرون
1: التنسيق بين الرابطات ما عادش انتم تابعين الجنوب.
0: لا هو هو هو مش يقسموا كيما نقولوا اقسام في رق مجموعات. انا طلبت اني كان حتى كما تقسمش السنه المجموعه خاطر يمكن سي كريم قال لي السنه في السيزون هذه ما تصيرش يمكن تصير عام الجاي حتى يدرسوها الحكايه وكذا. قلت انا جسست بيان ومع كامل احتراماتي لفرق الجنوب انا اول حاجه قلت متضرره في المسافات. الثاني حاجه مسافات نعمل بنقردين مدنين جربه
1: بعيدة.
0: الثاني حاجه لي كومبيتيسيون انا شويه نلقى بنيات يعملوا الي روتور كما قلت
1: حتى المستوى بعيد على بعض
0: المستوى بعيد ان نلقى روحي في الدنيويات في الدنيويات نلقى روحي مترشحه اقليمي اللي انا بنياتي حسبوا روحوا وصلوا وين وصلت نمشي نلعب في المستوى الاقليمي نلقى روحي بعيده
2: منيش نيفو يختلف.
0: طلبت انا وجاسيست بيان سنه اني مثال طلبت سنه وجاسيست بيان اني مثال نحاول ليك سنتر صراحه مش نخدم عليها
2: مش الموسم هذا
0: لا حتى مثلا انا حتى هما معناتها كقانون معناتها مش يقسموه ما كانش سنه انا جسست بيان نحب نحاول
1: هو بيطلب يا وليد
0: طلب مع الجمعيه
1: يعني كسوا على مستوى الفتيان ولا الفتيات ما فماش جمعيات وما فماش تنافس معناتها الوسط فما تباين كبير تلقى المهديه تلقى الساحل تلقى سوسه تلقى قصاله ليل المكنين عكس الجنوب اللي باستثناء ممكن ثلاثه ولا اربعه فرق ما تلقاش
2: الجامعه هوني دورها انها تبعث نوادي وتبعث فرق وتشجع على بعض النوادي في كره اليد هنا
0: مشكلتنا سي وليد
2: تخلي الوضع هكا يعني
0: احنا الجمعيات كي تحل جمعيه كي تحل ايكيب تعمل لك تلقى ايكول وما تعمل لكش مينيم وتلقى كادات ما تفهميش توافق ما تلقاش مع شكون تلعب بينما انت في الوسط تلقى مثل ايكول مينيم كادات تلقى بيت تلعب تلعب بيت تخدم تلقى باش تخدم
2: كل حادث الحديث تنشرت ويجي الوقت وذاك وقتاش ولي تسقي الدية نجم نحكيه على كبريات يعني ثلاثة مواسم أخرين
0: ثلاثة
2: مواسم طولي عندك في كبريات ثلاثة مواسم
0: أخرين احنا تودي زمان يكاديت
2: أكيد
0: بالتعاون مع المحلية والجهوية
1: يلزم زادة
0: والهيئة المديرة باش نجم نوصل
1: يلزم زادة وقادرين ونقول أنا سقيت الدية كيما وصلت كرة القدم للرابطة المحترفة الأولى
2: صبرت
1: قادرين باش يوفروا إمكانيات مادية باش يحسنوا البنية التحتية متاع الفريق
0: أكثر حاجة هيك نطلب
1: معناتها حتى قاعة راهي وليد قاعة متاع أونترينمون ماهيش تتكلفش برشا معناتها
2: تاع التمارين أي طبعا
1: أي قاعة متاع
0: التمارين أي كما قلت
1: ماهيش متاع التمارين لأن جمعية قاعدة تعمل في النتائج هذوما وتشوف انت الكونديسيون نتاع التمارين معناتها في معناتها سته نتاع العشيه وفي تلباتو معناتها وتمشي تلعب في القاعه معناتها حتى اللي حتى الروبون نتاعك معناتها نتاع الكوره ولا حتى لي روبير نتاعك ولا كذا معناتها ما
0: تلقى روحك نهار الماتش لي زابوي نتاعك مش مريقلي احكي بتجم تحكي لنا عليهم هذوما احكي لنا مثال
2: باهي تفضل
0: كيفاش تلعب مثلا كيما نقول في التران كيفاش وفي الصاله كيفاش
4: مش كيما في التران مش كيما في الصاله خاطر صاله خير من التران ب 2000 مره التران كله حجر تطيح سقيت تتزلع ما عندك دبشك صرد مطرت ضهبت عليك ما عندك حتى شيء يجيك تجلد بالبرد وتبرد اصلا واصلا تمرض عرفت انت تبرد من هنا تمرض من هنا وبخلاف اللي يكون عندك متشويت تقول لي اصلا ما تنجمش تلعب وبخلاف مدرسة الأمينة مثال واحدة تحب تفصل طفلة تدخل الفستير لا ما عندكش حق انك تدخل البنات تسلس انها تمشي للقهاوي
1: شفت الوضعية صعيبة هذيك علاش قلت انا ميساج ان شاء الله للرجال متى سقيت الدير كيما وفروا الاعتمادات وكيقول وفروا معناتها وتلموا بالكذاب بالكذاب وسقيت الدير في كره القدم راهو بامتياز صعدت ما عمل عليها مزيه حتى معناتها للامانه
2: وفرت الامكانيات
1: اكيد هذوما يلعبوا بشعار نتاع النادي وفروا لهم المينيموم باش ان شاء الله كيما قلت ما تصيرش الغلطه نتاع
2: حسام. ثم الكونترانت زاد كي نحكيوا على صعيد الرصيد البشري ثم فرق تكون لاعبات شبات في العمر هذا وما عندهمش فريق كبريات
1: صحيح.
2: بعديك يتم استقطاب اللاعبات من فرق سواء قرب جغرافيا حتى على مستوى جيت سفيقس خاصة اللاعبات المتألقات زينب شيخ روح قلت لي لاعب ما شاء الله عليها يعني ماذا بينا تقعد هذا رأيك أنت يعني رغبتك أنت تكمل معاك يعني
1: هي قلت يا وليد
2: حتى تولي عندك فريق كبريات إن شاء الله
1: يا وليد لابيتي فيان أو مانجون أكيد الشيء قاعدة تكبر وانا نعرف مدام ليلى لأن مدام ليلى لعبت في معناتها لسنوات طويلة واللي خلاها تكون فريق متاع فتيات هو الشغف هو الحنين الكرة اللي
2: نشوفوا رأي زينب نحكيو على الشغف هذا اللي عند مدام ليلى موجود عند اللاعبات أيضا عندكم عندكم كالرغبة في مخاكم أنكم تكونوا فريق متاع كبريات تقدم ساقية الدائر عامين ثلاث سنين أخرين
3: مشي صابر حببنا في الهوند ومش كيما كنا مش كيما ولينا ولا عنده أمل فينا عنده برشا طموح فينا بالرغم اللي احنا نخسروا
1: هذه مصافحة حابين نقول لكم برافو بون كونتينياسيون انا نتبعوا فيكم نقعدوا نتبعوا فيكم ان شاء الله خليوا لكم كلمة الختام اكيد اسلام
4: انا والله فرحانة اللي جيتوني اما مانيش طالبين حتى شي جوست عملنا تران ترينيو فيك هاو
2: ترى
1: صالة معناتها
4: اي
1: تقولوا صالة
4: حتى
1: صغرونا صالة صغرونا
4: معناتها المهم ما يكونش اي ما يكونش انا نترينو في البرد وفي السترد وفي الشمس ومعنا حتى شيء
1: مدام ليلى
0: ان شاء الله اكيد كما قالت اسلام باش نوصل لنا الاوبجيكتيف نتاعي اللي نحب نوصلها اكيد تكون عندي صالة نطلب من السلطات المحلية والجهوية والجماعات والمندوبات تلتف بهذا الفرع والهيئة المديرة زيدة مشكورة زيدة وقفتها معنا وزيد تلتف مع الفرع هذه باش توفر لنا المينيموم انه صالة نترينيو فيها وفيها فيستير بارفق
2: ان شاء الله ان شاء الله زين كلمة الختام
3: كيف كيف نحب يكون عندنا صالة
2: ان شاء الله ان شاء الله تحقق مش حلم كبير برشا في الافا ان شاء الله يتحقق الحلم هذايا سقيد الدائري ولا عنده قاعه ونيدرج ان شاء الله بالتوفيق لكم يعطيكم الصحه شكرا رئيس الفرقه الدائره التونسي زينب شيخ روح واسلام ترابلسي لاعبتي الفريق وبرافو مرتاح اخرى للتقدم سقيد الدائري على مستوى كره القدم وعلى مستوى كره اليد الصغريات والدنيويات ومدارس الكل نرجع لكم بعد قليل موصلين معكم الرحله دائما في تايم اوت الى حدود 8:30
5: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي
6: هلأ جاي تصالح هلأ وعيني تراضي لما صار

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عمل.

0: Time out. Time out. Chapeau bas. Chapeau bas. Chapeau bas. 37 دقيقة بعد 7 قبل الأسئلة الجميع نرجع لكم من جديد. لقب آخر ينور الأستوديو، استوديو واحد طبعا لأول ألقاب لجيل الأستوديو حسيمة بالنسبة استوديو جديد متاعنا.
1: الشرف دشنو ليوستيس كالعادة. ليوستيس موش غيب على الألقاب في الشوبين كالعادة، خاصة كي نقولوا الكأس هذية اللي ولت ملك ليوستيس الموسم الرابع على التوالي،
0: أربع سنوات
1: معناتها سيطرة مطلقة في صنف الأواسط، هو في سيطرة مطلقة في السنوات الماضية على المستوى الشبان معناتها أكيد القلعة الخضراء اللي حكينا في العديد من المناسبات، رغم الإمكانيات المتواضعة على المستوى اللوجستي البنية التحتية على المستوى المادي، أما قاعدين يعملوا في نتائج ممتازة على مستوى الشبان، قاعدين يمولوا في العديد من المناسبات، قاعدين نقولوا في الكلام هذية يمولوا في المنتخبات الوطنية بجميع أصنافها. حبينا نثمنوا الانجاز هذايا نتاع فريق ليوستيس بحضور الكوتش اشرف اللهيني. كوتش مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي حسام سي وليد، نشكركم على الاستضافه وان شاء الله ديما اذا تفاقس تتبع في الانجازات.
0: نورنا يا استاذ. مرحبا بك. مرحبا.
1: الى جانبك وليد الكسيبي. وليد مرحبا بك.
3: سلام. مرحبا
1: وسهلا. كيفاش تعلق تعليقك أنيق ورشيق على الكأس الرابعة هذه معناتها على التوالي؟
3: الحمد لله طبنا عليها سنة وعم ناول وإن شاء الله نوصلها عام الجاي الكأس الخامسة إن شاء الله بقدرة ربي وربي معنا.
1: وإلى جانبي يوسف شالي. يوسف مرحبا بك.
4: مرحبا بك، عايشك نشكركم على الاستضافة.
1: انتم ما تلعبوا وسط وكيبة معناتها هكا ولا يوسف يلعب ليبيرو يلعب بوسكات
4: ليبيرو ليبيرو جونيور بوسكات
1: هكا ولا دونك هو ليبيرو دونك يجم يلعب البوسكات يجم يلعب ليبيرو والليبيرو يلعب بوسكات لان عنده الريسبسيون معناتها الاولى اهم حاجة هكا ولا
0: صحيح. أشرف يعني كما قدم حسام يعني الناس كل يعرفوا لي مش غريب على الفريق، فريق مستانس دائما بالألقاب على الألقاب على مستوى الشبان، فريق يكون من مدارس التكوين الكبيرة والعريقة في تونس، يعني أصبح من تحصيل حاصله وعليته البراء وليته الألقاب على مستوى الأواسط مثلا تتسمى على ليوستيس.
2: صحيح ليوستيس في السنين الأخيرة دومينية في الكاتيجوري جونيور حتى في الليزوتر كاتيجوري، وصعيب اللي انت تقعد في القمة كل عام تزيد تصعب المهمة خاطر المستثمر.
0: شنو الأسباب؟ شنو الحاجات اللي عاونت وخلات اتحاد النقل؟
2: والله هو تركيز ترشي اتحاد النقل الإدارة والتوجه منصب برشا في الكاتيجوري دي
0: سياسة نادي دون
2: سياسة نادي والحق معناتها الفضل يرجع فضل كبير يرجع للمكونين اللي موجودين في اتحاد النقل سيد موجي كتاري سي محمد العليمي
0: طبعا
2: فهمت هو من أساس الأساس متاع الصغار هذوما وإحنا جالسين نكملوا في الخدمة الحمد لله.
0: قول برافو سي حسام بوهليل زادة
2: بطبيعة الإدارة قلت لك الإدارة معناتها جالسة معناتها رمية مجهود كبير على لي زونترنور دي جون وعلى لي جون
1: هما فما حاجة ممتازة اللي تميز ليوستيس اللي الأصناف الكل مفتوحة على بعضها معناتها حاجة ممتازة جدا ما فماش معناتها اللاعب اللي يبرز يمشي إلى الكاتيجوري اللي بعدها معناتها وهذه حاجة ممتازة لأن اللاعب وقت اللي يلقى روحه
0: ياخذ فرصته
1: أكيد يلقى روحه في الأصغر مع الأكابر وفما مقابلات اللي فريق ممكن على ستة في الميدان تلقى أربع لاعبين أصغر وأواسط معناتها حاجة ممتازة جدا.
0: هذه حسين ما تلقاش في فرق أخرى في نوادي أخرى تلعب أواسط مش بالضرورة تلقى مكان مع الأكابر مثلا
1: وهذه اللي عامل قوة نقطة قوة في اليوستيس اللي قاعدين معناتها يثمنوا كما نقولوا الفيترينا متاع الفريق معناتها اللي برودوي متاع الفريق قاعد تشوف فيهم يوم المقابلة كسوا في الأكابر ولا في أصناف الشبان. شنو اللي ينقص اليوستيس أخت الإمكانيات معناتها باش يمشي بالي أكبر من البالي اللي قاعد فيه معناتها المواسم الأخيرة؟ أكيد فهمت السؤال متاعي يا شرفة.
2: والله تعشي ليوستيس بخلاف حتى الفلوس ريت الجوارات ثم ماتوريتي تصير بالعمر راو ملاعبية تحب ولا تكر النضج ما يصير كان بعد 3-4 سنوات في الفريق الكبير يعني ما تجمش تطلب من ملاعبي عمره أواسط ولا صغر يعطيك في سينيور ديركتومو حتى لو عنده بوتنسيال راو الخبرة متاع المباريات احنا سنا يتسمى كي عملنا بلاي اوف مع السينيور ضافت برشا لجوارات مالجري مثلا الريزولتا ما مشاتش في السينيور في البلاي اوف عمل ملاعبيه راهو تعلموا برشا حاجات.
3: قداش ملاعب لو وصل
2: تقريبا ثم خمسة جوارات ممكن ثم زوز جوارات من الكادي لعبوا
3: خذوا
2: في فترات ترينيو شوية فترات مع ليكيب سينيور كما قال سي حسام اللي كاتيجوري كل محلولنا بعضهم والناس الكل تمشي في نفس الاتجاه لمصلحة الجوار ومصلحة الجمعية قبل كل شيء معناتها.
3: يوسف أنت تشوف مثلا ستانكادو تعتبر بالنسبة للملاعب يلعب أواسط يلعب أكابر ولا ملاعب عنده كونفيونس في روح عنده ثقة قادر يعني ما يقلقوش انه يلعب ماتش مع الأكابر ضد فرق يعني كبيرة في تونس؟
4: هو كادو فرصة زيادة باش الملاعب ياخذ كونفيونس في روح ويلعب ماتشوات ويقدم في النيفو نتاعو معناتها.
3: لعبت أنت؟
4: هاي لعبت معك. لعبت مع الأكابر وبالعكس راهي فرصة باهية باش تشجع الجوار باش يقدم وباش يوصل بلاي واحدة أخرى فهمت يلعب مع دي زيكيب كبار باش يتحسن وكل.
3: أتو مو حاضر يعني حتى السيزون جاي مثلا تنجم هاي. هاي. عادي جدا. بالنسبة لوليد كيف كيف؟
5: وليد. والله نرى أنا حاجة باهية برشا يعني يكون عمري جينيور نلعب في مع سينيور حتى يتساعدني برشا في اللي ماتشوات نتاع جينيور يعني أنا نلعب في نيفو مع سينيور مع كيبات كبار يعني مو كي مش لعب جينيور عم بجيني حاجة أسهل برشا فهم.
3: شو علاقتكم بالمنتخب مثلا كي نحكي على المنتخبات الوطنية؟
5: والله لعبت هزينة شامبيونات أفريك قبل 18 سنة في تونس قلت عم ناول 2024 وعم ناول لعبنا كوب دي مونت في أوزباكستان قبل 19 سنة
3: السنة ثم زيادة ملعبية وقعدت مدعوة
2: ثم تو مبدئيا ثلاثة جوارات في الليدوسات ويدزويت سليمان قويع وعزيز في الليكيب سينيور عزيز عنده ستاج في إيطاليا
1: فما حاجة أخرى تميز USTS هي التضافر والتضامن والتآزر مع بعضهم كسواء نحكي على الإطار الإداري والإطار الفني ما فماش ما يمشيوش بالخطة معناتها مدرب أول مدير فني معناتها في مقابلة تلقى الأصاغة تلقى الناس الكل مع بعضها ما تقولش أنا المدرب الأول ولا المدرب مثلا أشرف لجوان في الأكابة عنده الأوسط أشرف المدير الفني أشرف بن سالم نوجه له التحية مدير فني برشا معناتها معناتها كي تدخل وتتعامل معهم يا وليد عائلة معناتها للأمانة
3: بمختلف الأصناف
1: ما فماش سر معناتها اللي تقول لي يس قاعدة معناتها تبارك الله عليهم قاعدين طول سنوات نفس السيستم معناتها قاعدين يبدعوا في أصناف الشبان السر الوحيد اللي هو عائلة هاك أحكي لك على سي محمد العليمي ومنجي الكتاري اللي هو الشبه اللوكال اللي نحكيه عليه القاعة متاع USTS محلولة معناتها من العشرة متاع الصباح اللي يكمل يمشي يترنى يعمل ساعة معناتها مع سي المنجي ولا مع سي محمد معناتها اللي ممكن يقول لك أنا مزعف صنع قوة USTS الأمانة مزعف صنع قوة أشرف تحكينا على التورنوا معناتها النهائي أكيد لعبته ضد النجم الراتسي وكيفاش عملت الباركور بقية المقابلات
2: والله هو النهائي تسمى ممكن من أسهل المباريات هو الماتشوات الصعب كانوا في الثمن النهائي ضد المرسى اللي هي معناتها الكونكورون بريس ديريكت وديمي فينال ضد قليبيا اللي هما الماتشوات الصعب ماتش رادس حضرنا له كوم الفو خاطر سيتان فينال مالجري رادس معناتها فريق باهي اما احنا كنا خير منه يعني حتى في المباريات ما كانتش مباراه صعيبه برشا في النهائي اما حضرنا الماتش بالباهي وتوفقنا في الكاس باش على الاقل صلحنا الغلطه اللي صارت ما توفقناش في الشامبيونات صارت عملنا فوبا في المباراه الاولى في الشامبيونات ضد المرسى خلتنا ضيعنا الشامبيونات
3: الاواسط بتاع اتحاد الناقل من الفرق اللي عندها شانس تكون عندها دوبلور ديما موجود يعني رصيد البشري كبير يعني قاعده تلعب في برشا ملاعبيه ولا من نوعيه الفرق اللي يدوروا في عدد معين بتاع لاعبين وتلقاش عنده بنك كبير
2: والله هو ترشي صارت سنه حاجه ما توفقناش في صنف الاصغر دون فاسون الجوارات الأصغر كل براتيكمون ولاو اكسيسيبل للجينيور خذينا وقت في الفينال شامبيونا فينال كوب كان ثم دوبلير وكان ثم الواحد مالجري السنة تسمى اللي ما حاجة اللي قلقتنا شوية هي ثم عنا وجيه معلق اللي تقريبا طول الموسم كان مصاب وفالور متاعه كبيرة في الفريق يعني خلى بلاصة كبيرة وفي فترات كان يوسف شعري زاد مضروب يعني حتى في نهاية البطولة كان ممكن يوسف قلقته شوية عنده إصابة قلقته خليت ممكن هذوما معناتها الزوز ملعبية خلوه بلاصة كبيرة معناتها في الشامبيونات.
0: اللقب العاشر الكأس العاشر هذه في تاريخ نادي طبعا اللقب العاشر الكأس هذه الفرق بين سباق الكأس وسباق البطولة
2: والله تقريبا نفس الشيء. في البطولة عندك الحق اللي انت تغلط في ماتشوات في الفاز الأولى تجم تخسر مباريات وما يقلقش. في الكاس لا هيك هو معناتها في اي كوب سي خروج المغلوب يعني كل مباراه لازم تكون النهائي مش توصل تهز اللقب.
0: خلينا نحكيوا على المسيره نتاعكم في البطوله لانه ثم كان حكينا المره اللي فاتت حسام عملنا قراءه في النتائج تاع الاداني مثلا ما كانتش يعني ما نعرفوش ألقاب
2: في هما
0: الكاتيجوري يعني ديما كي نحكيو على اتحاد النقد نحكيو من الأصناف الشابة الكل يعني بصفة عامة عن النتائج المحققة نقولوا فريق كون يعمل نتائج ما نعرفش كيف تشوف انت طول
2: والله النتائج تقريبا وفي اللي كاتيجوري كل راهو اتحاد النقل ديما ما يغيبش عن النهائيات
0: صحيت فينال يعتبر حاجه باهيه نجم نقول
2: في الـ في الليجون في الليجون سي فينال سي انا بالنسبه لي لقب خاطر راهو في العمر ايكول ميني حتى كدي يعني راهو الملعبيه البسيكولوجي نتاع الملعبيه تفرق والملعبية تجم تتأثر والعوامل الخارجية ممكن تأثر في الملعبية سواء تلعب في صالة برا من صالتك ولا حاجة. أما الوصول للنهائيات يتسمى إنجاز بقطع النظر هزيت ما هزيتش راو معناتها ثم أن أنا بالنسبة لي أي كاتيجوري وصلت للنهائيات راو حاجة بيها معناتها بالعكس.
0: والدليل أنه ثم برشا فرق كبرى يعني نقولوا بين ظفرين كبرى متعودة على التتويجات على مستوى الأكبر غايبة تماما على الأدواء على النهائيات كما ترجي وصل للنهائي بتاع الأدانية نادي الصفاقسي ليتوال غائب تماما نجم نقولوا
2: الإتوال وصلت في الجونيور فينال لكاتر كيب وصلت دل فينال شامبيونا أما جيت معناتها الرابعة. الترجي كيف كيف الفرق الكبيرة بخلاف النادي الصفاقسي اللي هو ديما يقعد مدرسة الفرق الكبيرة في السينيور راي مايش
0: في ما توجدش مخذاتش عرقاب
1: بي نحكيه واش في الانسينيون معناتها الفولي الانسينيون اللي ممكن حكينا برشا الأسباب العميقة وأنا نعرف معناتها الطلبة خاصة الطلبة متاع اليوستيس اللي في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية اللي القضايا خاصة سنة أولى تعلقل معناتها المسيرة الرياضية أكيد اللي عندكم نظرة في المواسم القادمة شفنا سنة بطولة خاصة في مستوى الأكبر لعبتوا أسبوع كامل لعبتوا ثلاثة لعبتوا أربعة لعبتوا اثنين معناتها الخميس هذا يأثر على اللاعبين اللي وفقوا بين القراية وبين الرياضة.
2: والله صحيح هي تو المشكلة متاع اتحاد النقل العمر الصغير متاع الجوار اللي في السينيور اللي جنرال ما انجاجي في القراية المشكلة الامبلو دي طون تو ولا في الليسيبس يعني حتى نهار السبت ثم قرايه يعني ممكن بالفتره اللي قرينا فيها احنا كانت نهار السبت ما ثمش قرايه تسهل شويه العمليه نحاولوا نتعايشوا معها. وحاجه اخرى الاستياس اللي عملتها اللي هي معناتها الافكتيف نتاع ليكيب سينيور تقريبا 20 جوار اللي يخليك ما تتاثرش والنيفو قريب ياسر البعض وتخليك ما تتاثرش بغياب لاعب لأسباب دراسية ولا لأسباب صحية معناتها ما تأثرناش الحق بالإصابات ولا عاد خطر العدد متاع الملاعبية اللي في السينيور باهي برشا
0: باهي. خلينا نحكيو شوية مع اللاعبين طبعا نحبوا نتعرفوا أكثر على طموحاتهم في المستقبل نتعرفوا أكثر. أي يوسف يوسف الشعري
1: نعم
0: نتعرفوا شوية على طموحاتك في المستقبل شنو تخمم شنو نظرتك المستقبل كلاعب متاع كرة طائرة
1: والله
0: خلي الجمهور يعرف اكثر.
1: الفولي مش بعيد عليا ولد الكوتش نبيل الشاي نوجه له تحيه كوتش نبيل الشاي والله واحد يخدم على روحه طموحاتي ما نلعب في كيب كبار مثلا نخرج لبرا نخرج لاوروب
0: الابواب مفتوحه تو ولات
1: اما كان نخدم على روحي تو نكمل قرايتي
0: قرايه تو سافا
1: اي بريمير انيس اي
0: سيس
1: طيب البريمير انيس طب فيها برشا طب يعني عندكم البراتيك صحيح برشا البراتيك وذيك علاش حكينا وليد نفس الشيء
5: والله انا ان شاء الله نطمح كل عام نزيد نقوي في نيفو نزيد نحسن في نيفو نتاعي ونطمح ان شاء الله نخرج ونلعبوا في كبات كبار يعني كاي جور.
0: مش نسالك ما عادش مش نقول لك شكون اللاعب اللي تحب تشوفه يعني تشوف روحك فيه انت في تاريخ الكره الطايره سواء في تونس ولا في العالم يعني في البوست نتاعك
5: كيف جور يعني انا والله فما برشا جوهرات يعني نلعب بوسكاتر ونلعب ليبيرو نلعب بوسكاتر مع جونيور ونلعب ليبيرو مع سينيور برشا جوهرات
0: برشا جوهرات يعني فما فرجة كبيرة برشا قاعدين يتابعوا دائما على المستوى
2: الجيوناتي
0: يعني الكرة طايرة ولات متعة أكثر منها
1: أشرف على مستوى أشرف على مستوى الأكابر أكيد نستغل وجودك لأنك أكيد مع أشرف بن سالم في الإطار الفني وحكيت على الترشح للبلاي أوف وكأنه كان أوبجيكتيف حتى في أذهان اللاعبين وصلوا للهدف متاعهم معناتها لأن ما شفناش مردود كبير في أغلب المقابلات متاع البلاي أوف أبار ممكن كنت تجم تفوز على النجم الساحلي في سوسة أنت عملت مقابلة كبيرة في سوسة أما المقابلات اللي جيتوهم هنا ضد رائد البجاوي المستوى كان مذبذب وكأنه معناتها كانوا مبرمجين اللاعبين على الهدف والترشح للبلاي أوف
2: صحيح هو معناتها الفاز الأولى متاع الشامبيوناء الملاعبين أداوا 100% بعد ليزوبجيكتيف كبرت الملاعبين ممكن ما مشاوش مع نفس ليزوبجيكتيف جدد اللي هما حطينا احنا بعد بالبلاي اوف حطينا سوبر بلاي اوف كاوبجيكتيف خاطر ما تجمش تلعب جيست مش تلعب يلزم يكون عندك اوبجيكتيف تجي يلزمك كل عام تشارك في البلاي اوف وبشوي بشوي راهو مصيره مش تمشي للسوبر بلاي اوف خاطر الجوارات اللي في الاستياس تو البيبينير الموجوده حتى في السينيور من احسن ما ثم في تونس دوبلور اللي عندنا ممكن ثم برشا جمعيات ما عندهاش جيست يلزم الملاعبيه ريتا سوى يوسف سوى وليد قالوا نطمحوا مش تخرجوا جمعية خير يلزم تلعب في جمعيتك وتعطي لجمعيتك وتظهر في جمعيتك مش جمعية الكبار تجم تكون مطلوب في جمعية الكبار هما يلزم يخدم بعقلية جمعية كبيرة خاطر الاستيس جمعية كبيرة حتى في السينيور بعيد على الألقاب ممكن السنوات أما تقعديمة اسمها كبير
3: طموحاتهم خارج تونس ومرة
2: طموحات الخارسون ولا في تونس
3: قالك الاحتراف
2: طموحات الناس الكل الناس الكل تحب تخرج
1: يشوفوا هما مثلا القدوة نتاعهم وليد بكور مثلا مثلا يقول لك وليد بكور بون أشرف بوعزيز زاد كيف كيف
2: في
1: النادي الصفاقسي هما لو كي تاخذ ليستا طويلة وعريضة معناتها اللاعبين من العديد من لي جينيراسيون
3: واللي كملوا دراستهم خارج زاد
1: يعني والتوالقي ما نستحضرش معناتها عمر العقربي العديد من اللي يمول السياسه ويمول المنتخبات ويمول النوادي
2: والله حاجه باهيه تو حاليا اكتوالمون حتى تو مثلا وجود عزيز طرابلسي في الفريق الاول يعني راهو ماهيش مقتصر على الفرق الكبيره تجم حتى من السياس تكون في الديفيكتيف نتاع السينيور نتاع ليك ناسيونال حاجة دافعة لجوار خضر عزيز جوار جينيور من با حتى عمره سينيور مازال السنة من آخر عام جينيور يلعب مالك ابن ناسيونال سينيور موجود معهم راو مع تخلي الملعبية الصغار يشوفوا ممكن لي جوار ذوما كقدوة ويحاولوا ينزلوا على خطاهم ويكونوا
1: فما حاجة ممتازة جدا هي النجاح في الدراسة معنا لكن ياخذوا الاكزامبل متاع موجولوا تحية من الشاري اللي كمل الإجازة خذ الإجازة
2: عنا تقريبا ثلاثة ولا أربع جوارات
1: إجازة هكا ولا
2: إبراهيم قصارة
1: إجازة خذها من اللي سيبس في المتخيصيتي هكا أمين محمد أمين الشاري متخيصيتي سبيسياليتي هكا دونك حاجة ممتازة وليد راهو صعيب نقول لك بحكم اطلاعي ونعرف اللاعبين والدراسة نتاعهم صعيبة راهو في الليسيبس باش توفق بين وبرشا لاعبين حكينا فيه في العديد من المناسبات اللي خاصة يلعبوا في المنتخبات الوطنية ناخذ ليكزامبل ما نحبش ناخذ ليكزامبل خلينا نبعدوا على الحاجة الشخصية أما برشا جبدوا الانسكريبسيون نتاعهم لأن ما نجموش يوفقوا روحوا من ستاج إيكيب ناسيونال يلقى معناتها ما عداوش ليكزاما وقبل في الماضي القريب هذه مسؤولية راهو وزارة الشرف
3: في سالة تراجع
1: معناتها إن شاء الله معناتها كانوا قبل يعملوا ديسيسيون خاصين بالرياضي النخبة معناتها
3: باش مع المنتخب
1: مهم جدا الرياضي يكون متألق في الدراسة نتاعو معناتها العقل السليم في الجسم السليم
2: بالطبيعة لازم تكون تمشي مع بعضها الدراسة والقراية حاجة لازمة معناتها حتى بالنسبة للسبورتيف في لو نيفو لازم يكون متألق في قرايته ويزم صعيد تكون السلطة تتوفر
1: بل كانوا فما
2: أو الليسي سبورتيف يعاون في الليسبورتيف, أما في الفاكولتي يتعبوا ياسر الرياضيين خاطر التوفيق ما بين القراية والدراسة والتمارين.
0: نحكيو الانتر سيزون تو ثم راحة طبعا بالنسبة للملعبية, عندكم بروغرام تعصيف يعني وقتش ترجع التمارين وقتش ترجع كل
2: والله
0: تفكير في السيزون جديد.
2: بالنسبة لسلمونجي الكتاري عنده تو فينال شامبيونا وفينال كوب, يكمل سلمونجي يبدأ ديركتو مو سيزون
1: متسكرش
2: متسكرش
1: يعني. لا متسكر لا لا
2: سلا نقل يعني ثم حتى البنات تو مثلا سي محمد كريشين انطلق في التحضيرات متاع السيزون الجديدة
1: الصالة إذا كان يعني
0: شبكر شوية
1: لا لا لا
0: هيك التوقيت
2: الفترة هذه ممكن أحسن فترة اللي تجم تصلح فيها وعندك الوقت وعندك الصالة تبدأ فارغة وعندك الديسبونيبيليتي متاع الجوار اللي تجم تخدم في عقلك بدي ياخذوا راحة متاع جمعة نص شهر وبعدك يديماريو
0: شوي بشوي
2: السيزون الجديد.
1: خليوا لكم كلمة الختام يوسف,
4: نشكركم مرة أخرى.
1: كيف نشوف الموسم القادم إن شاء الله؟
4: إن شاء الله
0: منافسة
1: طموحات البلاي أوف وصلتوا لها تو
4: إن شاء الله كلاس أوف كلاس موبايل في البلاي أوف إن شاء الله.
1: وليد
3: والله ان شاء الله عم جايين نعوضوا بلاي اوف كما عم السنة, وعلاش لا ان شاء الله عم جايين نزلوا كاس جامعة مع سينيور خاطر السنة ما كنا قراب على الاخر رانا ما وفقناش ربي في الاخر.
1: تحية كبيرة للعائلة متاع اليو سي اس القلعة الخضراء
0: والكاس الخامسة
3: والكاس الخامسة بتبيع هذيك
1: تحية للقلعة الخضراء بجميع مكوناتها كسوى إطار فني إطار إداري لاعبين. كلمة الختام شايف
2: عايشك نحب جوست نحيو العائلة خاطر راهو
0: طبعا
2: نجاح متاع الملاعبية ولا متاع ليزونترنور مربوط راهو بالعائلة ثم برشا سكريفيس بالطبيعة. نحب نحيي عائلتي كاملة الوالدة والوالد وزوجتي وجد وإياد
0: جد
2: وإياد
0: وإياد ربي يحفظهم ربي يحفظهم جد وإياد زوجتك طبعا والعائلة الكل. نورتونا اليوم بالحضور برافو يعطيكم الصحة. هذا فريق اتحاد النقل بصفاقس اليوم كانوا حاضرين معنا فريق الأواسطة اللي يتوج بلقب الكأس للموسم الرابع
1: على التوالي
0: على التوالي أربعة سيزونات وبعضهم خذوا اللقب. شكرا المدرب أشرف الحياني زوج ملاعبية حاضرين معنا يوسف الشعري ووليد الكسيبي إن شاء الله نشوفوكم في أعلى المراتب
1: إن شاء الله. القلعة الخضراء ديما في العلالي إن شاء الله
0: إن شاء الله. شكرا لكم نرجعكم بعد الأخبار نكملوا معكم الجزء الأخير من حصتنا تايم أوت.
6: بستعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل وقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلا
7: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. انعقدت اليوم بصفاقس ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والقانون وتم خلالها إبرام اتفاقية شراكة بين كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بالجهة والفرع الجهوي للمحامين لدعم مناخ الاستثمار وحوكمة الامتثال القانوني للشركات لتعزيز تنافسيتها. جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ العمومية والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية مذكرة بجملة الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. بحث وزير التربية نور الدين النوري اليوم مع إطارات الوزارة الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة وأكد الوزير العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ الوزارة. وفي آخر التطورات حول العالم أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شاباز شريف مساء اليوم أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وقال أن السلام أقرب الآن من أي وقت مضى. أكد حزب الله في بيان أن له مساء اليوم تنفيذ 8 هجمات على أهداف للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، أبرزها تدمير 4 دبابات ميركابا وآلية عسكرية واشتباك مع قوة وإجبارها على الانسحاب. أخيرا، أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم خلال تصديهم لهجوم شنه مستوطنين إسرائيليون على أطراف بلدة دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع هجمات مماثلة في بلدات وقرى مختلفة. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 9 ليلا، إلى اللقاء.
8: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
8: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
10: تايم اوت، تايم اوت،
11: تايم اوت،
12: تايم اوت.

0: 14 دقيقة بعد 8. مرحبا بكم من جديد، نرجع لكم في تايم اوت في الجزء الأخير من حصتنا اليوم. نمشيو إلى لاكتو طبعا، وشكون حديثنا على كرة السلة مرة أخرى. لاكتو قبيلة حسين، وحنا نحكيو على الفولي، قلت لي ما ثماش راحة في الصيف، الملاعبين يقعد ديما لير ديما حاضرين.
1: هو اولاتيفمون بين ثلاثة رياضات القاعات، الهوند والفولي والباسكيت، فما اختلاف. فما فتى يقعدوا يرتاحوا في الهوند وفي الفولي. في الباسكيت يلزم اللاعب ما الكرة ديما في يد اللاعب، معناتها لي ريفليكس نتاع اللاعب يكونوا عنده. هذاك علاش اللي فما ممكن انتاديسيون، اللي قبل ما كانوش عند الفرق الكل، كانوا عند بعض الفرق المكونة يعملوا المخيم الصيفي، تسمى سامر كامب. لأن كي تقول أنت مخيم، يمشي المخ للغابة ولا هو يتسمى بلغة الانبياء سامر كامب. سامر كامب شنو هو؟ اللي ما يخدموش المدرب في وسط الموسم، في الأسبوع متاع التدريبات والمقابلات، نحكي على الأمور السبيسيفيك، البرفكسيونمون متاع المهارات متاع اللاعبين في جميع الأصناف، يخدموا في السامر كامب. هذاك علاش مثلا شفنا الشو اللي عملوا صالح الماجري ورضوان سليمان.

0: مع فريق العكيبة النجم الساحلي اللي انتدب مدرب صربي دراغان، وشفنا بعض الفرق الأخرى اللي ممكن ما تحكيش عليهم. أما الفترة هذه هي فترة السامر كامب اللي يعملوا كما نقولوا ترافاي سبيسيفيك، ما عادش أن لوكس، ما عادش حاجة معناتها إضافية، بالعكس ولات حاجة أساسية، لأن تحسن من المهارات متاع اللاعبين في جميع الأصناف،
1: تعمل الفارق
0: أكيد.
1: تعمل الفارق، وخاصة ممكن نحكيوا على الصغار
0: أكيد أي. أكيد في جميع الأصناف باش نحكيوا احنا باش ناخذوا أكثر إفادة وإضافات في الموضوع مع الكوتش محمد صالح شعبان معنا على الهاتف. كوتش مرحبا بك.
2: أهلا بك، عسلامة أخويا
0: كوتش. أكيد نبدأ بالتعليق على الكلام اللي كنت نقول فيه أنا وليد.
2: باو كلامك صحيح لمحالة، هو فكرة السامر كامب كانت من كما نقوله من
0: الـNBA
2: في الNBA، لكن قبلها هي كانت بون قبلها كانت من كما نقولوا من سمحني
0: ستريت باسكيت حاجه
2: لا كما نقولوا من عام 1990 وقت اللي
0: مع تقديمه برشا
2: سميث، اي جيمس سميث مع خلق الباسكيت، هو خلقها باش الجوريت ولا جوريت تاع لليونيفرسيتي نتاعو يكون عندهم رياضه اخرى بخلاف الفوتبول الامريكان. وقتها في الشتاء يلزموا معناتها لعبه تكون داخل الصاله، فهمت، باش تخلي جوريت يلعبوا لعبه اخرى في الوقت نتاع الكونجي نتاع الكره القدم الامريكيه. بعديك مشيت لل ولات انستيتيسيون مع دي انستيتيسيون معناتها نتاع باسكيت اللي يعلموا فيهم الجوهرات الحوايج اللي نقصتهم، معناتها تولي ان بيرفيكسيونمون تكنيك للجوهرات، شيء اللي يخليهم يتقدموا معناتها يتحسنوا.
0: معناتها اللي ما يخدموش كما قلت، اللي ما يخدموش المدرب في وسط العام يخدموا في السامر كامب.
2: فوالا براتيكمون، خاطر ديما المدرب عنده حصص مسكره معناتها كيما نقولوا ساعه ونص ولا ساعتين، واذا كان يترانا في الصباح
0: يخدم التكتيك والتكنيك معناتها الاكثريه.
2: هو نورمالمون الاكثريه يخدم توسكي تكنيك، فانت يصلح الشوت نتاعه ويصلح الاساسيات نتاع كره السله، وبالطبيعه
0: يا اخي يحضر المقابله
2: كل ما هو قراءه اللعب وكل ما هو اللعب معناتها بين الجوهر.
1: بالنسبة للشبان الصغار زادت تكون مطروحة أيضا، شفنا حتى بحضور ملاعبية كبار مدربين عندهم كفاءة عالية في اللعب يكونوا حاضرين طبعا ويعطيوا شوية تعليمات ودروس. شفنا النجم الساحلي كان ثم حاضر صلاح المجري، رضوان سليمان، هذه في التقاليد ولات سي محمد.
2: بالطبيعة هو إذا كان الملاعب باش يتحسن يلزموا مدربين معناتها كفئين في الصيف، معناتها ما يكونش كما نقولوا مدرب مبتدئ ولا حاجة، يلزم يكونوا مدربين معروفين على الساحة كما يقولوا وعبد تعرف تخدم، معناتها باش يكون التحسن حاجة مؤكدة كما يقولوا للجوار ولا الملاعبية معناتها الطفلة، شيء اللي يخلي في الصيف بعد ما يكمل المرحلة هذيك متاع الصيف يدخل ديريكت يكون حاضر في البلان فيزيك وتكنيك وتكتيك، معناتها للمدرب اللي باش ياخذه معناتها في المستوى المدني.
1: سي محمد خلينا نزيدو نقربوا اكثر للمستمعين، كنحكيو على سامر كامب، يعني العمل يكون على جزئيات صغيرة، أمور تكتيكية، ماهوش راهو إجهاد بدني وعمل بدني بالنسبة للاعبين، ماهوش تحضيرات بدنية اللي تسبق الموسم.
2: شو هو تحضيرات بدنية تلزم تمشي اون باراليل، سوف كو السامر كامب راهو يلزم يكون الأكثرية معناتها يعتمد على تحسين الكفاءات معناتها الأساسيات تاع كرة السلة. ليزاكي معناتها كيما نقولوا هو ديجا الجوار عنده معناتها مكتسبات باش يخدم في الصيف ويحسن المكتسبات هذه باش يكون حاضر للمستوى اللي باش ترانا فيه، خاطر كل ملاعبي مثلا ايكول عنده مكتسبات معينه لازم يمشي بها للمينيم، المينيم عنده مكتسبات معينه لازم يمشي بها للكادي مثلا وحتى للسينيور، معناتها الملاعب كره السله لازم يكون علاقته بالكره خاصه تكون ممتده معناتها على طول السنه، اوكي ياخذ كما نقولوا 15 20 يوم راحة معناتها في الصيف كما نقولوا الأكثرية تكون بين 15 جويلية و15 أوت الوقت ذاك بيان سور لازم يكون مع الفاميليا بتاعه وكل شيء مع الفاميليا بتاعه
1: ياخو راحة
2: ياخو راحة اما ما يلزمش تطول برشا باش تقعد لعلاقته كما يقولوا الجلد للجلد
1: الجلد هو يعني حتى وليد يعني ملعبيه حسين مثلا الملعبيه اللي نعرفوهم مثلا عندهم عندهم قدره يعملوا كاللونسي بتاع 3 بوين ينجحوا فيها في وسط السيزون ما ثمش خدمه كبيره على الشيء ذا في الصيف ينجم يخدم اكثر عليها مثلا الالتقاط تحت الشبكه تحت السله يعني
0: سبيسيفيك
1: يتقوى فيها اللاعب يكون حاضر اكثر
0: اما فما حاجه اخرى زيد فما بعض عوائق تعوق التطبيق متاع القاعدة هذه ولا العادة هذه متاع السمر كامب في القاعات الرياضية متاعنا لأن فما ممكن يقول لك القاعة في عطلة فسمعت برشا معناتها في المواسم الفارطة اللي اللاعبين ولا الفرق ما يجموش يتدربوا لأنه يقول لك راهو القاعة ما هيش على ذمة الفرق شو أكيد أكيد عشتها الفترة هذه كوتش
2: بالطبيعة هذا مشكل كبير معنا في بلادنا احنا انه لترانت جوان مثلا تسكر القاعات شنو مش يعملوا فيهم إصلاحات وكل شيء وبعد كي نرجو في
0: فماش اصلاحات
2: نلقاو لازم الاصلاحات لحد شيء مالوريزمون ولا يلزم معناتها تتبدل العقليه هذه معناتها علاش يلزم الصالات تكون محلوله معناتها الملاعبيه ولا الفرق خاطر ثم دي سامر كامب يعملوهم الفرق وثم دي سامر كامب يعملوهم معناتها ممرنين يكونوا هكا يمشيوا يكريوا صاله ولا يكريوا حاجه باش يخدموا بح. الحاجه ممكن زاده اللي نشوفها انا انه يفو بروفيتي معناتها برشا من خاطر ميزنس تكون امور تجاريه معناتها علاش خاطر هي الاصل نتاع كلمه سامر كامب كيما قلت لك راهي تخلقت في القرن التاسع عشر معناتها فهمت معناتها شو بعيده الحكايه
1: تاريخ
2: في بعض الصغار على كل ما هو كل ما هو كيما نقولوا البلدان الصناعيه يهزوهم هكا شويه باش يمشوا يتفردوا باش يعملوا وبعد تخلقت الباسكيت وبعد ولات في التامر كامب ان بي اي يختاروا فيهم معناتها الجوارات اللي باش ياخذوهم اللي هما الاكثريه نون درافتي معناتها في الان بي اي باش يشوفوا المستوى بتاعهم ويمكن ياخذوهم معناتها باش يلعبوا في الان بي اي افيك دي كونترا بنسيو بعد فهمت معناتها يلزم الخدمه تكون هنا يلزم الخدمه تكون متواصله على المستوى التقني خاصه معناتها التكنيك فهمت المستوى البدني بطبيعته معناتها هو اذا كان باش يقعد ديما يخدم وديما يترنى معناتها
1: يكون جاهز بدنيا
2: يكون جاهز سيسير على خاطر توا لي بروفيسيونيل برا ما يعملوش براتيكمون تحضيرات ديريكت يدخلوا في لونترينمون تلقى بعد 7 ايام 10 ايام يمشيو يبداو يعملوا في الماتشوات معناتها ميكو انا صارت ديجا في فرنسا مشيت عملت ستاج حضرت 7 ايام الاولادين بعد قال لي راه باش نمشي نلعب في بورتيز ماتش وجو كيفاش تلعب ماتش فتي مازلت كي بديت تحضر معناتها قال لي لا راه الجوارات يجيونا حاضرين راه عندي جوار زي بروفيسيونيل جا زايد الوزن نتاعو زايد وكل شيء قال لي باش نعطيوه شهر باش يمشي يجيب اونترونور معناتها سبيسيفيك سور بلون فيزيك ويخدم معاه وبعد شهر يجيو نعملوا لي تيست نتاعو اذا كان لقيناه حاضر صباح كمل سينو كوب لو كونترا معناتها هنا ثم قوانين معناتها يلزمها تكون معناتها حاضره في الفرق هذيا واذا كان ثم بريفي الحاجة المطلوبة شنو هو ثم راهو برشا صغار ما عندهمش برشا فلوس معناتها يلزمش تكون معناتها حكاية دو بروفيت فهمت
0: أكيد كوتش
2: هذا المطلوب معناتها باش تنجح العملية
0: أكيد إن شاء الله معناتها القاعدة معناتها السمر كاب قاعدين نشوفوا فيها معناتها من الموسم قاعدة تتعدد في العديد من الفرق وهذه حاجة إيجابية
2: حبيت حاجة لازمة أنا نشوفها بالنسبة لي أنا حاجة لازمة
0: أكيد
2: الجوار يلزموا ما يبعدش الكرة كرة السلة
0: أكيد أكيد باش نهيو الباساج ما يجمش يكون معنا الكوتش محمد صالح شعبان اللي عنده كل كبيرة وصغيرة على واقع كرة السلة التونسية وخاصة في الجهة نأخذ رأيك في الحصاد الموسم بالنسبة للفرق الصفاقس نحكي وبنات وولاد دوبلي متاع البنات والصعود أكيد التاريخي لفريق الأكابر للبروأة
2: والله الحمد لله بون أعطيهم بالصحة الفريق نادي الصفاقس اللي معناتها كمل بالدوبلي أخذ دوبلي عام 2013 كنت مع مانا الفريق وبعد ذلك توسيع عماد معناتها أعطيه الصحة اللي كامل بدوبلي جديدة فيها وبالنسبة للولاد ذيك الخدمة نتاع من 2010 أنا كنت في
0: وانت زادة كان يدك معهم معناتها ساهمت معناتها في الانجاز هذايا
2: والله أنا عندي كلمة صغيرة حاب نقولها مؤسف اني ما نسمعش حتى حد معناتها من الفريق يقول انه محمد صالح
0: معناتها قلنا توا كوتش
2: الفريق وكل شيء. بون مش مشكل، انا الفايده اني نعرف روحي اللي خدمت في الفريق
0: ونعرفوا الناس الكل. انا ديجا قلت لك عندك ساهمت انت ديجا ساهمت فيه.
2: كانت فكرتي انا من 2010 جيت لتيم هذا بوقت الشواشي وعملنا الاكاديمي نتاع الفوتبول مع تاع الباسكيت ودخلنا فيها الاولاد. قلنا بالك نهار اخر نجموا ندخلوا نرجعوا الاولاد. وبعد جات ناصر وتمت الحكايه كل شيء. بدات الخدمه وبشويه بشويه قداش من سنه توا 4 سنين ولا 5 سنين توا في الـ في الـ في الـ في, الـ في السينيور. الشيء اللي خلاك هو معناتها براتيكمون
0: ان شاء الله يقعدوا في البوا ان شاء الله. في الاهم حاجه هو ان شاء الله يقعدوا
2: برا. لازم برشا امكانيات ولازم على الاقل كما نقولوا في 500 ولا 600 مليون معناتها باش لازم تقعد. هذاك هو المطلوب معناتها لازم تقعد في الوعد
1: امكانيات ماديه
2: ويعطيهم الصحه الناس الكل.
1: تكساها سي محمد، شكرا لك، شكرا على تدخلكم معنا سي محمد صالح شعبان، شكرا لك. شكرا، ان شاء الله في مواعيد رياضيه قادمه كالعاده نستنير برايك طبعا معنا في تايم اوت. نكون وصلنا نهايه فضائنا اليوم
0: ان شاء الله. ان شاء الله استنزنا باستوديو جديد ان شاء الله.
1: ان شاء الله تكساها حسام مرسل قاسم جو تحيه على اجهزه الكونسوليت. احنا نتقابلوا معكم ان شاء الله الاسبوع القادم دائما في تايم اوت مع اخر الاخبار الخاصه برياضات القاعات، كره السله، الكره الطايره، كرة اليد. إلى اللقاء، تصبحون على خير.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. أولى وزير التربية نور الدين النوري خلال اجتماعنا اليوم مع إطارات الوزارة لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة اهتماما خاصا بملف الموارد البشرية، مؤكدا العزم على تسديد لكامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعليم وفق بلاغ للوزارة. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية وأسئلة شفهية مقدمة من أعضاء المجلس إلى وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية. أشرف رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر اليوم بمقر المؤسسة على الجلسة الثانية للجنة للنظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان وقوات الأمن الداخلي والديوانة، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية. وخصصت الجلسة للنظر في عدد من الملفات المعروضة عليها والمتعلقة باعتداءات إرهابية جدت خلال سنوات 2011 و2015، حيث تم التداول في المعطيات والوثائق القضائية المتوفرة بشأنها. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم من 14 بندا وهي لم تنتهي بعد، وأوضح أنه جرى تأجيل مناقشة الملف النووي والعقوبات للمرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما. وأكد عرقجي أنه سيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن إنهاء الحرب على جميع الجبهات. قال سياسي بارز في حزب الله إنه تم إبلاغ الحزب بشكل واضح من إيران وأن لبنان مشمول بوقف إطلاق النار. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2 عشرة دي

0: الإنترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الإنترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: نزهة العشاق.
2: نزهة العشاق.

0: 9 درجة على موجات إذاعة صفاق. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام في نزهة جديدة من نزهة العشاق. معكم كما العادة عم يوسف وسماح من توا حتى نصف الليل. أهلا وسهلا بكم ناس الكل. عم يوسف مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير سماح، مساء الخير كل المشاهدين وكل المستمعين والحاج والناس الكل. أول حاجة أنا بالفعل مبهر من جد يا سماح، لأني أول مرة نشوف هو قاعة تشينو أمس.
0: مرحبا يا عم يوسف، استديو جديد.
1: استديو جديد
0: يعمل كيف؟
1: أنا كيف دخلت
0: أي
1: انبهرت.
0: الحمد لله،
1: بارك الله في كل من خدم خدمة وتقنها.
0: أي الحمد لله،
1: بارك الله في كل من عملها الديكور وكل من أنجز، تحس بيه بعد خدمة بقليب.
0: نحب نوجه تحية كبيرة لزميلي عاطف حابة، من الناس اللي تعبت واللي سهر عاطف واللي عنده عام كامل تقريبا هو اللي كان وراء النجاح هذا بتبعها على رأسهم سيدة المديرة مدام ندى شاري، وكيف الإذاعة التونسية الكل. تحية المدام زده مدام هندة والناس الكل، يعطيهم الصحة في هالتطور الجديد. أكيد يلزمنا نويك بوعم يوسف.
1: واضح أنه بالفعل خدمة كما قلت لك، خدمة من فيها يسر إحساس وفيها يسر شعور وفيها يسر محبة للمدينة صفاقس ولإذاعة صفاقس. حتى الرموز اللي شفتهم من خلال الديكور يا سماح، الزيتونة وكان شك الزيتونة، شفت كذلك لوحة تمثل التراث المعماري في المدينة العتيقة، شفت البحر في الليكرون
0: هاي اللي وراي عم يوسف،
1: شفت المدينة العتيقة ككل.
0: محليها ولا محليها؟
1: حقيقة بالفعل كنوز، درر، يا لها من درر تشتمل عليها مدينة صفاقس.
0: نعم،
1: حبذا أتمنى أن أعيش وأرى صفاقس
0: إن شاء الله
1: ترجع وتعود إلى ما كنت أعرفه عنها في الستينات على الأقل. أقول في الستينات والسبعينات وما إلى ذلك، لأن الستينات أدركها تمام الإدراك وأعرف كيف كانت بحارها وكيف كانت.
0: كيفاش كانت عم يوسف؟ أعطينا لمحة صغيرة هكا. كيفاش مثلا
1: منصور من سيدي منصور حتى نقول لهمني للبلاد. حقيقة كان مشهد متاع في المراكب الشراعية يا سماح، مشهد عجيب، لأن يعني كلها كانت مراكب شراعية بالقلاع، فليك بالقلاع، وكانت عندهم طرق الصيد التقليدية اللي تقوم على الجمة مثلا. إن تفكرها الجمة هذه مجموعة من مراكب الشراعية من فلايك يخدموا مع بعضهم، يقولوا الغابة مع السلطنية،
0: وهو حتى التو فما الجمة يخرجوا يلمدوا راها العبيد. عم يوسف
1: خير ربي،
0: خير ما شاء الله،
1: هم يخدموا على رواحهم والناس الكل اللي بطرحة واللي بالقربج واللي والله حتى بيديه يروح بمرقة مرقة عزيزة وغالية
0: ما شاء الله. العبيد كل تيك المعنى
1: حرس فيها قصره بالفعل حاجة كبيرة ياسر. أتمنى على الله أن يعود إليه ما كان عليه. روب بحر صفاقس تو دخلتني في موضوع ربما ما كناش تعرف بحر صفاقس هذايا، روب تذكر في كتب المؤرخين منهم القلقشندي في صبح الأعشاء تكلم على حاجة اسمه البوقلمون. البوقلمون
0: نوع من الحوت عم يوسف،
1: نوع من المحار ويخرج صغار اللؤلؤ.
0: ما شاء الله،
1: نعم بحث اقولها وانا مطمئن
0: ما شاء الله،
1: لانه
0: مازال هالبوقلمونه يعني
1: هذا موثق في الكتب يقول على بحر صفاقس وفيه من صغار اللؤلؤ والنوع صوف البحر. ما فكرت الكلمه يقول صوف البحر، ذكروا مقديش وذكروا القلقشندي.
0: خلينا في البوقلمونه،
1: هذا هو البوقلمون. هذا البوقلمون هذا سماح هو كيما الكوكياج محاره نقولوا محار، تخرج كيما الليتوفة كيما الشعر
0: كيما الشعر،
1: طلعوها خليوها تنشروها في الشمس

0: وكل أرض.
1: يا هيني.
0: نعم.
1: يعني تلمو حاجة غالية وثمينة.
0: حاجة ثمينة جدا من بحر صفاقس. أقولها وأنا مطمئن كما نعم. قلت لأنه إذا قرأته في كتب تاريخ.
1: كتب تاريخ.
0: ما هوش كلام ادعاء ولا كلام انطباعي. لا. نعم. وتنسج منه ثياب تهدى إلى ملوك الأرض. هذا بحر صفاقس.
1: ريس كيفاش عم يوصف؟
0: وحيرتني هالصور العجيبة.
1: تعمل كيف محليها محليها تخلي في عالم آخر.
0: والله تشرح النفس.
1: نعم نعم. يعطيك الصحة يا عم يوسف. شكرا لك وإن شاء الله مبروك علينا استوديو رقمي هذا. إن شاء الله يا ربي مبروك على الجميع. وبطبيعة هذا ما يزيد كان يحفزنا ويشجعنا والحمد لله. وهذاك هو معناه. أي عم يوسف.
0: وأنا تحدثت عن بحر صفاقس وتحمست لبحر صفاقس ولا بد أن أذكرها وأعيد هذه الأبيات وإن كنت قد قلتها مرارا وتكرارا لأني أعتز بها. سقيا لأرض صفاقس ذات المصانع والمصلى. المصانع هم المواجل. سقيا لأرض صفاقس ذات المصانع والمصلى فحمى الخليج إلى القصير فقصرها السامي المعلى. بلد يكاد يقول حين تزوره أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: وكأنه والبحر في جنباته يحسر تارة عنه ويملى صب يريد زيارة فإذا رأى الرقباء ولا. كان تسمح لي نزيد نفسر.
1: يا عيني يا عيني. انت تقرا وين نتصور في الصور الشعريه وفي المشهد كيف يعني
0: الحبيب بن علي. علي بن حبيب التنوخ. الحبيب بن علي التنوخ
1: هذا يحكي على بحر كي كان في باب بحر
0: في قرن
1: ويضرب ويرجع معناها.
0: نعم
1: يولي.
0: نعم لانه بالفعل البحر كان يضرب على كعب السور
1: على السور.
0: تعرف في وين؟ مش في باب الديوان. الناس تخطر يعني يظنوها على كامل السور. لا على وين؟ باب القصبه.
1: أيوة.
0: لأنه من بعد ينحرف شيئا فشيئا البحر حتى وين محطة الأرتال وين
1: لقاها. محلية محلية.
0: هذا كله كان بحر.
1: احنا فما نعم. بعض الصور ساعاتها كان القهوة حتى موجودين. عم يوسف هكا الدور وكل شيء بالحق نقعد ونتحسروا على كيفاش كانت بالحق المدينة.
0: فعلا هذا هو بحر صفاقس. اللي عجبني أنا في البيت أولا يمتدح أهل صفاقس بالكرم. بلد يكاد يقول حين تزوره أهلا وسهلا يرحب بكل. وهذا رأوا تاريخيا ثابت. لأنه صفاقس كانت منفتحة.
1: مصححين يا عم يوسف.
0: أبداً عكس يا سمح عكس ما يشاع عنهم.
1: لا بيز إن شاء الله.
0: أهل كرم وأهل فضل ولا أدل على ذلك. أنا مش ندل. أنتم تشوفوا شو تخلي المسكت. ولا أدل على ذلك أني حركة التحبيس هي من أثر الحركات من أقوى الحركات في مدينة صفاقس. وحين نقول تحبيس يعني التخلي عن الأملاك
1: لفائدة
0: المشاريع العامة. بلد يكاد يقول حين تزوروه أهلا وسهلا وكأنه والبحر بجنابته يحسر تارة عنه ويملى يعني هيك المد والجزر.
1: المد والجزر. نعم.
0: صبا يريد زيارة فإذا رأى الرقباء ولا. وكأنه البحر هيك العاشق الولهان في حصة في
1: صبا محلي.
0: صبا نعم. وكأن البحر صب عاشق والهان لمدينة صفاقس يريد أن يحتضن الأسوار فيرى الرقباء على الأبراج الدفاعية على السور
1: يرجع يتخبى يهرب يجري
0: والخذت التخميرة
1: والله
0: فيكر راجعا. صورة عجيبة.
1: نعم.
0: بارك الله فيك.
1: يعطيك الصحة.
0: سمحت لي
1: لا عفوا عم يوسف. يعطيك الصحة أنت. شكرا لك يا عم يوسف على كل ما تنورنا به وتمدنا به. الله يشدك بالصحة. تحية كامل فريق معنا الصياد عاد الليلة.
0: أي
1: نعم مش يستعد لنا برشا حوت على الملك البحر اللي كنا نحكيو فيه عم يوسف. 70 164 280. مرحبا بكم الناس الكل. تحية مراد حش قاسم على الكونسوليت. عم يوسف وسماحة معاكم في نزهة جديدة من نزهة العشاق. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.
3: نزهة العشاق.
4: مرحبا بكم من جديد في نزهة العشاق. 21 يا يوسف.
5: والله هذا هو الموعد نتاع
4: هكا ولا والله سيعمل كيف
5: 21
4: اي سيدي، هذاك هو الوقت على موجات إذاعة صفاقس. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا. نحب نوجه تحية لكل مستمعينا الكرام كما العادة، الأحباء نزهة العشاق، مستمعينا اللي يسهروا معنا كل ليلة وكل مرة قاعد فما جمهور جديد. عم يوسف هكا ولا
5: فعلا، ونحب نوجه تحية خاصة.
4: اي
5: أول شيء ثم ياسر الناس راهم يسلموا عليك،
4: يبلغ سلمك وسلمهم، بارك الله فيك يا يوسف.
5: انت ما نجيش نعديهم، نقول لك راهو السلام من كل من سلم عليك.
4: الله ينورك يا عم يوسف، وصل وصل سلامك وسلامهم.
5: نحب كذلك نقدم تحية محبة وتحية تقدير وود وتقدير السيد فتحي الغمقي.
4: تحية
5: لي فتحي الغمقي من المتابعين الأوفياء لمدينة لإذاعة صفاقس، لكل برامج إذاعة صفاقس تقريبا. وتشرفت أن كلمت اتصلنا ببعضنا. المهم الرجل بالفعل صاحب ذوق، حسيت أنه ذواق.
4: نعم.
5: يسلم على كل المنشطين وذكر بالاسم علي المرزوقي، مهدي قاسم،
4: تكلم فيه.
5: وكذلك يخصك بالتحية.
4: كثر خيرك يا سي فتحي، ربي يسلمك بالصحة وكلاو فيك. وصل سلامك، وصل سلامك، مينا ميلا ميلا، وصل سلامك
5: يا سي فتحي، وما أروعك يا سي فتحي.
4: يعطيك الصحة يا عم يوسف، تحية لسي فتحي الغمقي مرة أخرى. شكرا لك على الاستماع، وتحية لكل المستمعين الكرام. عم يوسف هاي نمشيو لقصتنا وحكايتنا.
5: نمشيو لقصتنا
4: من ذاكرة العشاق يا مراد، من ذاكرة العشاق.
6: من ذاكرة العشاق.

0: ذاكرة العشاق.
1: من ذاكرة العشاق وقصة جديدة من قصص العشاق، وبطبيعة احنا في كل مرة نستخلصوا العبرة عم يوسف ونحكيوا مع بعضنا، واللي ميساج اللي قاعدين يوصلوا اللي قاعدين نتعلموا منهم برشا هكا ولا عم يوسف؟
2: أهم حاجة استخلاص العبرة،
1: نعم،
2: من القصة، من ذكرى، من أي حاجة، ولابد استخلاص العبرة. والإنسان لا ينفك عن استخلاص العبر مهما عاش. قصتنا اليوم بالفعل فيها يسرع عبر.
1: أيوة.
2: يحكيوا على شاب حازها كمال الأصل
1: ما شاء الله،
2: والجمال وصحة بدن، وكانت الهواية الوحيدة اللي ليه هي الصيد، مغرم بالصيد.
1: باهي.
2: أو نهار من الأيام خرج يصطاد،
1: أي
2: يلقى طاير،
1: أي
2: ما هربش، حاول باش يشدو، الطاير قفز ومشى نقز يزوز مترو، حاول باش يشدو ويرجع ليك البلاصة. هو يجري في جرتو وهو يرجع، الطاير يبعد شوية باش ما يتشدش ويرجع لهاك المكان هذاك، ويغرد في تغريد يأخذ بالمجامع القلوب، تغريد حزين. ولا وجبد النبل وضرب عليه، طيحوا قتلوا.
1: سيكن يا عم يوسف. أيوة.
2: هو مش يقيمه ويهجم عليه طاير آخر من نفس الفصيلة، يحب يقيم خوه هيك المقتول.
1: أيوة.
2: ما قدر كان جبد النبل وزال جبد على الثاني، طيح من الزوز، قام الزوز طيور رماهم في المخلة وتم داخل. بوه راجل كبير، اش جبت يا وليدي؟ قال له اليوم يا بابا والله قصة غريبة.
1: أيوة.
2: قال له يا بابا والله يصطد زوز طيور، لكن ما هو ماشي مصيد عادي، راهو صار وصار وصار، راني قتلت الاول، هجم علي اخوه بعد لكلاني الا ما كملت. اوه يا وليدي، قال له ما قدتي خير، طير هذا ما هو شي سيب، وربي يسترك، ربي يستر، لا تبتلى بشيء.
1: يا لطيف.
2: اي
1: أي
2: شيء بيفهم.
1: أي أي
2: ما هوش دور عادية هذه، شنو ما هوش هارب الطائر.
1: أي
2: ويهجم عليه وباتوا بخير. الوليد مخه مغوش.
1: أيوة.
2: يحلم في المنام، سبحان الحي اللي لا ينام.
1: أي
2: يلقى وكأنه سكين
1: رطيف
2: حادة من الشفرين من الشيرتين، ونازلة هابطة، يهرب منها، يحب يهرب باش يتلافاها، في الاخر جرحته في كتفه.
1: لطيف.
2: قام بجوع هيك الطفل يعيط والله اعلم، سمع ابوه مش بعيد عليه، جاء لباس يا ولدي، لباس سمى. قال له يا بابا تشلها؟ قال له نحلم خير ان شاء الله. قال له خير ان شاء الله، خير يكون، شحلم؟ قال له يا بابا راهو ريت موس كبيره، سكينه كبيره هابطه، وراني حاولت باش نتلافاها لكني جرحتني. قال له الحلم حلم والعلم خير ان شاء الله، خير يكون، ما ثم شيء يا ودي، خذ على روحك، ما ثم شيء، اشرب شريبة ما ولا ما تعرف. وقت اللي واحد يحلم حلم مفزع خايبة، ايش يعمل؟ ثم كيفاش
1: يقول ويحكيها؟ يغزر السقف عم يوسف يحكيها؟
2: لا، على حسب السنة.
1: أي؟
2: هو يتلف
1: ينفس
2: على يسار وينفس ثلاث مرات.
1: آه.
2: هو باش ينحي، يغسل من مخه الهواجس هذيك. واذا كان عنده هو القدرة والقافية يروح في الاستطاعة، يقوم ويتوضا ويصلي ركعتين.
1: أي؟
2: وما يحكيش بها. أهم أيوة حاجة.
1: أيوة.
2: وما يحكيش بها، تقولك حتى واحد خبير في علم النفس. علاش ما يحكيش بها؟ مش وقت اللي يحكي بها، أما باش
1: يتخلص منها،
2: ما تقعدش هي معششة في مخه. هذيك خاطر الناس تعشش الحاجة في مخهم حتى تولي
1: هلواس.
2: هذا هو المعمول به. قال له لباس وليدي، يرقل على روحك. لكن الطفل من جهة شنو؟ بلحط من لهنا، تقلب من لهنا، تشقلب من لهنا، ما نجمش يرجع يرقد من المنامة اللي راها. ولا قام خرج حل باب الدار، الدنيا سخونة شوية، وجاء على عتيبة وقعد قاعد، راه عقيب ليل توك.
1: أيوة.
2: هو هكاكة ويرى فيها زيوزة جاية وتمتم وشفيراتها تلعب.
1: أيه.
2: صباح الخير، نهارك سعيد. تقول له وين تربح أمي الكبيرة فيها الصباح فيها قبل الليل؟
1: أيه.
2: قالت له ليدي والله شو مش نقول لك، ثم بنية ولية بعثت لي وشدت صحيح، حلمت حلم البارح.
1: إيه؟
2: قالت وما جاهش النوم واستخوشت وبعثت لي قال لي لازم باش مشيت باش طمنتها وباش ريحتها. قال اش حلمت؟ قالت له حلمت اللي سمى السكينة الحلم اللي رواه هو
1: يا لطيف.
2: سكينة حادة من الشيرتين هبطت وجرحتها. قالت تو تديني لها. اش نديك يا ولدي؟ قالت فاش قام نديك؟ قالت تو تديني لها. قالت له مرت راجل في ذمة راجل. قال اش بيه؟ قلت لك انا مش ناخوها اديني اللي انا راها. مشيتك العزيزة تعمل في الخير العزيزة
1: لا تعمل في الخير هي. ايوة
2: امشيت هي وياه دقت على الباب طلت البنية هذه طلت من الشباك وصلت هي ابني كبيرة تشبيك شرجك. قلت لها الرجل هذه هتطل الشاب هذه حبني نوصل للدار. هو غزر لها هو تشلها فرد تشلهيقة وجا واخذ طوله
1: يا رسول الله تعليه يا عم يوسف
2: لماذا ترم تشلهيقة؟
1: سمحة سمحة برشا
2: سمحة ياسر قم لا ملا تشلها
1: ملا تشلها خاكك وبرا والله. أيوة
2: لا على خاطر العظام صفرت البعض خاطر أيوة. أيوة. سبحان الله أي هبطت الطفلة تجري وبداوا الجراو وياكل عزوزة جابوا مية الورد جابوا مية الزهر شوية الكول بخوه بالماء فاق هي غزرت له
1: أي
2: وهي جد
1: يا رسول الله أي به
2: كناش نفيقوا في الأول ولا نطلقوا الثاني أي فيقوهم كل شيء فاقوا ورجع فيهم رجعت فيهم الروح صراحة قال أنا راني عبارة ضربت بنبل في القلب
1: أيوة
2: راني حبيتك حب جنون
1: يا رسول الله
2: كيف قال لكن كيفاش
1: وهيك الراجل المعرسة به
2: قال له انت في عهدة رجل لا قال له مينش في عهدة رجل كون قال في عهدة رجل هذا كواحد عبد
1: أي.
2: جلف من الأجلاف جلف جلف بكل ما تحمل الكلمة من معنى خاطفها
1: أي
2: وشاددها عنده يحب يتزوجها بالغصب وهي قالت له نجوم السماء أقرب له
1: أقرب له
2: أي
1: باي
2: نجوم السماء أقرب له يستحيل باش يشوف منها شعرة أما ما هيش زوجته قال أن تعهدوا على الوفاء وعلى الحب وعلى الوفاء تعهدوا على الحب والوفاء ومشى ودخل لدارهم ومشى وهي دخلت على روحها
1: أيوة
2: وقت اللي فاق من الدوخة شوف إيش قال لها
1: ايش قال العم يوسف يقول
2: قال الفتى المجروح من ألم الهوى هو على هذا ما هوش ما تقولش هيك الشعر وما تقولش هيك النثر كيما نقولوا احنا الرجز لكن نتاع الصعايده نتاع مصر على هيك الشكله هذيك قال الفتى المجروح من ألم الهوى دهري رماني في عظيم المصايب وقلبي غدا حزين من غرام
1: قرب شوي الميكرو عم يوسف
2: ايوه ماله دواء جرحي وما اظن طايب فإن لم ترثوا لي حالي وترحموا فالموت أحلالي والعمر ذاهب
1: يا عيني
2: شو رجعت عليه
1: أيوة
2: هو راو قلت لك اسمه جريح الهواء
1: أي
2: وهي اسمها زهر الورد
1: ملا اسم زهر الورد محلي أي
2: اش جاوبته تقول زهر الورد الحزينة دهري رماني في عنا وكدار والنار في جسمي ما ينطفي لهيبها دولاب سعدي بالأسى قدار جريح الهوى جرحت قلبي ومهجتي من سهم لحظك أم من الأقدار
1: يا عيني يا عيني يا عيني
2: يعني يتبادلوا وبقوا قاعدوا يتبادلوا في الغراميات ورسائل الحب لكن روب كله على الطهر والجلال
1: أكيد
2: هذا اللي نحب
1: نأكد أي نعم احنا ديما نحكي على الصور
2: على هذيك. الطهر نعم. والجلال أي. ما هوش متاع فساد نعم
1: أيوة.
2: قاعدوا يتبادلوا في رسائل الحب والغرام مش يعطيك بعض المراسلات اللي وقعت بيناتهم شي يقول لها في مشهد آخر وإن كان هي القصة طويلة أما تحبنا ليلة كاملة وما نكملوها
1: مثل شوية وبرا شوية وبرا
2: قل أسألك بالله يا زهر الورد هل أنا في يقظة أم في منام وهل شمس الضحى تركت سماها وأجلى نورها ديجور الظلام ردها هي شمس الضحى كأن الشمس سيبت السماء وتشكلت في صورتك الطفلة هذيك أم حبيبتي كسفتي بدر السماء وأشرقتي تضوي على كل الأنام
1: يا عيني يا عيني
2: شتجاوبه هي زهر الورد تقول فتاة لوع البين روحها يا مصعب الفرقة على الخلان فرقة حبيبي زادت بقلبي حسرة وشبت بجسمي لهبة النيران يا حسرتي يا حسرتي متى يجتمع شملنا ومتى يسعدنا ربنا الرحمن
1: يا عيني عيني.
2: قعدوا مدة وهم يتبادلوا.
1: أيوة.
2: في مراسلة أخرى يقول جريح الهوى يقول الفتى عفوا يقول الفتى جريح الهوى عما جرى شكيت أمري لرب السماء المتعال يا لوعتي فوق الدهر مصابنا يا حسرتي دولاب سعدي مال وأنا ما يطيب لي عيش بعدهم ونار قلبي زايدة مشعال.
1: أي.
2: أي. جاوبوا هي شتقلوا رغم في رسائل متباعدة أي. في الزمان
1: أي. أي.
2: قم يا نسيم الريح ودي رسالتي
1: أي.
2: من الريح باش تبعث الرسالة
1: أي.
2: اقطع فيافي برها وجبالها
1: أي.
2: إلى من كوى قلبي ومهجتي وعطيت روحي الروح في دالها إن سألك عني فقل له يا فتى حبيبتك زهر بحال يرسلها. العبد هذاك اللي كان شددها
1: أيوة.
2: سابيها وساجنها افطن ثم هالعلاقة هذه لكن ما عنده عليها حتى حجة
1: أي.
2: ولو قرر باش يبعد عليها من هكا البر هذاك
1: أيوة.
2: وهزها ومشى مكان آخر خلط الخبر الجريح الهواء شد جرتها حتى وصل وبدأوا يتراسلوا كي عرف العبد اللي شدد هذه الطفلة هذه كي عرف أنه ما مش يلعب تحت سقيه
1: أيوة.
2: مش مرته
1: مش مرته ما قلنا أيوة.
2: وهو مشى جاب أصفاد جاب طبلة تعرف معناتها طبلة يا سماح
1: شنو هي
2: الطبلة هي هذه من الكلمات اللي بدأت تغيب على المجتمع وكانت هذه لغة أهل صفاقس العديد المفردات إن شاء الله
1: يجي
2: فرصة
1: ونعمل
2: برنامج فيها المقام هذايا
1: إن شاء الله.
2: الطبلة هي كانت كما نقولوا كالقفل
1: أي
2: يعملوا به الدواب في قوائم الدواب اللي عنده زيلة يبيتها البرة لكن يطبلها ثم سلسلة وثم قبل كم اللي منوت متاع الواحد
1: كل منوت متاع الحبس
2: بالضبط لكن سلسلة كانوا يسمونها بسوق الحدادين
1: أيوة أيوة
2: بسوق الحدادين وبقفل العربي إلى آخره وأبدا ما تحلش يستحيل
1: أيوة.
2: يقيد بها جمل ويقيد بها بغل وحصان وما إلى ذلك ويبيته ما عنده حتى
1: أيوة.
2: ما عنده حتى إشكال
1: ربطها بهيك الأصفاد
2: مشى جاب هيك الأصفاد هذيك هيك الطبلة هذيك وربطها ورماها في داموس قال لها يا بنتي هكا هو قبرك وهكا اللي يكتب لك ولا كل نهار يهبط لها ما يكتب من ربي باش تستقات. هاهو نهار من الايام
1: ايوه
2: وصابر على خيرها وشرها ولا حبت تذعن ولا حبت تلين رغم ما لقات من التعذيب ومن نهار من الايام
1: ايوه
2: بدات تشعر وهي نوع من التنفيس على الذات ايش تقول رماني سهم العشق كسر مفاصلي
1: ايه
2: جريح الهوى حبه بقلبي طال جريح الهوى حد
1: ايه ايه
2: يا ريت من كان السبب بفراقنا يوقع في نار زيدات اشعال تدي عليه بالشر
1: ايه
2: يا ريت من رمى بقلبي حسره يرمى عليه من التراب جبال
1: ايه
2: دعت عليه بالموت
1: بالموت
2: وصل فرق بين الأحبة الغاية الكبيرة ياسر اللي حبيت نوصل لها والمذهب يدور حول هالنقاش هو التفريق بين الأحبة التفريق بين المشي بالنميمة بين المتحابين سواء كانوا عشاق سواء كانوا أصدقاء سواء كانوا زوج وزوجة سواء كانوا جيران سواء كانوا أخوة هيك اللي حبيت نوصل له هذه هي الغاية القصوى والعبرة الذي أتمنى أن يدور حواره حولها
1: بي.
2: هي تقول فيها هنا هذيك تغني متعدي بالصدفة القاضي
1: أيوة
2: القاضي يسمع فيك الصوت هذيك وأنين دق ما جاوبه حد قال ما خلعوا الباب يلقوا الداموس خلعوا الداموس يلقوا البنية هذه في الأصفاد مغلولة
1: مكبلة
2: يا بنتي قلاتي شتعمل هوني قلت لهم راو حكيت لهم الحكاية
1: أيوة.
2: قلت لهم الجلفة العبد المملوك هذا راو خاطفني ويحب يتزوجني بالغصب بالقهر وكل كره وشرب كره ولا زواج الكره
1: والله
2: ما مش هكا
1: هكا ونص يعني
2: وكل أي. شيء بالسيف
1: اي لا زواج بالكيف
2: كان حبني
1: الحب بالكيف
2: هو شيء
1: بالكيف
2: هكا
1: لا ما يصير شيء
2: القاضي فيسا أمر باش تقطع هكا السلاسل هذيك، تكسر هكا الأصفاد وهما هكاك، ويجدم جايسي العبد هذا الجلف هذا يرعد ويزبط شكون تعدى على حرمتي، شكون حل باب داري، شكون كذا، وجابد السيف نتاعو. لكن القاضي ومعاه الشمعه العامة والعامة وقفوا فيسا كتفلوا يديه. أي قال له مرتك هذه؟ قال بدا يتلغمد. قال له ويه تو تعطيها كل ما تطلب وتعتقلها سبيلها. وقد كان شي يقول الكلب قدام خان.
1: أيوة والله ما عنده ما يقول، ماله
2: ما لبى كل الشروط، أعطاها ما اللي حب اللي طلبت عليه كل، وخرجت على روحها وتمت ماشية تجري. نرجع توك السي جريح الهوى شنو اللي صار فيه.
1: أيوة
2: كي قطعت عليه أخبارها جي 40 يوم وهي في السجن هذاك، وهو ما توقش ما تاقش افراقها، طلع فوق شجره
1: ايه
2: ورمى روحه.
1: وين جا؟
2: جا راسه على حجره.
1: يا ناري
2: ما هو اللي عمره في السته ما يموت في الستين،
1: ما له
2: هو شيء،
1: ما هكا
2: اللي عمره في الستين ما يموت في السته،
1: ما يموت في السته.
2: ايه
1: باي
2: هاو ثم سارح
1: اي
2: جاء سعفه وهزوا البوه، لكن هزوا على فايد البيع، دخلوه ابدا جاء الطبا والعزامة وكل حد ابدا، لكن الرجل عمل التالي
1: يا رسول الله،
2: عمل التالي حتى وصل الداخل يقول راه مش يموت، والخارج يقول مات.
1: ايوه
2: البنية ما هو قلنا سيابت من غاديكا
1: أي.
2: جات تجري
1: تلوج عليه اي
2: حتى خلطت قال له شوف تلحق عليه شو ما تلحقش، خلطت تجري بعد دزت هيك الحظبة الكل اللي بحذاه اللي ديرين به، كبت عليه غزرت له غزر لها، وقال يحيي من حياني
1: والله
2: ورجعت فيه الروح.
1: اي الحمد لله
2: ورجعت فيه الروح. ما نطولوش على السادة المستمعين، رجعت فيه الروح والبقية وتخيل انت
1: وتخيله
2: وكانت عاد ولت افراح وليالي
1: ملاح
2: ورجعت صحته ورجع له شباب ورجعت له نظارته
1: وتحديه والعالم
2: وتزوجه
1: وخلفه وبناته بني كيفاش قولوا
2: لكن تعمل النصارى
1: نباته. ايوه هيك
2: حتى نسيت المهم هو تحداو. حبيت نقو على حاجتين يا سماح. المساله الاولى هو خطوره التفريق بين المحبين بين المتعاشرين.
1: نعم.
2: والمساله الثانيه ما تكونش صبعين والحق الطين، خاطرتهم مثلا الشباب نرى
1: شنو يا عم يوسف
2: صبعين والحق الطين، هذه وراها قصه.
1: شنو هي القصه يا عم يوسف؟
2: قصه بسيطه.
1: اي قول لنا.
2: الشحا هما ديما ينسبوا للشحا.
1: اي
2: الشحا عنده شويه عسل.
1: ايوه
2: قال ده وكشكون ماشي ما يتبعلوش، خذ خويرة لكن بتاع العسل لك يا
1: عبد. شنيه خويرة؟
2: ديقرة.
1: ديقرة
2: شنيه ديقرة؟
1: لا نعرف الديقرة. يا مراد تعرف الديقرة؟ اوكي مراد يعرفها الديقرة. صحفة يا جماعة.
2: صحفة ايوه
1: صحفة. صحفة
2: خذ ديقرة عبيها من اللوطة بالطين وخله ورشفق منها هيك شوية العسل صبعين.
1: ملاش حا ديما في عمايله
2: وبدا يعيط بيع في العسل.
1: بيع في العسل.
2: اما شي يعيط هو امين قل صبعين تلحق الطين صبعين شريعة يبو فيه
1: والله
2: يا حتحب تفهم
1: على شريعة يبو فيه
2: يعني صبيعين ومش
1: تلقى الطين
2: هذا عاد موضوع الغشة وموضوع كذا وإحنا ما عندناش
1: ما عندناش
2: لا ما كسبوه
1: جملة جملة
2: احنا عليش كنا نتحدث وسميح في
1: والله
2: والله نسيتها فيوه
1: ايوه
2: المسألة الثانية علاش قلت لك صبعين تلحق الطين لازم الواحد عنده طول نفس لازم التحدي لازم الإصرار يزم الاصرار مش تبدا مشروعك من الخطوه الاولى وكذا في سما تفشل وفي احيانا الانسان يفشل قبل ما يبدا
1: والله
2: لا ولا بد من العزيمه ولا بد من الاصرار ولا بد من المثابره. هذا الزوز مواضيع هو اولا المثابر اولا التفريق
1: تفريق
2: بين الحب صعيب خطير جدا صعيب. هو فرق بين زوز الطيور شوف شو جرى له.
1: أيه؟
2: هو أول قصة فرق بين زوج طيور متحابين.
1: أيه؟
2: شوف الابتلاء اللي صابوا. والموضوع الثاني هو ولابد من التحدي والأسرار لبلوغ الأهداف.
1: يعطيك الصحة يا عم يوسف. إذن التحدي والأسرار لبلوغ الأهداف، وأنتم نبقوا مع المستمعين كل واحد يقول رأيه وكل واحد يعبر، واللي عنده حتى قصة من الواقع ينجم يحكي لنا. عم يوسف
2: مرحبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إحنا أسرة واحدة ولا
1: ما لا شنو ما لا عاد ما لا وإحنا توحشناهم راهو يا عم يوسف
2: والله توحشناهم.
1: أي سيدي نسمه أتحدى العالم.
2: إحنا نتحدى على التحدي
1: أتحدى العالم.

0: نزهة العشاق.
1: نزهة العشاق.
2: ملا نزهة الليلة عم يوسف مش تكون أيه. سبيسيال شوية أنا نصورها زوز مواضيع دسمة.
3: نعم.
2: في الصميم. نعم. دونك تفريق بين الحبيبين والتحدي. زوز عم يوسف عندك ما تقول فيهم هكا ولا؟
3: أنا والله يعني التحدي ياسر الموضوع التحدي أيه. اللي عنده الكلمة هذه نراها ملغزة شيئا ما.
2: نعم.
3: ملغمة شيئا ما
2: برشا.
3: راه التحدي مش بشرط مش يعني للتحدي التحدي للتحدي
2: تولي
3: مكابرة هذيك
2: مش عناد كما قلت
3: عناد
2: مش
3: عناد مكابرة
2: أيه.
3: لكن التحدي تذليل الصعاب والصبر على لبلوغ الهدف هذا هو
2: ديما نقولوا احنا في الصنص في المعنى الايجابي في الحاجه الايجابيه معناها
3: مثلا
2: صحيت.
3: اذا كان واحد حاول باش يذلل الصعاب باش يقنع ناخذ مثال
2: ايوه
3: تجي ام ولا ابو يجي الوليد يقترح يقول ماشي ناخذ البنيه هذه ولا البنيه مش تكون ماشي ناخذ الوليد هذا مثال
2: ايوه
3: الام والبو يعرفوا اللي ما هوش مش يسعد لأسباب هما يعرفوها هو جاهل بها
2: أي.
3: هونية ما نشوفوش التحدي هونية لا هونية ما عاد كان الواحد يتريث ويرزن وياخذ بالنصيحة وياخذ بالمشورة
2: ياخذ بالنصيحة ويشوف علاش
3: ويشوف صحي
2: صحي
3: يحاول يشرح الأسباب ويقنع الآخر يقنع الآخر لكن إذا كان يولي التحدي لغاية التحدي
2: فوالا
3: فتصبح مكابرة والمكابرة
2: وربما العواقب نتاعها هنا مش تكون خايبة برشا يا عم يوسف إذا كان حد مش يتحدى نقول احنا لا معناها بالعاني عليكم باش ناخذك البنية ولا باش ناخذك الوليد ربما كما قلت هما عندهم بعد نظر ولا يعرفوا فم برشا أسباب تمنع باش تتواصل العلاقة هذيك دونك هذيك علاش راهو مهم جدا وأنه كل شيء يكون واضح قدام الناس الكل عم يوسف هكا ولا
3: التحدي ما هوش سحيت راس
2: اي صحيت
3: التحدي هو صبر
2: أيه؟
3: التحدي هو مثابرة التحدي هو محاولة الإقناع والتبرير والدفاع عن الفكرة
2: نعم
3: دافع عن الفكرة متاعك في إطار معقول لكن أنك تتحدى لغاية التحدي ويا بنت السلطان مكبر بويا ولا أبوك المثل أيه؟ هذا سمح ياسر
2: ملعن.
3: يا بنت السلطان مكبر بويا ولا أبوك
2: أيه؟
3: موجود هذا
2: أيه؟ أيه؟ احنا نقولوه حتى في العامية متاعنا
3: مثل أيه؟ سمح ياسر
2: أيه؟
3: وقت اللي يولي عناد قديش من أسرة هدمت فعل العناد
2: ريت عم يوسف ريت تو انت قاعد تقول عناد وتحدي وغيره هو بيدو يجي التفريق بين الحبيبين ربما
3: راه نعم هو في حد
2: هما صحيتك مربوطين ببعضهم زوز مواضيع معناها هذا هو هكا ولا احنا دونك هذا هو اللي حابين نزدو نوضحوا لكم اصدقائنا المستمعين نذكرهم عاد هيك الصياد الليله احنا نحكيوا على بحر بدينا ببحر صفاقس 70 164 280 سفيان الليله في استقبال مكالماتكم الهاتفيه مراد حش قاسم على الكونسوليت عم يوسف سماحة معاكم حتى نصلي مش حتى للعيد هادي عم
3: مش يسر نصلي
2: اسمع وتو الوقت عاد بداية طويل والصيف والجو
3: ايوه
2: ما
3: شاء الله والله
2: يحلى السهر
3: بالفعل الناس زاهية تحسها
2: اي الناس زاهية اكيد
3: عشان خاطر خرج
2: فيت الامتحانات
3: صحيت
2: انت ما وفيت عادي عم يوسف وفاهك ستريس وكذا ضغط ان شاء الله ربي ينجحهم
3: وحق وحق لهم بان ينفسوا ويروحوا على انفسهم لانه الضغط وقت القرايه راهو مضاعف
2: اكيد اكيد
3: وهذا من التحدي المحمود
2: اي نعم
3: في صفحة
2: اي نعم
3: هذا من التحدي المحمود يا سامي هذه المثابره
2: أيه؟
3: هذه هي المثابره
2: اي صحيح
3: بالفعل وهذا بلوغ الاهداف بلوغ
2: نعم.
3: الاهداف
2: نعم.
3: اما التحدي باش يا بنت السلطان مكبر ويا ولا ابوك اذا ما هوش تحدي هذاك عناد وكبر الراس
2: بعد العشرة نرجع يا بنت السلطان ولا مش يا بنت السلطان يعطيك الصحة يا عم يوسف أي سيدي بقاو معنا متغيروش الموجة أخبار العشرة نرجع بعد معاكم في نزهة العشاق لا لا.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

من جديد أهلنا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. الانطلاق في حفر القناة المحاذي للملاحات بمعتمدية الطينة من ولاية صفاقس لتحسين ظروف عمل البحارة بالمنطقة. وكالة حماية الشريط الساحلي تدعو إلى احترام الملك العمومي البحري وتحذر من التجاوزات. وزير التربية يعد بعودة مدرسية قادمة من دون شغورات وبنية تحتية جاهزة. في العالم، وزير الخارجية الإيراني يبين أن مذكرة التفاهم تتضمن إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من لبنان. ومؤتمر باريس بشأن حل الدولتين يدعو لوقف الحرب في غزة ووقف بناء المستوطنات. إلى التفاصيل، وفي الشأن الجهوي، انطلقت في معتمدية الطينة من ولاية صفاقس أشغال حفر القناة المحاذي لطابية الملاحات بالمنطقة، ما سيمكن البحارة من الولوج إلى البحر وممارسة نشاطهم من دون انتظار عملية المد والجزر وتأمين مراكبهم في ظروف أفضل. ويأتي هذا المشروع حسب النائب بمجلس نواب الشعب أيمن المرعوي في إطار الإحاطة بمشاغل البحارة بمنطقة الطينة، وتبعا لمخرجات جلسة العمل والمعاينة التي تمت يوم 8 مايو الماضي. وبمعتمدية عقارب تم اليوم افتتاح دار الخدمات الرقمية لتقريب الخدمات من المواطنين وتمكينهم في فضاء موحد من النفاذ إلى خدمات عدة هياكل ومؤسسات عمومية على غرار الصناديق الاجتماعية والساق والصناد والبريد، ويجنبهم عن التنقل لقضاء حاجياتهم في مناطق مجاورة. أعلن المجلس المحلي بمعتمدية الغريبة انطلاق أشغال تهيئة وإصلاح الجزء الأول من الطريق الرابط بين ضيعة المحطة والشعال المركز بعمادة الشعال، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية وفك العزل عن المنطقة بهدف تيسير حركة النقل والتنقل اليومي للمواطنين والفلاحين ودعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالجهة. إلى ولاية سيدي بوزيد، أين أكد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم نصري أن حادث المرور الذي جد اليوم بالطريق الرابطة بين معتمديتي المزونة ورقاب تسبب في وفاة عاملتين في الأحيتين على عين المكان وفي إصابة 15 أخريات، تم نقل 13 منهن إلى المستشفى الجامعي في سيدي بوزيد. وأوضح أنه تم توجيه مصابتين تتطلب وضعيتهما عمليات جراحية دقيقة جدا إلى المستشفى الجامعي بصفاقس ونقل حالتين إلى المستشفى الجامعي سهلول، فيما تقيم بقية المصابات حاليا بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي في سيدي بوزيد وحالتهن مستقرة، ومن بينهن مصابة ستخضع لاحقا لعملية جراحية في قسم العظام. في شأن التربوي، أولى وزير التربية نور الدين النوري خلال اجتماع اليوم مع إطارات الوزارة لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية القادمة اهتماما خاصا بملف الموارد البشرية، مؤكدا العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وأسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ للوزارة. قضائيا، قضت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بحفظ التهمة الموجهة في حق الأستاذ الذي أحيل اليوم في حالة تقديم بسبب اتهامه من قبل خال إحدى التلميذات بطلب رشوة لمساعدتها على الغش في امتحان البكالوريا. كما قضت النيابة بالاحتفاظ بالشاك على ذمة الأبحاث لمزيد التحري، وذلك بعد سماع 4 أشخاص هم الشاكي والمشتكى به والتلميذة ووالدها.
قضائيا كذلك قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم تأجيل محاكمة زياد الهاني إلى جلسة 19 من جوان الجاري، وذلك في القضية المتهم فيها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل تهم الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال بسبب تدوين تطرق فيها إلى معطيات قضائية والتي حكم فيها بعام سجنا فاستأنف الحكم. في موضوع آخر، ومع انطلاق موسم الاصطياف جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. الوكالة بيّنت أن التراخيص المسندة في إطار الأشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة، وأن الجزء المتبقي من الشاطئ يظل مخصصا للعموم. وشددت الوكالة على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو الحاق الضرر به أو المنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية. نيابيا، قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية وأسئلة شفهية مقدمة من أعضاء المجلس إلى وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية. اقتصاديا، كشفت إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية ليصل إلى 10,415 مليون دينار مقابل 8,365 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025. وحسب نشرية المعهد، أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية إلى موفى مايو 2026 أن قيمة الصادرات قد بلغت 28,169 مليون دينار مقابل 26,831 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. عقد اليوم مؤتمر نداء باريس من أجل حل الدولتين في محاولة لإنهاء جمود مساعي تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسط دعوات لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم من 14 بندا وهي لم تنتهي بعد، وأوضح أنه جرى تأجيل مناقشة الملف النووي والعقوبات للمرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما. وأكد عرقجي أنه سيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وفي الأثناء، قال سياسي بارز في حزب الله أنه تم إبلاغ الحزب بشكل واضح من إيران هو أن لبنان مشمول بوقف إطلاق النار. أكد رئيس الحكومة الباكستانية اليوم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة، لافتا إلى أن بلاده تعمل مع كلا الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. وبينما يجري الحديث عن قرب التوصل لاتفاق، شن الاحتلال الصهيوني منذ قليل غارات على عدة بلدات في البقاع الغربي شرقي لبنان وفي قضاء بن جبيل جنوبي لبنان. تذكرنا في الختام بأبرز عناوين هذه النشرة: الانطلاق في حفر القنال المحاذي للملاحات بمعتمدي الطينة من ولاية صفاقس لتحسين ظروف عمل البحارة بالمنطقة. وكالة حماية الشريط الساحلي تدعو إلى احترام الملك العمومي البحري وتحذر من التجاوزات.
وزير التربية يعد بعودة مدرسية قادمة من دون شغرات وبنية تحتية جاهزة. في العالم، وزير الخارجية الإيراني يبين أن مذكرة التفاهم

0: تنجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
1: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
2: نزهة العشاق، فسحة في روضة الجمال والوجدان مع يوسف الشرفي وسماح الرنان.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في نزهة العشاق. مرحبا بكل مستمعينا الكرام تسمعوا في نزهة العشاق على موجات إذاعة صفاقس. بدينا معكم من 9 يتواصل اللقاء حتى نصف الليل. معكم عم يوسف وسماح من وراء الميكرو. سوفيان في استقبال مكالماتكم الهاتفية. مراد حشقاسة مع الكونسوليت. أهلا وسهلا بكم من اسكل يا عم يوسف.
1: أهلا الله.
0: أيش حالك تو؟
1: الحمد لله.
0: لباسة؟
1: نشكر الحمد لله.
0: الحمد لله. جو فيها استوديو جديدة.
1: والله العظيم.
0: الله يعمل لك.
1: والله يشرح.
0: الله يعمل.
1: بلش عن إيه؟ الكلام سمح ياسر يا سماح.
0: سيقول.
1: يقول لك البهاء يزيد في الرزق.
0: إيه نعم.
1: ساعات واحد ما عندوش حاجة كبيرة ياسر. والله إيه؟ هذه تلقاها.
0: إيه؟
1: ولكن هو يظهر في منتهى الثراء.
0: إيه؟
1: ليش؟ بالترتيب، بالتنظيم، بال. وساعات واحد عنده ياسر أرزاق، لكن بالبعثرة.
0: إيه.
1: يظهر كأنه إنسان بسيط. البهاء يزيد في الرزق.
0: البهاء يزيد في الرزق
1: بالفعل.
0: اي نعم اي نعم.
1: واحنا هون في ذات صفاقس وفي صفاقس
0: أي.
1: الحمد لله
0: الحمد
1: عندنا الرزق وعندنا البهاء.
0: الحمد لله والشكر لله.
1: تعرف
0: ونعمة من عند ربي.
1: باش نزيدك كلمة باهية.
0: اي اقول
1: انا عجبتني.
0: اي اقول
1: ترى صفاقسي ما تاخذ من عنده كان بنته.
0: ايه باش نسبوها.
1: لا
0: آه.
1: على ما هي مرتبة.
0: علاش علاش كان بنته يا يوسف؟
1: عندها وراها يزبك تفهم الثقافة. الثقافة الشعبية
0: بيه.
1: لأنه صفاقسي ما يبيعش الحاجة مازال فيها إمكانية للاستغلال.
0: ايه بيان سور.
1: مثلا الزيلة نتاعو قبل كانت الناس تكسب، ما يبيعش زيلته وهي مازالت تنتج ومازالت تخدم ومازالت صحيحة.
0: أيه.
1: ما يبيعها كان إذا كان كملت
0: مسيكنا.
1: بحيث تاخذ من عند واحد الصفاقسي راهي مكمله. أما بنته خذوا عينيك مغمضه. لاني متربيه، لاني ميصله، لاني بحيث شدها الكلمه
0: باهي باهي. ما عند الصفاقسي كان بنته. باهي حاسي له يعطيك الصحه.
1: يا سماح الاخرى ما هيش طعن في صفاقس وفي لا، اما شنو يعبر لك على انه
0: حسن الاستغلال، حسن التصرف.
1: مالا حسن التصرف
0: بيان سور. هذاك هو
1: مش الثقافه الشعبيه ربما.
0: مالا مالا
1: هم زيدك زياده.
0: اي زيد
1: قبل الوقت اللي كانت عنده زيله يحب يبيعها ما يهبطهاش هو.
0: ايوه
1: يبعث بها واحد كذا.
0: اه
1: بالبيعه خضر. اذا كان صفاقسي وشي بيعها، ليش بيعها ويبيعها هكاك وهي مازال فيها؟
0: والله العظيم لك هكاو ما يصير كان هكاك يا عم يوسف. ما يصير كان هكاك. الله يشدك بالصحه يعطيك الصحه. اي نستقبل المكالمات. اسمع حتى التليفون حسوا على المسمح والبرة. سمعتوا؟
1: اكيد اكيد.
0: والله يعمل جديد كان وعصف ورزقصه.
1: يا بنتي كل جديد ليه طربه.
0: والله
1: وكل قديم
0: ايه
1: منه هربه.
0: منه
1: وان كان احنا لا من
0: مش كل شيء عاد مشيشي حتى المرأة.
1: لا لا أيوة. احنا من القديم. اما كل جديد ليه طربة.
0: ايه
1: يطرب
0: ولا يطرب.
1: والله يطرب.
0: يعمل كيف أيه. يعمل كيف به. اي سيدي نستقبل اولى المكالمات. ندرش كون مش يكون حاضر معنا في استديو جديد. اول مستمع لينا أيه. معنا في نزهة العشاق. الو مساء الخير. الو لا ما نسمعش فيك. ما نسمعوش فيك بالحق. شكون معنا؟ مراد. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلمة. شوف إذا كانكم تسمعوا فينا من الراديو سكروا الراديو خاطرني سمعت شوية رتور. دونك سكر الراديو سمعنا فقط من التليفون باش تكون المكالمة واضحة. ألو مساء الخير.
2: ألو عسلمة.
0: عسلمة أهلا وسهلا.
2: مبروك عليكم الاستوديو الجديد يا سماح.
0: الله ينورك يعيشك. شكون
2: وتحية لعم يوسف. نقول له مبروك الاستوديو الجديد.
1: الله يبارك فيك. بارك الله
0: يعيشك. اسمع الصوت تبدل علينا شوية في استوديو جديد بالحق مبدل. دونك باش نضيعوا شوية عم يوسف. شكون معنا؟
2: علي من سيدي عمر بوحاجل. علي من سيدي عمر بوحاجل.
0: مرحبا بك سي علي. مرحبا مرحبا بك يعيشك.
2: عايشك. قلت لي ما كنت الجمعة اللي فاتت قلت لي يا عم علي ما تغيبش.
0: اي مرحبا بك يا عم علي.
2: عايشك. قلت لا والله ما تغيبش.
0: الله ينور.
1: نعود ونأكدوا عليك ما تغيبش.
0: أيوة
2: ما تغيبش.
0: ما تغيبش يا عم علي. ياخو بخاطرك وبرك الله فيك.
2: يعيشك. بارك الله فيك. وانت بالأمثل.
0: يعيشك.
2: وعم يوسف. يعيشك.
0: الله ينور.
2: وللمستمعين إذاعة صفاقس الكل.
0: يعيشك. الله يخليك.
2: وإن شاء الله مبروك عليكم الاستوديو الجديد والعاملين في إذاعة صفاقس وكل الكل.
0: الله ينورك. شكرا لك. بارك الله فيك. تتفرج فينا يا عم علي؟ قاعد تتفرج فينا توا؟
2: لا نسمع.
0: كنت تحب تفرج فينا ادخل على الباج نتاعنا تو ترانا احنا وعم يوسف شيخين وبحذينا زيتونه وبحذينا تلفزه وشي كبير
2: وحذاكم الحلوه عاد.
0: اي لحلو كليناه وجينا.
2: والمستمعين ما ياخذوش حلو.
0: لا انتم انتم لحلو كله، انتم احلى مستمعين يا يا مالي.
2: والله يا سماح اختي اذا عطت فاكس ما تحلى وما تحلى للمستمعين.
0: اكيد جدا بيان سور. مالا عاد
2: سامحيني في الكلمه هذه بليغتوار. إذاعة صفاقس ما تحلل بالمستمعين.
0: مش كان إذاعة صفاقس، كل الإذاعات يا عم علي راس مالها المستمعين. راه وين عم مالها
2: ما يحلها كان المستمعين.
0: مالها عاد انتم
2: المستمعين الليلة أخوة المستمعين هذوما مش يتكلموا الليلة ومش يدخلوا مع سماح وعم يوسف.
0: أي
2: يخيوة
1: والله عائلة واحدة.
0: والله عائلة واحدة.
2: والله عائلة واحدة.
0: والله والله ولا تقطعكم وربي يفضلكم إن شاء الله.
2: يا الله وأنتم زاد الله لا تقطعك.
0: يعيشك.
2: كل راني نحبكم برشا برشا. منشطي بالمنشطات في ذات الشخص وكل.
0: يعيشك يا مالي وإحنا كيف كيف.
2: عايش أختي بارك الله فيك.
0: يفضلك. أيوة أي سمعت أنت وحكاية عم يوسف.
2: والله سمعتها.
0: إيه.
2: الفضل يرجع لك المرية المسكينة لك العزوز الفضل.
0: إيه.
2: الفضل يرجع لك العزوز هذيك وكتيرة ربي سبحانه مكرمه.
0: نعم.
2: ومكتوب والمكتوب يلوج شو ربي سبحانه المكتوب كيفاش.
1: أي المكتوب. أي هذه فكرة المكتوب يغلب.
2: أي. المكتوب شوف بالله وين مشت وين هي مسكينة في السلسلة وين كذا وسبحانه ربي يقول لك المرات تخطب عشرة بات عند واحد.
0: أي نعم.
2: سبحان الله العظيم شوف ربي سبحانه زهرة الورد هي زهرة الورد. هي زهرة الورد. بس أنا عم يوسف أختي سماح مش نحب ولو المستمعين يسامحوني
0: تفضل
2: اللي متدخلين. عم يوسف يعرف بكري كانت الخطوبة ما تخطبها كان المرأة الكبيرة.
1: أي
0: الخطابة.
1: أي
2: المرأة الكبيرة.
0: أي
2: في الدوار ولا ما يعرفش يجاها الشاب يقولها بنت فلان تبعد 5-6 كيلومتر راك العزايز تمشي لها تحسب روحها تشري في حاجة تحسب روحها بكري كانت تشري مثلا في العظام تحسب روحها مثلا تطلب فمتاع ربي تحسب في روحها معناها كذا دخلت غادي للدار دخلت غادي للدار وقت تطلب عثر الراجل معناها باش يقول لك خذي لي بنت فلان تمشي امها تحضر تقول لها انت زار قيم راني جيتك مبعوثة من ود فلانة اللي كنتي.
0: اي
2: تقول زعمة هانو عم يوسف يعرف هانو عم يوسف يعرف.
1: يعني إيه باش نتحدث شوية على المجتمع الصفاقسي كيفاش كانت تقع الخطوبة
0: يخطبوا.
1: إيه نسمع من سي علي على خاطر سي علي كلام مهم.
0: اي اكيد اكيد. نعم
1: أنا ماشي من بعد نعقب على المجتمع الصفاقسي كيفاش كانت طريقة
0: كانت الخطبة به.
1: أيوة.
0: حل موضوع اخر راهو عم علي والله حل موضوع اخر. نعم
2: ايوه اي ما كانت الخطوبة كيك حتى العزوز الليلة ما كانت هذا كيك هو قاعد فم الباب والعزوز جد قالت له زهرة الورد راهي هكا السيرة وهكا السيرة سردها كيفك زهرة الورد راهي دنت بالسكين وسردها كيفك.
0: أي.
2: قال لها هزيني لها لو ملاش هي وما عزتوش العزوز ما كانش يخذها
1: يصير شيء يجعل ربي أسباب ما هو يجعل ربي أسباب.
2: إنه. سبحان الله العظيم لو مش هي ما كانش يخذها.
0: أي.
2: لو مش هيك العزوز جت متعدي هو مسكين قاعد في العتبة ومسكين كذا قالت راي زهرة راي زهرة الورد حلمت والسكينة معناها كذا قال لها هزيني لها ملي هزيته وشافها معناها زهرة الورد هي معناها قالت هذا هو هذا مول الدار وهي وهو قال هذه مولات الدار اللي مش تصلح بي.
0: اي اي
2: ومشت ومشت ومشت وربي سبحانه وجاء القاضي متعدي بارك الله فيه مشكور جدا لكل القضاة وحل السلسلة وربي سبحانه واخذها وتعم ربي سبحانه واخذها واخذها زهرة الورد وعمرها سبحانه ربي ولا الدار.
1: اي نعم
0: نعم نعم يعطيك الصحة.
2: وعم يوسف يعقب علي معناها كيفاش كانت بكر المرأة كانت تخطب راني نازل ناي راني كبير وريس.
1: لا مش نحكي لك على في صفاقس
2: مش تخطب
1: هي ما تختلف من جهة لجهة. نحكي لك توك على الخطوبة في صفاقس المجتمع التقليدي قبله كي نقولوا المجتمع التقليدي نقولوا على 70 و80 و100 سنة التالي أما على حد 40 و50 سنة تو هذاك أما صار كله عصري. قبل كانت عندنا شخصية اسمها الهتاشة.
0: أي
1: تسمع بها سماحة
0: هتاشة معناها احنا نعرفه وحدها كدخلة بعضها معناها
1: هكيك احنا تصورناها الشخصية هذه أوركو الشخصية هذه كانت هي الواسطة في التعريف بين المقبلين على الزواج والبنات والأولاد
0: مش الخطابة الهتاشة
1: لا هذه هتاشة
0: هتاشة
1: جي الأم الوليد تقول لها عندك شي بنية تعرف شي بنية تقول لها أوكي بنت فلان أوكي بنت فلان أوكي بنت فلان.
0: أيوة.
1: لأن هي تدخل للديار وتطلع وتعرف شكون البنات الحاضة الزواج والراغبة في الزواج. هذه الدور الأول.
0: أيوة.
1: يعني الترياج الأول الفرز الأول.
0: أي فرز
1: يقع عن طريق المرأة هذه الشخصية. أيوة. هذه وسميها هتاشة.
0: هتاشة
1: يعني تمشي من دار لدار لدار إلى آخره.
0: أيوة.
1: من بعد يولي مش يتكون الفريق اللي مش يقوم بالخطبة. يلزم بزيد عين. إيش معناته بزيد عين؟
0: عيني عيني.
1: آه ملا يلزم الأخت والخالة والعمة والسلفة وما إلى ذلك. أما يمشي وش دفعة واحدة؟
0: أيوة.
1: يمشي على دفعتين أو حتى على ثلاثة.
0: يا رسول الله.
1: ثلاثة نساء مثلاً.
0: إيه هذا الكل بشي قلبه.
1: هذا بكله للتقليب.
0: يا رسول الله.
1: التقليب تعرف كيفاش كان؟
0: لا نعرف.
1: بدنا شريبة ماء. وتقول شيء بالشفاء ولا بالشفاء.
0: وتمشي وتجي تعمل خطيويت.
1: وتمشي وتجي. وهلما جرى على التقليب. أنا من لا أنكر على المجتمع التقليدي وسائله وطرقه في المعاملات. هيك هو ثقافة المجتمع. هذيك وقت ثقافة.
0: هيك كيفاش كان معمول به معناها.
1: جمال يا سماح.
0: أيه.
1: حتى معايير الجمال الشكل عنده معايير تختلف على معايير هذا الوقت.
0: أكيد أكيد.
1: لأسباب.
0: أكيد.
1: لأسباب. لأسباب.
0: هو كل مجتمع عنده المعايير الجمال متاعه.
1: وعليش يحبها. أيه. بالطريقة هيك وعليش يحبها. مثلا نعطيك. أيه. مثال.
0: أيه.
1: عوينة ترطب.
0: أيوه.
1: لو تمشي. أيه. طفلة.
0: أيه.
1: ما هيش لبسها مرايات. لا قبل إذا كنت لبسها مرايات والعوينة ترطب.
0: أيوة.
1: ملا نظاها مش صحيح.
0: عينيتها رطب
1: صحيت هيك. أيوة. على شيء
0: باش ما يذموش
1: يقولوا كل مخرة
0: باي
1: وهلما جرى.
0: أيوة.
1: بحيث يمشي على الأقل مرتين وثلاثة. المرة الأولى ما يلزمش دار العروسة.
0: أي
1: دار البنية
0: يقدموا حاجة
1: أبدا.
0: باش يرجعوا
1: لا باش يرجعوا لما يرجعوش على خطر ما يظهروش باللي هما شادين
0: راغبين فيهم.
1: أي وكأن. أي عندنا الكرموس البيت. لا. أي يا بابا. أي أي معززهم كرمة إلى
0: آخره.
1: من بعد كيف يرجعوا ربما يقدموا. أما في الثالث مرة يقدموا المشروب إلى آخره. الثالث الثانية ولا الثالث مرة. أما التقليب الأول الفرقة الأولى. ومن بعد يقول قيل علاش هما يقيموا المرة هذه ثلاث نساء والمرة اللي بعدها ثلاث نساء آخرين ولا زوج نساء إلى آخره. بزايد عين.
0: عين.
1: وكأني باش تكون شهادة وهو ما يأخذوا المعلومات. وكل واحدة تقدم من وجهة النظر نتاعها يعني عبارة
0: ويقولوها ينقلوها للعروس
1: ستاف كامل.
0: أيوة. والله ستاف والله والله
1: ملا
0: جو ملا جو
1: تقريبا. أي. أي. هي كانت طريقة الخطبة. أما كانت حلل ونواصلوا في الخطبة التقليدية رأي فيها مقالات مكتوبة في مجلة علمية.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد. نعم نعم. يا عم علي.
3: ألو.
0: ما زلت معانا عم علي؟
3: ما زلت معك.
0: أي سمعت يا عم يوسف فوق عمل لك لمحة على الخطبة التقليدية. في الجهة
3: هي مطابقة. هي مطابقة. هي معناها مطابقة الأصل هي.
1: نعم.
3: هي كيف كما قال عم يوسف تحية ليه هو يا رب يجده في حاجة أخرى.
1: بارك
3: الله فيك.
0: يعطيك الصحة.
3: ويا سمح بالله عندي تحية برشا.
0: أي تفضل. أي ونختموا عادك جماعة يستناو يا عم علي.
3: أي صحيح حتى أنا نحب نخلي المستمعين الغيري.
0: أي تفضل. أي
3: شي ما حنصالح الشمنجي وشيخ ميز بن حريك من سيسب وعم عبيدي من سيدي عمر وعم صالح من الغرابة ذاك بين الناس الكل تحية ليه.
0: أيه.
3: وسي فتحي الغامدي زاد من الحامة بارك الله فيه. وجماعة الكل أمي مجيدة والكل بالله يا سماح مش نتدلل عليك.
0: تفضل.
3: بالله غنيت سلاف جيبولي الأحباب قلبي وجعني.
0: ان شاء الله لو بالإمكان لو بالإمكان.
3: بارك الله فيك.
0: يعيشك يعيشك بارك الله فيك.
3: يعيشك بارك الله فيك. تحية ليكم وتحية للمستمعين الكل.
0: يعيشك. شكرا شكرا عم علي. إلى اللقاء. بسلامة. يعيشك الله يفضلك. مكالمة أخرى. ألو مساء الخير.
4: مساء الله. مساء الخير.
0: أهلا وسهلا عم حسينة.
4: عمك عيدودي.
0: أهلا أهلا أهلا يا عم العيدودي. والله احنا الليلة مش مقدناش الأصوات مبدلين شوية.
1: مبدلين شوية.
0: يا عم العيدودي أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك وفي السماع ياسي يوسف شن حالك.
1: اهلا وسهلا مرحبا.
0: اي شوف الريزو من عندك ولا من عنا. عامل عدودي بدل المكان اللي انت فيه بدل. اي
4: الله يبقى.
0: عندك ما فماش ريزو المكالمة متقطعة هكا. اي
1: فما
0: اي متقطعة شوية. يعمل عدودي اسمع. نعم. ما تخرجش بلكش الدنيا بيرد عليك ولا
1: واصل قلو واصل لعلي.
0: احكي يحكي يحكي انت يحكي وبدل هكا حتى من البيت البيت باش ما نقلقوكش ولا حاجة.
1: باهي
0: اسمع امشي في الكوجينة في تلقى منك تلقى حويجة تاكلها منك تحكي معانا يا عم العيدودي.
4: لا والله
0: اوه لا شيء يا عم العيدودي كم نسمعوش فيك
1: كل شيء عاود يتصل له
0: ما نعرفش المشكلة متاع الريزولي فما هلا يميت فما راه بروبل انت تسمع فينا
4: والله
0: جيد لا ما نسمعوش احنا ما نسمعوش به عامل عيدود يبقى انت ما تعلقش خلينا نمشيو لمكالمه اخرى في انتظار انت تبدل المكان مراد ناخذ مكالمه اخرى الو مساء الخير
5: الو
0: اهلا وسهلا يا سي رضا
5: مرحبا شحالك يا غاليه
0: عايش نحويلك انت شحال صحتك
5: صحتي والله ما زلت بين الطبة كل نهار عند طبيب من الهادي شاكر الحبيب ورقيب
0: ربي يشفيك ويعافيك ان شاء الله
5: ما زالوا يعني الله يرحم والديهم
0: لباس ان شاء الله يا سيري رضا ربي يفرج عليك لباس
5: عايشك يا عم يوسف شحالك
1: الحمد لله يسعدك الخير سيري رضا لباس عليك
5: والله يا ربي يستر يا
1: الحمد لله
0: الحمد لله
5: يا عم يوسف
1: يا بابا
5: انت الاسبوع اللي قبل فات جبت حكيت شو اسمه الطير البرمي
1: البومة
5: اختي سماح
0: نعم
5: تحب تحفظ الالمانية انت ولا لا
0: ملعب ما قلنا كل المداخلة فما كلمة الجمعة اللي فاتت نسيناها يا عم يوسف شنيري قالها
1: انت تفكر كل شي براوت
0: حتى انا شديت كان براوت تكهو
5: باهي ما تفكرش بالله
0: العيد الكبير قلت لنا العيد الكبير
1: صحيح
0: فليستا ولا يندرى شنية يا سيري ذا شنية
5: فيست يعني شلخت فيست
1: صح
0: اوكي
5: يعني ذبيحة يعني عيد الذبح
0: باهي
5: الليلة نقول لك يا عم يوسف البومة شو اسمها باللغة الألمانية
1: اي نعم
0: اي باهي
5: ايلة
1: شنية
5: أويلة تكتب
0: أويلة البومة
5: وي والحلمة اللي حلمها السيد في الحكاية اللي جبتها الحلمة باللغة الألمانية اسمها ترايمة
1: ترايمة
5: يعني الحلم
0: الحلم بي
5: ترايمة
0: يعطيك الصحة يا سي رضا يعطيك الصحة
5: يعيشك نحب نهنيكم بالاستوديو الجديد وان شاء الله نزوروا
0: مرحبا ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بك ميلا مرحبا بكم كل المستمعين تفضلوا ويجوا بحذينا وتفرجوا على الاستوديو مرحبا بكم
5: والحكاية يا عم يوسف اللي حكيتها
1: نعم
5: هو التحدي والمحبة وقل أنا قاعد تو عمك رضا قاعد عايش فيه
1: عايش في التحدي
5: عايش
1: وضعي أنا. التحدي
5: ايه في التحدي وإن شاء الله ربي يوفق وربي يوصل بالسلم
0: أمين يا رب العالمين
1: كأنه ثم حاجتك
0: تحدي ومحبة قالك
1: يبدو
0: ايه سيري ذا أيوة
5: ايه لكن يبقى سر
1: أبعكيد
5: شوية
0: إن شاء الله إن شاء الله
5: المدة يعني إن شاء الله
1: أي ربي تم بالخير
0: أمين أمين ربي كم بخير أمين يا ربي
5: إن شاء الله
0: أمين
5: نحب نحيي سي سفيان
0: أيوة
5: من السيرش ونحب نحيي سي عبد المجيد سي مراد الحاج قاسم ونقول له إن شاء الله ودعمك يجي من الحاج لباس سي عبد المجيد وصاحب ولدي راس امشي
0: يا مراد عندك ودعمك مشال الحاج
5: أي عبد المجيد
0: فما يا مراد باهي ربي يجيبو سالم اي
5: اي وش يقول يا ربي نحب نعزي مندوب الثقافه محمد الخراط اللي نعرفه جيدا في عمو توفى اليوم وقرا معنا في المكتب في
0: الله يرحمه
5: اي ونحب نعاود نعزي السيده المديره
0: نعم
5: في فقدان والدتها الله يرحمها
0: امين
5: الناس الكل وسي محمد صالح اطلب عليا باش نعزف له بالاكورديون انا مانيش في صحني يعني باش نعزف
0: مره اخرى ان شاء الله ما تسالش يا سيدي ذا
5: اي نعم.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا لك، يعطيك الصحة.
5: ونحب نحب نحيي الناس الكل عاد.
0: اي حي اي حي باش ناخذ المكالمة اللي بعد. هاي الكل باهي بصفة عامة. داكور.
5: الأخت أميرة كمون.
0: باهي. جارة عم يوسف. باهي باهي، وصلت التحية يا سيدي ذا.
5: ونحيي كافة المواطنين بالإذاعة والمنشطين، وربي يفضلكم وربي يعينكم. ربي يزيد في أفكاركم وبرامج جديدة.
0: يعيشك يعيشك يا سيدي ذا، يعيشك. شكرا لك يا سيدي ذا، يعطيك الصحة. شكرا، إن شاء الله ليلتك زينة، بارك الله فيك. مكالمة اللي بعدها يا مراد. منعرفش نرجع لعم العدودي إذا كانوا مازال معنا. ألو، مساء الخير عم العدودي.
4: أهلا بك أختي سما.
0: تسمع فينا؟
4: نسمع فيك في كتابك دان.
0: احنا متقطع شوية الصوت. ده يحكي عم العدودي تراحكي.
1: مقبول مقبول.
0: اي تفضل. اي
4: لا
0: لا ولا شيء ولا شيء يا عم العدودي، ولا شيء. المعذرة منك، المعذرة منك. نعلق وان شاء الله نعود ونطلب، ربما نوعية تتحسن شوية. مراد، ما زلت مكالمة اخرى ناخذوها. الو، مساء الخير.
6: الو،
0: عسلامة.
6: نحويلك يا سميح.
0: اهلا وسهلا. الى مين؟ شنحويلك؟
6: شنحويلك؟ شحالك يا عم يوسف؟
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
6: جديد يا جديد يا رابح. جديد والله. يا رابح.
0: ميل عاد ميل عاد.
6: ربي ان شاء الله يهنيكم وربي ان شاء الله يعينكم.
1: امين.
0: يعيشك الله يخليك.
6: والله الخطبه بتاع قبل يا سميح،
0: اي
6: مع وقت اللي يكون القلب صافي والضمير مرتاح.
0: أي.
6: والقلب ابيض، والله يوسف البعض ملوكين من بلاد لبلاد.
0: اي نعم
6: يا سيوسف.
1: بصحيح.
6: راي صدقني، لا والمحبة بتاع قبل كيفيش صدقني، حتى تطول بعدين يجي فيها معناها تجي لديه. ما احنا نقول وي
1: اي
0: اي
6: يعني اللي يحب ويلقاوه.
1: وثم الصبر، ثم الصبر
6: على حزم المحتيب وكان مساي كلمات والله بنعمل قلت
0: ايوه يلا مينا.
6: تكاو الحمد لله واحد بيا معني زحاو التصفية بيا. وقبل زيدا هيك العزيزة، احنا نقولوا هيك العزيزة اللي
0: الهتيشة قالك اسمها
6: عمل الدار تخطب وتعرف حتى جويد.
0: الحقت عليها يلا مينا، الحقت عليها
6: بالفم يا سميح.
0: اي قلت لك الحقت عليها يلا مينا.
6: والله ما الحقتش انا، حنيتي يرحمها تحكي لنا عليها.
0: ايوه
6: احنا كي عرسنا خالتيتي وبنات خالتي احنا الكل بالجوابات، ما نكذبش عليك.
0: اي بالجوابات، ملا يديو جوابات.
6: ما نحطش عليها هنا. لا ما نحطش، اما معناها نعرفوها يحكي ولنا عليها.
0: ايوه هايو بيه هايو بيه. يعطيك الصحة يا لمينة، يعطيك الصحة.
6: يعيشك ربي ان شاء الله يعينك.
0: يعيشك، شكرا لك، شكرا لك. اي عم يوسف،
1: هم ثم ياسر شخصيات نسائية كانت بالفعل عندها وظائف داخل المجتمع، لأنه كان مجتمع منغلق، ما ثمش اختلاط، ما ثمش كذا، بحيث ثم بعض مثلا القابلة. القابلة كان عندها دور اجتماعي كبير ياسر، تعرف العائلة الكل.
0: أيوه.
1: مثلا ثم بعض الفريدات مش حاجة يبيعوا دبش، يبيعوا دبش، تعمل صر دبش وتدور من دار لدار. المرأة هذه كتلقاها عندها الأخبار الكل والأسرار الكل متاع المنطقة تقريبا.
0: هذه ريناها في السلطنة العثمانية، معني حاجة
1: نخلط عليها آه. موجودة ونعرف بالأسماء ذات.
0: أيوة.
1: والله أيوة. نعرفهم أدركتهم.
0: تدخل الديار وتبيع دبش.
1: هاي سيدي باش أنا نعرف شكون حتى بالاسم وما زال يبدو لي موجود. كان عنده بهيم وعنده الفضالي القصايص، ويدور من برج لبرج، خاطر النساء ما تروحش ما تخرجش للبلاد.
0: نقول
1: ما تروحش، خاطر الكلمه هذه ربما مبهمه
0: لدى البعض. احنا نقولوا ما تروحش للبلاد،
1: ما يروحش للبلاد وما يمشوش للسوق ابدا. ثم الرجال يطلع ثلاثه أربعة قصايص والمراه تختار، ومن بعد ترجع. الراجل يتعامل رجال في رجال. اما ثم بعض الباعه المتجولين تلقى يعمل بهيم ويعمل فيه، يعمل يهز ياسر أقمشة.
0: أي.
1: ويدور من برج البرج، تخرج المرأة ما في ذلك الشك، تخرج معورة ولا شطير عين ولا ربيع عين آخره، وباش تاخو. أما مش كما توقت بدلت تماما صورة، بدلت تماما. أما كما قلت لك ثم شخصيات نسائية كانت عندها دور في تسهيل الحياة
0: للمجتمع. نعم ياتك صحة يا عم يوسف. نرجع للموسيقى. أنا خليت نجيت.
1: شنية
0: نجيت باهي، نجيت
1: باهيش
0: تعمل كيفة
1: بعد الكيف
0: بعد الكيف نسمع نجيت. تفضل مراد.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. أي عم يوسف، نرجع نستقبل المكالمات الهاتفية
1: وماذا بينا زيدا نركزوا كما قلنا على زوز مواضيع. موضوع التحدي، شو هو مفهوم التحدي؟ زعما تقول تحدي زعما معيزه لو طاره
0: والله،
1: أو تحدي هذا
0: أي
1: تحدي يعني إيجابي، هذا تحدي مش إيجابي، تحدي سلبي هذا. أو وكذلك الموضوع الثاني ديما نذكر واش نقعدوا احنا دائما وابدا
0: نعم
1: في الإطار،
0: هو التفريق بين الحبيبين.
1: الحبيبين ورينا القصة بدأت هي بتفريق بين زوز طيور لأنهم حبايب.
0: أي
1: شوف الابتلاء ليحذر كل لكن ثم عبرة ليحذر كل من يسعى للتفريق بين الأحباء ما ينتظره في مستقبل الأيام.
0: نعم والله
1: هيك العبرة
0: والله يعني
1: هنا.
0: إن شاء الله إن شاء الله برشا عبيد تكون تسمع فيه
1: يفهم ويمشي وفي البعد الأبعاد هذه.
0: أيوة إن شاء الله تكون وصلت الرسالة. خلني أخذ ونرجع المكالمات الهاتفية. اليوم مساء الخير، وعمل عيدودي بدل المكان متاعك وعود طلبنا يا عم العيدودي، ما عندوش ريزوين ترى وين هو، راه طلعش في عرس ولا
1: أي كان راهو عم عيدودي راهو عم العيدودي راهو تم دخل متاعه راهو في ياسر الثراء.
0: نعم كلهم محلين
1: محلين
0: دخلتهم. نعم ناخذ المكالمة. ألو عسما،
2: مساء النور، مساء الورد، مساء كل ياسمين.
0: أهلا وسهلا سي حاتم، مساء الخير.
2: صباح وسي مراد عم يوسف وسفيان والناس كلها، مبروك عليكم وعلينا هذا المولود الجديد.
0: الله ينورك يعيشك. شكرا ليك.
2: شنو حوالك عم يوسف؟
1: الحمد لله سي حاتم، الله يسعدك الخير ان شاء الله.
2: الله يبارك لكم، والله لو كنت هنا لما أتيتكم بباقة من الورد الجميل.
0: وصلت الله ينورك.
2: إن شاء الله فهمتنا تنطل عليكم بحولك.
0: مرحبا بك.
2: نياب أصالة عن نفسي ونيابة عن كل المستمعين الأوفياء.
0: يعطيك صحة يا سي حاتم، شكرا لك.
2: مواضيع الليلة باش ننهيهم إن شاء الله بعد شي مراد يمشي معي في الموسيقى، باش ننهيهم بقصيدة معناها احتفاء واحتفالا بهذا المولود الجديد. الموضوع الأول تحدي، هو التحدي للوصول إلى النجاح. ولو لم يتحدوا جميع المتعاونين والمنسقين والفنيين لما وصلنا اليوم إلى استوديو واحد الرقمي البصري المرئي.
0: نعم
2: هذا واحد
0: قاعد تشوف فيه نوعم يوسف إسيحات
2: والله أنتم في القلب.
0: أيوه الله ينورك الله ينورك.
2: تسكنون الشرايين ومسكنكم الوتين.
0: يعطيك الصحة يا خو بخاطرك.
2: سنين الفرق هو ما سمش تفرقة يعني بين السمع والمرئي هو تاج مرصع على سي إذا سقط.
0: نعم.
2: لأبدأ وأقول إليكم وماذا عساني أن أقول بعد ما قيل. يا من صوتكم جاء ضياء به لأسماعنا ثم أضاء في درب الفكر صورة فغزت بجمالها بحور إمتاعنا، ومن الكلام العذب صار بيانكم فملكتم إصغاء بإقناعنا. فزت فغزت الدرة البصرية الرقمية تاج إذاعة صفاقس لتستعمر أعماق وجداننا، فكم سهر المنتج والإداري والصحفي والعامل والتقني والأمني بالجهد والإتقان، والتقني أفنى الجهد بالإتقان حتى رأينا الحلم يشرق باسما ليعانق بهاء أوعتكم بجمال الصورة والألوان. فلكم جميعا كل الشكر والمحبة والتقدير مختومة بكل الود والعرفان. يا عشاق الأثير فارتفرحوا ولتفرحوا، لقد جفت إذاعتنا بمولود جديد. بهي الطلعة مشرق المحيا فاستبشرنا واستبشرت به الأرواح وكان به القلب سعيد. يسمى استوديو واحد الرقمي البصري، وقد جاء مواكبا للعصر المجيد في زمن الرقمنة، صار وجوده فرضا تمليه سنن التجديد. فمبارك لنا ولكم، علينا وعليكم، ولزيتونة الأثير إنجازها البصري مع أرقى الكلام، ولتبقى إذاعة طاقس منارة لامية شامخة على الدوام. وشكرا وشكرا وألف شكرا مني إليكم ونيابة وأصالة عني ونيابة عن كل المستمعين الأوفياء. دائما وأبدا إذاعتنا إذاعة القرب شامخة وفي الرخاء، ودمتم على ألف خير ومحبة. حاتم البدي والعشر دائما.
0: شكرا لك سي حاتم، يعطيك الصحة. شكرا، إلى اللقاء. ناخذ مكالمة أخرى. ألو، مساء الخير.
3: ألو.
0: ألو، عسلامة. أهلا يا سميحة.
3: عسلامة، شلحوالكم؟
0: أي وينك؟ أي لباسة؟
3: لباس، شلحوالكم؟
0: الحمد لله.
3: أي عليك بالاستوديو الجديد.
0: الله يبارك فيك، يعيشك
3: إن شاء الله. مينكم جميع الكل، جميع الكل
0: يهنيك، يهنيك يا سميحة.
3: يعيشك، يعيشك،
0: يعيشك، يعيشك. أيوة.
3: معناتها هيك المرأة، المرأة اللي وصلت، معناتها وصلته يتقعد البرة والكل.
0: أي.
3: كيف وصلته، معناتها وكا شوف كيفاش باش وكا وصلوا لبعضهم، فما معناتها جاء هيك الاخر وكا بعدهم والمكتوب غلط.
0: اي نعم.
3: بالتالي بالتالي وصلوا لبعضهم. ونحب نحكي حاجه اخرى.
0: ايوه.
3: عم يوسف الساعه يحكي على كيفاش كان الخير والكل، احنا لحقنا عليه، معناتها كان كنا نسلو قريب معناتها بحدا السبيطار، مثلا امي ساعات تبدا حايره شو باش تطيب، اي قال لي بيه يا تولجيه يمشي يروح البلاد، معناتها يجيب لها مرقه بارك الله كي قبلني يجيب سردينة بالطارة.
0: اي
3: كل مرة شنو، مرة أي. سردينة، مرة هيك الحمراء، مرة تريني، كل وقت وقته بارك الله بالطارة، والشي كان رخيص والله. أي. بارك الله. أي. معناتها شبعنا والله، شبعنا بالحق،
1: شبعنا
3: بالحوت.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله.
3: وحتى الطب تو ينصحوا بالحوت، من الحوت خير ما تاكل اللحم.
0: نعم، يعطيك الصحة يا سميحة.
3: يعيشك،
0: يعيشك، شكرا. يعيشك يا سميحة، يعطيك الصحة. يعيشك، شكرا. سلامة، بسلامة، إلى اللقاء. مكالمة أخرى. ألو، مساء الخير.
4: ألو،
0: عسلامة.
4: ألو، عسلامة، سماح.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
4: الفريق العمل معاك.
0: يعيشك، الله يسلمك.
4: عسلامة عم يوسف.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أودي تبارك الله عليك يا عم يوسف.
1: يا الله ذكرنا بالاسم على خاطر الصوت بدل علينا شوية.
4: مبروك عليكم الاستوديو الجديد.
0: يعيشك، الله يبارك فيك. شكون معنا؟
4: معك ناصر من ولاية المهدية.
0: أهلا أهلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
4: نحور الصحة لبيت.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. باش نجيو بحذيكم عاد يا عم ناصر توا.
1: والله وقته.
0: توا وقته عاد توا.
4: مرحبا بيك.
0: أيوا بيه، أيوا بيه.
4: مرحبا بيك، مرحبا بيك.
0: يعيشك، يعيشك، الله ينورك.
4: يعيشك، شكرا.
0: شكرا، أيوا.
4: وبالنسبة للحب يلزم التضحية يا عم يوسف.
1: يلزم تضحية، كل شيء يلزم شوية. أيه. تضحية.
0: والله كل شيء. أيه. والله كل شيء.
1: شيء بالسهل راهو.
0: أي.
4: يلزم التضحية ويلزم وسع البال ويلزم الصبر.
0: أي.
4: أي. والبلاية كي خطبها 10 بات عند واحد برك.
0: أي نعم. أي.
4: أي. هذا هو عم يوسف. وتبدل تولا كان ما ثم صبر وما ثم شو صعبان وما ليش حد شيء.
0: لا ما يصير شيء. أي.
4: خطر تبدل تو قبل نوع وتو نوع سي يوسف.
1: نعم، لا قبل يصبروا على بعضهم حتى إذا كان ثم شوية تعسف من طرف معين. الآخر يصبر شوية، هو كلام ما ثماش الصبر، ما ثماش، ما ثماش بحيث هو ما يقبلش يقوله. إحنا ماذا بينا قبل يقول لهم ما يتعاشروا اثنين كان ما تجي الظليمه على واحد. احنا ماذا بينا ما تجيش الظليمه على واحد. لكن كذلك ما نكونوش نزيقين، ما نكونوش خفاف، مش لقل اتفه الاسباب. هون يولي كبر الراس، وهذا يولي تحدي خاطئ، وهذا يولي ينطبق عليه يا بنت السلطان مكبر بويا
0: ولا بويا ولا ابوك.
1: اما على خاطر لازم كل ما هو مش نقول لك كوبل او شركه او كذا، ولا بد من شويه صبر شويه تاني ونعطيه الفرصه لغيرنا يشبيه. اذا كان انا اخطات وانت في المقابل لازمك تتنازل من بعد، فهمني الخطا نتاعي وانا تراجع الى اخره. اما اذا كان نقسم
0: الواي
1: على الحس نقسم الواي ما تنجح حتى علاقه ما تنجح حتى علاقه، وخصوصا العلاقه الزوجيه.
0: نعم ايوه يا عم الناصر.
4: هو يقولك شركه بتبيعها على تبيعها.
0: ايوه صحيح.
4: في الاول ولا بد منها كدعس في الاول معناها ولا بد باش تصير
0: اي اي
4: في الاول بد منها كل جر معناها كل جر طالنا اكل على الجد على الاول. هي كلمه قلت لك شركه بتبيعها على تبيعها.
0: اي صحيح.
4: لازم الصعبان، لازم الصبر، لازم هذا هو.
0: يعطيك الصحة يا عم ناصر.
4: سلم على اخوين. سلم على
0: اي سلم اي اي سلم
4: سلم على سلم على سي محمد صالح من كروان.
0: تفضل.
4: سي العبيدي وسي فتحي وعائلته من جابس، ولا فتحي من جابس وعائلته. والحسين من حزق وعم صالح وكل كل وطاهر جلال من عرقوب وكل ما شاء الله ما سيف عند احد.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. يعيشك. شكرا لك. يعيشك. إلى اللقاء. مراد نمشي مكالمة أخرى. ألو مساء الخير.
5: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا. شكون معنا؟
5: مرحبا أخت سماح.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
5: يا مرحبا عم يوسف.
1: مرحبا بيك.
0: مرحبا. شكون معنا؟
5: يا عم يوسف معك فتح الصالحي.
1: أهلا.

0: في إدارة من الريت حاموتي عليا صارت رس خلف الخدود الخدود احمرت وكبوا غسير من الشاي من بازارة لا سبت نتبعد ونخطى سارة ولا سبت نبعد عنها ولا سبت خطر يزوز يهونها ومرض اللي ماشي لو طاف بدنها نقسم المرض عليها التلسينية والبقية لها هذه الروح فيها العزات بغيها ولبنات كي تلبس الواشخ سارة على زيلها رأس رخيص هون ونهديه للسوام والدلالة. مرحبا
1: مرحبا مرحبا بيك مرحبا بيك الله ينورك يا عم فتحي.
0: الله يعيشك الله يعيشك
1: يعيشك
2: عم سي الفتحي كأنه يعمل سيناريو للقصة. أيه يعمل سيناريو بالشعر
0: يا
2: سيدي.
0: فيها على جزئين فيها تو تبدل باش نقول تو
2: اي
0: نقول تو الدنيا ما أسكي ما تبلل الحق ديما ولا موتاها الميسنجر والواتساب هم اللي الطفلة يقربها تحكي معاها وما عاد الخير مواتها خطبة قبل يا مبهاها عز كلام مواتها وربي بالخير الحامها.
1: أي أي والله والله
0: يا سلام بارك عليكم الاستديو
1: بارك فيك
0: نورة قدامكم لك الزيتونة لك الوهرة
1: شكرا شكرا الله ينورك
0: إن شاء الله ربي يحفظكم وتحية للمستمعين الكل حكم أنا الليلة عندي سهرك على اسم والله ما حبس نواصل يا سيد.
1: مرحبا بك يعيشك يعيشك يا عم فتحي بسلامة على خير بسلامة إلى اللقاء نرجع نمشي الموسيقى مراد نمشي الموسيقى

0: يا عم يوسف اي كيفيه الوقت تعدى فيه ساك العادة والله العظيم شيء غريب عاد توا عاد السهريات متاع الصيف واجواء الصيف ما هو فيسع فيسع فيسع
1: هو تعدى. كله هو الصيف كله ديما منسوب على قصر الوقت متاع هو الوقت ايه؟ هو الوقت لكن ايه؟ الناس في الصيف تبدا
0: فم الزهو والترب الزهو والترب يا عم يوسف
1: الشاش بالملل
0: الله لا تبدلوا لا بشقاله بتعب
1: والله الشقاء راهو مش ديما سلبي مش سلبي راهو
0: اي فما شقاء سميح
1: لازم.
0: مش شقاء هو ما نقولوش شقاء هو الحاجه السمحه نقولوا ربما العمل ولا
1: العمل
0: خدمه ولا تعب السمح ولا
1: واجب
0: سبحان الله ملا
1: اما ثم ترويح على النفس واجب كذلك روح النفوس ساعه بعد ساعه فان القلوب اذا كلت عميت
0: نعم
1: انسان قلب كال راهو ما عادش ينجم يعمل حتى شيء وهذه دعوه باش الواحد اللي لبدنك عليك حق
0: نعم
1: ولضيفك عليك حق
0: نعم
1: ولأهلك عليك حق تعطي كل ذي حق حقه,
0: حقه والله.
1: رأو ضروري أن الواحد يقوم بهالمعادلة هذه حتى اللي ينغمس في العمل في العمل في العمل أن نعرف ياسر ناس شقاو بالمال متاعهم لا تمتع بصغاره نتكلم بالفعل لا تمتع بصغاره لا تمتع بزوجته لا تمتع بحياته يعرف كان الخدمة والفلوس الخدمة والفلوس وش بعده
0: وبعده يلقى روحه سيء وصل
1: نعم والله لا تمتع حتى بربيت صغار لأنه ما هوش يلاقي كان بالخدمة لاقي كان بالخدمة وكان بجانب الفلوس والحياة مش كان فلوس,
0: فلوس.
1: وثم اللي خذاء الحياة له ولعب
0: إذا سرق
1: وهذا كذلك ما نجحش بحيث ولا بد من تحقيق المعادلة, بين هذه الثلاثة كل حد تعطيه حق لبدنك عليك حق ولضيفك عليك حق ولأهلك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه.
0: الله ينورك يا عم يوسف الله ينورك. هيا نرجع ناخذ المكالمات. الو مساء الخير.
2: سلامه.
0: اهلا وسهلا.
2: السلامة يا حنان. سمح
0: مرحبا بك.
2: اهلا سي يوسف.
0: عم صالح.
2: عم صالح عن شحوان.
1: اهلا يا عم صالح.
0: اهلا يا عم صالح.
2: تحيه سي سفيان وسي مراد.
0: يعيشك الله ينورك
2: عونكم ان شاء الله
0: الله يسلمك
2: ومبروك عليكم على الاستوديو الرقمي ان شاء الله
1: على الجميع
0: يعيشك
1: ان شاء الله
0: يعيشك بارك الله فيك
2: المكسب العظيم ان شاء الله على كل حال بالخير والبركه ان شاء الله
0: امين يا رب العالمين امين
2: توا في يوسف هذه راديو في الجير توا ما قالوش انا فريكونس نلقاها كيف نلقاها في التلفزه ولا كذا
1: في التلفزه
2: ولا ما كما كما الاذاعه الوطنيه
1: في بالك تجبد نجمش تجبدها على جهاز
0: لا توا ادخلوا على الصفحه نتاعنا على الموقع اذاعه صفاقس تو ترونا على الموقع
2: ايوه
0: ان شاء الله ان شاء الله بعدها في المرحله اللي بعدها قريبه
2: ايوه ان شاء الله
0: اما توا على الموقع نتاعنا ومشي للبث الحي تو ترانا انا وعم يوسف وتروا الزيتونه والجو
2: انا عندي تليفون عادي هيك التليفونات
0: اي ما تسالش ما تسالش
2: سيدي كنسلموا على الجماعة الساعة
0: سلم يا عم صالح سلم
2: سلمنا على سي سفيان وسي مراد وانتم يا جماعة كل وتحياتي الكل بسي الحبيب العقربي وسي العبيدي سي العبيدي بالله يقول لا سيسنا في هاك النوت اللي تعطيها لنا في الإلقاء بتاع الواحد
0: اي
2: اي خبيس وسي علي من بوحجلة وحنان من بوحجلة والناس من ملولة وسي حسين من الحزق
0: اي
2: وسي حسين بن بليك من الغرابة وهدى من المنستير وكافة الأهالي بالغرابة وسيدي محمد بن عمر
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
2: عندنا توكاية نحكوا شوية في
0: مالا عم صالح تفضل مالا
2: اي ما هو يقول لك مكتوب العبد السبب هي
0: اي
2: العبد السبب هي يوسف وسماح العبد هذاك اللي كان السبب هو لكن خطاب هذيك المراه اللي تدور وتعرف فلانه وهذيك هاي فلان عندها بنيه باهيه وكذا وتوصل الناس لبعضها وكل شيء هذاك علاه يقول لك مكتوب والعبد السبب
1: نعم
2: اي مثل المرأة يخطبها مية بات عند واحد هك هو هناك المثل اللي عاملينه
0: أي
2: ومن جاء وجاء إذا نبتت شجرة المحبة في القلب فاسقيها بماء الإخلاص فستصبر مودة ورحمة.
0: نعم
1: نعم
2: نعم
0: نعم نعم. يعطيك الصحة يا عم صالح، يعطيك الصحة.
2: بس إلا مع بعضنا في أنطرة.
0: أيوة.
2: هو خرج لدمشق والشام.
1: أي.
2: وقفت عليها الغابة شوية، فهمت ولا الغاب.
1: أي.
2: قال ريح الحجاز بحق من أنشاكي، رد السلام وحي من حياكي، حبي عسى وجدي يخف وتنطفي نيران أشواقي ببرد هواكي، يا ريح لولا أن فيك بقية من طيب عبلة مت قبل لقاكي، كيف السلو وما سمعت حمائما يندبن إلا وكنت أول باكي، بعد المزار فعاد طيف خيالها عني قفار مهامه الأعناك، يا عبلة ما أخشى الحمام وإنما أخشى على عينيك وقت بكاك، يا عبلة لا يحزنك بعدي وأبشري بسلامتي واستبشري بفكاكي بفكاكي. نقول يا عمك لا بدي بشي
0: العم صالح. أيوة.
2: لا تألت الخيل يا ابنة مالك إن كان بعض عداك قد أغراك، يخبرك من حضر الشام بأنني أصفيت ودا من أراك من أراد هلاك، ذل الأولى احتالوا علي وأصبحوا يتشفعون بسيفي الفتاك، يتشفعون بسيفي الفتاك. أيوة. فعفوت عن أموالهم وحريمهم وحميت ربع القوم مثل حماك، ولقد حملت على الأعاجم حملة ضجت لها الأملاك في الأفلاك، فنثرتهم لما أتوني في الفلاء بسنان رمح للدماء سفاك. انتهى.
0: يعطيك الصحة يا عم صالح.
2: والله يا يوسف انا نظر بتاعي راه ضعيف ياسر، موين كان نظر بتاعي راني
0: لاباس. ربي يشفيك ان شاء الله. لاباس
2: مانيش عيني راهو متعبني برشا، ولكن نتحدى هكا نتحدى هكا الاعاقه البصريه بالسيف على روحي نتحدى.
0: لاباس ربي يشفيك ان شاء الله. لاباس يعطيك الصحه يا عم صالح.
2: بارك الله فيكم وربي يعينكم وربي يجزيكم خير.
0: يعيشك
2: بارك الله فيكم.
0: يعيشك بارك الله فيك حتى انت. شكرا على المكالمة يا عم صالح.
2: بدي يقول اعطينا نوت يا عاد
1: شوف صورة جميلة. ان شاء الله يعطيك
0: الصحة الى اللقاء. نعم.
1: البيت اللي قالوا عنترة في انه لا يخشى الموت ولكن يخشى ماذا يخشى؟ يخشى على عيونها من البكاء عليها.
0: اي محليها والله.
1: على حد موته هو قال مش اما باش هي ما تبكيش.
0: اي
1: بالله اللي طعم الكلام هذايا مش ينتشي.
0: والله العظيم والله صورة
1: صورة عظيمة
0: عميقة
1: صورة
0: جدا. نعم مين عم
1: الواحد يقارن بها زعما شنو شعوره هو تجاه الاخر تجاه شريكه سواء كان المرأة الرجل او الرجل المرأة.
0: خذ شوية الميكرو عم يوسف.
1: ريت كيفاش يعني ما يسالش هو يموت، المهم هي ما تبكيش ولا تجرح خدودها الدموع وخدودها.
0: نعم نعم. يعطيك الصحة يا عم صالح. يعيشك صبح على خير عم صالح. يعيشك على خير على خير. سامع سامع على خير. مكالمة أخرى. ألو مساء الخير.
3: ألو أختي سماح.
0: أهلا وسهلا. مرحبا
3: خويا يوسف. لاباس
1: الحمد لله. مرحبا
0: مرحبا.
3: حية الود والإخلاص. ربي نعم علينا إذاعة سفاكس نعزها نحياها تحكي على ماضينا عادات متقالية تعيشها. أنا نعز إذاعتنا سفاكس عالية غالية ملمتنا تربيت بين أحضانها ضمتهم وأنا بعيد نحس ريحه فيها وكل البرامج رايحة غادت أختي سماح الدم تنشط فيها سماح والمجموعة وعمالة والسيد وفرع وأخوان يوسف وزيد روعة. قصة ربوع بلادنا يرويها باحث كبير نجح في مشروعها وعارف حياة البلد يوم ماضيها. والسي هو والحب اللي هذا هالبرنامج نتاع اخونا اللي اخويا اخوكم عيدود معكم.
0: اي مرحبا يا عم العيدود. يا اهلا اهلا اهلا.
1: سعدنا برجوعك راهو سي العيدودي.
3: نعم
1: سعدنا برجوعك. المكالمة الأولى كانت ما مشيتش أما توكا والله أسعدني.
0: وين قيتوا الريزو وين قيتوا؟
3: يسعد أيامكم إن شاء الله. يسعد أيامك يا ذاك هو الريزو ذاك هو مرة يعملها.
0: ما تسيلش ما تسيلش مرحبا بيك ما شاء الله عليك. كمل كمل كمل.
3: هذا وقت اللي جبت العزوز وهزت مغادي لكن ما هو لقى هذاك المحتل هذاك جاء السجال متاع العاشق قال يعاندني دهري كأني عدو هو في كل يوم بالكريهة يلقاني وأني رميت قبرا جاء دهري بضده وأن يصفى لي يوما أتكدر في ثاني ما انتبه لهم بيوت الشعر. أشردت علي وقالت عسى ولا على الدهر ويلوي عنانه يأتي بخبرا فالزمان غيور وتسعد أمري وتقضى حوائزي ويحدث بعض الأمر أمور.
0: أيه. يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
3: أو وقت اللي قال عادوا بدأ وقت اللي هز هذاك وسكر عليها بال ذاك يقول الرامن هذاك عادوا يقول له يقول له ال دخل بشي بدأ يبعث له في المرسيل وبدأ هيك كأنه كيك وحده وما هو بلي شوي يا الحارم علي رقادي ونكبز أقاب الليل غالي النادي ونفركس اللوج من جاي وغادي ونفكر نقول الحلم يا مغرة ونرجع نحط الراس فوق وسادي ونرجع ونرجع شوي فوق نصف المرة تهذل الضاعة ديلي وصهرت وطوال السهر وليلي وزرنيت وتغنيت بهم وويلي وخرجت من داخل البيت البرة وراجيت ما سماش من نادالي وحوست ما لقيتش علامة زرة أنا نكلمك بصراحة وتعمل معايا جميل قد ملاحة وما تكونش متشدة ومشحاحة وواضح كلامي ليك بنتي حرة مجروح كبدي مشقت الجراحة وانتي دول مجروح وانتي ولا الضرة انتي دول داويني وانتي العزيزة السجدي وتجيني تجيب الهدية معاك وطر الضين تسلم علي بشفتك كل مرة وتقعد حذية تنزل ثمين ونسمة هواك تزيد في المصرة انتي ربيع ايامي وانت القمر الضاوية فظلامي انت عزت اللي احلى معاك كلامي انت سنتي وقت الشتاء والقرة اتمنيت نكمل معاك ايامي لانك علي غالية يا ضر حبيت فيك الطيبة وعزة النفس العالية والهيبة وحبيت فيك الجود والترحيب وبيتك كرم محال لا تتهرى ازرع الخير يجيكم مصيبة مع اللي عرف البيت اول مرة انت كلام الطيب وانت اللي فيك الخير عز حبيب يجرى عليك من العيون حجيب ويا لاصحاب الشر ليهم شرة ليش تيدي بحذاك قريب نقسم عليك اللي وقت مرة بمرة نقسم عليك عينك وقلبي على قلبك وديني دينك عجلة طويلة جرط بيني وبينك لسمعت مني الخيبة للمرة وديما على عهد الوفاء وفيلك ولا تتنسى من خاطري بالمرة لا تتنسى من بالي مشغول مش شرشب بعد وصالي من كنت نمشي في الخلاء طوالي نعزم قدال أحباب ما نتحرى نشب الجبل ونصف فيه جمالي ونمشي قدال معشوق نقصد برا وصد خذ صيحة وبالي قديمة منزلك بالطيحة نحبك غزالة ريم فضحة ضيحة والحر لا توريه لا يتورى عرفتك شميلة ثابتة وصحيحة ولا يشطحك من دير وقت الحضرة وصد خذ وصيا وصيك تعمل عمايل سيا نحبك غزالة صافية معطية ولا يحك منك صياد شدة بغرة وامشي خطاوي ثابتة لسوية وابعث ثنايا شوف فيها الجرة مانيش باش نزيدك خذ النصيحة تنقعد وتفيدك امشي مع اللي قدرك ويريدك روز من طويل كافر شرة والبس دبش الباس من تقليدك لا تصف لك لا رياح لا تتعرى ذكر الدبش معاني ومانيش على لباس ولك الثاني روى الشرف وهمت الإنسان دا يشتروا من السوق لا من برا وباب المسكر ما يخش وجانه ولا يدخل وغدار يكتب سرة أنا عرفت في كامل حياتي برا مرة عودة نظيفة حرة رموش عينها صواريخ عبر القارة هو يوسف
1: أبوبا.
0: لا لا لا ما شاء الله عليك والله ما شاء الله عليك عمل عيدودي.
3: أنت مرة من أرى قلت لك قلت لك عشاء يرد أخبار
0: أي
3: نبي أخو يوسف
0: يسمع يسمع
3: عشاء يرد أخبار 20 فك جنزارة 30 تفكيك نوار 40 نوار فقرارة 50 في الراي اختار 60 قام الضبارة 70 على اليسر الدار 80 قصر طنزارة 90 قربوش في دار 100 عايش خسارة
1: قربوش. لا احنا والله ديما المسنين متاعنا في عز وحزيز ونعتبرهم ديما هما الكنز مش قربوش.
0: نعم نعم
1: يا عم العيدودي
3: نعم
1: نحكي على المسن على المسنين اللي يصلي المياه فهمت يا سامح؟
0: أي أي, أي أي أي أنت توضحت الصورة.
1: أي المقصود
0: 90 أي بعد كي قال
1: أما في المية قال ولا قربوا.
0: أي أي أي
1: لا يا سيدي كنز هو كنز محفوظ.
0: لا إيه نعم
1: هكا ولا يا عم العيدودي
0: خير والبركة
1: هو الخير والبركة
0: ميلة
3: الوالدين اللي كل التصميم عظيم أسهر الليلة عليهم ولا تهزم الغير لا تعطيهم
0: ميلة
1: ميلة مداعبة حلوة يا سلام
0: الله ينورك يا عم العيدودي
3: الله يستر حالكم والتحية اللي هز علي التليفون وخذها بخاطري
0: سفيان
3: وقال لي باي الله يبارك تحية الحبيب العقل وتحية لكل الأصدقاء ما نعرفش اسم بالضبط بالضبط وتحية لكم أنتم على جهدكم وربي إن شاء الله ينوبها ومبروك علينا هالاستديو الجديد هذا
0: يعيشك
3: إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي ينعم علينا بالخير وتونس تنعم بالخير كل يا ربي
0: أمين
3: يعطيكم بصحة الأبدان يا
0: وأنت زيدة صحة الأبدان عم العيدودي شكرا لك عايشك على خير إلى اللقاء مكالمة أخرى ألو مساء الخير ألو يا مراد فما مكالمة أخرى مكالمة أخرى ألو
4: ألو عسلامة
0: اهلا اهلا اهلا
1: عم حسين
4: لن شحالك
0: اي وينك عم حسين
4: لاباس
0: اي شنحوالك انت لاباس
4: الحمد لله شنحوالك يا عم يوسف
1: الحمد لله عم حسين شنحوالك لاباس الحمد لله
4: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
4: الله يبارك لكم تحيه لكم وتحيه للناس علي التليفون
0: سفيان
4: وان شاء الله مبروك عليكم الاستديو وان شاء الله
0: يعيشك بارك فيك
4: والله والله فرحتيكم
0: يعيشك يا عم حسين يعيشك بارك الله فيك
4: عايشو
0: عايش فما جديد ايش حالكم اي
4: والله يا اختي فما شيء جديد هذاك هو كان الحوت هذا موجود
0: صحة صحة صح ايوه
4: به ممكن غدوة بعد غدوة يجي الحوت
0: اي به ان شاء الله ديما فما الحوت يا ربي منورين
4: يا بنتي قلت ملك قلت لك بالذاك تستحق قول لي والله ما صار لك ما عندي حتى بزية
0: والله جو والله جو كبير ماله يا عم حسين الله يشدك بالصحة يا عم حسين
4: من غير بزية والله يهزك ايدي هزوا اختي قسما بالله
0: يكسر خيرك بارك الله فيك
4: من غير بزية تفضل في كل وقت
0: يعيشك يعيشك اي عم حسين ايوه
4: موضوع ده والله يعطي الصحة عم يوسف يا عم يوسف مش كيما قبل كي تو
1: اكيد ومش كيما تو كيما بعد
0: اي
1: ومش كيما تو كيما بعد راهو
4: اي قبل لي صوص طولك فهمتني في صوص ودخل يديها مليانه اما تو ما عادوش ما عادوش صوص تو يرحب بك ولا كل شيء عن مسنجر ولا كل شيء عن واحد فهمتني وعشرتها ما تدومش مش كيما قبل
0: ايوه
1: يا عم حسين راهو من عمموش من عمموش راهو ثم من عمموش حتى هكا زيجات ناجحه ونسبه الاخفاق ما هيش كبيره ياسر
4: اي ثم لا ثم ثم ثم عباد
1: ناجحين ناجحين زاد
4: اي ناجحين
1: ناجحين وثم عباد بشري وثم الوقت اللي تبدا ثم تسرع ولا ثم طمع ولا أيوة يولي دخل على حسابات وكذا هذه كما في الشك ما تنجحش
4: والله برشا برشا علاقات ما نجحتش
1: نعم نعم اي
4: وبرشا علاقات نجحت
0: اي نعم
4: فهمتني
0: نعم
4: زعما جناح جناح وقلت ما عادش انا طول واحد اي تو خلي قدم تحية لاصحابي
0: اي قدم قدم يا عم حسين ما اي بيه تفضل
4: تحية للناصر وتحية لعم العبيدي وتحية لمحمد الصالح وتحية لعم الصالح وتحية لما بنتك فاطمة الله يفرج عليها وبنتك مجيدة والحاج بعزيز مدام شريفة وتحية لولد اختي عمل العملية اليوم إن شاء الله
0: ربي يشفيه إن شاء الله لباس
4: ربي يشفيه إن شاء الله
0: أمين
4: وتحية لأصحابي فحزق تحية للجابر السامي تحية لحسن الحطاب وسام الخوف وتحية لمنصور البارك وتحية لأصدقاء كل كاي وأخواتي وأهلي ومريا
0: يعطيك الصحة يا عم حسين يعطيك الصحة تحية
4: لكم طوبة تحية لعم يوسف تحية لك أنت يا سماح
0: الله ينورك مراد
4: تحية
0: سفيان يعيشك بارك الله فيك
4: على خير يا حمدك
0: على خير بارك الله فيك يعطيك الصحة شكرا مكالمة أخرى ألو مساء الخير
5: يا مساء النور يا سموحة
0: اهلا وسهلا.
5: يا مساء الخير يا عم يوسف.
1: اهلا وسهلا، مرحبا.
5: حية لكم كبيرة وباقة ورد فواحة لكم بعطر الصيف وبعطر الربيع وبعطر الدنيا الكل.
0: مرحبا، منين تجينا تحية؟
5: هي معك يا سمحتي.
0: سمحني؟
5: زهية معك.
0: زهية زهية زهية يمك زهية.
5: إن شاء الله
0: ديما زهين. منين تكلم فيه زهية؟
5: من سقس سمحتي.
0: من سفاقس، مرحبا بيك. مرحبا يا زهية، مرحبا.
5: هذيك المشاركات قلت لكم مشاركات ثانية، تحية لكم كبيرة برشا برشا. أنا في الاستماع ديما.
0: يعيشك يعيشك، مرحبا بيك. مرحبا.
5: الله الله الله على الاختيارات الغنائية.
0: أيوة
5: عبد الوهاب، نجاد، كلام محمود.
0: يعيشك يعيشك،
5: خليك
0: يسموك. ونختموا بأم كلثوم، شنو رأيكم؟
5: يسموك روعة في روعة.
0: أيوة
5: في مخصص التفرقة بين المحبين، والله يا ما ناس تفرق ويا ما ناس تبعد ويا ما ناس تخترق الأقاويل على الناس. والله عندي قصة صغيرة.
0: أي تفضل.
5: مش أتبنيتهم علاقة كبيرة، مودة ومحبة، فهموا تعدوا دخل الطرف آخر فرق بيناتهم لسبب لأن هي معاقة ما يزموش يتزوجها. بالحق الإنسان يقعد إلى متى يوصل الإنسان للمريضة تفكر؟
1: نعم
5: إلى متى توصل القلوب المريضة والنفس الأمارة تفكر
0: أي
5: أقول له شعلا ربي هاتي وقت الرسم.
0: ربي يهدي من خلق وربي والله
5: نحيي كبار سامح وإن شاء الله ديما متألقين.
0: يعيشك يعيشك.
5: أنا حبيت أعمل ملاحظة، ربينا المجتمع خلي الفرصة لغيره. تحية برشا، المجتمع ينتظر المشاركات قليلة، والله ينفقها بكل لطف كل لطف.
0: مرحبا بكم الكل، والله مرحبا بكم
5: كل حبيبتنا إذا تساقط وكلنا نخلو فيها فرصة.
0: مرحبا مرحبا بكم الناس الكل، يعطيك الصحة يا زهية. يعيشك ويخليك، يفضلك يفضلك. شكرا، بارك الله فيك على المكالمة. يعيشك، ليلتك زينة. إلى لقاء. مكالمة أخرى. مراد، ألو، مساء الخير. ألو.
6: السلامة.
0: عسلامة. سكر الراديو لو تسمح. هاي مرحبا بيك، سكر الراديو. اي سكر الراديو باش تسمعنا من التليفون، خاطر فما روتار يوصلك الصوت مخر شوية وحنا يوصلنا ليكو. تفضل. اي
6: انا اختي سماح، شنحوالك؟
0: لبيس الحمد لله. شكون معنا؟
6: شنحوالك عم يوسف؟
1: الحمد لله. مرحبا، شكون معنا؟
6: معكم سعاد شاردة من الحنسة. شنحوالكم؟
0: سعاد.
6: سعاد شاردة من الحنسة، شنحوالكم؟
0: يعيشك، مرحبا يا سعاد، تفضل. ايه
6: يعيشك، يبارك لك، مبروك عليكم استديو.
1: الله يبارك.
0: يعيشك، الله يبارك فيك. يعيشك
6: يستركم. انا حبيت نشارك على التفريق بين الناس اللي يحبوا بعضهم ولا بين الناس اللي يحب ولا
0: اي.
6: معناتها انا صارت لي حكاية، حتى انا عندي صاحبتي دخلوا بيناتنا وفسدوا وكل واحد مشي على روحه
1: على مراد الله،
6: وجاعة كبيرة عم يوسف، وجاعة كبيرة.
1: هو الـ والأكبر منه هو ما توعد به المولى سبحانه وتعالى مثل الناس اللي تعمل ذلك. ويل
0: أي نعم.
1: لكل همزة اللمزة، اللماز اللماز اللي يدخل بالفتنة بين الناس.
0: نعم.
1: بين المحبين، بين الأصدقاء، بين الأخلاء. ويل لكل همزة اللمزة.
0: ويل والله والله
6: والله عم يوسف، وجعاني برشا وبكوني وصحبتي بعدها عليا.
1: اي
0: نعم
6: فهمت.
1: لا موجود موجود، راهو اصحاب الشر موجوده.
6: خوات خوات اصحاب، روح في روح. بعدت سكرت تليفوناتها وبعدت.
1: الله الله
6: الله، ما عملت حتى شيء. عم يوسف
0: ربي يهدي من خلق، ربي يهدي ربي يهدي.
1: واحد ضميره مرتاح.
0: نعم
1: قد مرتاح، ما عملتش ما عملتش، دخل الناس بالفتنة. الله غالب،
0: عم يصفق بشوية الميكرو.
1: ربما ناس الله غالب. أي. هو عندهم المركب هذا.
0: نعم.
1: الكيف متاعه وقت اللي يدخل بالفتنة
0: يفتن ويفتن ويفرق بين الناس. فرق.
1: نعم ولا. الغالب ثم الناس ديدنهم التجميع وثم الناس ديدنهم التفريق.
0: نعم يعطيك الصحة يا سعاد، شكرا لك.
6: يعيشك
0: يعيشك
6: اختي سماح. السلام عليكم الكل.
0: يعيشك
6: في الإذاعة وتحيتي لكل الناس الكل.
0: يعيشك
6: سماح. يعيشك نطلب منك أغنية تاني شاكر تختاري
0: ان شاء الله لو بالامكان بطبيعة الوقت ما عادش يسمح الليلة ان شاء الله مرة اخرى يا سعاد. شكرا لك الى لقاء يعيشك الى لقاء. بسلامة بسلامة شكرا شكرا بسلامة بسلامة. مازالوا ثلاثة مكالمات الرجاء منكم الاختصار باش ناخذكم الكل. الو مساء الخير.
7: مساء الخير.
0: مرحبا شكون معنا؟
7: معك محمد صالح شمنقي.
0: اهلا اهلا اهلا يا سي محمد.
7: نحوالكي يوسف نحوالك سماح.
0: الحمد لله يعيشك. الحمد لله
7: لبس عليكم كل مبروك عليكم الاستوديو.
0: الله يبارك فيك يعيشك.
7: ومبروك علينا احنا زاد ومبروك
0: على الناس الكل. مبروك علينا الكل الكل
7: طبعا فني.
0: نعم
7: لبس عليك يوسف.
1: نحمد الله ونشكره والحمد لله يجعل كل حبيب بخير
7: ان شاء الله ان شاء الله فني. والله القصه دي قصه ممتازه الحقيقه فني. لها معيار من اقوى معايير الحب.
1: اي نعم
7: والعشق. وهذا ما اذا يتم الزواج سي يوسف فهمني هو يعني لا تشوبه اي شيء فهمني. ومثل كانت تحكي اختي سعاد قبل شويه وكذا كذا هذا بالنسبه مثل هذا الزواج ما لا يمكن باش معناها جي حوايج مش باهية ولا تفرق ولا كذا مستحيل. لأنه قوي فهمني ويعتبر إذا تم الزواج يعتبر الزواج مش عادي هذا الزواج هذا. يعني فهم الزواج العادي اللي معتاد به الناس ولكن هذا بين العشاق وساعات العشق لو يجي صدفة كما الحكاية اللي حكيتها لنا الليلة
1: هو راهو ما يجي كان صدفة راهو العشق ما يجي كان صدفة.
0: نعم
1: يجي صدفة يجي صدفة.
7: وربما صدفة خير من ألف ميعاد.
0: يعطيك الصحة يا سي محمد شكرا لك. سامحني المعذرة منك مازال
7: وزوز ما شاش لا مسموح. أنا جيت في آخر ولكن حي سي الحبيب العقربي وسي علي من بوحجلة.
0: نعم.
7: وحسين وعبد الناصر وسي خميس وأميرة
0: وكل المستمعين يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا إلى اللقاء على خير. بسامة مكالمة أخرى. ألو مساء الخير.
8: ألو
0: عسلامة.
8: عسلامة يا سماح. تحية ليك وتحية العم يوسف.
0: مرحبا شكون معنا؟
8: ويك عايشك فاطمة الصغيرة.
0: مرحبا يا فاطمة. يا فاطمة دقيقة فيدك باش ناخذ آخر مكالمة خليني ناخذ كل
8: والله فايتي عاد الحديث ياسر وتو الوقت تضبط.
0: الله غالب ما الله غالب الليلة المعذرة منكم. أي فاطمة أي تفضل.
8: اسمعي المرأة هي واردة على البير.
0: أي
8: جي متعدي الفارس.
0: أي
8: قالها شبيه الغزال شارد وسارح بالو ياريت نعرف نسب توعياله.
0: قالت
8: لها هي سرز عندها حصانة فوتني وتعدى وغيرك سكن القلب عندها مدة.
0: والله والله اها
8: مخها لكن الله غالب ما عدونيش راهو.
0: اي
1: الله
0: مرحبا بك يا فاطمة. مرحبا بك يعطيك الصحة. مرة أخرى كلمنا بكري فاطمة باهية. باهية عايشك شكرا لك عايشك على خير. آخر مكالمة ناخذها. ألو مساء الخير. ألو قصت المكالمة الأخيرة يا مرادة به في الخير إن شاء الله متسالش. هاي أي مراد نختمه بأم كلثوم حتى كلمة صغيرة شوية. عم يوسف كلمة الختام.
1: والله باهي بالمشاركات الكل أثراء وكل حد من وجهة النظر نتاعه.
0: أي
1: اللي حبينا حبيت أنا تمنيت أنه نتكلموا على قضية التحدي لأن نعم. التحدي راهو عنده نوعين وقلناه ونعاودوه. ثم التحدي المحمود وثم التحدي المذموم. وكم من أسر هدمت بسبب التحدي وكبر الراس. ونعود ونقول هيك المثل الشعبي يا بنت السلطان مكبر بويا ولا أبوك. الحياة ولا بد فيها شوية تواضع ولا بد فيها شوية مخس خاطر ولازم كل حد يحط من جانبه شوية باش المركبة تسير ما في ذلك شك.
0: يعطيك صحة يا عم يوسف. وإحنا مش نمشي معهم كل ثوم توا نخلي كل المستمعين الكرام بخاو معانا أنتم مقعدوا اسمهم كل ثوم حتى اللي انتوا فرد بيكم
1: وختموا همس
0: وختموا همس كعادة. تحية كامل الفريق. تحية سوفين. تحية مراد حش قاسم عم يوسف وسماح. نقولكم على خير وفي لمانس كل

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. على أثر الحادث المأساوي الذي تعرضت له العاملات الفلاحيات بمنطقة المزونة والذي خلف عددا من الضحايا، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. تنظم بداية من اليوم معتمدية صفاقس الجنوبية أياما مفتوحة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلاب للحد من انتشار المرض والوقاية من مخاطره على الصحة العامة، وتتواصل الحملة إلى غاية 20 جوان الجارية. ينقطع التيار الكهربائي اليوم السبت من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس كيلومتر 9 حيطينة، وينقطع يوم الأحد من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق حبانة من الكيلومتر 4 إلى الكيلومتر 4.5، وينقطع كذلك يوم الأحد من 7 صباحا إلى 4 بعد الزوال بطريق تنيور من الكيلومتر 3 إلى الكيلومتر 4 وزنقة العزوزة، وفي نفس اليوم من 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر بطريق تونس كيلومتر 11 بين القاصة الحزامية وحتى محطة الاستخلاص طريق السيارة بالمدخل الشمالي. تنطلق اليوم تظاهرة مواطن فنان وتتواصل على امتداد يومين أمام المسرح البلدي بصفاقس بترتيب من جمعية مسرح بلا حدود. في العالم، انتقدت وكالة فارس القريبة من الحرس الثوري الإيراني تدوينة وزير الخارجية الإيراني عباس عارقجي بشأن مذكرة تفاهم مسلم أباد، معتبرة أن موقفه اتسم بالغموض ولم يرد بشكل مباشر على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التسريبات المرتبطة بمضمون التفاهم. ختاما، نفت دولة الإمارات التقارير التي تحدثت عن الإفراج عن مبالغ مالية إيرانية بما في ذلك ما سمتها الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع رسمية. ختم هذا المواد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديمة.

ازاي؟ ليه؟